0: 1951 وسط أسرة وطنية ومتعلمة. بعد الحصول على شهادة ختم التعليم الابتدائي وختم التعليم الثانوي والبكالوريا سنة 1971، التحق بكلية الحقوق بتونس، حيث أحرز على الإجازة في القانون الخاص سنة 1974 بملاحظة قريب من الحسن، ثم على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة سنة 1978. شغل الأستاذ الهاشمي معلان العديد الخطط والوظائف العليا صلب جهازي الدولة والحزب وهي تباعا. من نوفمبر 1974 إلى نوفمبر 1999 إطار في الوكالة العقارية للسكنة. من نوفمبر 1974 إلى أوت 1988 مدير مكلف بالشؤون الإدارية، ثم مكلفا بالشؤون العقارية والقانونية فمديرا للمبيعات. سنة 1988 مديرا جهويا للوكالة مع صلاحيات ترابية على 5 ولايات: سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين. تولى تصميم وتخطيط وتهيئة مدن جديدة من الاقتناء إلى البيع على غرار مدينة سهلول ومدينة الرياض والمركز الحضري بسوسة ومدينة الفرينة ومدينة العقبة بالمنستير ومدينة سيدي الصحبي بالقيروان والمركز الحضري بالمهدية ومدينة ساقية الزيت الجديدة بصفاقس وغيرها. سنة 1990 مدير مركزي برتبة وصلاحيات المدير العام للأمن العام مع صلاحيات إقليمية تمتد من المركز إلى جنوب البلاد. من نوفمبر 1999 إلى سنة 2004 نائب مقرر للجنة التشريع العام بالبرلمان. من 2004 إلى 2009 نائب مقرر للجنة السياحة والتجهيز والتهيئة العمرانية. شغل أيضا رئيس الجمعية البرلمانية التونسية الروسية. من نوفمبر 2009 إلى نهاية أوت 2011 كاتب عام، ثم مدير عام للوكالة العقارية للسكنة بمقرها في تونس. من سنة 1998 إلى 2008 عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن 2003 إلى 2008 مقرر اللجنة التأديبية للحزب. منذ نهاية سنة 2006 خبير قضائي في التعمير والتهيئة العمرانية. منذ سنة 2018 خبير قضائي في الشؤون العقارية تخصص تقييم العقار وخبير تعاقدي مع بعض البنوك. في عام 2023 أدرج اسمه في قائمة الخبراء الذين عينتهم الحكومة في مجال التسوية الجنائية، قرار 23 فيفري 2023. من ماي 1995 إلى ماي 2000 النائب الأول لرئيس بلدية قصر هلال. من ماي 2000 إلى ماي 2005 رئيس بلدية قصر هلال. من سنة 1994 إلى سنة 2006 نائب رئيس النجم الرياضي الساحلي، مسؤول عن البنية التحتية الرياضية. كما أشرف الأستاذ الهاشمي معلال على بناء المقر الأول للنجم الرياضي الساحلي في شارع محمد القروي، قام بتجزئة قطعة أرض الأمين وأشرف على أشغالها في التهيئة وبيع قطع الأرض. شارك في تصميم وإنجاز المركب الرياضي للنجم على قطعة أرض مساحتها 22 هكتار، ضمت الفندق والنادي وملعبين معشبين وأربع ملاعب للتنس إلى آخره. والأستاذ الهاشمي معلال حامل للوسام الرابع والوسام الثالث للجمهورية، وهو متزوج وله بنتان منال وإيمان وابن محمد. شهادات حية مع الأستاذ الهاشمي معلال.
1: إذن كان هذا التقرير بصوت صديقنا زميلة سليم الحزم. رأيك، تعليقك سي الهاشمي على هذا التقرير؟ أعتقد مسيرة حافلة بالأحداث وبالتتويجات، وراضي على هذه المسيرة؟
2: والله راضي تمام الرضا، لأني معناها اعتبرت إلا أن خدمت الوطن متاعي
1: من غير حتى حسابات شخصية، رغم كل ما يقال عندك الفترة البلدية كانت حساسة شوية، فما انتقادات وفما
2: جيوها.
1: انت خدمت كنائب رئيس مع سي عبد العزيز دهماني؟
2: اي دورة اولى.
1: الدورة الاولى سي عبد العزيز، تحية من الناس اللي نحيوه. نعم، رجل وطني ورائد في مجال صناعة النسيج. نعم، واليوم في معرض سوسة الدولي. نعم،
2: صحيح.
1: ايوه.

0: 85%.
1: ممتاز. وهي المنطقة نتاعنا تو الساحل الكل نسبة منطقة بلدية ما عندناش ريف،
0: كل بلدية
1: 95% تقريبا.
0: 100%
1: تو ولات 100%
0: من وقتها،
1: من وقتها ما جاوبت
0: 31 بلدية التعميم النظام البلدي
1: بلدي في 85
0: في نعم وفي نابل
1: صحيح.
0: معناها مؤشرات.
1: أيوة.
0: مثلا أنا كيف دخلت بلدية قصر العلا ويعرفوا بلدية ما عندهاش حتى أي مدخر عقاري
1: من الرصيد،
0: من الرصيد ما عنده حتى نعم. شيء
1: رغم الأقام عديد بجهود، معناها تبرعات للقيام ببعض المدارس المراكز الخاصة بالذوي الحاجات الخصوصية العمدة رضا العابد قام بدور كبير في هذا المجال.
0: صحيح صحيح. نعم. أما في الفترة الوجيزة
1: أيوة.
0: الفترة الوجيزة متاع الخمس سنوات
1: أيوة.
0: بعلاقتي الخاصة وأنا كنت عضو مجلس النواب
1: وعندي علاقات خبير كذلك في الجانب العقاري.
0: مثلا معناها خديت الفايت بلدية قصر هلال قطعة أرض في أكثر من 6000 متر بالدينار الرمزي من وزارة أملاك الدولة شؤون العقارية
1: لإنجاز
0: المستودع البلدي،
1: مستودع
0: اللي
1: البلدي
0: كان على مستودع بلدي لا يشرف المدينة.
1: صحيح، معناها كان متداعي نقول
0: أيوة. هو الانتقادات جات من بعض
1: من المستودع هذا،
0: لا مش مستودع،
1: أي من
0: من مدرسة الفتاة.
1: مدرسة الفتاة صحيح،
0: مدرسة الفتاة نحب نقول
1: مدرسة الحاجة علي صوة هذه القديمة،
0: هذه مدرسة الفتاة. الوالد كان معلم قرر فيها 17 سنة
1: أيوة.
0: قرر أيوة. أغلب فتاة
1: أغلب فتاة فتاة
0: قصر هلال.
1: نعم.
0: ليس التراث كما يقولون، هي تم بنائها بمجهود شعبي
1: مطلع الاستقلال
0: بعد الاستقلال،
1: بعد الاستقلال.
0: وكانت هي مقبرة عملوا فيها المدرسة وعملوا فيها الحي التجاري.
1: نعم.
0: الحي التجاري اللي هو معناها من الخمس من
1: بدا من
0: بعد ال 56
1: 57 نعم الايام التجارية الاولى كانت تسمى الايام التجارية
0: الى اليوم.
1: أيوة.
0: هو تقريب ما مبني على حوالي هكتار ونصف 2 هكتارات، ولكن معناها ما يشرفش وجه المدينة.
1: أيوة.
0: أنا شو عملت؟ أنا عملت يوم دراسي ولميت فيه 41 من أهالي مدينة قصر هلال من مهندسين، مهندسين معماريين
1: أيوة.
0: وخبراء، وعملنا كيفاش ندرسوا باش نبدلوا معناها وسط مدينه قصر هلال.
1: قصر هلال نعم، باش تخفوا من عبء خاصه مشكله التنقل،
0: التنقل والمرور
1: نعم، خاصه ساعات الذروه نعم.
0: معناها الارض عندها قيمه كبيره ومش مستغله،
1: مش مستغله، وما فماش بنايات عموديه كلها افقيه.
0: احنا اقرينا باش يكون وسط مدينه عمودي وباش نشاركوا معنا الخواص، وخليت ملف هذا في 2004 تقريبا.
1: 2004 ايوه.
0: ولكن الخطوة الأولى أيوة. يلزم معنا باش ننجزوه على مراحل،
1: مراحل ما تنجمش خاطر الاعتمادات يلزم.
0: شو قلنا احنا؟ أيوة. قلنا مدرسة الفتاة إذا كان هذي كان دخلوها في المشروع معناها المرحلة الأولى
1: أيوة.
0: نعملها باش نحولوا فيها التجار أيوة. ثم نواصلوا المشروع متاعنا. وكان وقتها معناها يستوجب باش نقتديو معنا المدرسة من وزارة أملاك الدولة ومن وزارة أملاك الدولة.
1: تعملوا عملية تعويض؟
0: عملنا عملية تعويض.
1: تعطيهم يبنيوا مدرسة في مكان آخر؟
0: بنينا لهم مدرسة. أنا بنيت المدرسة بمجهود شعبي.
1: شو اسمها المدرسة
0: هذه؟ هذه المدرسة هي كانت الروضة متاع قصر هلال.
1: كانت روضة بلدية.
0: كانت روضة معنا كبرناها وعملناها. وعملنا معناها
1: مش بعيدة عليها في المسافة،
0: في وسط بعيدة على بلدية قصر هلال حوالي 150 متر
1: من القفام التالي.
0: وعملنا عقد معاوضة بمقتضى خدينا المدرسة هذه.
1: في كان في الأمور القانونية وفي كان في القانون
0: شات
1: ملكية ورسم العقاري كل شيء،
0: رسم عقاري كل شيء. ولكن انا عملت دوره وحبوا وقتها يعاودوا لي، قلت لهم لا، على خاطر وقتها انا عندي المجلس النواب
1: ما تنجمش. صحيح. والبلديه المركزية هي كما قلناها نقول يومي مشاريع لا تنتهي.
0: هناك والي اللي هو عاش المده هذيك ما تصورش قداش قرق بيا، وقلت لهم مستحيل لان نلقاو
1: معاش تلقى وقت
0: 40,000 ساكن
1: وعندك لجنه كيف كيف في البرلمان، لجنه التشريع معناها
0: مقرر
1: المقرر
0: العام للنظام معناها بتاع الحزب، بحيث وانا حبيت معناها توزيع الادوار
1: والتشريك الاخرين
0: باش نقول شو هذا الكل. بحيث هذيك توا سي عادل القيمة بتاعها اليوم أكل المدرسة هذيك مكان مدرسة.

0: استخدمها بعد أيه. مخرج تاني هدو. تعمل حوالي 20 مليون دينار.
1: شوف 20 مليار،
0: ولكن من 2004 لليوم قداش مريض بلدية جاء وخلينا لهم معناها معناها الدراسات
1: التصميم وكل شيء
0: بس راح شيء بيجي نهار وهذاك باش معناها الناس تقول لولا فلان ما كانش
1: ديما راهو ارضاء المواطن غاية لا تدرك، خاصة في مجال القروي في مدن صغيرة مازالت العقليات معناها محافظة وما يعرفوش معناها المصلحة العامة ومسائل عقارية ومشاغل، ومن أصعب معناها الأمور الوظائف هي خطة رئيس البلدية والعضو في المجلس البلدي.
0: وإحنا حلينا برشة طرقات
1: في خاصة
0: ديما يا سعاد
1: تخفيف حركة المرور
0: البلدية أيوة. ما تدفع حتى شيء معناها بالاتصال المباشر معناها نفهم المواطنين هنا في ثم قاعات
1: أيوة.
0: نتاع العراس
1: أي الأفراح نعم. في المنطقة الصناعية في السبخة هذيك
0: حليناه وقت أنا رئيس بلدية
1: أيوة.
0: معناها بيصير أنا مش أنا يعني عندي مجلس بلدي معايا وعندي مستشارين فهمت، حلينا زاد فكان عنا كان عنا حي وحي سيدي الأسمر
1: أيوة.
0: كان تقريبا منعزل من يدخلون وكان في زنقة متاع 3-4 متر
1: أيوة.
0: حلينا بمجهود زاد معناها واحد باتفاق مع مولاه الله يرحمه سي حسن الزراد بيتلو وحللنا طريق وكان الاتفاق حل الطريق
1: تعويض
0: ما عودنا حتى شيء حل الطريق أنا في المثال تهي أنا أعمل لك التجارة
1: بأنه تاجر معاوضة
0: مثلا اليوم يشهد كانت العلاقات متوترة برشا بين البلدية قصر الليل وبين سيتكس لأنه عام تلجيت
1: الأكبر مؤسسة وأعرق مؤسسة
0: كل
1: مدير
0: هيب عليكم براهو الهلالية خدموا غادي وكونوا غادي
1: كلهم غادي
0: كل نعمومتي كل الناس
1: سوجيتكس وسيتكس وما كانوا جوز علامات نقول
0: والله معناها بمجهود يعني معناها عندي
1: علاقتك الخاصة
0: اللي ما نعرفوش وقت رئيس مدير عام تاع سيتكس وقعدت ندول عليه تقبل شر واقنعته معناها احنا عندنا شارع الامم المتحده أيوة. هو كله شارع لكن نهش وقت تجي سياره في اتجاه سياره اخرى تقف
1: ما تنجمش
0: قبل باش يوخر لي ووسعنا هذاك وقال لي ليش ما على خاطرك ومد لي مكاتيب عندهم 30 عام البلديه معناها
1: ربحت حركه المرور
0: وطلبته باش يعمل لي معناها تهيئه معناها مياه الامطار معناها في السيتكس في الدور الكل
1: كل.
0: في الوقت هذاك 500 مليون
1: معناها
0: وقبل باش يعمل معناها محطة تطهير خاصة بالسيتكس على خاطر
1: يستخدموا الغسل الجين وغيرها
0: معناها كل هذه ما يضرش ولكن لليوم ساعة أيوة. كي تتعدى في الطريق تلقى النوروبي القديم والنوروبي الجديد
1: صحيح معناها واضح وبلدية قصر هلال تشع على خارج قصر هلال كامل الأرياف المجاورة وإلى مغاية خاصة في مجال الخدمات والتجارة
0: وعن حي الرياض أنا
1: يجمع من ولاية يتعدى من أيوة كامل الجمهورية
0: أنا في الوقت هذاك عندنا 10,000 خاصة ولاية سليان
1: يعملوا في القطاع النسيج
0: والتقسيم هذيك أنا خلطت عليهم في الإفاش
1: صحيح
0: أنا وخلطت عليهم بس سويت الوضعية العقارية خذيتوا
1: معناها نجم تقول بمعلوم رمزي وبعتوا للمواطنين معناها المساك التقسيم
0: في الوقت هذاك بعنا المتر بخمسة دينارات وبالواحد بالفاسيليتي
1: بالتقسيم
0: تقسيط
1: وصعيب باش تلقاه في المجال الثقافي سي أيوة. الهاشمي هناك من يعيب جامع القصر عديد المعالم دار عية دار الحزب فما تقصير منكم في الجانب هذا كيفاش
0: شوف عندك
1: دار عية نشوفوها توا انهارت كليا مؤخرا والمقاول تعهد باش يقوم
0: انا خرجت
1: خطر ولا تابع ملكية تجمع دستوري ديمقراطي
0: وتم تأميم منتاحة وفهمت وينهم أعضاء السنواب اللي جاوا بعدي وينهم رؤساء البلديات اللي جاوا بعدي فهمت معناها شيء
1: مؤسف والله مؤسف خطر الرمزية نتاعها التاريخية ميلاد الحزب هذا اللي قاد البلاد للاستقلال والوجوه اللي خطبت فيها سي طارس فر الحبيب بورقيبة البحري جيجا معناها مش شوية سي أحمد بوزويتة سي محمد عيادي لغير ذلك نعم صحيح
0: أنا في المدة متاعي اهتمينا بها وكان معناها كل ما جينا معناها
1: شخصية نعم في 2 مارس خاصة 3 جانفي نعم المناسبات هذه
0: لكن المدة طالت وعندها
1: نقولوا احنا الزوايا ولا المعالم القديمه قاعده محافظه كيما جامع القصر وفما ترميمات
0: والله المعهد انا بصراحه سعاد بعدت شويه لكن ما لا مراش
1: ما فماش
0: مش كان في مش كان في قصر ليلى
1: نعم
0: هو ثم تراجع كبير في صيانة المعالم وتو كان نحكيه شوية
1: ودار الحزب هذه الدار
0: دار الحزب عند قصر المختات
1: أي معناها نقصد أي. معناها الحالة متاحة تو ماهيش
0: أنا في الفساج متاعي
1: فما كان المسرح يشتغل تقريبا جزء قليل معناها منه والبقية متروكة
0: هذاك فقتي أنا وقتها كان متداعي للسقوط ودبرنا فلوس وصلحنا وعملنا
1: ماهيش ما تنجمش تواصل حالة جيب بعد
0: ما عندي حتى المسؤولية يعني توا
1: الساحة اللي أمامها مستغلة كان يوم السوق فقط معناها كنت نجم نستغلها كساحة فنون معناها للوليدات الصغار العروض إلى غير ذلك ما نسميه للفرجة إلى غير ذلك حال النسيج والسوق المركزية والدكاكين حاولتش تعمل مثال للتهيئة اللي على باش تكون على الأقل نمط الدكاكين العصرية نخرج من
0: كل احنا في الدراسة اللي قلت لك عليها واللي هي قاعدة وقالوا لي بعد تالي وقت جات الثورة وقت جات الثورة البلدية اللي نجحت في الانتخابات حبوا باش يجسموا شيء اللي عملناه
1: وجاتهم 2010 هذه 2010
0: جاتهم تعليمات من وزارة الداخلية وقتها أيوة. بعد الثورة وقت لكن
1: أيوة.
0: وقالوا ما تعملوا حاجة
1: ما تعملوا شيء أنا أيوة. سياسة نقولوا احنا الكرسي الفارغ أيوة. معناها هذه أيوة. مشكلة أيوة. مشكلة مش كان بلدية قصر هلال وكل البلديات كل. نعم أيوة. تعني فيها أيوة. مسألة الغاز الطبيعي مسائل أخرى معناها
0: أنا هذاك عملت فيه مجهود كبير في ماندل شديت أنا
1: أيوة.
0: في التطهير في الغاز الطبيعي في مش تعميم 100%
1: ولكن التنوير
0: كل التنوير
1: خاصة الأماكن المقاسم الجديدة في المنطقة القاعات الأفراح وغيرها أي في أي جهة المونوليزا
0: بصراحة أنا محيط لخرجت مش ما شفتش أي
1: ما شفتش حتى مجهود مش قلة إمكانيات راهو الهلالية ورجال الأعمال عندهم ثروات تبارك الله وربي يزيدهم
0: إمكانيات شوف المستشفى تو
1: المستشفى تو من أحدث المستشفيات المجهود الخاص
0: وربي أيوة. كثر خيرهم
1: رجال الإحسان رجال البر مستشفى الحاج علي صوة كيفاش معناها دعموا بجهاز سكانير وآلة التصوير
0: والبنية
1: والبناية
0: تقريبا 4 مليار دولار
1: 4 مليارات كلها من تبرعات من المواطنين
0: هما فما 3 أو 4 معناها
1: نعم لتجنب التنقل للمنسير المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة
0: وجي نهار شو اللي معناها حتى كان ما يخوش معناها اسم
1: اي باش
0: معناها مستشفى جامعي أيوة. ولكن باش يخدم كمستشفى
1: يخدم كمستشفى جامعي لانه فيه كل التجهيزات طبيعة الحال من يقول قصر هلالي يقول النسيج ويقول المرأة الهلالية ويقول الربة الهلالية نستمع والحديث معك شيق سلهاشمي الى فاصل موسيقي بصوت محمد احمد يتغنى بالربة الهلالية ثم نعود للحوار

0: قدك يسهر يا مسمية، أيقونة تقريبا تبقى في مجال الفن، وخاصة رمز التغني بقصر هلال وبالنسيج وبالمرأة الهلالية والذوق الهلالي. تحية للمرأة الهلالية، أنجبت أبناء ورجالات تونس. نعم،
1: وبمناسبة تحية للأم
0: الأم
1: بصفة عامة.
0: صحيح، بطبيعة الحال اللوم عند الأمهات، هذا علاش اختيارنا لهذه الأغنية. سي الهاشمي، نمشيو لمسألة تؤرق المواطن العادي، خاصة الموظف العامل البسيط. شفنا سياسة الحكومة منذ الاستقلال من 58 تقريبا، الأيام الأولى والأشهر الأولى بعد الجمهورية، أحداث السنيت، أحداث الكنال فيما بعد، التسهيل، الحصول على قروض، مثلا التعاون مع البنوك، شركة تونسية للبنك، إحداث الوكالة العقارية للسكنة، وانت بعد مش تصبح مسؤول عليها. الوضع هذا والتسهيلات اللي كانت موجودة لم تعد موجودة في السنوات الأخيرة. شفنا أزمة السكن في دول مجاورة، ناخذ مثلا مثال الجزائر مع الولادات المرتفعة، ناخذ في ليبيا ما عندهمش سياسة وتوجه سكني معقول. وكنا حتى المرحوم علي مهني كان مقاولات يمشي ينشأ، معناها مقاولة كبيرة. كيفاش لقيت الوضع في الوكالة العقارية للسكنة بعد أحداثها، وانت توليت إدارتها ثم تحول إلى سوسة؟
1: الوكالة العقارية للسوسة حقا الحق معناها عملت عمل مفيد جدا لتونس بصفة عامة،
0: الوكالة العقارية للسكنة. نعم،
1: طبعا احنا كيف ناخذوا العاصمة، تصوروا العاصمة ما غيرك المنازل اللي عملت الوكالة.
0: ايوه،
1: نبدأ من منزل 7، منزل 8، 9، 1، 9، 2، لأن النصر وغيره.
0: لأن فترة الاستعمار اقتصرت على حد المنزل، الملعب الرياضي كل ذا شلام، هذوك هما.
1: ثم المدينة أخرى كبيرة، وأنا كان لي الشرف باش أنا ساهمت فيها، هي المروج.
0: المروج، أيوة.
1: المروج
0: الضاحية الجنوبية. أنا انتقلت من قلب العاصمة الحدود ريانة، مشيت للجنوب. أيوة، المدخل الجنوبي.
1: المدخل الجنوبي.
0: أيوة،
1: هذيك مدينة فيها توا
0: كل
1: أقل شيء 1500 هكتار.
0: مروج 5 توصلنا
1: 6.
0: 6
1: مروج 6.
0: أيوة،
1: شو نقول لولا ما كانش الوكالة.
0: أي،
1: ناخذوا لا خدمت أنا سوسة.
0: صحيح،
1: معناها
0: وقت جيت سوسة أنت كيفاش لقيت الوضعية؟
1: أنا لقيت الوضعية في سوسة، في جيت في أنا في أول 88.
0: أيوة،
1: شفت برامج نتاع الوكالة، نلقى في البرنامج ثم تقسيم ب 50 هكتار باش تعمل في سهلول.
0: أيوة،
1: سهلول منطقة مرتفعة.
0: أيوة،
1: محطوط فيها مستشفى سهلول
0: جامعي من فترة بورقيبة.
1: نعم، وقتها مازال
0: ما بداش يشتغل، لكن جاهز، البنية التحتية جاهزة.
1: لا، أنا ساهمت بعد تالي مع
0: في التجهيز، في التجهيز الداخلي. أيوة،
1: أيوة. قلت أنا مش معقول باش نعمل 50 هكتار وكانت 50 هكتار متجهة لفئة نتاع المتوسطة، وخاصة اللي كانوا
0: موظفين، نقولوا احنا
1: حتى أقل، حتى أقل.
0: أيوه، حد أدى سميق، نقولوا احنا
1: حد سميق. أيوه، معناها في منطقة. وليت أنا رجعت لتونس، سعلي الشاوش الله يرحمه
0: وقتها وزير الداخلية.
1: لا، وقتها أمين عام. لا، الرئيس المدير العام للوكالة
0: قبل الوكالة، قبل يولي
1: وزير الداخلية، قبل وزير الداخلية. قلت له سعلي، أنا راهو كان باش نعمل كيما كان نرجع لتونس. قال لي عليه. قلت له أما نعمل مدينة جديدة
0: بالمواصفات العصرية،
1: العصرية 500 هكتار.
0: قل لك مين يجيبها الأرض هذه؟
1: لا، تعرفش قال لي قال لي سلياشمي أنت تو تحكم غادي.
0: ما
1: عنديش دخل هون الولاد،
0: هو رجل دولة بامتياز.
1: نعم، الله يرحمه.
0: أيوة،
1: قال لي هاشمي هون بحتاك الوالي ودبر راسك.
0: دبر راسك. أيوة،
1: والله يا سي عادل، وقت خديت الموافقة المبدئية.
0: أيوة،
1: وبديت
0: مراسلات.
1: لا، معنا أول حاجة نعمله بأمر رئاسي نحدوا منطقة التدخل.
0: وكان تكنيك سميه.
1: اي معناها باش نعملوا معناها
0: دراسة،
1: دراسة الفنية. ونعملوا بلان كوتي وكذا. أيوة، وبعد تالي نخرشوا البريمتر.
0: أيوة،
1: وبعد تالي نبداو في الدراسات الفنية.
0: أيوة،
1: معناها مثال تفصيلي. أيوة، وكان اقتراحي نعمله على 4 مراحل. لأن امكانيات الوكالة ما تنجمش، ما تسمحش،
0: تسمحش.
1: ولكن اللي كان سهلها وقتها هو الأمر الانتزاع. ولا فاش ما كانت قبل ما استعملتش معناها الأمر الانتزاع، ما كانت نجم تعمل حتى شيء،
0: تعمل معاوضة فقط تقبل.
1: حتى المعاوضة، حتى المعاوضة أنا ساهمت فيها. وأول عقد
0: مش بالسهل باش تعوض، باش تعمل انتزاع، لازم تعرض على المجلس النواب.
1: شوف، أنا توا علاش قلت كنحب معناها مثلا الامر الانتزاع الحالي يطول برشا واول حاجه الدوله ما تحبش تلتجي له
0: القوه نسميها تدخل في صراع قضائي ومحاكم وتطول.
1: انا اقترحت او المس الواد
0: كيفاش اقترحت
1: راسي الاقتراح للسيد رئيس الجمهوريه نعدلوا في القانون الانتزاع بالنسبه للوكالات العقاريه اللي تابعه للدوله
0: الحكومه
1: نودي احنا كيبدا عندنا مصلحه عامه مش نوزج اني باش نوزج معناها مدينه كامله معناها ما نقتنيش بالفلوس ما عند عند المواطن وما نجم ناخذ كما نامن له كما فما معناها قضايا وحكيت الكل من الاول ندخلوا الشراكه شراكة المواطن يشاركنا في المشروع
0: يولي كان هو شريك شريك مستثمر معك
1: يعطيك هكتار
0: أرض متاعه
1: وترجع له أرض مهيئة
0: مقسمة بالماء والضوء بالهاتف وكل شيء
1: بالدنيا كل بالتطهير والبلاصة
0: تاع المهد الخضراء
1: كل شيء كل داخل فيه بتلاقي ياخذ 33% من هذاك تولي
0: معناها قيت الصيغه القانونيه
1: هذه انا نحب هذه نقترحها
0: وعممتها من بعد لكل المدن
1: لا عملناها اما باقي في واحد يحب ولا
0: ما يحبش ما يبقاش الاجماع
1: تولي الزاميه
0: ونجحت في سوسه قداش خذيت 500 هكتار
1: لا مش كل أيوة. أما خاصه في سالون اربعه
0: أيوة.
1: الناس شافتها حاجه خارقه
0: العاده مشاو للمشروع
1: لان 33% ياخذهم حاضرين ياخو شويه من معناها من
0: وسومها يرتفع
1: يرتفع
0: لكن عملتوا الشرط ما نجم يبيع كان في بعد ما مده بعد ما يبني ما نجمش يبيع
1: لا
0: باش ما تلقاش مضاربه
1: تبدل القانون
0: تبدل
1: طبعا عنده 3 سنوات
0: صحيح معناها ينجم يبيعها
1: ينجم يبيعها لا خاصه كان هو ساهم شريك ياخو اليوم
0: قبل ممنوع كان ما تبني
1: هذا هو الحل خاطر الوكاله ما تنجم توا السيكل دو برودكسيون ساعه توصل 20 عام
0: صحيح
1: هو إذا كان قد ما طول أيوة. مصاريف تكبر
0: والدراسات اللي كانت تقبل معناها لتي دي بري والكور كل ترتفع بحكم مواد البناء ترتفع
1: صحيح وكي الوكالة تنحي لها أنت معناها تكلفة الأرض
0: أيوة.
1: معناها ما تخوش قروض أيوة. واحد.
0: صحيح
1: معناها وحتى كلفة المتر مربع الواحد يزيد. ثم حاجة أساسية اللي نقترحها يعني
0: باش نحلوا المشكلة طبعا شفنا طول المواطن البسيط الشهار يقول لك معاش لاحق
1: عنده حق
0: فما ديار بمليار سي عنده حق البحيرة وفي الأحياء راقي مش لازم نذكروا الأسماء
1: عنده حق مضاربات
0: أقل بيت تقريبا 500,000 دينار مواطن يخدم هو مرته معناها زوز أجور كما قولها محجوزة وما يجعلوا باش ياخو معناها قداش يكون 20 سنة مش يقعد يخلص عمره كامل 30 سنة
1: أنا أقول شوف
0: أعطينا حلول
1: عملية
0: أيوة
1: نعدلوا وننقحوا قانون الانتزاع فيما يخص الوكالة العقارية السكنة
0: الوكالات الحكومية
1: متاع
0: الدولة
1: والمواطن حقه محفوظ
0: خاطر فما وكالة عقارية سياحية كيف
1: سياحية
0: والصناعية والصناعية
1: هذوكم يصعب شوية على خاطر باش واحد ياخو قطعة أرض صناعية لشكون باش يبيعها باركونت في هذايا في المدن الجديدة وفي الليفاج سهلة برشا
0: سهلة العملية وعندكم تجربة ركبتوا توا تجربة كبيرة
1: يا ودي هذا هو الحل الحل الثاني
0: اللي هو
1: باش نوفروا السكن لازمنا باش نرجعوا قبل كنت تذكرش كان ثم كيما لو ديستريكت دو تونس
0: الإقليم
1: في كل ولاية
0: ايوه
1: في كل ولاية ولا كل إقليم
0: إقليم معنا ثلاثة ولايات نقول إيه مثلا
1: أشو هذي باش يدرسوا معناها التوسع العمراني ويحثوا معناها أمثلة معناها كيفاش تتوسع العمران مش احنا ما عناش في نتوسعوا تولي كلها البني الفوضوي
0: صحيح
1: فهمت
0: وتولي قرارات هدم وتولي مشاكل
1: معناها التهيئة الترابية والتعمير كان تقبل
0: ماشي
1: مش مقولة كان البلدية ثم هيكل ينسق بين البلدية مثلا ناخذ مثلا الطريق السياحية بين سوسة وحمص سوسة من المفروض تكون نفس التهيئة كيف نجيو لسوسة عندك معناها يبني خمسة طوابق.
0: أيوة.
1: كي تولي بلدية حمصوصة في نفس الوحدة.
0: أيوة.
1: تولي
0: زوج طوابق.
1: معنى حتى.
0: توا سمحوا لهم في سلول نجم حتى العشرة طوابق.
1: لا هذاك في هذاك في سلول كات. موجود من قبل.
0: من قبل.
1: معنى ما ثمش.
0: حتى قبل كان ممنوع أكثر من خمسة طوابق.
1: ما علاش إحنا طوف سلول.
0: خطر مشكلة الطيران قرب مطار المسير يقول لك برشا.
1: لا ما علاش مشكلة كما كما كما هنا ولا في هذا كان عشت هنا.
0: أيوة.
1: بالنسبة للتقسيم الرابع متاع الوكالة العقارية السكنة في سهلول.
0: سهلول أربعة. نعم.
1: أنا عملت المدخل متاع سهلول الطريق عرضه 50 متر.
0: 50 متر شفتك المساحة الخضراء في الوسط. نعم.
1: وسعة ما عديته في تونس في اللجنة الوطنية كم سيف؟ قالوا لا.
0: قالك 20 يكفي.
1: أنا كيفاش في النصر عنده 30
0: ولا 50.
1: فهمت؟ كي تعمل 50 متر انت تنجم وقت تطلع على العماره الى 10
0: ما عادش يشوفك جارك وما عادش مشكله صحيحه وهذا هي معناها حاجه معناها
1: دونك اني في بالي نرجعوا للاقاليم اللي هي تابعه وزاره التجهيز ونشوفوا الهيكل
0: ونعطيهم صلاحيات مش لازم كل شيء يرجع للمركز كل شيء يرجع للاداره العامه
1: معناها النهار اللي تحب الوكاله تعمل معناها مدينه جديده تلقاه موجود في المثال المستقبلي. فهمت؟
0: وارتفاع الأسعار والمضاربين وهالخواص دخلوا شركات عقارية
1: كل حاجة كيف تقل تغلى
0: وطبيعة لا تقبل فراغ
1: كي تقول له ما عادش عندها
0: صحيح. عملتوا مجهودات كبيرة في حي السحبي في القيروان في المهدية المركز العمراني في سقيط الزيت في عديد الأماكن
1: في كل المعتمديات في أغلب المعتمديات جمهورية تونس
0: والناس الكل راضية معناها نقول فلاش نعم
1: خاطر تقسيم الوكالة
0: كل شيء فيه الخدمات
1: كل شيء فيه حويجة برك أنا نقترحها هي ما تم لاجري ديزيكيبمون
0: ايوه
1: معموله بيقتضى امر معناها في وزاره التجهيز ماذا بينا كان نرفعوا شويه أيوة. في المساحات المخصصه
0: الخضراء خاصه صحيح
1: الخضراء
0: أيوة. ونقترح لو تاكلت فما تو يعطيكم احنا فتحنا قوس على سهلول فما كان سبته مخصصه المترو ومشي معها للخواص
1: هذيك وقت اللي انا مشيت من الزنواب
0: ايوه
1: انا خليتها
0: طاف عليها طائف
1: شوف انا خليتها 8 هكتارات و40 هذاك مسار نتاع المتر الخفيف مش يمشي الحمام سوسة او القلعه كبيره او قلعه صغيره بعد تقريبا 3 سنوات سمعت كون هذيك
0: تم التفويت فيها
1: تقسيمها
0: وبيعها نعم في فتره توالي ما محسوب على حزب سياسي معروف
1: وفما شكون قال وقتها كلموني كيفاش ليش بيودين عاد مسنون
0: ماشي النجم واش يزمها
1: طار سمعت فيه بعتلي وعملت تدخل في مجلس النواب
0: أيوة.
1: وقتها معناها في نقاش مع وزارة التجهيز أيوة. وجبت الموضوع
0: وما فما حتى
1: لا جبت الموضوع
0: اي لكن ما ردت فعل
1: لا ردت فعل جات بعد تالي
0: اقروا شيء
1: ما قروا حتى شيء اما سيع
0: ما
1: تباع للاحباب والاصحاب وكل شيء
0: للاسف وهذه السياسه نتاعنا مازالت متواصله سي ليش نمشيو الملف اخر في مجلس النواب وفي التجمع كانت عندك كلمه مسموعه تحظى باحترام كبار المسؤولين رجاله الدوله شنو هي المشاريع اللي خدمتوا عليها اكثر في فتره وانت نائب لجنه التشريع ومكلف بالنظام وعديد المسائل علاش وصلنا لفتره الغضب هذا في 2010 ديسمبر وكنت انت عندك علاقه مباشره مع المواطنين وسميوها رجع الصدى ما كنتش تنجموا تنبهوا ما كنتش تنجموا معناها تستبقوا الاحداث ما فماش شنو حصل على المستوى ما بين رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه والولايات وغيرها
1: شوف انا تو حاليا بالنسبه للنواب بالدوره الحاليه الحق يخدموا
0: توا الامور بالقدا تحسنت بعد 2000 والمجلس 2019 انتخابات نعم
1: قاعدين يخدموا ربي عينهم ويقوموا معناها يتقدموا بمشاريع قوانين انا بون انا قبل كنت سعاد حتى الامور اللي ما تمنيش يكلفوني به
0: ورغم اللي ماشي اختصاصك انت خاطر رجل تشريع واستاذ قانون
1: مثلا المترو الخفيف نتاع تونس الجديد لا رفير لرفير وقتها عيني عيني عيني عيني دار الحزب
0: أيوة.
1: باش نحضر في ان ديبا
0: تيليفزيوني جدل كبير يمر الداخليه ورفض بن علي ما قبلش واقنع وزير سي احمد فريع حيوب وناس قالوا لابد يمر غادي باش ينجم يوصل البلاد يربط بالتجيام
1: والغادي. شوف هذاك هذاك عينوني كلموني يعني في مجلس النواب قالوا استاذ برك باش تحضر نهار خميس كان شي يعملوا كان في الجمعه يعملوا ان ديبا تيليفزي على موضوع معين
0: في التلفزيون الوطني.
1: قلت لهم أني هرأوا مش اختصاصي يعني عقاري وكذا. وقتها كلمني الوزير بذكر بالخير قال لي ساش محبك أنت تحضر
0: وزير الأشغال
1: لا وزير النقل
0: نقل أيوة
1: هو الملف على النقل الحديدي في العاصمة
0: أيوة
1: وليت حضرت ملف متاعي
0: أيوة
1: اللي هو تو معبول تو اللي تعمل تو
0: أنت اقترحته
1: لا أنا وقتها ساهمت وأقنعت ووريت معناها الامبورتونس نتاع المشروع فهمت
0: توا تم توسعته وصلت معناها
1: وصلت هذاك هذاك انا نذكر قبل ما نخرج من
0: المحطات العربات الجديده اللي جاها ودشنها السيد الرئيس صغير
1: لا نعم. نقص محطات الترابط
0: ترابط
1: الترابط معناها خاطر من نبداو من محطه في لاغار
0: برشلونه
1: في كل محطه ترابط مازال تقلهم برشا مكلف برشا واسمع وديما تدخلاتي انا مع في المجلس النواب نقول نشجعوا النقل الحديدي
0: ساعات خطر يخفف الضغط على التوصيل
1: وعلاش انا نقول مدن جديده وكبيره
0: أيوة.
1: نخلي انا نخلي أيوة. المسار نتاع المترو
0: أيوة.
1: نخلي المسار نتاع البيطوني
0: الحافله
1: والبسكله والمترو كل شيء ما عادش معناها
0: علاش سي هاشم الخطوط البعيده تم التضحيه بها تو مش يعمل مستير تونس ولا سوسه تونس وخمسه ست ساعات والقطارات مش منتظمه وناس فقدت عملها ومشاكل يومية المعاناة علاش تم التضحية بالخطوط البعيدة
1: يذولي من الميزانية متاع الدولة
0: أنا في الشراء كانت رابحة الشركات الحديدية كانت تبارك الله عن نقل البضائع ومعناها مليارات اللي تدخل بالفوسفات ونقل عطول الخواصر وخص بالشاحنات
1: أنا هوت كيفاش رأى التوجه
0: أيوة.
1: ورأي الخاص
0: أيوة.
1: نقول مثل المشاريع الكبرى
0: أيوة.
1: مثلا الطرقات السيارة في الجمهورية التونسية الكل
0: أيوة.
1: شوف المغرب كيفاش ولات
0: توصلنا الجريسة حتى
1: أنا الحدود أيوة. أنا نقول نعطيهم لزمات لشركات
0: خاصة كما الموجود في عديد الدول
1: وكل مصاريف متعلم ثقلة على الدولة
0: دولة أيوة.
1: نتلي بالنقل الحديدي
0: صح.
1: اللي هو ما تجيبش تجيب واحد معناها باش
0: يستغل النقل الحديدي من السياده نقول واحد
1: ايه من السياده
0: أيوة.
1: باركونت لوتروت تعطيه 30 40 سنه
0: مفيش
1: يستخلص
0: ايواش
1: بعدين باش يقلعوه
0: مش يقلعوه يخلي لك البنيه ويخرج على روحه
1: راهو اسمع
0: وتطيح عليه بتا نقول واحد
1: بتا هنا تو انا حسن فعله
0: وبلي ديزون
1: وقت اللي بداوا بالفوتوفولتايك
0: سي فوتوفولتايك تنميره
1: التوا معناها يعطيو للشركات الخواص
0: ايوا
1: هو يعمل ويبيع الستيك فهمت وهذاك هو خاطر احنا امكانيات الدوله ما تنجمش تتلاعب كل شيء
0: صحيح
1: دونك
0: لازم تقسيم ادوار لكن
1: انا
0: نقول لك المشرع التونسي ما واكبش هذه التحولات الكبيره في المجال مازالت عندنا ثغرات قانونيه صفقات مسترابه شفنا الشركة التونسي السكك الحديديه فتحوا كل حقائق الاربع ملفات صادمه معناها شوفوا ناس مديرين عامين توقفوا ناس محاكمات وقضايا الى متى نجموا نعملوا مثال نقولوا احنا اصلاح او هيكله للنقل بصفه عامه في بلادنا
1: كما قلت لك معناها الاصلاح هو زاد معناها نصلحوا البنيه التحتيه
0: الاولى
1: باش نصلحوا البنيه التحتيه باش نجيبوا ناس اكفاء اللي هم باش يتلهوا ويلزم ديما راهو نظره استشرافيه لكل حاجه
0: ويلزم احنا نضحي كمواطنين نملك أن الارض هذه نعطي للحكومه
1: هذا انا قلت انا الانتزاع ما دام للمصلحه العامه ما
0: قبل كان ملي من رمزي منظمه على الاستقلال بعد 100 ملي وبعد دينار الرمزي كل مره تتطور الامور نعم معناها تنجم تكون المستقبل النقل عندنا نربطه تو في اطار الاقاليم الجديده ما بين الشرق والغرب ما بين الشمال والجنوب معناها وهنا دور النواب المحليين والجهويين باش يقوموا دور عند مجلس كامل
1: هما باش
0: يكونوا
1: مبادره
0: نعم.
1: ولكن زاد احنا عندنا وزارات
0: تقنيه
1: يلزم يخطوا
0: صحيح مثال تهيئه نقولوا احنا اللي قصر هلال 2005 اللي الساحل للاقليم الثالث لغيرها نعم يلزم يكون دراسات
1: صح.
0: تقنية وفنية معمقة.
1: سعادة أنا أغلب المشاريع الكبرى متاع ولاية المسير وقت لأنا عضو مجلس النواب وكنت لهي بالمشاريع الكبرى أغلبهم تبعتهم مني.
0: تبعتهم كنائب على ولاية المنستير.
1: أي كنائب على ولاية المسير.
0: أيوة.
1: توا أكاديفيسيون اللي عملناها الخنيس
0: اللي عملها الباجي الله يرحمه في التدشين
1: هذيك ما عملش الباجي
0: من أشرف عليها
1: واللي فات متاعنا احنا من
0: حاضر من قبل
1: الثورة
0: قبل الثورة
1: وقت نتذكر أنا والسيد والي المنسير والمدير العام للتجهيز مشينا على السقينة للمسار بكل
0: مسار الكل هذاك باش وحلت مشاكل ما عادش تضطر تشق وسط البلاد شارع المجاهد الاكبر باش تدور على الخميس
1: وهو في البرنامج انا بزيد كم القدام ما كان جات الثوره قال
0: جات الثوره وقفت
1: شريت الساحل الدراسه الكل تبعتها انا مع لابال
0: مشكله كبيره على لابال
1: وحاضره
0: علاش ما تنفذتش
1: بعد جات الثوره كل شيء وقف
0: فما تمويل فما مشاريع أموالها مرصودة
1: مرصودة قلت لك الدراسة حاضرة أيوة. أنا شاهد عليها أيوة. وأنا أنا تبعتها
0: أيوة.
1: صبغة المكنية
0: صبغة المغيادة في المهدية,
1: المهدية. هذه كونها تقريبا
0: مشاكل كبيرة أنا بدأت تتحلحل
1: بدأت تفعلها عندك احنا اقترحنا
0: القطب التكنولوجي منزل الحرب
1: تبعت وين هذاك يعني
0: ويخدم طوى وفيه طريق ومزدوجة ومرها راكحة
1: خارق العادة
0: مرها عادة
1: فهمت
0: علاش ما يتعممش في كل
1: وهذاك راهو في خواص
0: في كل الولايات علاش ما يتعممش القطب التكنولوجي
1: لازم يتعمم
0: مزيان وفي منطقة وفي للبحث للطلبة يدرسوا في الهندسة يقوموا بتربصات بالدراسات نتاعهم سيلاش من يمشيوا لمسألة أخرى في علاقة بالمواطن بالإدارة وغيرها وانت اشتغلت على هذه المسألة في الوكالة وخارج الوكالة مازالت الإدارة مش مواكبة علاش البطء وهل أرجع غد وأجيب مطلب يجا كذا علاش نجموش نسرعوا في قاعة بيانين في الصفقات مع المقاولين في عند المنصة طوى نجموش نحركوا الأمور باش
1: لازم الثورة كاملة
0: كيفاش ثورة رقمية
1: ثورة رقمية وطبعا احنا نحكيوا عنها برشا أيوة. على تعريب الامضاء أيوة. على شد الصف
0: صحيح صحيح صحيح مضمون مضمون مش يقول لك مضمون مش يولي متاح يقول لك لا يلزمك تمشي البلدية خطر فيه الطابع
1: ولاه المضمون عاود يعطيه لك 100 مرة
0: ولاه ويطول قاعدة بيانات تلقاك انت ولد شكون وبوك شكون وشهادة الوفاة وشهادة كذا
1: هيك ثم اسمع إرادة سياسية باش تعمل ثورة في الحكاية هذه فهمت الناس سبقونا وفاتونا أيوة. ويلزمنا معناها ما غير هذا
0: أيوة.
1: وفما حاجه اخرى زاد معناها لو كيفي كوا
0: شكون
1: وزارات
0: تجب
1: الوزارات
0: راقده
1: نعملوا ريديبلوما
0: ايوا
1: فهمت
0: نعاودوا نخلطوا ونوزعوا
1: ايوا
0: وراهم شعارين بها تو نتحدثوا على الذكاء الاصطناعي وغيرها انا نحكي لي سي عبد الحميد سلامة الله يرحمه في حوار في بيته قل لي سنه 99 عملنا مجلس وزاري مضايق في رقمنه الاداره حطوا سنه 2000 صفر ورق قال لي شوفها تو 2026 بن علي قال لي دور في القصر سي عبد الحميد وين وصلتوا فيك المساله قال لي نتحرج باش نقول لهم بعد قلت له شيخ قال له نعرفهم ما يحبوش يطوروا وما يقعدوش باش يطوروا لا يجعلهم باش يطوروا معناها الكلمه قالها له معناها شوف معناها ما كيفاش حاجة خطيرة
1: تونس مستهل مستهل باهي وراه الأفاق طيبة
0: وعندنا موقع راهو يحسدون عليه بالدول تو كيما الصين وكيما كوريا قلت ماذا بيا كان عندي الموقع نتاعك واليابان في قلب العالم في قلب معناها تتوسط ما بين ساعة ونص على أوروبا نص ساعة معناها الوطن القبلي على جنوب إيطاليا كيفاش ترى مستقبل الأمور المشاكل هذه سي الهاشمي وأنت كخبير
1: متفائل أنا متفائل
0: أيوة
1: إرادة سياسية معناها تكون معناها قوية
0: ايوه
1: وإذا كان ألزم باش نعملوها بشوية حزم
0: نعمل بشوية حزم
1: صرامة شو ما تو معناها تو الرئيس كل يقبل في الوزراء ويعطي أيوة. في تعليماته وبعد يجي نشوفه على عين
0: الوقت ما ثم حد شيء
1: شو نقول احنا ناخذ
0: فما حاجة كي كلوش نقوله بالفرنسية فما حاجة اللي مش ماشي ايوه
1: انا والله
0: ايوه
1: ذكر عام 95
0: ايوه
1: وقت جات البنك العالمي وليا سيدي جاءوا المؤسسات
0: الصغرى والمتوسطة
1: الدولة معناها يشوفوا فيه ما
0: أيوة بي ام او يسميوهم
1: لا لا لا لا لا لا زونتربريز بوبليك
0: بوبليك
1: لا يفعش
0: الوقت اللي يعملوا تشخيص
1: تشخيص وضربوا قداش وبعد تالي
0: يعطوك تقرير
1: يعطوك تقرير لا وقتها سعلي شاو شو البي دي جي
0: بي دي جي أيوة
1: قالوا له باش تمشي انت مشيت مشى هو وانا معاه ومدير اخر في ضيافة للمغرب زيارة المغرب.
0: شافوا تجربة في المغرب.
1: بش يشوفوا التجربة متاعهم.
0: كيفاش المغرب شو عملوا؟
1: شوف في الوقت هذاك لا فاش فيه 400 واش خدام. وسنيت فيه تقريبا 800 خدام ولا أكثر ولا 1000 ولا ريو. الثلاثة هذوما فما الإكيفالون متاعهم في المغرب. مؤسسة واحدة يدوروا فيهم كلهم 50 واحد.
0: 50 واحد. وإحنا 1000 واش؟
1: 1000 قرابة 2000.
0: أيوه.
1: وقتها سعلي قلت له سعلي هذه الدولة هذه يجيها بعد 10-15 عام وشوفها.
0: وفعلا المغرب توا هربوا علينا، هربوا علينا في قطاع البنكي في قطاع
1: العقارات. حتى شيء في الإدارة.
0: أنا مشيت المغرب في ندوة علمية في 2019 معناها شغل المدينة تنجم تعمل مدينة كاملة هذه اسمها سيدي بوزيد يقولوا فرنساوي نعمل مشروع في نهار. قلت له كيفاش 24 ساعة؟ قال لي نلقى شكون نشري الأرض نجي نعاين ونعمل الخدامة نعمل لونتروتيان ونجيك اليوم تلقى المعمل تاعك تخدم. فهمت؟ من 2009 سامحني من 2009 قبل معناها حتى الربيع العربي فما إمكانية باش نعملوا إعادة نقولوا احنا جدولة الديون متاعنا وناخذوا قروض ما يقلقش خاطر فما يقولك عبء كبير باش تاخذ مشاريع
1: كبيرة مثلا كان نرتاحوا بالبنية التحتية
0: أيواش نحسنها
1: نطورها وما ندفعوا حتى مليم
0: ما ندفعوا شيء كما عملوا للجسر متاع حلق الواد وغيرها اليابانيين مثلا
1: وفي ظرف 5 سنين 10 سنين تولي تونس بكلها معمة بالطرق
0: وشبكة الانترنت والاتصالات وهذا علاش تو المستثمر الأجنبي يقول لك ندخل سيد بوزيد والقصرين ما عنديش طريق سريعة ما عنديش طريق سيارة نعمل 3 سوايع في الطريق
1: ما عندوش وما عندوش غاز وما عندوش وما عندوش
0: ويربط مع البورت نتاع سوسة ولا البورت نتاع رادس ولا غيره تحب له تبدا طريق سيارة يلقى روحه موجود والمستوى الخدامة والكفاءات يلزمنا نطوروا شوية زادة ما عادش شكل العامل بتاع النسيج وانت نقصر هلا ما عادش شكل التقليدي هذا يلزم يقرأ البلاك يعمل الشماء يلزم
1: باش نواكب التطور
0: تطور وعندنا معاهد عليا يعني لزيزات في كل المركز ولاية إزات معناها موجود
1: بخص الجامعة التونسية من أحسن
0: كفاءات اللي عندنا
1: كفاءات موجودة
0: لكن ما هيش مستغل
1: هون الناس كلها تقعتور
0: خرجوا خرجوا أي. اكثر من 140 الف خرجوا بعد 2011 معناها
1: وهذيك الزبده نتاع
0: الزبده لا كريم لا كريم نقولوا احنا
1: واش خسرنا عليهم
0: اي شوف في الطب السنه الجامعيه تكلف 70 الف دينار على الحكومه معناها على الدوله وهذا اهدار للمال العام كلمة أخيرة سي الهاشمي والحديث معك ذو شجون اش نجم تنصح بالموطن الأصل قصر هلال والولايتك وتونس بصفة عام
1: والله أنا بالنسبة لقصر هلال
0: أيوة.
1: نتمنى كونه الشيء اللي احنا ندينا به توعنا جي 20 عام
0: منذ التسعينات
1: معنا مدى بينا
0: يتواصل
1: يتواصل وان شاء الله
0: نبني عليه ما نهدموش احنا السياسه نتاعنا اللي يجي يهزل
1: واحنا على ذمه الناس الكل
0: في الاستشاره وفي الدراسات وفي غيرها
1: احنا قصر الليل رباتنا معناها تعز علينا نحبوها ديما في العلالي وان شاء الله ديما في العلالي وليت مستير انا راني قريت
0: في معهد المنستير معهد المنستير معهد الدكتور
1: وقت اللي كان معهد المنستير ومعهد سوسة
0: أيوة. هم الوحيدين
1: هم الوحيدين والله يرحم بورقيبة
0: أيوة.
1: قررنا وجاب لنا أساد احنا
0: مجانا بالكوبيران
1: ايه الكوبيران
0: احنا في صحيح
1: الانجلي
0: كل شيء الفرنسية الفيزياء الكيمياء
1: من أعز ذكريات اللي نحملها على ولايتي وخدمت ولايتي أنا مشاريع
0: من موقع نتاعك بعد ما تخرجت بطبيعة الحال
1: ولليوم احنا على ذمتهم
0: وعلى الصعيد الوطني نفس الشيء يلزمنا نعمله كما قلوا نسمع نصغيو بعضنا وانت دخلت في المجال السياسي عملت تجربة ما كانتش أحيانا صار ديما فما مواجهات وفما انتقادات وفما كذا كنت تنجموا تعملوا ما خير
1: لا نعملوا
0: لولا هذه الخصومات السياسية الأمور مش ماشية
1: إن شاء الله تمشي ما عادش المخصومات احنا توا كيما
0: لازمنا نطوي الصفحة
1: توا كان نخافوا على بلادنا نتحدوا نسكل مع بعضنا وراء رئيسنا ومعناها ولا يعطي معناها اقتراح
0: ايواش
1: يتم
0: الإصلاح
1: معناها ربما تعديل خاطر مش نقولوا على القرآن
0: ما ناخذوش نعم نجم نوصل بحول الله
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: يعطيك الصحة. كان معنا رئيس مدير العام للوكالة العقارية للسكنة، رئيس نائب رئيس مجلس البلدي قصر هلال، رئيس بلدي قصر هلال، والنائب وعضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الأستاذ الهاشمي معلالي. نلتقي بكم مع حلقة جديدة مع ضيف جديد، لكم منا أجمل تحية. يعطيك الصحة.
2: شهادات حية،
3: شهادات حية.
2: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
4: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الأولى.
1: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
2: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في موضوعنا دائما في حصتنا دائما نستضيف أحد رجالات التربية والتعليم اللي يحيلوا على شرف المهنة باش نستفاد من التجربة متاعه من جهة، وتكريما ليه لما قدموه نحكي بصفة الجمع بطبيعة في مجال التربية والتعليم من خدمات ونقول معلومات وتحصيل علمي، ودورهم كبير ياسر نعرفهم في تربية النشأ. هكا علاش يعني دائما نحاولوا كرد اعتبار لهؤلاء في الوقت متاعنا. للأسف التعليم ما عادش لاقي الحظوة الكبرى كما كان في السابق. على كل حال احنا باش نواصلوا حصتنا للمرة الثانية مع الأستاذ المربي الفاضل متفقد مادة الفيزياء سي محمد الدبابي، باعتبار وأنه مسيرته الحقيقة مسيرة كبيرة ياسر وحافلة بالعديد من المحطات، وعنده علاقات كبرى، عنده زاد علمي تبارك الله كبير ياسر. قلنا ارتأينا أنه باش نواصلوا مع حصة ثانية لأنه الحقيقة كما قلت تجربة كبيرة لسي محمد الدبابي. سي محمد مرحبا بك من جديد.
3: سيدي عايشك بارك الله فيك، جزيل السكر لي
2: عايشك. لا احنا سعداء ياسر باستضافتك سي محمد،
3: إذاعة عريقة ومتميزة.
2: عايشك بارك الله فيك
3: وشكر لكم سي
2: الحمد
3: شكري
2: فهمتني. صحة لباس،
3: الصحة لباس، الحمد
2: لله الحمد لله الحمد لله. احنا تفضل عندك بتقول خاطش نواصل
3: عندي في الحصة الأولى معناها ما تبقى بعض ذكريات فهمتني، في اما تبقى هي وقائع او معناها اشخاص عرفناهم معناها من الوقائع انه قتلت دخلت المعهد الذكور بشوشة اول نهار فهمتني بدل كفاح المسلح معناها وقتها
2: كل مقاومة
3: معناها كولونيل ديبوي وقت اللي دخلنا في صف واحد كنت لابس شاشية فهمتني
2: وقتها تلبس الشاشية
3: الوحيد اللي لابس شاشية يمكن هو أنا ما نعرفش علاش فهمتني
2: الواد لبس هالك
3: جاني هذاك اللبسة متاعنا معناها جاني المدير وضربني بكف معناها طيحني قال لي أونليف موارسي سيشيا معناها فهمتني. هذه من الذكريات اللي تبقى أن معناها في كان عندنا أستاذ متاع فيزياء في المعهد الفني بسوسة كان وقت اللي ندخله يدخل بالفرد معاه ويدخل بالخنجر معناها يرسك فوق الطاولة
2: من الأجانب هذا أجنبي
3: أي بفرنساوي يقول لنا كيوز بارلي فهمتني
2: فمش واحد نفسله يعني
3: أي القسم معناها فرنسيس وإحنا وتوانسة فهمتني
2: يعني استعمار حتى في القسم
3: ال- ال- ال- ال- الحاجة الباهية فيه أنه معناها في الامتحان في التقييم كنت نجي الأول في الفيزيك فهمتني رغم هذا نجي الأول في الفيزيك ويطلع ونطلع هاني نصلح مثلا التمارين والواحد شو كيفاش في يعني ما نهى يعطيك حقك
2: لا هو يعطيك حقك الحقيقة هو. أما ماذا كتعسف واخو أوامر من عرفاته من فوق وذاك استعمار
3: من الأشياء اللي تبقى زادة هي احنا وقت دشن معهد الذكور بالمستير عام 61 بعد أنا جيت 63 تقريبا فهمتني
2: الأوائل أنت توانسة
3: عندي, عندي ذكرى بقت لي منها برشا أشخاص عرفتهم أنا في المستير مثلا سي محسن البواب
2: الله يرحمه
3: منها فترة كبيرة سي حسين صفتة
2: أستاذي يعني
3: والقاعدة معاه وكالضحكة
2: طرفة متاعه
3: سي محمد صالح اسطنبولي
2: الله يرحمه زادة كيف قام المقامات
3: عامر بيزيد
2: كان الناظر كان وقت حدانا
3: سي معتوق
2: أستاذ الرياضيات قراني قريت عليه الله يرحمه نعم
3: سي صيادي متاع التاريخ والجغرافيا
2: قريت عليه سي صياد محمد صياد
3: كتلة مجموعة من الأصدقاء هي انطلق بها التعليم في
2: المعهد في المستير
3: يسمى هذاك معناها الجهاد الجهاد معناها الأكبر.
2: لا هذاك صحيح، وراهن الزعيم وقت على التعليم وعلى الصحة
3: البناء معناها الأول.
2: وأنا كنت محظوظ لأني درست عليهم هذوما اللي ذكرتهم، الأساتذة الكبار هذوما الله يرحمهم من عامهم. احنا توا قلنا بدينا حكينا على تجربتك وتسني، كيفاش دخلت تقرا، كيفاش حكايه قفه الحوت اللي جيت تبيع فيها للاجنبيين، كانت سبب باش دخلت انت للتعليم معاهم لنا في البلاصه دي. قلت في الاذاعه من بعد تالي مشيت لسوسه للدراسه، كملت غاديكا، ومن بعد تالي حكينا على تجربتك كيفاش مشيت لتونس وتعرفت على جعفر ماجد والكل في الحصه الفارطه هذا حكينا عليه. بالتالي بدينا مع تجربتك في مجال
3: التفقد.
2: لا قبل التفقد احنا حكينا قاعدين تو نحكيو على قبل مشيت للتعليم في قريت درست في بستير، ومن بعد تالي سوسه قلت لي بعدين مشيت في تجربه للقيروان كاداره،
3: قيروان كمدير،
2: كمدير عام في 75
3: في 73 حتى 76
2: حتى 70. احنا وقفنا غاديك
3: وقفنا غاديك
2: 76 وين واصلوا كملوا؟
3: ايوه 76 انا ما انقطعتش على ديما، بقيت نقري كنت
2: يعني
3: ديما مغروم. كان علاش؟ خاطرش بعثت لي اسمه وزيرة الصحة مدام يعقوبي
2: الوحشي، يعقوبي
3: الوحشي يعقوب، كلمتني قالت لي راني سمعت بيك تنجمش تجي لكلية الطب بسوسة عشية من العشيات وتقري لنا الكيمياء،
2: كيمياء
3: البريميرانية متاع المدسين
2: وقت قلال لسادة الجامعيين
3: وقتها مازالوا يبدأوا في تكوين كلية الطب بسوسة
2: في البداية متاعها،
3: بحيث قعدت ديما معناها متصل بالمادة، معناها ما تفرغتش كومبليتمون لل
2: بطبيعة إداري مش للإدارة،
3: فهمتني؟
2: إيه قعدت في القيروان،
3: قعدت سنين في القيروان، وثم معناها مو تعرف الأمور الإدارية وساعات العبد ما تمشاش معاه بالباهي، فهمتني؟ يعني فما ياسر ارتباطات ومشاكل متاع انترنا ومشاكل، بحيث ما نلقى روحي احسن في القسم.
2: انت مرتاح
3: يعني في الاداره؟ يعني مرتحت برا. معناها فهمتني؟
2: تجربه
3: يعني اتصل بي زاد كيف عندنا في بابا عمر الضيب هو كان معناها متفقد نتاع الفيزياء في تونس، هو
2: أصيل قيروان
3: والفاني، هذوم الثلاثه اللي كانوا معناها القدم بالكل.
2: أيوة.
3: من قبل حتى الاستقلال معناها فهمتني. قال لي احسن حاجه معناها اعمل تونكور وادخل معنا للتفقد.
2: ايوه
3: فهمتني. وكانت هذيك هي العام،
2: رحبت بالفكره، عجبتك الفكره.
3: عام 76 الفكره ما انا عجبتني، معناها تقدمت للمناظره اول مره تتعمل مناظره لقبول المتفقدين، كانت قبل يقبلوهم بالاختيارات. عام 76 بدات المناظره، مناظره معناها صحيحه
2: الاولى،
3: فهمتني؟ الاولى اول مره.
2: أيوة.
3: شكون تقبل معايا؟ تقبلت انا بس محمود غنيمه وواحد اخر من صفاقس.
2: أيوة.
3: معناها كانوا ثلاثه برك في تونس الكل متفقدين
2: في ماده الفيزياء،
3: في ماده الفيزياء تقعد فيهم سيلفاني قعد معنا اثنين، ولينا احنا ثلاثه اخرين، ولينا خمسه الكل في الكل تقريبا.
2: ايوه
3: وتقسمت بيناتنا الجمهوريه التونسيه كل.
2: يعني انت انا الجهه اللي كنت مشرف عليها
3: انت هذا هذه البدايه هي كونه عملنا الكونكور المناظره هذيك، والمناظره منها صعيبه برشا، فهمت؟ ليش؟ فيها حاجه نظري لان اللجنه متكونه من ثلاثه اساتذه من التعليم العالي ومتفقد من التعليم الثانوي يحضروا لك في اول حاجه في الامور العلميه، ثم تقع يحضروا لك في درس
2: معك ونسمع فيك،
3: يحضروا لك في درس ومن بعد تتفقد معناها انت زاده تتفقد استاذه وتعمل تقرير، ولكن ديما اللجنه ديما حاضره معك،
2: يحضروك في درس انت تقدم فيه
3: اي، بحيث العمليه طول تقريبا 6 شهور. ست شهور باش توفى المناظره.
2: شنو الامتياز نتاعها؟ ولا
3: المناظره انك معناها كنت في يعني كنت في أمور إدارية وليت في أمور بيداغوجية اللي أنت تتحلها أكثر، فهمتني؟ يعني نميل أكثر. ليش؟ لأن التكوين بتاعي حتى ما ترشح المعلمين، ترشح الأساتذة وترشح المعلمين. عملت ستاج هزنا معناها سي معجوب بن ميلاد النيس في عند بابا فريني. بابا فريني هذا معناها مشهور بطريقته في البيداغوجيا بيداغوجيا في المدارس الريفية. فهمتني؟ يحكيوا عليه يقول لك مثلا لا ميثود فريني بابا فريني. التوا موجودة تقريبا 30% في فرنسا، المعاهد الابتدائية تتبع في الطريقة متاع بابا فريني.
2: عنده خصوصية يعني؟
3: هي عنده خصوصية. أنا تعرفت حتى على البيدو، هو
2: صاحب
3: المنظر، صاحب الفكرة هذي، بحيث من الغادي بدأت المحبة متاع التربية. فهمتني؟ زيد التكوين متاعنا في ترشيح المعلمين كان معناها يعني الخصوصيات المعلم يلبسوك الجبة، تولي فنان بالحق.
2: الله،
3: تولي فنان في التربية.
2: مش هذا يبرم بيخ نحلو قوس صغير سي محمد. أنا
3: هذا تقريبا عمر 20 عام.
2: أي سمحني، مش كل من هب ودب مؤهل بشي يعني عنده يلزم شروط وفن، فن كل شيء فن يعني. حتى فن. تدريس
3: فن. قلت لك أني كلمة فن فن بالحق ست النار. ست النار معناها التعليم، مش اللي يجي ينجم يمناه يولي مناه مربي. هذاك هذه الانتلاقة الأولى معناها محبتك. ثم الانتلاقة الثانية أنك وقت تدخل القسم تلقى روحك مرتاح، لأن العينين بتاع الطلبة والتلامذة اللي تشوفهم تشوف إما معناه يحبك ويحب ياخو من عندك المعلومة ويحب معناه يتعرف عليك، وإلا ما يحبكش يبدأ كاره كل حاجة. هذه كيف تفيق بروحك أنك معناها يمكن مقبول من طرف التربية، زيد تتشجع باش تواصل انت في الميدان هذاك.
2: احنا باش نحكيوا بالتفصيل، لانش نستفادوا من التجربه نتاعك تحكي لنا كيف تفقد وكيفاش يلزم يكون المربي والمدرس الناجح. يعني خلينا نكملوا ساعه. انت بديت من قلت لي عام قد 76.
3: عام 76 دخلت للتفقد
2: وكملت حتى الحال على شرف مهنه
3: حتى الفين تقعد.
2: كملت تفقد؟
3: كملت 20 عام او 22 عام في التفقد.
2: عام قداش قعدت؟
3: عام 76 حتى 97 تقريبا.
2: 97
3: معناها
2: وحلت على شرف المهنة.
3: فهمت وحلت. انا بدي اخترت معناها زاد حبوا يواصلوا واني ما حبيتش نواصل.
2: انت الجهه نتاعك نتاع
3: الجهه نتاعي المشكله فيه. اول ما بديت في احنا قلنا تقبلنا ثلاثة معايا، سي محمود غنيمة عرب معروف هذاي معناه خو بسي محمد معناه الله يرحمه نتاع محافظ البنك المركزي.
2: محمد غنيمة هو يمضي في
3: هو محمود
2: في الأوراق النقدية
3: ولا مدير جهوي بعد تالي في سوسة.
2: هي حتى الإمضاء نتاع الأوراق النقدية قبل سي محمد غنية ذيك
3: محمد غنيمة
2: 5000 قديم ولا 10000.
3: أنا وهو وفما واحد آخر سميوسي العيادي الله يرحمه توفى زاد هذاك شد جهة صفاقس. معناها سي عمر الذيب قعد في تونس وان يعطوني جهة باجة الكل، كانت قبل أربع جهات برك في تونس متاع تعليم.
2: أيوة.
3: فما جهة باجة.
2: أيوة.
3: جهة الوسط.
2: أيوة.
3: سوسة، وفما تونس والوطن القبلي. وفما الجنوب هذوم
2: يعني تقريبا
3: أربعة متفقدين
2: في الولايات الكل.
3: معناها بحيث وين قتل باش نمشي للباجة،
2: مش باجة فقط،
3: باجة بنزرت الكاف سليانة
2: جندوبة
3: وجندوب معناها نمشي حتى لعين دراهم، نخرج من سوسة باش نمشي لعين دراهم.
2: هولت مشقة
3: معناها مشكلة معناها. فهمتني؟ بحيث قتل تمشي في الشتاء معناها نتفقد السحاب يبدو اللوطة والقسم يبدا فوق. فهمتني؟
2: والتو هذوما كل تابعينك انت في التفقد، لكن وين يعني المستقر نتاعك؟ وين الاقامه؟
3: مستقر في سوسه.
2: في سوسه تتنقل؟
3: ننتقل من سوسه. هذا شرط ثاني اللي شرطه على الوزراء انه معناها من نمشيش الباجة نبقى في سوسه. ولكن اخترت اني نتنقل نقعد نمشي الباجة، نقعد من بيت ليلتين ثلاثة باش نكمل الخدمة متاعي ويمكن نرجع. فما زاد المتفقد يخدم حاجات أخرين معناها، يخدم اختيارات الامتحانات. فهمت؟ في الوزارة الاجتماعات مع الإدارة الجهوية
2: كل ما عنده علاقة بالأمور البيداغوجية
3: والبيداغوجية والتكوينية. حيث عديت 3 سنين تقريب في البرة هذاك. فهمتني؟
2: لا بالحق.
3: والمشكلة كبيرة فاش أنك معناها اللي يوجد هذوك من الاستاجير بريمراني وديزياماني يلزمك أنت معناها ترسمهم كمتفقد. معناها مش تستعين أني نجم نستعين بأستاذ أو اثنين معناها يسمى كونسي بيداغوجيك يعاوني
2: مرشد
3: بيداغوجي يعاوني. لكن الترسيم مصير إلا على يد المتفقد،
2: يعني المتفقد هو المسؤول على ترسيم
3: يلزمك أقل شيء الاستاجير الزياماني تتفقده مثلا مرتين وثلاث مرات في السنه الاخيره نتاعو.
2: مسؤوليه يعني،
3: مسؤوليه كبيره، مسؤولية معناها كبيرة. هذه المشكل لانك أي. معناها اما ترسموا ولا ما ترسموش.
2: اي
3: فهمتني.
2: مش كانت معاملات خاصه الحقيقه،
3: ما كانت لا معاملات لا حتى شيء،
2: فما
3: الا حتى تاخذ فيه قرار انك معناها ما تقبلوش في التعليم، تقول هذا غير صالح للتعليم.
2: لا
3: قبل كانت موجوده عندنا،
2: موجوده ما مو فيها ضمير لحكاية ساعات اكل الرقفه هكا
3: ولساني
2: يسخف شويه نقول يعني. فماش
3: ما فماش لا, لا لا
2: عندك ولا ما عندكش؟
3: ما عندكش، اما صالح ولا ماكش صالح، معناها خاطرش انت عندك امانه.
2: فهمتك.
3: التلميذ هو امانه بين يديك.
2: فما الحقيقه اللي رفضتهم قلت لهم يعني هذا غير صالح للتعليم.
3: فما اللي فما قليل ياسر ما فما. أنا بالنسبة لي يمكن 2-3 في مسيرتي المهنية إلا معناها
2: فضتهم أنا
3: من الجمش من الجمش
2: ما عندوش القدرات
3: يعني وصلت لك مثلا يطلع فوق الطاولة ويطبلوا له ويشتح مش مازال يعمل هذا في التعليم فهمتني يعني
2: هذا بحضورك مش حضورك أما سمعت منك
3: تسمع لي دارة
2: تسمع لي دارة
3: فهمتني
2: واضح
3: هذا
2: تو في الجهة ذيك قلت لي قداش قعدت في جهة بازا شمال الغربي
3: ثلاث سنوات تقريبا أو ثلاث سنوات ولا أربع سنوات ولا واللي تانية معناها تشكيت سي الهادي خليل ما قصرش فهمتني قال لي محمد نعطيك هاو نبش نعطيك تونس والوطن القبلي
2: صحيح بعد هذه
3: معناها تونس الجنوبية الكل
2: أيوة.
3: الوطن القبلي معهم زغوان
2: الحواز الجنوبية ووطن
3: معهم زغوان
2: أيوة.
3: فهمتني هذا مع شوية في نعاون في سوسة لاش لأن زاد جهة سوسة فهمت كبيرة برشا
2: أيوة.
3: توصل حتى للقصر زاد كيف كيف 3 أو 4 سنين فهمتني ولات المشكلة متاع زادة الامتحانات زادة يعني مسؤولية كبيرة لأنك أما تكون في لجنة الاختيار اختيار المواضيع أيوة. هذيك مسؤولية كبيرة احنا ديما كنا في اللجنة هذيك
2: تاع البكالوريا
3: متاع البكالوريا نقعد بثلاثة واربع شهور وحنا نختاروا المواضيع صعيب برشا
2: أيوة.
3: عندك معناها لجنة صياغة صياغة كما يقولوا بعد ما يعديوا البكالوريا البرام فهمتني
2: مقاييس والمعايير
3: يعني
2: المشاكل
3: نتاع الإصلاح ثم بعد تالي الإشراف قبل كنت أنا نشرف على مركز نتاع باجة فهمتني لكن كان المركز مش كما توا مركز نتاع إصلاح برك كان قبل فيه كل شيء التجميع وقصان الأوراق وفونيميرو وكل الحكايات الكل كل يتعاملوا في السنتر
2: مسؤولية كبيرة يعني
3: هي مسؤولية
2: أقل خطأ السمع. ولا أقل يعني
3: أقل شيء فهمتني وبعد تالي زادت كيف كيف في نابل زاد كنت رئيس مركز
2: بعد
3: ثلاث سنين زاد أخرين ولا أربع سنين في تونس الجنوبية تونس الجنوبية معناها فيها وزاد أعطوني نهج الباشا نهج روسيا باب جديد العلوية
2: اللي
3: كنا نورمال دانستيتيتور وزيد معناها الزهرة
2: والمقرير
3: ورادس جنفير معناها بحيث المعاهد هذيك الكل وعني وزيد الوطن القبلي الكل
2: فهمتك
3: الوطن القبلي الكل
2: يزمك في السنة ذيك الكل تزورهم
3: يزمك تمشي تزورهم تزور معناها عندك تقريب فيهم 60-70 متفقد أقل شيء معناها المتفقد الأستاذ بعد عامين تزوروا أقل مرة يعني ما كانش تولي
2: وزيارات تاعك كانت فجائية
3: يلزمك تعطيه عدد بيدغوش
2: سمحني زيارات كانت فجائية سي محمد ولا تتعلم
3: والله أنا معناها نخير دي من نعلم المدير
2: أي أعلم مدير
3: والمدير هو نخيره
2: قلوا تعلموا لدبر
3: راسك وثم ثاني حاجة دي مقتل نمشي نحب المدير يدخل معي القصر
2: نحبه
3: علاش باش ياخذ فكرة على الأستاذ متاعه ونزيد حتى في المناقشة وفي التقييم اللي باش نعمله له
2: نحب
3: نحضر المدير حاضر علاش خاطرش باش المدير يتشبع بالفكرة متاع معناها تعليم المادة كيفاش
2: فهمت.
3: فهمتني وبيداغوجية المادة
2: هو المسؤول الإداري الأول لازم يكون على الأقل موجود
3: فهمتني
2: أيوة.
3: هذا ما أنت والمتفقد فهمتني فهم متفقدين لا معناته يمشي وحده وفي القسم يعمل
2: المناقشة
3: بتاعه وكذا
2: والبرنامج يعني تضعه يعني أنت تحطه للتفقد بالنسبة للأساتذة يعني ما نعرفش أنت تحط روحك وحدك يعني
3: تعمل
2: جدول عمل وحدك
3: حر حر حر
2: حر
3: ثم حاجة برك هي أنك معناها الاجتماعات نتاع الإدارة الجهوية والاجتماعات اللي تصير في الوزارة هي انت تخضع لك الاجتماعات هذوكمي والاخر العمل الاخر الكل انت معناها
2: برمج العمل بتاعك
3: برمج العمل
2: بعد بتاعك. تونس الجنوبيه
3: تونس الجنوبيه بعد تالي قعدت لي تونس الجنوبيه تنحت لي الوطن القبلي وخذت سوسه سوسه وسوسه وشويه من مستير قسمتها ونسي محمود غنيمه وليت نمشي القروان ونمشي القصرين ومعنا نوصلوا حتى التالا وفهمت
2: من تونس تقريبا اغلب الاولاد زرتهم
3: درتهم أيوة. فهمت أي. بحيث وليت وزيد في الفتره هذيك تبعثت المدرسه النموذجيه بالانجليزيه نتاع اريانا
2: هي صحيح كانت يعني. المدرسه الاولى هذيك
3: المدرسه الاولى
2: النموذجيه يعني. وقتها اللي
3: الله يرحمه سي عمر الشادلي معناها سي عمر الشادلي وقتها كلفني باش نكون انا متفقد في المدرسه هذيك ونسهر على انتاج الوثائق مع الاساتذه بالانجليزيه فهمتني علاش لان يقراوا الفيزياء يبداو من البريمراني معناها احنا نقولوا ستيام ويتيام ونبي
2: انا السنه الاولى ثانوي
3: تاع يقراوا
2: هي اعدادي توا السنه السادسه
3: هذه الواحد كيف وصلنا معناها للسنه الرابعه معناها في معهد اريانا ولات مشكله نتاع كيفاش مش تقري الفيزياء بالعربي بالانجليزيه ولا بالفرنسيه ليش لان احنا التلامذة متاعنا لازم يكونوا يعملوا البكالوريا بالبكالوريا الفرنسية. التونسية
2: وهم تكوينهم بالانجليزية
3: ولات مشكلة معناها سي عمر الشادلي بعثنا معناها الله يرحمه مجموعة معنا سي مدير تعليم ثانوي واربعة متفقدين ولا خمسة متفقدين متاع الحساب متاع التقنية متاع الفيزياء ومتاع الماتيماتيك باش نشوفوا شنو الامكانيات متاع الجامعات متاعهم يقبلونا تلامذتنا ولا بالبكالوريا متاعنا
2: في الخارج يعني
3: في انجلترا
2: لانه تكوينهم بالانجليزيه
3: هما رفضوا
2: شكون رفض
3: قالوا اما فهمتني للانجلي اما يعديوا الباك متاعنا بالمواد متاعنا
2: متاعهم هما
3: اي نقبلوهم في الجامعات والا معناها بالباك تونيزيان هنا عندكم كلك زينيفرسيتي معناها شويه ثلاثه ولا اربعه معناها يقبلوك اما مثلا باش تمشي لليونيفرسيتي دوكسفورد ولا لندن ولا حاجه ما يقبلوكش الا بالباك نتاعهم
2: فهمت
3: ولا مشكله فهمتني
2: كيفاش كونتوهم على اساس
3: كيفاش كونناهم على اساس وهما اللي بنوا المعهد
2: ايوه
3: وهما اللي اثوا وهما اللي عملوا سهروا على كل شيء وزيد هما اللي يكونوا معناها كونون الاساتذه معناها يخليوا الاساتذه نتاعهم فهمتني هذا وقتها فك الفتره هذيك وقع الاختيار تقلب التدريس بالانجليزيه تقلب من الانجليزيه للفرنسويه
2: رجع من جديد
3: حتى التو قعد
2: في النموذجيه يعني
3: النموذجيه هذيك ولكن قعد رجع بالفرنسويه
2: وعلاش التجربه لقيتها مش ناجحه بالانجليزي بالرغم من لغه العلوم
3: هي ناجحه برشا ولكن لي ديبوشي مشكله ديبوشي وزيد معناها لي زونغلي ولاو كيف نهار نهارين اجا نحاسبوكم شنو الاساد هم كيف احنا كونناهم مش قاعدين يعملوا انت معناها ولات بعض يعني هذا صار في معهد اريانا يعني رحله كامله هذيك
2: المعهد الاول هذاك كان كان من جميع مناطق الجمهوريه كان هذيك
3: وكانت بالنسبه لي اللي كانت ثريه برشا معناها لان ريت التعليم في انجلترا كيفاش يصير فهمتني طلعنا على بعض النماذج ورينا لي دوكيمون نتاعهم والامتحانات نتاعهم حقيقه فما فرق كبير بينه وبينهم فما تباين كبير بعاد علينا برشا
2: هذا في السابق تحكي الوقت هذاك خلي من توا
3: بعاد علينا برشا
2: ما توا زاد البون ولا شاسع زاد الفرق ولا كبير
3: فهمتني هذه الزادة رحلة معناها بحيث شديت سوسة وديما تونس معناها كيف نعاون في تونس
2: حتى للتقاعد كملتك في تونس
3: قعدت بعد تالي معناها تركت تونس الواحد آخر
2: وخليت قعدت في سوسة
3: ورجعت وليت قعدت مستير وسوسة ومهدية وقروان
2: يعني
3: وقروان معناها قروان وديما معنا القصرين فهمتني ديما الوسط قعدنا هناك حتى الفين تقعدت معناها ليش لأن سي محمود غنيمة ولا مدير جهوي متاع سوسة الخدمة الكل زاد ولات عندي يعني معناها الخدمة متاعه معناها ولات خذيتها
2: معناها مسؤولية كبيرة
3: مسؤولية كبيرة
2: وتخرجوا على يديك العديد هذا الأساتذة وترسموا وما إلى ذلك
3: الحاجة الباهية أن معناها كنت فما تناغم كبير بيني وبين سي محمود ربي يفرج عليه ومريض شوية فهمتني كنا متناغمين معناها ياسر كنا متفاهمين وأنتجنا برشا وثائق تقريبا كتبنا مع بعضنا يمكن 12-13 كتاب معناها مدرسي
2: في شنو متاع امتحانات
3: ومتاع من السنة الأولى فيزياء كيمياء السنة الثانية فيزياء كيمياء ترشيح المعلمين سنة الأولى بالعربي ترشيح المعلمين سنة كل هذه وثائق من الناس سنة السابعة سنة السابعة آداب سنة السابعة علوم وفهمتني هذه كل كتب مدرسية فهمتني
2: ألفتها
3: جميع في يعني ثم زاد كنا في الفترة هذيك عام 92 فهمتني مع سي الشرفي
2: موت محمد شرفي الله يرحمه كان عنده برنامج إصلاح تعليم
3: كنت ولا بالضبط أنا كنت معناها يعني في اللجنة القطاعية المسؤولة على الإصلاح إصلاح العلوم الفيزيائية مع سي الشرفي
2: إصلاح معناها طريق التدريس وإصلاح يعني وكذا المناهج
3: أول حاجة المناهج أو كنت ديما مع سي محمود غنيمة إحنا نحضروا الوثائق اللي باش نعمل عليهم الجلسة نتاع البرامج مثلا نحضروهم
2: يعني سامحني
3: ساعه واللجنه القطاعيه
2: حتى شويه امور تقنيه تو عشان نركز شويه صحيح على مسيرتك بكلة ثانيه وحافله تو البرامج كي يجوا تحضروهم سي محمد يعني بالرجوع ليش يعني ما نعرفش انك تقول اني مثلا هذا برنامج السنه الاولى هذا برنامج البكالوريا هذا يعني ما نعرفش شنو المراجع نتاعكم شنو علاش السند نتاعكم علاش السندوا
3: السند نتاعنا من الاول هو البرنامج كيش يتبناه البرنامج يتبناه هي غايات اول حاجه تسمع السياسي قبل
2: طبيعة.
3: لان السياسي
2: هو اللي يسطر المنهج
3: بتاعك ايش معناها غايه
2: أيوة.
3: غايه هي معناها هدف كبير ترمي اليه يقول لك معناها التعليم التونسي يرمي إلى ما تنجمش توصل للغاية تحققها كومبليتمون ولكن ترمي للأصول لها
2: معناها سياسة الدولة سياسة الدولة وين تحب توصل
3: أيوة هي تجذير تونسي في محيطه معناها الإسلامي كذا معناها بحيث
2: هذه الأولى
3: هذه الغاية
2: تحطوها بعين تاخذوها بعين الاعتبار يعني
3: بعد اللي تعمل أهداف العامة نتاع البرنامج معناها الأهداف العامة الأهداف العامة شنو ما المحاور الكبرى اللي باش تعملهم في ونجم يتقبلهم التلميذ فهمتني ولا يتمشاو مع العصر
2: ويتمشاو مع المجتمع العلمي
3: والمجتمع نتاعنا في السنه الاولى مثلا
2: يعني تاخذوا بعيد الاعتبار كل شيء
3: هذا اي حيث حتى تقبل التلميذ تناسق المعلومه فهمتني
2: وبرنامج الدوله سياسه
3: الدوله هذوما برنامج الدوله من الاول
2: من الاول
3: تسمعوا هذيك من الغايات لاش لان فهمتني برشا ناس يقول لك هو يقول لك معناها التربية تشكل المجتمع ولا المجتمع يشكل التربية
2: أي.
3: فهمتني المشكلة كبيرة أنه معناها إحنا نعتقد كونه التربية هي اللي تشكل المجتمع يمكن كان قبل صحيح في الفترة الأولى متاع الاستقلال يمكن كانت صحيحة الفكرة كونه التربية هي
2: الأساس
3: هي اللي تخلي
2: هي
3: البنات
2: هي
3: البنات هي القاطرة
2: هي اللي تجبد هي اللي تجبد هي اللي توجه المجتمع
3: هي اللي توجه هو الوقت الحاضر لا
2: عكس
3: تو العكس قلبت الآية لأن تو ولات معناها التربية هي على ترين معناها كيما الفاقونة التلانية معناها ولا كيف ما كيما يقولوا تو المعلومات والتحولات
2: فما تطور وتكنولوجي كبير
3: تصير بسرعة معناها والتعليم قد
2: بخطى بطيئة شوية
3: بطيئة شوية معناها فهمتني هذه هذيتها والتباين الكبير بحيث ولات معناها التربية المجتمع هو اللي يحكم في
2: يعني لازم تطور برامجك شوية
3: وكيف ما تلقى المجتمع في سد تلقى التربية باش ينعكس على التربية باش تفسد التربية هيك علاش قل لك المجتمع ولا يشكل هو التربية لأن مشاكل المجتمع ولات موجودة داخل المدرسة فهمتني يكتشفها العالم كيفاش أنت مش بصلتها للتلميذ نتاع سنة أولى من غير ما
2: تعقدها
3: متشوها شتلقاه تلقاه الأستاذ كيما قري في التعليم العالي يحب يقري في التعليم الثانوي يبدأ يصب
2: يصب
3: إكسترا كاتدرا فهمت ما يشور يروحوا معناها يقعد ويبدا فهمتني يبدأ التلميذ التلميذ شنو يعني
2: ما يقبلوش
3: ما يقبلش ما يفهم حتى شيء ما مش فاهم ضاع معناها فهمتني ما لان الاستاذ ما عرفش كيش يعمل هك الملائمه البيداغوجيه قلت لك لا ترانسبوزيشن ديداكتيك
2: كيفاش معلوماته إخذاء ياسر معلومات كيفاش يوصلهم بطريقه مبسطه للتلميذ
3: يبسط مجبور يزم يبسط وفي التبسيط فما تحريف تخاف من التحريف
2: صحيح
3: تعرفش علاش لان هو بيدو اينشتاين وقت سالوه قال لهم معناها اينيكواسيون ماتيماتيك
2: معادله رياضيه
3: معادله رياضيه اذكى من محاضره كبيره وقت اللي نقول معناها دلتا او قال دلتا ام سي 2 فهمتني نفهمها خير من اللي نفهم معناها ديسكور كبير
2: صحيح
3: فهمتني المعادلة تتكلم بالنسبة ليلي بالنسبة اللي يعرف هك المعادلة هذيك خير من باش تقعد نهارين وانت تتحدث فيها على باش تفهم وش معناها دلتا معناها المادة الكتلة تساوي المادة
2: أو الكتلة هاني فك المعادلة هذيك يختزلها
3: هو يختزل هو يقول لك لي بليز انتليجنت بالنسبة ليلي
2: صحيح هو راه
3: ولكن
2: عنده هو تعني حاجة
3: ولكن عند
2: تبنى على الفيزياء الحديثة كنت بنات على النظرية
3: هي هذيك ولكن كلما تتعمق في المادة في العلم كلما تصعب معناها المعادلات أو فهمها
2: كيفاش باش توصلها كيفاش
3: تفهمها وكيفاش تبلغها معناها يعني صعيب ياسر لان تو الاستروفيزيك ولا علم كبير فهمتني
2: مش سهله وك علاش هو فما هاك الفرق بين استاذ واستاذ بين معلم ومعلم بين طريقه تقديم المعلومه والمنهجيه والبيداغوجيه
3: تبسيطها باش يتقبلها التلميذ ثم مش بك الصفه الجافه يعني يلزمك تنطلق حسب توا لي غران بيداغوغ والفلاسفه نتاع الديداكتيك هو شنو هو التربيه فيها كانها مثلث فيه ثلاثه اضلاع ثم أيوة. المربي
2: فعلا
3: والمتعلم
2: متلقي
3: والمادة
2: متناتهم هذيك
3: ايوه اذا كان اهتميت بالماده برك انت استاذ هذاك يسميه لا ديداكتيك معناها كانك تصب انت لهي كانت تحضر انكور
2: معناها انت تحضر الدرس نتاعك وما يمكش تقبل التلميذ ما تقبلش عندك ماده
3: تصبك الدرس نتاعك وبعد تكتب كايد تكست تقول اني كملت الدرس نتاعي
2: هذه خاطئه طريقه
3: هذه طريقه يسميوها في طريقه الديداكتيك
2: غلطه يعني ما توصلش
3: ثم الطريقه البيداغوجيه
2: أيوة.
3: انك معناها تهتم بالتلميذ
2: ايوه
3: ويعني ورد فعله وتهتم كيف
2: تجاوبوا معك ماذا تجاوبوا
3: وهذه تسمى الطريقة البيداغوجية كيف مثلا انت والله يرحمه سي عامر اسماعيل
2: الله يرحمهم
3: هذوما اهتموا بالطريقة هذه بالطريقة البيداغوجية
2: تركز على المتلقي على التلميذ
3: تركز على التلميذ
2: شوفوا مدى قبوله للمادة مدى تفاعله معك
3: فما توا في الوقت الحاضر فما طريقة يسميها لو كونستركتيفيزم البنائية
2: كيفاش البنائية
3: البنائية هذه تعتمد على الطالب
2: ايوه
3: والمادة تكون يلزمك تكون أنت معناها متشبع بالمادة
2: متمكن هذا الأستاذ مثلا المربي
3: متشبع بالمادة صحيح ثم أنك التلميذ تحضر له الوثائق اللي باش يخدم عليها ولكن ما تعطيش المعلومة تخليه يبحث على المعلومة
2: هو يوصل لها
3: هو فين وصل هذا اللي شفناه مثلا في انجلترا ما تلقاش استاذ في القسم مثلا ساعات تلقى تلامذه وحدهم
2: تبحث
3: هو هذا طلع ما نامش يشرب دبوسه جازوز هذا خرج وكذا ولكن تلقى القسم يخدم
2: كي خليت النحل الناس كل يسالوا بعض
3: كل حد يعني في الترافو براتيك نتاعه وفي
2: التجربه كل واحد
3: فهمتني
2: ايوه يعني الاشراف يكون من طرف الاستاذ
3: انا على سبيل المثال قبل كنت تلامذه نقول لهم ما نحبش كيد كور ما نحبش كراسة باش تكتبوا لي فيها شنو واني قلت
2: ايوه
3: ما نحبش
2: كيف اسره
3: عندك نحب الا كيام تاع الترافو براتيك تاع الاشغال التطبيقيه
2: أيوة.
3: ماسترا وقلم وكاي ترافو براتيك واعمل الاكسبيريونس، اعمل تجربة وحدك
2: وتوصل لها المعلومة وحدك.
3: المعلومة
2: والقاعدة توصل لها من غادي
3: وصل القاعدة بالبحث. هذه من الأشياء مثلا اللي كنت أني منها نحبذ برشا فهمت، وما نحبش كايد كور. علاش تاول كايد كور ريتهم كاش يقطعوا فيهم ويلوحوا فيهم ريت ولا وهي حد شيء. هي شنية المشكلة؟ المشكلة أنك وقت زيد يلزمك زاد نرجع للكونستركتيفيزم، يقول لك يلزمك تنطلق من التصورات نتاع الطالب نتاع التلميذ.
2: هو شنو الطالب؟
3: هو تو انت تو هو عايش فهمتني في المحيط اللي انت عايش فيه.
2: ايوه
3: تقول له انت شنو عنده فكر على النور، عنده فكر على الجاذبيه، عنده فكر على
2: فكره
3: على الكل عنده, عنده فكره ايه. تصورات نتاعه ولكن تصورات
2: شوفها شني
3: مش علميه فهمتني
2: صحيح.
3: نو فورمال معناها
2: ما تخضعش للق
3: يعني
2: ساعات اسطوريه ساعات.
3: الله يرحمها جدك تقول لي شنو هي القمره، تقول لك القمره ايش نقول فيها معناها
2: معتقدات
3: القديمه معتقدات هذيك عند لكن عندها تجاوبك تقول لك معناها بحيث كيف كيف تقول له شنو معناها الكسوف، شنو القسوف التلميذ، ايش معناها كلمه ترى انت ترى بعينك فهمتني ترى معناها يقول لك العين هي
2: العين اللي توصل وهي ترى العكس
3: وهي العين هي اللي تتلقى
2: تتلقى النور
3: بتاع الحاجة معناها برشا حاجات
2: تبدأ نظريات خاطئة عنده وأفكار نجم تصحح حاله
3: مسبقة يقول لك لي ريبريزنتاسيون معناها ما تنجمش حسب باشلار في شو اسمه لا فيلوزوفي دي نو شو يقول لك؟ يقول لك المعرفة تبنى على أنقاض المعرفة. المعرفة تبنى على
2: هذا باشلار فيلسوف كبير و...
3: فهمتني باشلار ايش معناها؟ يقول لك ما تنجم تتعلم التلميذ إلا ما تشوف شنو هو
2: شنو هو شنو يعرف على
3: الموضوع هذاك. ولهذا يلزمك ديما تتسأل تسأل تسألوا
2: باهي السؤال
3: فهمتني تسألوا تعرف شنو عنده هو علاش خاطرش التلميذ التلميذ ستين بوات نوار
2: صحيح
3: فهمتني لوندوجين النفسي الداخلي والإكزوجين البراني اللي تشوفه اللي تشوفه تنجم تقوله أقعد أسكت
2: أما الداخلي ما تعرفش الباطنيش عنده
3: ولكن الداخل ما تنجمش تحكم
2: صحيح.
3: فيه
2: صحيح.
3: فهمتني
2: يأثر له حتى على سلوكات وعلى مدى إقباله على التعليم
3: هذه المشكلة الكبيرة نعم هذه المشكلة الكبيرة بحيث يلزمك تحاول كيفاش تفهمك اللوندوجين فهمتني لا
2: الباطن نتاعو بالضبط مخزون نتاعو
3: هذا يعني. دونك المعرفه ديما تبنى على انقاض المعرفه. اش معناها؟ معناها تدخل لسبري سيونتيفيك اون ديترويزون لسبري نون سيونتيفيك
2: معناها دخل تفكير علمي منطقي منطقي باش نحيك الاساطير والخرافات
3: نحيهم صعيب ياسر ليش؟ لانك باش تهد
2: صحيح
3: بنية صحيحة عنده
2: هو عنده سنين هو عنده سنين عايش بيهم
3: هو عنده معتقدات ما تنجمش معناها
2: إذا فما إقناع كبير
3: بدأ تبدله إيش معناها؟ معناها هو كان في يعني في توازن
2: فهمتك
3: يقول لا بس عليه عايش توازن باش نجم أنت تدخله المعلومة يزمك
2: هدم فما عملية هدم داخلي
3: عدم توازن
2: عدم توازن
3: بس هو يولي يبحث على التوازن من جديد
2: يلزم
3: هذا اللي يقول لك عليه بياجي زاد بياجي يقول لك يلزمك ما تنجم تعلم الا ما تخلق ما كانش تولي تولي كما انك تدهم في حيط بصير فاسد
2: تعطيه المعلومات غدوه ينسى
3: عنده معلومات هون حيط مبني
2: يقضي بهم شورو كما
3: يقضي بهم شورو عدى الامتحان
2: نسى كل شيء
3: يصير فاسد يتنحى والكراسه تقطع
2: وهذا المشكل الكبير اللي تعيش فيه
3: هذا اللي قاعدين انت وعايشين فيه
2: للاسف
3: هذه
2: للأسف.
3: التربيه هذه معناها تربيه التلقين معناها
2: تلقين
3: تربيه التلقين حيث وش يقول لك هو تو بالنسبه للكونستركتيفيزم يقول لك يلزمك المثلث ايش فيه؟ فيه سنتر دي جرافيتي فهمتني سنتر دي انرسي
2: يعني
3: نقطه التوازن نتاعه انت ابحث يعني ما تهملش العلم
2: ايوه
3: ما تهملش التلميذ ومتهملش معناها الـ يعني هو محبته
2: وحبته
3: يطلع وحده وحده البحث على المعلومه
2: بربي انت قلت لي مره فما متفقد قلت لي وقت انت كنت تدرس على ما اظن قلت لي كيفاش جاك وعرضت لا مش انت سي اسطنبولي قال لي قال انا نتفكر قال لي درس عملنا معنا فيلم قال لي
3: انت الطريقه اللي فاتت يعني معنا تو بالنسبه للكلاس دي لاتر باش تحدثوا انت على الجاذبيه فهمتني؟ بالنسبة ليه الجاذبية بالنسبة ليه هو يعني جسم مع جسم كيف يمسوا بعضهم فما فعل ورد فعل. هذا معناه الميكانيك متاع ديكارت. فهمتني؟ أنت كيفش مش دخلوا فكرة كونه مادة بعيدة ومادة بعيدة يجبدوا بعضهم. فهمتني؟ من ديكارت باش تمشي أنت لنيوتن. ولهذا يزمك تبدل الباراديجم متاعك، يزم تبدل الفكرة متاعك العلمية الكل تبدلها. معناها النموذج الإرشادي متاع العالم يزمه يتغير. فهمتني؟ ينماس هنا معناها كتلة من هنا وكتلة من هنا بعاد على بعضهم، كيفاش ديما يقعدوا
2: جاذبين يقعدوا عاملين من التوازن
3: رد الفعل. فهمتني؟ باراديجم زادة متاع نيوتن ما يتمشاش مع الباراديجم متاع ايش اسمه متاع اينشتاين. علاش؟ على خاطرش الفيزياء متاع نيوتن ما تنجمش تطبقها على الانفينيمون بوتي،
2: الحاجات الغير مرئيه، الحاجات الصغيره
3: بكل جزيئات غير مرئيه. معناها هم تو في جنيف التجربه اللي عاملها حاليا يعني يمكن تفوت البيجي نتاع بارتونس هذيه الاكسلتر دي بارتيكول الواش باش يحبوا يعرفوا البيج بونغ كيفاش صار. البيج بونغ معناها 15 مليار، فهمتني؟ داني ليميير يعني باش يطلعوا شوف فين العباد قاعده تفكر. واحنا معناها بحيث
2: قاعد مواكب معناها سي محمد التطور العلمي والابحاث والمخ
3: هو هي المشكله الريبريزونطاسيون سي شكري صعيبه برشا بالنسبه. شوف تو مثلا في يعطيك مثل شو اسمه باشلار يقول لك الكتلة باش نعطيك يعني مثل بسيط معناها الكتلة بالنسبة للتلميذ الصغير وليد صغير عام عامين عنده فكرة على الكتلة شنو تمد له معناها التفاعل صغير والتفاعل كبير ينقص على التفاعل الكبير. بالنسبة ليه الكتلة والحجم
2: حاجة كبيرة وظاهر راني بالمرئية بعينيه.
3: يجيك ولدك ولا
2: حاجة
3: ومتعارك مع واحد آخر يقول لك ضربني هو حجيرة قدك
2: وضربني حجرة كبيرة الكتلة هذيك الكتلة صحيح.
3: دونك بالنسبة ليه الكتلة هي
2: الحجم
3: الكونفون انتر ماس اي فوليوم. فهمتني؟ تمشي تزيد تتطور شوي اش تلقى؟ تلقى ان الماس هي اللي توزنها بالميزان.
2: ايوه
3: فهمتني؟ سميها لماس ستاتيك. اي فهمتني؟ الكتله الجامده فهمتني؟ هذيك ولكن انت هو شنو قتلت الميزان هو يعني كومباريزون دو يعني
2: زوز دو بوا
3: فهمتني؟ لان
2: زوز اوزان
3: اي دو بلاتو هذيك الكتله فهمتني؟ بي ايغال ام جي مي ولا ام ايغال كذا
2: وا والماس فما فرق
3: بعتالي تولي لك تدخل الاخرى لا ماس ريلاتيفيست الماده هي تتحول نسبية. تتحول الى الوقت الحاضر شو يقول لك الكون فهمتني؟ المعادلات نتاع الاستروفيزيك الكون فيه ماده سوداء ما راوهاش بالعين وهي موجوده تو معانا تو موجوده ماده سوداء فهمتني؟
2: سبحان الله
3: الماس نوار
2: سبحان الله والعلم يتطور
3: بالطبيعه هذا
2: هذا
3: المولى هذه معادلات موجوده
2: والمولى سبحانه وتعالى يعني سخر العقل البشري اعطاه قدره باش يكتشف الموجود هذا
3: هو شنو هي شفت فين قدره المولى كيف تصير ان تجمع خلايا نتاع مثلا خلايا نتاع مخ خلايا نتاع كبده وخلايا نتاع انتستان وخلايا تجمعهم الكل مع بعضهم تنجمش تكون عبد يمشي
2: يستحيل
3: ما تنجمش وقتاش تكون
2: بالروح
3: ينفخ
2: بالروح هذاك ما قد ما يعملوا مستحيل يخلقوا بشر ما يوصل التطور العلمي هذيك القدره الخارقه
3: ولا فهمتني ولكن يعني لو تعلقت
2: همة المرء بما وراء الأرسلان يقول لك
3: هذا الإنسان يزمك تبحث
2: للتشجيع على البحث وعلى الاكتشافات
3: هذا
2: لا والله يا سي محمد هو مهم ياسر احنا المشكلة ولاو التعليم تخل في يعني خنقول منهج آخر ولاو الغاية منه الأساسية هو الوظيفة هو الشهرية هو المرتب يعني ما عادش التعليم لأجل التعليم باش نعرف المعرفة لأجل المعرفة يعني نجه الحاجة نحب نعرفها علاش تربطت المشكله هذيك يقضي شهور وكما قلنا يكتبك الكلمتين بضاعتكم ردت إليكم، منين أخذاها منين ردها وكاو يمشي على الروح.
3: أي معناها أنت تصبر معناها شنو اللي صار في الفترة الأخيرة، أنك معناها إنسان يكون في الشارع لأنه معناها بطال، فهمت، عنده شهادة متعرفش عليه كيفاش خذاها، عنده بطال، قال شنو، قال برا حطه في القسم هذيك، وتحط أمانة نتاع 80 تلميذ. أيوة. عنده باش يكونهم، كاش مش يكونهم،
2: مش يكونهم، هما استعطيه، هما تكوين صحيح، هما فما حد شيء.
3: هي المشكلة تعرف ولا فما حاجتين يزم العبد يفرق بيناتهم، فما مودة وفما تندنس، معناها التوجه العام. المودة تتغير،
2: الموضة يعني، المودة،
3: الموضة، أيه. الموضة تتغير.
2: أيه.
3: فهمتني.
2: كل مرة
3: كل عام
2: جي شكل آخر،
3: شكل وكذا،
2: حتى في المظهر الخارجي
3: التندنس 20 عام يقعد، 25 عام. إذا كان أنت اليوم تحب تصلح التعليم باش تلقى نتيجة أو صغيرة بالكل، تحب لك 25 عام أخرين
2: تبني على الأجيال القادمة،
3: بحيث مثلا عمري 83 معناه أنا عديت أربع أجيال.
2: صحيح،
3: فهمتني، عديت أربع أجيال، جيل متاع المسعدي
2: الأولاني، جيل الاستقلال،
3: ومتاع شو اسمه،
2: والعرايس،
3: اللي قبل المسعدي الشابي،
2: أي
3: الشابي والمسعدي، وبعد تالي تجي الفترة متاع 79، و79 هذاك ولا التحول كبير،
2: ممكن زالي.
3: يعني سنة 79 بالنسبة لتونس هي سنة مفصلية، بدأ المجتمع ينحدر
2: هكا،
3: بنات المدرسة تصوب
2: عليه وقتها،
3: أكل الاضطرابات متاع الواحد، وقت الطفرة الاقتصادية متاع 73 وفات، ولات لك الاضطراب شو اسمه الإضراب العام متاع 79 والأمور النقبية، وبعد تالي
2: دخلنا الخبز، دخلنا في يعني،
3: ودخلنا في منها
2: أثر على التعليم هذاك، تقول
3: هذاك عنده تعليم. ثم وقت اللي جات الفترة متاع بن علي، بن علي بالنسبة له النجاح هو الكم
2: كم، لأنه كان الكم. يتقاضى في منح من بعض الجمعيات،
3: يعني الجامعة التونسية هنا معناها كانت
2: منظمات، كانت تعطي تضخ فلوس.
3: الجامعة التونسية كانت مثلا بريمارانية ينجحوا 10%،
2: صحيح،
3: 11%، ولا ينجحوا 80% و70%،
2: حتى البكالوريا، يعني سب البكالوريا،
3: البكالوريا بطبيعة الحال انا نعرف قبل كنت النتيجة الباهية نطلع
2: 17-16%، وفما كيل يعني الحقيقة اللي يستحق ينجح ينجح،
3: ولينا 35 المرحلة، وبعد تالي ولينا
2: 25% نتاع وسط العام، ولا الدوفلاج نتاع الاعداد،
3: هذا
2: اثر على التعليم سلبي
3: عاد، بحيث التوندونس تقعد صعيبة برشا، معناها 20 عام باش معناها باش تغير فكرة،
2: باش تغير
3: باش تصلح التعليم، باش
2: معناها تبدا من توا باش تصلح الأجيال القادمة،
3: الأجيال القادمة هذا إذا كان تحب تصلح. مال شنو ذيك المشكلة متاعنا،
2: معناها أنت عندك تو مؤاخذات الحقيقة على ال
3: لا بطبيعة الحال أنا ما تبطلش عندي،
2: ما زلتش تعطي رأيك هكا وتدلي برأيك البعض فيه ولا لا ما يرجعولكش؟
3: أنا كان ينديوني نعطي رأي ما يرجعوليش، معناها هنا نكتب ساعات وحدي وكاو برا
2: منشورات وحدك هكا
3: نكتب، عندي عندي عندي أنا بعد ما تقعدت سي خليفة حرز الله، الله ينعرش يذكره بالخير، الله يرحمه ولا يذكره بالخير، فهمتني،
2: فما متاع الرياضيات
3: متاع الرياضيات بعث لي نداني بعد ما تقعدت، نداني قال لي باش تكون لي الأساتذة اللي باش يطلعوا يقري،
2: أي
3: باش تعمل لي كور متاع ديداكتيك. قلت له شنو البرنامج، قال لي برنامج حر، أعمل التعب، هل ترى أنت صالح؟
2: أنت تنظم برنامج خاص،
3: فهمتني،
2: يعني
3: شفت كيفاش معناه رجل فاضل،
2: أي معروف اسم كبير وقامة علمية،
3: قامة علمية، رجل فاضل
2: في كلية العلوم حق. كان بتبيع اسم كبير،
3: أعطاني شنو هذوما اسبيكات سيونس فيزيك،
2: سيونس فيزيك سنة رابعة
3: آخر عام، عملت لهم الكور هذاي متاع ديداكتيك ودي بيداغوجي ودي بسيكولوجي،
2: يعني كانوا يأهلوا باش يدخل لسوق الشغل
3: كامل.
2: بعد
3: عام كامل
2: مهمة،
3: يمكن قعدت 4-5 سنين معه في الجامعة التونسية هنا في الكلية،
2: في كلية العلوم بالمنسير،
3: بالمنسير بعد ما تقعدت هذاي، فهمتني،
2: استفادوا من التجربة متاعك،
3: هي هك الدوكيمون هذوك من كل قعدوا لي هم ليش، لأن اضطريت أنا باش نطلع على برشا، وعملت بوكو دستاج، عملت بوكو دستاج في فرنسا، في إكسان بروفانس، في سوريا، في الأردن، في القاهرة، عملنا معناها يعني برشا لقاءات علمية ومتاع تكوين ومتاع بيداغوجيا.
2: يعني حنحوصله طوش نختم حصتنا سي محمد. يعني مسيرتك تبارك الله حافله وحسن انك نقولوا مسيره
3: الصحة.
2: علميه
3: يعطيك الصحه.
2: ولو انك بقى عندك علاقه كبيره ياسر بالادب وبالفلسفه و لانه بالطبيعه هذا هو يعني تكوين العلم لازم يكون كيكه مش يعني مش يكون يشد جانب برك ما ينجحش هكا. في الاخير راضي على مسيرتك المهنيه تجربتك؟
3: والله راضي. يمكن كانت كي كان وصلت في ألمانيا راني معناها من أكبر العلماء متاع التقدير الرياضي هذا معناها واضح لأني تحت في مكان يعني الأساد تعرفت عليهم في ألمانيا من أكبر الأساد متاع ألمانيا.
2: وريتني مرفت يعني المنشور هذاك
3: ولا أما في التربية معناها راضي على نفسي قمت بواجبي لأنه قمت أكثر يعني ضحيت برشا حاجات
2: وخدمت بضمير ورضيت المولى سبحانه وتعالى.
3: الحاجه الباهيه فهمت.
2: ايوا عندكش كلمه في الاخر ما عادش تحب تخدم بها ولا حاجه؟
3: فهمتني انا باش نقول ان التربيه معناها موازيه بين الموازنه بين العلم والبشري وهي موازنه تجعل المربي يعزف لحن المستقبل بشد الوتري معا مع تناغم المعرفة والإنسان ليكون المستقبل علما في خدمة الإنسان. والتربية حركية لا تعرف الخلود وإذا ركدت انتفت.
2: الله. يعني يلزم متحركة يعني تفاعل مع
3: التربية ديما ما تستقرش كما العلوم. فماش علم
2: متطورة
3: ثابت. فماش علم ثابت فهمتني؟ اللي يقول لك فما علم ثابت يكذب عليك.
2: راو فاء.
3: لا راو علم دين ولا علم ولا.
2: مادام الإنسان موجود في الحياة هذه مادام يبحث ومادام العلوم متطورة والإنسان يعني الحقيقة شو وصل ممكن الأشياء يدركها اللي إحنا توما بعد 100 سنين ظهرنا حاجات عجيبة كنت تقولها أنا توا. على كل حال أنا سعدت ياسر باستضافتي خلال الحلقتين هذوما سي محمد الدبابي المتفقد الأستاذ المربي في مادة الفيزياء. الحقيقة قامة كبيرة ياسر وأنا عندي شرف كبير ياسر كي تحدثت معك والحقيقة وسمعتك سي محمد الدبابي ابن مدينة خنيس العريقة. مشكور جدا على كل ما قدمته لنا وأكيد السادة المستمعين استمتعوا معنا بهالرحلة هذه مع سي محمد الدبابي. إن شاء الله في لقاءات أخرى. ربي يمتعك بالصحة والعافية سي محمد وربي يبارك لك.
3: مرسي عايشك يعطيك الصحة.
2: إلى هنا نصل لنهاية هذا الموعد من قم للمعلم. أجمل تحيات الزميلة سميرة الغزواني عبيد. إلى اللقاء في موعد إذاعية قادمة بإذن الله.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.
1: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر لو

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحبك.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

ذريتي قال لا ينال عهدي الضالين

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

يعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم

ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.

0: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان.

0: من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا، ونورا بين أيدينا، ونورا من خلفنا، ونورا عن أيماننا، ونورا عن شمائلنا، ونورا من فوقنا، ونورا من تحتنا، ونورا في أسماعنا، ونورا في أبصارنا، ونورا في شعرنا، ونورا في لحمنا، ونورا في دمنا، ونورا في عظامنا. اللهم أعظم لنا نورا، وأعطنا نورا، واجعل لنا نورا. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم أكمل لنا ديننا، وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا عبادا شاكرين يا رب العالمين. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعنا بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جمعت بين الروح والجسد. اللهم الطف بنا يا لطيف يا خبير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، ونسألك العافية والرخاء، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير،
0: دعاء الكروان.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: ولكن عمر المختار لا شك في أنه لم يستسلم، هل فر إلى مصر؟
2: عمر، إذن فأنت لم تسمع حتى بذلك؟
1: لم أسمع بماذا؟
2: يا بني، إن سيدي عمر عليه رحمة الله قد مات منذ سنة تقريبا.
1: عمر المختار ميت؟
3: أسد برقة، ذاك الذي لم تمنعه سنوه السبعون من القتال حتى آخر رمق في سبيل حرية بلاده، ميت. لقد كان مدة 10 سنوات متطاولة كالحة روح مقاومة قومه في صراع يائس ضد الجيوش الإيطالية التي كانت 10 أضعاف جيشه، جيوش مزودة بأحدث الأسلحة والدبابات المصفحة والطائرات والمدافع، بينما لم يكن لدى عمر المختار ورجاله أنصاف الجائعين شيء سوى البنادق وبعض الخيول يشنون بها حرب عصابات يائسة في بلد انقلب إلى سجن ضخم كبير. ولم أكد أميز صوتي عندما قلت:
1: لقد عرفت منذ 1.5 سنة، أي منذ أن عدت من برقة، أنه ورجاله مقضي عليهم. كم حاولت إقناعه، بالتراجع إلى مصر مع من تبقى من مجاهديه كيما يبقى حيا لبني قومه، وكم ثناني بهدوء عن إقناعه، مدركا جيدا أن الموت ولا شيء غير الموت كان ينتظره في برقة. الآن بعد 100 معركة جاءه ذلك الموت الذي طالما انتظره. ولكن قل لي متى سقط.
0: وهز محمد الزوي رأسه ببطء، وعندما خرجنا من شارع السوق الضيق إلى ساحة المناخة المكشوفة الظلمة أجابني قائلا:
2: إنه لم يسقط في المعركة، لقد جرح وأسر حيا، ومن ثم قتله الإيطاليون، لقد شنقوه كما يشنق اللصوص الاعتياديون.
1: ولكن كيف استطاعوا ذلك؟ حتى غرازياني نفسه لا يجرؤ على مثل هذا الشيء الفظيع.
2: ولكنه فعل، لقد كان الجنرال غرازياني نفسه هو الذي أمر به أن يشنق. كان سيدي عمر ونفر من رجاله متوغلين في بعض الأراضي التي كانت في قبضة الإيطاليين، وبطريقة ما عرف الإيطاليون بوجوده وسدوا الوادي من الجانبين بعدد كبير من الرجال، ولم يكن هناك أمل بالهرب. ولكن سيدي عمر والمجاهدين دافعوا عن أنفسهم إلى أن لم يبق منهم سواه واثنان آخران، وأخيرا سقط جواده من تحته قتيلا برصاصة بندقية، فوقع على الأرض ورجله تحت الجواد الميت بحيث لم يستطع النهوض، إلا أن الأسد العجوز استمر في إطلاق النار من بندقيته إلى أن أصابته رصاصة في إحدى يديه، وعندئذ استمر يطلق النار بيده الأخرى حتى نفدت ذخيرته. عندئذ قبضوا عليه وحملوه مكبلا إلى سلوق، حيث أخذ الجنرال غرازياني يسأله:
4: ماذا تقول لو أن الحكومة الإيطالية رأفة كبرى منها بك سمحت لك أن تعيش؟ هل أنت على استعداد لأن تعد بأنك ستمضي ما تبقى لك من أيامك في سلام؟
5: لن أتوقف عن قتالك وقومك حتى تغادروا بلادي أو أفارق حياتي، وأقسم لك بالله الذي يعلم ما في القلوب أنه لو لم تكن يداي مغلولتين في هذه اللحظة بالذات إذن لقاتلتك بيد العزلاء. أنا الشيخ المحطم العجوز.
2: وعندها ضحك الجنرال غرازياني وأعطى الأمر بأن يشنق سيدي عمر في سوق سلوق. وهكذا كان، فقد جمع الإيطاليون آلافا كثيرة من رجال المسلمين ونسائهم من المعسكرات التي كانوا مسجونين فيها، وأجبروهم بالقوة على أن يشهدوا شنق قائدهم.
3: وسرت ومحمد الزوي ويدانا ما زالتا متماسكتين باتجاه الزاوية السنوسية، وكان الظلام يخيم على الساحة الكبيرة، وكنا قد خلفنا وراءنا ضجة السوق وجلبتها، وكان الرمل يقرقش تحتنا علينا، واستطعنا أن نميز هنا وهناك عددا من جمال الأحمال تأخذ لنفسها قسطا من الراحة، وخط البيوت على محيط الساحة البعيد يظهر غير واضح عند السماء المظلمة الملبدة بالغيوم. وقد ذكرني ذلك المنظر بحرج غابة قصية كتلك الغابات من شجر العرعر في نجد برقة، حيث لقيت سيدي عمر المختار لأول مرة، وتفجرت في ذاتي ذكريات تلك الرحلة العقيمة بكل طعمها المفجع من الظلمة والخطر والموت. ورأيت وجه سيدي عمر وقد علته الكآبة منحنيا فوق نار خفيفة، وسمعت صوته الأجش المهيب:
5: علينا أن نحارب في سبيل ديننا وحريتنا حتى نطرد الغزاة أو نموت، وليس لنا غير ذلك من خيار.
3: كانت مهمة غريبة تلك التي ذهبت بي إلى برقة في أواخر شهر كانون الثاني من سنة 1931. لقد جاء إمام السنوسية إلى المدينة قبل ذلك ببضعة أشهر، وعلى الضبط في خريف سنة 1930، وكنت أمضي معه بصحبة محمد الزوي الساعات الطوال نبحث في وضع المجاهدين البائس، أولئك المجاهدون الذين كانوا يتابعون النضال في برقة بقيادة عمر المختار. وكان واضحا لدينا أنهم لم يكونوا ليستطيعوا الاستمرار في الصمود أكثر مما صمدوا إلا إذا أنجدوا بصورة فعالة سريعة. كان الموقف في برقة على وجه التقريب كما يلي: كانت جميع المدن الساحلية وعدد من النقاط في القسم الشمالي من الجبل الأخضر في برقة الوسطى في قبضة الإيطاليين الشديدة، وكان هؤلاء يسيرون بين هذه النقاط المحصنة دوريات مستمرة من السيارات المصفحة وعدد كبير من المشاة تدعمها أسراب جوية كانت تقوم بغارات متكررة على الأرياف. وكان البدو الذين كانوا يشكلون لواة المقاومة السنوسية غير قادرين على أن يتحركوا دون أن يكتشفوا حالا وتفتح عليهم النار من الجو. وكثيرا ما حدث أن طائرة استطلاعية أبرقت إلى أقرب مركز إليها بوجود مخيم للبدو، وبينما كانت مدافع الطائرة الرشاشة تمنع الناس من التفرق، كانت بضع سيارات مصفحة تظهر فجأة وتندفع جارفة في طريقها بيوت الشعر والجمال والناس، فتقتل دون تمييز كل ما يعترض طريقها من الرجال والنساء والأطفال والمواشي، وما تبقى من الناس والمواشي على قيد الحياة كان يساق معا نحو الشمال إلى المعسكرات المحاطة بالأسلاك الشائكة، والتي كان الإيطاليون قد أنشأوها بالقرب من الشاطئ في ذلك الوقت. في نهاية 1930 تقريبا بلغ عدد الأسرى ما يقرب من 80,000 بدوي حشروا جميعا مع مئات الألوف من المواشي في مساحة من الأرض لم تكن توفر من الغذاء ما يكفي لربع هذا العدد. فكانت النتيجة أن معدل الوفيات بين الإنسان والحيوان ارتفع ارتفاعا يبعث على الدهش والفزع. وبالإضافة إلى هذا فقد كان الإيطاليون يقيمون حاجزا من الأسلاك الشائكة على طول الحدود المصرية من الشاطئ جنوبا إلى جغبوب، لكي يجعلوا من المستحيل على العصابات الحصول على المؤن والذخائر من مصر. وكانت قبيلة المغاربة الباسلة بقيادة زعيمها المغوار الأطيويش ساعد عمر المختار الأيمن لا تزال تقاوم مقاومة ضارية بالقرب من شاطئ برقة الغربي، ولكن معظم أفراد القبيلة كانوا قد أسقط في أيديهم بالنظر إلى تفوق الإيطاليين في العدد والعدة. أما في أعماق الجنوب فإن قبيلة الزوية بقيادة شيخهم أبي كريم ذي 90 عاما كانت لا تزال تقاتل بيأس رغم فقدها مركزها القبلي واحة جالو. وأما في الداخل فقد كان الجوع والمرض يهلكان عددا عظيما من السكان البدو، وقد كانت جميع القوات المحاربة التي كان باستطاعة سيدي عمر أن ينشرها في وقت واحد لا تكاد تبلغ أكثر من 1000 رجل، ولكن هذا لم يكن ناشئا بالكلية عن قلة الرجال، ذلك أن هذا الضرب من حرب العصابات الذي كان يشنه المجاهدون لم يكن يستلزم تجمعات كبيرة من المقاتلين، بل كان يعتمد على السرعة والحركة عند قوات صغيرة تظهر فجأة لتضرب ضربتها من مكان مجهول فتهاجم كتيبة أو نقطة أمامية إيطالية فتستولي على أسلحتها وتتفرق في غابات العرعر الكثيفة ووديان نجد برقة السحيقة. وقد كان واضحا أن مثل تلك العصابات الصغيرة مهما كانت شجاعتها وهزؤها بالموت لم تكن تستطيع مطلقا أن تنتصر انتصارا نهائيا على عدو يملك قوات غير محدودة من الرجال والأسلحة. ولذا فإن المسألة كانت تنحصر في كيفية تقوية المجاهدين بحيث لا يتمكنون من إنزال الخسائر الفادحة بالغزاة فحسب، بل من استخلاص المراكز التي كانوا قد رسخوا أقدامهم فيها والاحتفاظ بتلك المراكز في وجه أي هجوم جديد يقوم به العدو. وكانت تلك الزيادة في قوة السنوسيين تعتمد على عوامل عدة: تدفق مستمر ثابت من الأطعمة التي كانت ضرورية جدا من مصر، وأسلحة يمكن بوساطتها مقاومة غارات الطائرات وحملات السيارات المصفحة، وخاصة البنادق المضادة للدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة، وتعتمد أيضا على فنيين مدربين لاستخدام مثل تلك الأسلحة وتعليم المجاهدين كيفية استعمالها، وأخيرا على إنشاء اتصالات لاسلكية يعتمد عليها بين جماعات المجاهدين المختلفة في برقة ومستودعات الذخائر السرية داخل الأراضي المصرية. واستمرت اجتماعاتنا السيد أحمد وسيدي محمد وأنا مساء كل يوم طيلة أسبوع تقريبا لبحث ما كان بالإمكان صنعه. وقد ارتأى محمد الزوي أن إمداد المجاهدين بين الفينة والأخرى لم يكن من شأنه أن يحل المشكلة، فقد كان يعتقد أن واحة كفرى في الجنوب البعيد من صحراء ليبيا وفيها مقر الحركة السنوسية العام برئاسة السيد أحمد يجب أن تجعل ثانية محور كل العمليات الحربية في المستقبل، ذلك أن كفرى كانت ما تزال أبعد من متناول الجيوش الإيطالية، وفوق ذلك فقد كانت تقع في طريق القوافل إلى واحتي بحرية وفرفر المصريتين، ولذا كان يمكن تموينها بصورة فعالة أكثر من أي نقطة أخرى في البلاد. كذلك كان بالإمكان أن تجعل مركزا لاستجمام ألوف كثيرة من اللاجئين من برقة الذين كانوا يعيشون في المخيمات في مصر، تشكل بهذا مستودعا دائما من الرجال لإمداد قوات عمر المختار في الشمال. ولو أن كفرى حصنت وزودت بالأسلحة الحديثة إذا لاستطاعت أن تصد هجمات المدافع الرشاشة من الطائرات على ارتفاع منخفض، في حين أن إلقاء القنابل من علو شاهق لا يشكل خطرا حقيقيا على السكان المتباعدين.
4: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.

0: دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.
2: بناء الكعبة.

0: قال الخليل عليه السلام لابنه:
1: ائتني بحجر أضعه علما للناس ليبدأوا منه الطواف.
0: وذهب إسماعيل يبحث عن حجر مميز في بطن الوادي، لكنه تأخر. فلما عاد وجد أباه قد ركب الحجر الأسود، فسأله:
1: يا أبتي، من أتاك بهذا الحجر؟ فقال أبوه:
0: أتاني به من لم يكلني إلى غيره.
1: لقد جاء به جبريل عليه السلام، حيث كان محفوظا في جبل قبيس منذ أن طغى الطوفان على الأرض أيام نبي الله نوح عليه السلام.
0: وبعدها جاء جبريل إلى الخليل عليه السلام حيث علمه المناسك، ثم قام إبراهيم فصعد على جبل عرفات فحمد الله وأثنى عليه، ثم نادى بأعلى صوته:
1: يا أيها الناس، إن الله عز وجل بنى بيتا فحجوه. يا أيها الناس، أجيبوا ربكم. يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق.
0: ولقد أسمع الخليل بهذا النداء ما بين السماء والأرض، ذلك أنه كان عليه النداء وكان على الله البلاغ. لقد اتجه إبراهيم عليه السلام إلى المشرق ونادى نداءه، ثم اتجه إلى المغرب، ثم إلى الشمال فالجنوب، وكلما نادى الناس بالحج يجيب المؤمنون:
1: لبيك اللهم لبيك.
0: وبذلك فرض خامس أركان الدين:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
0: وباكتمال بناء الكعبة وبظهور الحج صارت مكة بلدا آمنا ومكرما. وصدق الله تعالى إذ يقول:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العظيم.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: طه خليل،
1: منى محسن،
0: والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد.

0: أكبر.
1: ها قد تجاوزنا أرض بابل، فأين يقصد إبراهيم يا ماهر؟
2: لا أدري يا آزر.
1: وربما كان هو لا يدري أيضا.
2: إن إبراهيم يعرف ما يريد دائما، وهو ينتظر ما يوحي به الله إليه.
1: أراه كثير الانفراد بلوط.
2: لا شأن لنا بما يفعله إبراهيم.
1: انظر، إنهما منذ أن تركنا بابل قل ما يفترقان.
2: أسمع من لوط كلاما يشبه كلام إبراهيم.
1: لعله أصبح نبيا أيضا.
2: من يدري، علم ذلك عند الله، والذي يختاره الله ليحمل رسالة الإيمان يخضع لمشيئة الله.
1: يصبح بيتي إذن بيت الأنبياء.
2: هذا يشرفك يا آزر.
1: لست مؤمنا بكل ما تعملون يا ماهر.
2: ومع ذلك فإبراهيم في صلواته يطلب لك المغفرة من الله.
1: ولماذا يطلب لي المغفرة؟
2: إن الكافرين لا يدخلون الجنة، هكذا قال إبراهيم.
1: وهل أنا كافر؟
2: ما دمت تعبد الأصنام ولا تعبد الله الواحد فأنت لست مؤمنا.
1: ويريد ابني إبراهيم إنقاذي رغما عني.
2: الأنبياء بررة بآبائهم يا آزر، وإبراهيم يطلب لك الغفران لأنك أبوه ولأن عاطفتك صادقة.
1: بورك لكم إيمانكم يا ماهر، ولكني لا أستطيع أن أؤمن كما تؤمنون.
2: الإيمان لا يكون بالإكراه يا آزر، فأنت حر أن تؤمن أو لا تؤمن.
1: وكيف تثبتون دينكم إذا لم تقاتلوا لنشره؟
2: مهمة إبراهيم أن يبلغ الناس ما أوحي إليه، ومن يقبل دعوة إبراهيم أصبح مؤمنا مسلما لرب العالمين.
1: والذي يرفض؟
2: الذي يرفض حسابه عند الله وليس عند إبراهيم، فالله وحده الديان.
1: وإذا حاول أحد القضاء على دينكم؟
2: نحاول أخذه بالحسنى واللين والإقناع.
1: وإذا أصر على قتالكم؟
2: عند ذلك نقاتله ونكون قد رفعنا عنا اللوم، لأننا نكون مدافعين غير معتدين.
1: غريب أمركم أيها الناس.
2: لنا عبرة بالنمرود يا آزر، حاول أن يفرض دينه بالقوة والعنف فزال دينه بزواله.
3: أين إبراهيم يا سميح؟
4: تركته مع لوط.
3: لوط دائما مع لوط.
4: لن يطول الأمر يا سيدتي.
3: أي أمر؟
4: اجتماع مولاي إبراهيم مع لوط.
3: ما الذي يجعلك تعتقد ذلك؟
4: سيتركنا لوط.
3: ها؟ إلى أين؟
4: لقد أوحي إليه أن ينحدر إلى سدوم.
3: أوحي إليه؟ إلى لوط؟
4: أجل يا مولاتي.
3: لوط أصبح نبيا؟
4: هكذا يقول سيدي إبراهيم.
3: لتكن مشيئة الله. وماذا يفعل في سدوم؟
4: هي بلاد كثر فسادها وقل صلاحها، وقد أرسل الله لهم سيدي لوط ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار وترك عبادة الأصنام والأحجار.
3: ومتى سيرحل لوط؟
4: لا أعلم يا سيدتي. يقول سيد إبراهيم إن لوطا سينزل إلى سدوم عندما يأمر الله تعالى.
3: وماهر وبقية الرجال أين هم؟ ماذا يفعلون؟
4: إنهم منهمكون في إقامة البيوت وتنظيف الأسواق وتعليم الناس في حران وإرشادهم إلى عبادة الله.
3: وعم آزر أيضا؟
4: ما عدا آزر فهو يفتش عن مكان صالح ليبني بيتا لك ولإبراهيم.
3: يا له من رجل عطوف، لولا كفره لكان أحسن الناس.
4: ربما آمن يوما.
3: وهل رضي أهل حران أن نسكن بينهم؟
4: ولماذا لا يرضون؟ دفعنا لهم المال الذي طلبوه، وها نحن نساعدهم في تنظيم شؤونهم وتحسين بلدهم.
3: هل تستطيع أن ترسل لي إبراهيم لأراه قبل أن ينزل إلى سدوم؟
4: على الرأس والعين يا سيدتي.
1: ألم أقل لك يا ماهر إن بيتي سيصبح بيت الأنبياء؟
2: وهل يسوءك هذا يا آزر؟
1: لا يسوءني بحد ذاته، ولكني أخاف أن نقضي حياتنا مشردين نجوب الآفاق ولا نكاد نستقر في مكان حتى ننتقل إلى سواه.
2: ما الذي يرغمك على التشرد؟ أسكن أنت حيث شئ.
1: ولكنهم أولادي يا ماهر ولا أستطيع فراقهم.
2: إذن فأنت بين اختيارين، أو أن تتركهم وشأنهم أو ترضى بالأمر الواقع.
1: سأرضى ولا حيلة لي في الأمر.
2: ألم تكن أمس معنا عندما جاء أعيان حران وأعلنوا إيمانهم بإبراهيم نبيا وبإلهه إلها واحدا؟
1: كنت أمس في الصيد.
2: إذن لم تعلم ما حدث؟
1: من أين لي أن أعلم وأنتم تعتبرونني غريبا عنكم؟
2: أنت واحد منا يا آزر، إلا فيما يتعلق بشؤون ديننا، فقد رضيت لنفسك العزلة وعليك أن تتحمل نتائجها.
1: دع هذا الموضوع الآن، وهات أخبرني ماذا حدث أمس.
2: يريد إبراهيم أن يبني بيتا يعبد فيه الله العظيم.
1: عرفت ذلك.
2: وقد أعجبته بقعة على التلة الجنوبية وسأل عن صاحبها ليشتريها منه،
1: ورفض صاحبها أن يبيعها.
2: وعلم أعيان حران بالحادثة، فجاءوا أمس إلى بيت إبراهيم ومعهم صاحب الأرض.
1: وهل أقنعوه ببيعها؟
2: بل أعلنوا أمام إبراهيم أنهم جمعوا مالا ثمن الأرض وأعطوه لصاحبها ليتخلى عنه.
1: وما الذي يدفعهم إلى هذا العمل؟
2: منذ أن نزلنا حران ورجالنا يعملون ليل نهار متبرعين لتنظيف البلدة وتعليم سكانها الصناعات اليدوية وكنس الأسواق ومعالجة المرضى.
1: وماذا قال لهم إبراهيم؟
2: رفض إبراهيم عرضهم.
1: ولكنه يريد الأرض.
2: يريدها صحيح، ولكنه يريد أن يشتريها بماله لا بمالهم، ويريد أيضا عليه السلام هذه الأرض برضا صاحبها لا رغما عنه، فلا يرضى الله أن يقوم له مسجد يذكر فيه اسمه على أرض مغتصبة.
1: ولكنها ليست مغتصبة ما داموا سيدفعون للرجل ثمنها.
2: إنهم ضغطوا على صاحبها حتى رضي ببيعها.
1: وماذا كانت النتيجة؟
2: أكبر أعيان حران هذا التصرف النبيل من إبراهيم، وقالوا إن رجلا يتصرف هكذا لا بد أن يكون على حق، فأعلنوا إيمانهم بديننا.
1: وقطعة الأرض؟
2: وقف صاحبها وقال إني أهب هذه الأرض لإبراهيم يبني عليها مسجدا لإلهه.
1: يهب؟
2: أجل، وهبها هبة لله ورفض أن يأخذ شيئا من ثمنها.
1: إني أستغرب تأثير إبراهيم في الناس يا ماهر.
2: إنه الإيمان يا آذر، الكلمة الحق التي تصدر عن قلب مؤمن لا بد أن تلاقي طريقها إلى قلوب الآخرين.
1: غريب، غريب يا ماهر.
2: آمن يا آزر، ألم تقتنع بعد؟
1: كفى تعريضا بي يا ماهر، دعني في همي.
2: وما همك يا آزر؟
1: ليتني أستطيع أن أكون واحدا منكم.
2: وما الذي يمنعك؟
1: لا أدري.
2: لعلك تتعمد ذلك يا آزر.
1: دعني وما أتعمد. متى يبدأ بناء المسجد؟
2: بدأنا اليوم بحفر الأساس، ولن تمضي مدة قصيرة حتى نكون قد انتهينا من إقامة بيت الله في حران.
1: وسيكون هذا أول بيت يبنى للناس؟
2: أبدا، قلنا لإبراهيم ذلك فمنعنا عنه.
1: ولماذا؟
2: ما هذا إلا مسجد متواضع يعبد فيه الناس خالقهم وخالق كل شيء، وليعلم فيه إبراهيم عليه السلام الناس أمور دينهم، وليس هذا أول بيت؟
1: لم أفهم.
2: يقول إبراهيم إن الله يوحي إليه من حين إلى آخر بأنه سيبني بيتا عظيما للناس، لكل الناس في كل الأرض.
1: وأين سيبني بيته الكبير هذا؟
2: إبراهيم نفسه لا يعرف بعد، وهو ينتظر الوحي من الله، وسيكون ذلك البيت أول بيت يبنى للناس.
1: أتعلم يا ماهر أنه مضى علي أيام لم أستطع أن أجالس إبراهيم ساعة واحدة؟
2: إنه دائما مشغول.
1: وأين هو الآن؟
2: أعتقد أنه في داره.
1: سأذهب إليه وأجلس معه قليلا. هل تأتي معي؟
2: سأذهب إلى التلة.
1: وافيك إلى هناك بعد أن أرى إبراهيم.
4: مات آزر.
2: أبو إبراهيم؟
4: أبو إبراهيم؟
2: مستحيل.
4: أقول لك مات آزر.
2: منذ ساعة كنت وإياه.
4: وأنا أقول لك إنه مات.
2: إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

وقد أتى يوم سعيد بالهنا، وتدفق الحجاج حبا نحو مكة والصفا. الله أكبر كبروا، ومن الإزار تحللوا، ومن الخطايا طهروا، أرواحهم خفقاتهم وتبسموا. الله أكبر كم طرى، في النبض شوق قد سرى، والعيد هذا قد روى توق المحب من

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج. أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج، موسوعة الحج.
3: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى حلقة من موسوعة الحج. ما يباح للمحرم فعله.
2: موسوعة الحج.
3: يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. وفي رواية لمسلم: والحية. يجوز للمحرم إذا لم يجد إزارا لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين، ولا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين لكونها من جنس النعلين، كما لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد وأن يغسل رأسه ويدلكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك، وللمحرم أن يغسل إزاره ورداءه الذي أحرم فيه إن أصابه وسخ ونحوه، ويجوز له إبداله بغيره مما يجوز للمحرم لبسه. ولا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين، ولا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها باليد، ولا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقا للرأس. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحى، كما لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين. وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب، ولا حرج عليها في لبس الخفين والشراب والسراويل، كما لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط، ولا حرج في استخدامه وإن كان به مخيط ومثله أستيك الساعة والكمر أو الحزام الذي يشد على وسط المحرم ليربط به إزارة، أو ما يكون في نعله أو محفظة نقوده وأوراقه. ولا حرج أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه أو أن يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فصل على هيئة العضو أو البدن.
2: موسوعة

0: أخي الحاج. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نتركك في رعاية الله.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان. نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: الحمد لله الذي أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن الفواحش والمعاصي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم الرؤوف الرحيم الواضح البرهان الجامع للخلق والإيمان، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا وطهر سرائرنا، واعف عنا واحفظنا من الغرور وفساد الخلق والطغيان، يا عزيز يا رحمن.

أيها الأحبة الكرام، أنتم على موعد الآن مع نور الصباح، يرافقكم كما العادة في مثل هذا الموعد صوت لحبيب مرموش. نرجو لكم أطيب الأوقات وأسعدها. السيئون يعرفون أنفسهم على أنهم من أطيب خلق الله وأرقى الناس، بينما الطيبون لا يعرفون شيئا غير الصمت والعمل. إنهم يقضون حياتهم وهم يغفرون للآخرين دون كلل أو ملل أو رياء، ولا يستطيعون أن يغفروا لأنفسهم حتى أبسط الأخطاء. اللهم يا ولي نعمتي، يا ملاذي عند قربتي، اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي وعلى والدي. بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تدوم النعم، وبذكر الله تطمئن القلوب. فاللهم ربي بشرنا في هذا الصباح الوليد بالفرح والسعادة وراحة البال، وأزح الغمة والكرب عنا وعن كل المسلمين، وأبعد عن أجسادنا كل مرض، واحفظنا يا الله بعينك التي لا تنام. أخي الكريم، عود لسانك على هذه الكلمات واجعلها نبراسا ينير كل أوقاتك وصباحاتك، وأكثر من الصدقات تفز بالرضا والحسنات.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: نور الصباح أنوار قادمة من الغيب يمن بها اللطيف الخبير. صباحات جميلة تترى علينا بالنعم الموفورة من رب رحيم. نور الصباح خيوط أمل وحسن ظن بالله الرحمن الرحيم.
2: صديقي المستمع، في هذه الدنيا عليك بصحبة من إذا صحبته زانك، وإذا غبت عنه صانك، وإن احتجت إليه أعانك، وإن رأى منك اختلالا سده، وإن رأى حسنة عدها وفعل مثلها، فمن كثر إحسانه كثر أعوانه. صديقي، أنت لست محاسبا فقط على ما تقول، بل أنت أيضا محاسب على ما لم تقل أيضا حين كان لابد أن تقوله. فقد جعل الله تعالى مرتبة الصادقين بعد الأنبياء والشهداء، وهي مرتبة جليلة لأن فيها الصحبة والصدق، وحسن أولئك رفيقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة.

جاء في تقرير أحد علماء الدين: المشاعر والأحاسيس التي تغمر الإنسان لحظة استماعه لتجويد القرآن الكريم تصاحبها في الواقع تغيرات فعلية في عمل القلب والأوعية الدموية تجعله أكثر هدوءا واطمئنانا. فكلما استمع الشخص للقرآن الكريم كلما تخلص من اضطراباته النفسية تلقائيا وشعر بالسكينة والسلام.

0: كيف نفقت بآي الحمد نفقت بآي الحمد والشكران.
1: كلمات مضيئة. لو مات ضمير الإنسان فقد مات أحسن ما فيه. وإذا استبدت اللذة بامرئ حكمته وأطارت لبه وصوابه. من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. في هذه الحياة لا أبشع من كلمة حق يراد بها باطل. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. ولا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب. فمن أطاع هواه باع دينه ودنياه. ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أوصى بالجميل.

لمن يتابعنا في هذا الصباح نقول عوض أن تقول هذه المرآة صدئت، قل سمعي به صمم وعيني بها رمد، واجعل جوارحك غنائمك وقلبك مدد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء قال الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، وهو عليه الصلاة والسلام نقي مقدس عن الذنوب، ولكن تواضعا منه وتعليما لنا لم يقل بذنوبكم، وإنما قال بذنوبنا، وهذا تودد منه إلى الله تعالى ليسامحنا ويغفر لنا.

رفيقي في هذا الصباح الندي، إذا أردت تنظيف الماء قطعت عنه أسبابه الخبيثة، فمثال الجوارح كالسواقي تجري إلى القلب، فإياك أن تسقي قلبك بالسيء والرديء منها، كالغيبة والنميمة والفتنة والكلام السيء والنظر إلى ما لا يحل لك، فإن القلب لا يحجبه ما خرج منه، وإنما يحجبه ما أقام فيه. فاستنارة القلب بأكل الحلال والذكر الطيب وتلاوة القرآن الكريم وصونه عن النظر إلى المباحات والمكروهات والمحرمات، فلا تطلق صائد بصرك أو سمعك إلا لمزيد علم أو حكمة أو معرفة.

في هذه الحياة الوقت يقول لك اتبعني وانسى كل شيء، المال يقول لك اربحني وانسى كل شيء، أما المستقبل فيقول لك صارع من أجلي وانسى كل شيء، بينما يقول الله لعبده فقط تذكرني وسأعطيك كل شيء. سأل سليمان الحكيم نملة: كم تأكلين في السنة؟ فأجابت النملة: 3 حبات. فأخذها سليمان ووضعها في علبة ووضع معها 3 حبات، ومرت السنة بسرعة، فنظر سيدنا سليمان داخل العلبة فوجد النملة أكلت حبة ونصف الحبة فقط، فسألها مستغربا: كيف ذلك؟ أجابت: عندما كنت حرة طليقة كنت أعلم أن الله تعالى لن ينساني يوما، لكن بعد أن حبستني أنت داخل العلبة خشيت أن تنساني فوفرت شيئا للعام القادم. أيها المستمع الكريم، لا نملك إلا أن نقول الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله في المنع والعطاء، الحمد لله في اليسر والبلاء، والحمد لله في الشدة والرخاء، الحمد لله دائما أبدا.

متابعي نور الصباح، علمتنا الحياة أنه لا قيمة للصداقة دون صدق، لا قيمة للقراءة دون فهم، لا قيمة للكلمات دون معنى، لا قيمة للابتسامة دون نوايا ناصعة، لا قيمة للصدقة دون كتمان، لا قيمة للأخلاق دون حياء، لا قيمة للضمير دون شرف، لا قيمة للمحبة دون اهتمام، ولا قيمة للعهد دون وفاء. فلا تحمل هم الدنيا أيها الأصدقاء، إنها لله. لا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فقط لنحمل هما واحدا في حياتنا، كيف نرضي الله ولا نعبد أحدا سواه.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: عندما يكون المكان لا يشبهنا والزمان ليس بزماننا، حين نشعر بأن الكلمات لا تعبر عما بداخلنا وأن أحلامنا أصبح من الصعب تحقيقها، حينها الرحيل والصمت يكونان أقوى فعل يمكن اتخاذه لننهي الألم الذي يحيط بنا. الصمت هو المحاولة الأخيرة لإخبار خصومنا بكل شيء لم يفهموه حين كنا نتكلم. وتأكد صديقي، حين تتكلم وأنت غاضب ستقول أعظم حديث تندم عليه طوال حياتك. إن الإنسان الناجح هو الذي يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم، ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم.

0: نور الصباح.
1: أن تكوني امرأة أو لا تكوني، تلك هي المسألة. أن تكوني امرأتي المفضلة، قطة التركية المدللة. أن تكوني الشمس، يا شمس عيوني، ويدا طيبة فوق جبيني. أن تكوني في حياتي المقبلة نجمة أو وردة أو سنبلة. تلك المشكلة. افهميني، أتمنى مخلصا أن تفهميني. ربما أخطأت في شرح ظنوني، ربما لم أحسن التعبير عما يعتريني. ربما سرت إلى حبك معصوب العيون، ونسفت الجسر ما بين اتزاني وجنوني. أنا لا يمكن أن أعشق إلا بجنوني، فاقبليني هكذا أو فارفضيني. أنصتي لي، أنصتي، أتمنى مخلصا أن تنصتي لي. ما هناك امرأة دون بديلي، فاتن وجهك، لكن في الهوى ليس تكفي فتنة الوجه الجميل. افعلي ما شئت، لكن حاذري أن تقتلي في فضولي. تعبت كفاي يا سيدتي، تعبت وأنا أطرق باب المستحيل. فاعشقي كالناس أو لا تعشقي، إنني أرفض أنصاف الحلول.

أيها الأحبة الكرام، رفاق عروس البحر، أوشك لقاؤنا بكم أن ينتهي. نرجو أنكم قد استمتعتم معنا بجميل ما قدمناه لكم في هذا الصباح. أنسكم في نور هذا اليوم وعلى مدار الساعة لحبيب مرموش في إعدادي وتقديم هذه الحصة، وسامي مطاوة في الإخراج. نرجو أن يتواصل هذا النور القادم على مهل ليضيء يومكم بالبهجة والصحة والسعادة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير. تصل اليوم أولى رحلات عودة حجيجنا الميامين إلى مطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولي، وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستتواصل إلى غاية 14 من جوان الحالي، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الستة أشهر الأولى من هذا الموسم حوالي 3643.8 مليون دينار مقابل 2442.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49.2% وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة هذه السنة، والتي تنطلق يوم غد الأربعاء 3 جوان الجاري، مشددا على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف. وقال النوري خلال ندوة صحفية أمس حول الاستعداد للامتحانات الوطنية عقدتها وزارة التربية بمقرها، إن هذه الدورة ستكون ناجحة على غرار الدورات السابقة بفضل تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أنه في إطار الحرص على مزيد إحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المسداة من قبل مصالح وزارة الداخلية وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة للمواطن وتجنيبه عناء التنقلات، فإنه تقرر قبول مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي تريد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. بعد قليل سليم الحيزم يوافيكم ببشائر الصباح. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تقلب عافيتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعله في حيرة من أمره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في فلسطين وكل مكان يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم على أعدائهم وأعدائك يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء والأذى والغلا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. اللهم تقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجموعة ضياء الأصيل توصلنا للستة وعشرين دقيقة هنا بإذاعة المنسير. صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم في بشائر الصباح. هذه تحيات سليم الحيزم وأيمن الشابي في الإخراج. الأمل كلمة صغيرة لكنها تملأ النفس بالحياة، فالأمل سر الحياة وروحها، فالحياة بلا أمل هي ما هي إلا موت صامت. والطاقة الإيجابية هي الطاقة التي يحس بها الإنسان بشعور الاستقرار والارتياح النفسي، وهي التي تدفعه إلى الإحساس بإيجابياته وإيجابيات ما حوله، وتدفعه للعمل بنشاط والتغلب بإصرار على الصعوبات. أما الطاقة السلبية فهي الطاقة التي يحس بها الإنسان بالاضطراب، وتدفعه إلى التوتر والتشاؤم والكسل والهروب من العمل وتجنب المسؤوليات والاستسلام للفشل. كيف تكون إنسان متفائل وإيجابي؟ يجب أن تجنب مقارنة نفسك بالآخرين، خالط الأشخاص الإيجابيين، لا تستسلم للسلبيات، وحدث نفسك بأنك تستطيع دائما، كن واثقا بنفسك والحفاظ المستمر على مظهرك الخارجي. أذكركم ببقية الفقرات في هذه البشائر بعد النغم الموالي، فكرة أولية عن أحوال الطقس، لذلك فقرة حلم يوم جديد مع الراحل عبد العزيز شبيل، فقرة كذلك حدث في مثل هذا اليوم، وفقرة صباح بلا حدود، وجولة في الصحف الإلكترونية. في الساعة الثانية عيشها أحلى مع المدرب في التنمية البشرية حسين التاج، فقرة صغير صغرون مع ريم الهاني، بعد 7:30 سبور انفو مع سنة البرهومي، كذلك قبل نشرة 8 أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. الساعة الثالثة وكالعادة خبر وتعليق مع الدكتور مازري تبقى، فقرة الكلمة ليك مع الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في الطقس الأستاذ عامر بحبة، ونختم هذه البشائر من السوق المركزية بالشابة مع سيناصر المكشر وأسعار السوق. نعطيكم فكرة عن طبعا أوقات الصلاة بالنسبة لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة المونستير وما جاورها. بالنسبة لأذان صلاة الصبح كان في 3:15، أذان صلاة الظهر سيكون بإذن الله في منتصف النهار و 22 دقيقة، أذان صلاة العصر في 4:04، أذان صلاة المغرب في 7:30 وأذان صلاة العشاء في 9:15. إن شاء الله ربي يتقبل من ومنكم الصلاة وصالح الأعمال. بالنسبة لشروق الشمس أشرقت اليوم في المنستير في 5:01، إن شاء الله شمس من المحبة تشرق في قلوبكم جميعاً.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: 95.7 البشرة السارة والكلمة الطيبة.

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: 6:31 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. فكرة أولية عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب. كما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا، حيث تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. كالعادة إن شاء الله في 8 غدا جينا اتصلوا مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي باش يأكد لنا هذه المعلومات، ولكن الآن نسمع الذكاء الاصطناعي وجيميناي شنو قال في طقس اليوم.
2: من المتوقع أن يكون الطقس مشمسا بوجه عام في تونس وخاصة في مناطق الساحل، حيث ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا لتصل إلى مستويات دافئة قد تقارب 37 درجة مئوية مع رياح خفيفة. بناء على التوقعات الحالية ليوم الثلاثاء في منطقة الساحل، لا توجد أي مؤشرات على هطول أمطار أو تساقط للبرد. الأجواء ستكون مشمسة وصافية بوجه عام. درجات الحرارة ستكون في ارتفاع ملحوظ لتصل إلى مستويات دافئة جدا غدا مقارنة بالأيام القليلة الماضية، خاصة في المناطق الداخلية وبعض مناطق الساحل. بشكل عام المناطق الجنوبية تشهد درجات حرارة أعلى مقارنة بالمناطق الساحلية والشمالية.

0: أجمل الصباحات على أحلى الموجات، موجات إذاعة المنستير. حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: من ذاك الذي نراه يبحث بعينيه عن رجل يسكن إليه؟ حديثه مناجات، وكلامه همس قلما يتجاوز تخوم شفتيه. ينفرد بهذا ويختلي بذاك، ولا يستقر على حال، فيفر من هذه الزاوية إلى تلك كأنه الزئبق الرجراج. يرحب به هؤلاء ويحتفي به أولئك، وكأنهم جميعاً في انتظار مقدمه السعيد. ومن هو ذلك الجوابة الهداج حول البيوت؟ فلا يدخل من باب حتى يخرج من الآخر إذا لم يقع على المرعى المنتظر. يحمل إلى زيد أخبار عمر، وينقل إلى فلان أنباء علان. هو فونوغراف يعبئ ويفرغ، همه بذر الشقاق بين الأصحاب والأعداء، وتجارته الأحاديث، ولكنه يتجر بها تجارة فاجر باع ذمته في سوق الخساسة. إذا كنت لم تعرفه فأنا أعرفك به، هو النمام الذي يزرع بذور الفتنة في الأذهان والقلوب، ويتعهدها بماء الكذب والنفاق فتنبت شوك العداوة والبغضاء. والنميمة أشد الآفات فتكاً بالهيئة الاجتماعية. كم قبح القرآن الكريم ذويها، وكم ضربت بهم أمثال، وكم قيلت فيها أشعار، وكم مرة وقف المسيح عليه السلام على روابئ أورشليم محذراً قومه من هؤلاء المرائين. وقد قيل أربعة لا يدخلون الجنة: النمام والمستهزئ والمرائي والكذاب. النمام رسول الشر ونذير الخراب، والبوم الناعب في قصور المودة. فكم فرق بين أخ وأخيه، وصديق وصديقه، فكأنه لم يحفظ قول الإنجيل: جئت لأفرق الأخ عن أخيه والابن عن أبيه. وللنميمة أضرار جسيمة، فهي تثير كوامن القلوب وتوقد نار البغض. وكم من مشكلة كان يهون حلها على أصحاب النيات الحسنة لو لم يقف بوجههم النمام وينقل الأخبار المنسوجة على منوال خساسته، فقويت بذلك شوكة الخصام وصعب كسرها. قال بعض الحكماء: احذروا لصوص المودات وهم السعاة والنمامون، فمن أطاع النمام أضاع الصديق. ودفع إنسان رقعة إلى الصاحب ابن عباد يحثه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالا كثيرا، فكتب ابن عباد على ظهر تلك الرسالة: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والساعي النمام لعنه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. وكلم معاوية الأحنف في شيء بلغه عنه فأنكره الأحنف، فقال له معاوية: ولكن الذي بلغني رجل ثقة. فأجاب الأحنف: يا أمير المؤمنين، إن الثقة لا يبلغ مكروها. وجاء في سفر الأمثال: رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء، وكلام النمام مثل لقمة حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن. وبعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام ويعيش الناس هادئين مطمئنين. وقيل أيضا: من حرم الخير فليصمت، وإن حرمهما أي الخير والصمت فالموت خير له. وقال الله في كتابه العزيز: لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وفي الحديث الشريف: لا يدخل الجنة نمام، وشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة. وقال أيضا صلوات الله عليه: ملعون ذو الوجهين، ملعون ذو اللسانين، ملعون كل نمام.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: صباح بلا حدود.
1: الآن جولة في بعض الصحف الإلكترونية الصادرة صباح هذا اليوم. في صحيفة الشرق الأوسط تقرؤون: ترامب يشير لاقتراب الاتفاق مع إيران ويحض إسرائيل وحزب الله على وقف القتال للأبد. ولي العهد السعودي يعزي نجل الرئيس اليمني السابق في وفاة والده. مسلح يقتل 6 من عائلته بولاية أيوة الأمريكية قبل أن ينتحر. مقتل 5 وإصابة العشرات في هجوم روسي واسع النطاق بأنحاء أوكرانيا. السعودية تدين الاعتداء الإسرائيلي على لبنان. في صحيفة القدس العربي تقرؤون: مقتل جنديين أمريكي وبريطاني في حادث تدريب شمال العراق. مجلس الأمن الدولي في اجتماع طارئ حول لبنان، تخوف شامل من التصعيد الإسرائيلي الأخير. أنت مجنون، ماذا تفعل بحق الجحيم؟ ترامب يوبخ نتنياهو بشأن لبنان. ترامب يعلن عن وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله بعد تهديد الضاحية. في صحيفة البي بي سي نيوز عربي تقرؤون: وقف إطلاق نار جديد بين إسرائيل ولبنان وتأكيدات بأن لا قوات ستتجه إلى بيروت. ترامب يحتاج إلى أن تنتهي هذه الحرب، لكن إيران لا تتراجع. عنوان آخر: دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟ هل تشبه مغامرة ترامب في إيران حرب فيتنام؟ مقال في الجارديان. وأخيرا كأس العالم 2026، وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلا.
0: صباح بلا حدود.
1: نستمع إلى مصطفى زغندة نهدي لك وردة.

0: 7:52 دقيقة ونبيذاعة المنستير، مجموعة من الأحداث حدثت في مثل هذا اليوم 2 جوان.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: سجل تاريخ الإنسان كثيرا من الأحداث التي مرت على البشرية منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى اليوم من الحاضر، وقد اختلفت أهمية الأحداث التي حصلت عبر التاريخ، فمنها ما كان ذا أهمية كبيرة وأثر في المشهد الإنساني تأثيرا كبيرا، ومنها ما كانت أحداثا عابرة مرت مرور الكرام. ومن أبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم، سنة 1771 الإمبراطورية الروسية تكمل غزوها لشبه جزيرة القرم. 1800 ظهور لقاح الجدري في أمريكا الشمالية لأول مرة. 1815 نابليون بونابرت يعلن عن دستور الحرية في فرنسا. 1875 ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بيل. 1896 غوليلمو ماركوني المخترع الإيطالي يتسلم براءة اختراع المذياع. 1932 الملك فؤاد يفتتح مطار الماضة وسط احتفال شعبي كبير، ويستقبل فيه أول 3 طيارين مصريين بأول طائرات مصرية. 1949 اختيار اسم الملكة الأردنية الهاشمية اسما رسميا للأردن. اختيار اسم المملكة الأردنية الهاشمية اسما رسميا للأردن وإعلان الملك عبد الله بن الحسين ضم الضفة الغربية لنهر الأردن إلى السيطرة الأردنية. 1953 تتويج الملكة إليزابيث الثانية رسميا ملكة على العرش البريطاني، وكانت تبلغ من العمر 25 عاما. 1966 مركبة الفضاء الأمريكية سيرفيور 1 تهبط على سطح القمر. 1976 البرلمان المؤقت في تيمور الشرقية، وهي دولة في جنوب شرق آسيا، يوافق على الانضمام إلى أندونيسيا، وذلك بعد حوالي عام من خروج الاحتلال البريطاني من الجزيرة، وقد نالت الجزيرة استقلالها عام 1999. في مثل هذا اليوم سنة 1989 رفع العلم المصري فوق مقر جامعة الدول العربية في تونس بعد فترة من المقاطعة العربية لمصر بعد صلحها المنفرد مع إسرائيل. في مثل هذا اليوم من سنة 2012 الحكم على الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بالسجن المؤبد بعد إدانته بمقتل متظاهرين أثناء الثورة المصرية سنة 2011.
5: 2 يونيو حزيران عام 2012
6: أصدر القضاء المصري حكمه على الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالسجن المؤبد بشأن التهم المتعلقة بمقتل أكثر من 800 متظاهر خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به العام الماضي.
7: بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
6: فإدانة حاكم مصر السابق ستعطي دفعة كبيرة لرياح ما أطلق عليه الربيع العربي الذي أطاح بزعماء ورؤساء، وسترسي بلا شك لأول مرة مبدأ محاسبة القادة والزعماء في منطقة لم يترك فيها رئيس أو زعيم منصبه إلا الاغتيال والموت أو بانقلاب عسكري.
0: في مثل هذا اليوم من سنة 2014 ملك إسبانيا خوان كارلوس الأول يتنازل عن الحكم لابنه فيليبي بعد 38 سنة من الحكم، والإعلان عن إتمام عملية تسليم العرش بعد موافقة البرلمان. 2 جوان سنة 2017 هجوم مسلح على منتجع بالفلبينية يؤدي إلى مقتل 37 شخص وجرح 70 آخرين وانتحار منفذ الهجوم بعد إضرامه النار في المكان. في مثل هذا اليوم من سنة 2018 غرق قارب مهاجرين بسواحل جزيرة قرقنة التونسية يودي بحياة 70 شخصا على الأقل. هذه بعض الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم. نستمع إلى الآن شيرين، عيونك دوبوني.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح.

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: تحلي الصبحية
2: السابعة صباحا على موجاتنا.
3: إذا عطل منسير صوت الذي وحب كبير،
2: ومنها نجدد لكم التحية الصباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. أفادت وزارة الداخلية بأن مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني جلسة عمل مع مسؤولي شركة تنشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة، والتي بدأت التصنيع والإنتاج بالشراكة مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعة الدوائية في تونس. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليون دينار يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي. نظمت المندوبية الجهوية للصحة بابن عروس بمركز الصحة الأساسية برادس يوما تكوينيا لفائدة أطباء الصف الأول حول وسائل الإقلاع عن التدخين، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الموافق للحادي والثلاثين من ماي من كل سنة. ختاماً، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 الأمر عدد 79 المؤرخ في غرة جوان الجاري، والذي يقضي بتسمية عمر بوزوادة رئيساً مديراً عاماً لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنسير.
5: هاكم طيب، صباح الخير. هاكم مبروك، سيدي شلال، هاكم سيدي.
6: هارك بين، هارك بين، هارك بين.

0: وبدي نهار جديد يا فتاح يا عليم، احرك اتحرك ومعنا
1: اكتر ودمنا قدامك العيشة زينة
0: وصبح الفل للناس الكل.

0: بشائرنا
1: وعد
0: بأحلى الصباحات القادمة
1: على بساط الفرح والانشراح.
2: سبعة وثمانين دقيقة ونبذة المناسير. صباح الخير لكم جميعا مستمعينا الكرام إنما كنتم في الاستماع إلى بشائر الصباح من إذاعة المناسير. الآن كما تعودت كل ثلاثاء فقرة عيشها أحلى.
1: عيشها أحلى.
2: ومعنا المدرب والمحاضر في التنمية البشرية حسين التاج. صباح النور حسين.
3: صباح النور أستاذي. صباح النور ليك ولكل المتابعين. أهلا بكم مرحبا.
2: موضوعنا اليوم قوة التدوين والكتابة.
3: موضوع مهم جدا. التدوين هو فعلا من أكثر الأدوات يمكن ندي ما حكيوش عليها برشا للأسف، لكنها تحدث فارق كبير كبير في حياتك لو هذه المهارة تتعلمها وتكتسبها. على فكرة هي مهارة كان يبدأ في استعمالها العظماء والعباقرة، كانت حكرة على العظماء والعباقرة فقط تقبل، لأنه يقبل أغلب الناس يعني أميين ما عندهمش نعمة أو مهارة الكتابة، فكانت حكر كان على الناس المتعلمين وأتقنوا توظيفها واستعمالها وكانوا يكتبوا يكتبون يلقى فرصة يكتب. فهذا زادهم معرفة بأنفسهم وبذواتهم وخلاهم يتحرروا من الصدمات ومن الأمراض النفسية لأنها تعتبر علاج، وخلاتهم يبتكروا حلول جديدة ما كانتش موجودة، وهذا خلاهم عظماء فعلا. الحاجة الكمال لقيناها ما بين الناس العظماء والناجحين والعباقرة واللي خلاوا إرث كبير واللي ورثونا إرث كبير هما هي مهارة الكتابة. التدوين وما أدرك بالتدوين هي مقولة ساحرة.
2: قل المقولة ساحرة.
3: المقولة تقول العلم صيد والكتابة قيده، فقيد سيودك بالحبال الواثقة، يعني العلم

0: ما خلناش فيك بوكان كانت الأشياء السيئة اللي صارت لهم. قال شنو مذكرات يومية لو يقع تعديل الفكرة فقط يعني خاطر الفكرة كانت الأشياء السيئة والسلبية المشحونة بالعواطف السلبية من شأنها أنها تقلقني أو تزعجني إذا ما نحسنش التصرف معها أو نرجع نقرأها في أوقات أخرى وتثير فيها شجن وألم إلى آخره. لكن نحن نحاول باش ناخذ أفضل ما فما في مهارة التدوية. لكن لو نبدأ حتى بطريقة ذيك أكيد بعد فترة سيتغير وعي ونكتشف أنه نجم نكتب أشياء باهية، نكتب بعض الأشياء اللي تفيدني، طموحاتي، أفكاري، شعاري للمرحلة هذه، الأشياء اللي نحب نعملها الثلاث شهور القادمين، نخطط يعني نجم تنقلني بشوية بشوية إلى تحسين المهارة. نقول احنا لو في التدوين مهارة قديمة قلنا كانت حكر على الناس العباقرة فعلا، وكانت يمكن هي سبب في عبقريتهم وسبب في انهم ما يمرضوش نفسيا، لانها هي طريقة من طرق التفريغ. يقول لك لو تشد ورقة وستيلو فما لسه هو الان قاعدة تدون على الطابلات وفيها نوع من التأثير الإيجابي، لكن بالكتابة خير.
1: تعرف تحكي لحد احنا ما كي نقولوا واحد كي تفرغ له قلبك ترتاح نفسانيا، انت باش تفرغ قلبك للورقه ما تبش تكتب
0: بالضبط. لو تفرغ مثلا لو نكتب المشاعر اللي مقلقتني ولا عندي كلام نحب نقوله لشخص لكن ما نجمش، يمكن هذا شخص غادر الحياه او شخص عندي مشاكل معاه ولا مش متاح الان، يقول لك اكتب كانك تخاطب فيه، ارسل رساله واحط فيها مشاعرك الكل، هذا من شانه انه يريحك تماما ويخلي صورة ذهنية باهية لك أنت، لأنك أنت عبرت عقل باطن ما يفرحش اللي أنت عبرت حقيقة أمام الشخص، فتبدأ تتخيل فيه شخص أمامك. العقل الباطن عنده ميزة أنه ما يفرحش ما بين هل أنت تحكي شخص مع شخص حقيقة ولا في خيالك ولا تتخيل فيه. لذلك هذا من شأنه أنه يعالجك ويخليك فعلا ما تصابش بالإحباط وتأنيب الضمير، علاش ما قلتوش، علاش ما تكلمتش، علاش ما عملتش كذا. وهذا فعلا من أشياء اللي تخليك تتجنب المصحات النفسية والأمراض النفسية ومكاتب الاستشارات، لأنك يعني أنت قاعد وكأنك تحرر أول بأول وتنفس أول بأول على ما الضغط اللي تشعر به في الداخل ما كانش يتحول لك النجم إلى وساوس وإلى قلة نوم وإلى ضغط كبير وإلى أمراض عضوية بعد فترة. لذلك هي طريقة من طرق التفريغ، كيف
1: تفريغ العقل وتخفيف الضغط النفسي
0: والمشاعر. تكتب مشاعرك كل مثلا نكتبني على شيء مقلقني على الآخر، عندي غضب كبير على حد ولا على شخص ولا على تجربة صارت لي ولا ألم عاطفي، نكتب وبعدها مثلا أتفنن في التخلص منه مثلا عن طريق الحرق ولا نفته تفتيت بطريقة صغيرة ونزيد نحرقه. هذا زاد كيف من شأنه أنه الميتافور هذه أو الاستعارات هذه العقل الباطني ترجمها على أساس أني تخلصت من الحمل والمشاكل ذيك وستشعر براحة كبيرة وفرق كبير كبير كبير، أفضل زادة من أنها تتحول لك إلى ضغط، إلى كتمة، إلى غصة، إلى وساوس، إلى قهرة، إلى ألم، إلى ملفات عالقة تظهر لك في الأحلام على شكل رموز قلقك أو تظهر لك في خلال يومك على شكل شعور بالخوف المجهوم، خايف من شيء مش عارف شنو، ولا خايف من الناس، أجورافوبيا، خاف من اللقاءات العامة، خاف أن نمشي نحضر إلى أماكن فيها ناس، ولا وهي بسبب تراكمات قديمة لم يقع تحريرها والتنفيس عليها. يعني فعلا الكتابة طرق من طرق التشافي الطبيعي التلقائي، والإنسان أول ما اكتشفت الكتابة تغيرت الإنسانية تماما، ولينا نورث العلوم ما عادش نخترع العجلة من جديد، ولينا نورث الحكمة والخبرة متاعنا في الجيل الجاي كيجي ياخذ الأشياء اللي وصلها جدود ويكمل عليها. دونك التوثيق على الجدران ولا على الكهوف عمل قفزة كبيرة كبيرة، وحتى في القرآن لو نشوفوا أول كلمة نزلت اقرأ، يعني فما كتابة فما كتابة فما شيء، ونون والقلم وما يسطرون، الله يقسم بالكتابة وما يسطرون، يعني وكأنه الكتابة تعويذة سحرية تخلي فعلا ما بداخلك يتحقق ماديا. دونك لو نكتب ونخطط مثلا بين الكتابة نكتب أهدافي للمرحلة القادمة أو أحلامي في المستقبل نحب نوصلها بعد 50-60 عام، ماذا أريد أن أحقق؟ أهدافي المرحلية 3 شهور 6 شهور أو 2026 مثلا فيه 6 شهور شنو نعمل أنا الفترة القادمة، الأهداف القصيرة المدى. اللي كان عندي أشياء نحب نشريهم، يقول لك أول ما تكتب أشياء أو أهداف التي ترغب فيها جليتها، هي كانت في خيالك في الداخل، كانت خفية على الحواس الخمسة، أول ما ظهرتها بأرخص عملية اللي هي ما مش بمكات ولا صنعتها ولا نقشتها على حجر، عملتها بكتابة ورقة صيلة، أول ما جليتها بطريقة ولا تتشاف يعني وتتقرأ ولا تترعى بالحواس بتاعنا وتدرك، تبدأ طرق وحلول صناعتها أو خلقها تظهر معها. يعني أول ما يظهر الهدف تظهر أدوات تحقيقه معها، يقول بشرط اكتبه أنت، بشرط اكتبه، وبعدها أبدأ أتحرك نحو صناعته بالمتاح اللي موجود عندك هنا والآن.

0: ليه ما تكونش غدوة، تبدأ الآن بالمتاح، ولو عندي تليفون ألو بربي نحب نسأل كيفاش نعمل الحاجة الفلانية، ولو نشوف ندخل على الإنترنت. أما كتابته هي السر اللولاني أو البذرة الأولى لبداية تحقق الهدف هذاك. دونك مهم جدا أن نتعلم نكتب، وبالمشاعر السلبية كي نكتبها العقل الباطن يعرف يميز، يعرف أنك لا هدفني أني نتحرر منها مخافة أنها تتكرر أو تعود تصير مرة أخرى، يولي يفهم العقل الباطن أنه هذه لازم نتحرر أتخلص منها، خاصة أني حرقتها أو قطعتها وطيشتها أو كعوشتها وحرقتها، أو يفهم منه ذيك طريقة لنسفها وتدميرها مخافة أن المخاوف نتاعي أنها تتحقق وتتجلل. ممكن أن نحمي في نفسي حتى من الأشياء الخائبة عن طريق الكتابة. دونك نجم زادة كيف كتابة الأحلام، حكينا فيها المرة فاتت نكتب أحلامي، قلنا ونطنب في كتابة أحلامي، أو نسأل زادة مثلا في الأشياء اللي تعلمتها واستفدت منها اليوم، لازم نظهر تحس روحي أني شأني فزت اليوم وتعلمت أشياء استفدت منها. نجم في نهاية اليوم نكتب الأشياء الإيجابية اللي صارت خلال اليوم، هذه تعتبر من الأشياء اللي تدعمك وخليك ثقتك في نفسك تزيد أكثر وأكثر. شنو أفضل لقاءات عملتها اليوم؟ شنو الفرص اللي ظهرت لي اليوم؟ نسأل الأسئلة كما هذه، مش نسأل الأسئلة مثلاً الخايبة، شنو تكون أسئلة اليوم؟ طب ما نسألش الأسئلة الخطأ، اسأل الأسئلة، يقول لك لا يوجد إجابات خاطئة أو إجابات صح، لكن فما أسئلة خاطئة أو أسئلة صح. لو كنت تسأل الأسئلة الصح تتوجه عقلك نحو التفكير في كل ما يدعمك ويجعلك في مركز نفوذ ومركز قيادة أكثر منه في مركز ضحية ولا في مركز ضعف ولا في مركز متعمل. تبدأ بجملة شنو اللي قلقني اليوم وعلاش قلقت منه وشنو الحل باش نتحرر من هذا الإزعاج أو من هذه الأشياء في العلاقات أو في التواصل مع الآخرين. واستمر في الكتاب بدون توقف وبدون أحكام، احنا تو نعلموك، احنا نحبوك تبحث في هذا الموضوع. يعني انت ابداه كيما يجي عشوائي، واحد واحد يتنظم، يعني العقل مطالب بتطوير المهاره اللي نبداها اليوم وبعد غدوه غدوه ما يخليهاش كما يمشي ويطورها ويحسنها، لين في الاخر تلقى لعبتك وتلقى بصمتك الخاصه في التدوين وفي الكتابه.
1: حتى الافكار حتى الافكار المجرده حولها الى كلمات ملموسه تخليك معناتها تمنحك الوضوح لحل المشكلات وتقوي الذاكره.
0: ايه اكيد اكيد، قيد المعلومه وتعزز الوضوح. دعوني كي نبدا عندي نخطه بتاع افكار وتخلي ستيل يكتب واحد ويكتب واحد يقع التنفيس، عباره على عندي بيت منطقه فوضى ولخبطه واحد خرجت الكل الكلوار وبعدها دخلت بديت ندخل في المبل الجديد بديت ننظم في البيت، خرجت كل شيء من الاول ولا البيت فارغه، بعد بديت نرجع في ترتيب الديكور من جديد فتصبح البيت منظمه. دونك تعطيك نوع من الوضوح لو تكتب انت وتخلي ستيل يكتب حتى لو اشياء غير معقوله وساوس ولخبطات وهلوسات اكتبها باش ما عادش ترجع لك. الناس تصاب بالوسوسات لانها تقمع في انفسها تقمع في افكارها وتغلي في الداخل، تصور انت طنجره تغلي وما تنفسش عليها، اذا ما تنفسش عليها شفت المرحله الى الانفجار. الانفجار هو يترجم لنا الى امراض عضويه وامراض غده وامراض نفسيه وامراض عصبيه وهلوسات تولي تخرج وقتها، وراه شخص يتكلم في الشارع وحده، وراه يخضرت في الليل وحده يتكلم هو راقد، والراوه يتكلم مع روحه ويمشي في الشارع، بدنا ندخل في مرحلة شوية قاسية شوية. دونك نفس عليها أول بأول، ما تخليهاش تتراكم وتصبح ديون، وعبر عليها فورا ستبدأ بالتخفيف والتلاشي وتشعر أنت براحة نفسية كبيرة كبيرة في داخلك. كما الوضوح لو تكتب أنت تبدأ تتوضح الأفكار وتتشكل بالتدريج، وأول ما تفرخها تلك الأفكار وعقلك يولد أفكار جديدة تكمل الأفكار ذيك حتى لين تصبح بعدها كتاب ولا قصة ولا حلمة ولا فيلم ولا اختراع ولا إبداع ولا. ومع العلم أنه فما برشا ناس يومين تكتب في صفحة خمسة سطورة وقرحه في نهاية السنة عمل 365 صفحة أولها إلى خواطر ردها زوز كتب. فما بعض الناس في العام يكتب زوز كتب بسبب خواطر عشوائية تخطر بباله يومين يكتبها في ميجي، ولا أفكار ملهمة شافها في الإنترنت، ولا حكم لمها. وكتاب صيد الخواطر معروف من أكثر الكتب أنه شخص لم خواطر معينة، معروف يعني لم خواطر جمعها ولدت دواوير يعني ولدت مجلدات كبيرة في كتابة خواطر إنسانية أو تجربة إنسانية. لو كل واحد فينا نجم يكون كاتب، وهذا من شأنه أنه يغير لك أفكارك ونفسيتك ومشاعرك تجاه الحياة وتجاه نفسك. لأنك أنت لو نقول لك أن يجي نعرفك على شخص، لو نقول لك لو نعرفك على شخص، هذا الشخص راهو يخليك تنجح بسرعة وراهو يرافقك في حياتك ويخليك تكون مبدع ويخليك تنجح أسرع من الناس الآخرين. وقل إيه عرفني لي هذا الشخص، نقول لك أنه هذا الشخص راهو أنت، ومن أفضل الطرق باش تتعرف عليه صح هو عن طريق التدوين والكتابة، لأن يعني التدوين والكتابة يكشف معدن الحقيقي بتاعك ويخليك تكتشف ثغراتك، يخليك تكتشف نقاط قوتك، لأنك أنت تتخاطب مع روحك وتعمل كما قلت أنت جلسة نفسية ذاتية مع نفسك، يعني أنت قاعد تتداول مع نفسك، تأخذ وتعطي وتشوف روحك على الورق وتربي وضوح. فمناش مثلا غضوبة جدا ومش فايقة بروحه غير مدرك أنه غضوب، ينفع كله رك تتغش بشرك معصاب ولا رك مثلا نرفوزي، قل له ماني كيفاش مستحيل، لأنه لم يرى نفسه، ما حكاش مع روحه، ما شافش روحه بكاميرا أخرى. دونك الكتابة تكشف هذه الأشياء اللي قابلة للتعديل أو قابلة للتصليح، تكشف نقاط قوتك. إذا أنت نبدأ نكتب كل مرة إنجازاتي، بعد فترة رأى ليست طويلة أقول يا شو أنا لاش عملت، ليش كنت غافل على هذا وناسي، ليش كنت ناسي العظمة متاعي وقدرتي على الإنجاز وقدرتي على تحقيق، ليش خيبة أملكي هذه مش جيت حبطني أقدرش عمل. يعني فمن شأنها تعمل تحفيز ذاتي زي الكتابة، خاصة كي نكتب الأشياء اللي أنجزتها. كتابة الإخفاقات نجم نكتبها ونقول في الآخر ماذا استفدت منها، شنو تعلمت منها، لو نخرج زوز ولا ثلاثة استفادات، ماذا تعلمت من هذه، من هذا التحدي أو هذا المشكل اللي صار لي، أو هذا تعلمت إني لازمني نبحث مليح مثلا في العلاقات العاطفية ونقرأ أكثر عليها أو نستشير حد، أو تعلمت إني ما لازمش بسرعة نندفع في العلاقة ويكون النسق سريع في البداية، خلاها تكون هادئة بدون تعجل، نفهم نفسي عليه وعلاش أني عملت هذه الغلطة، لعلني كنت متعلق ماديا بآراء الآخرين أو متعلق بإرضاء الآخرين أو دونك نبدأ وحدي وحدي نفسيا تظهر هي الإجابات تلقائيا تباعا. أول ما تسأل السؤال الصح مخك مطالب بالبحث وتحليل والإجادة وتبدأ تكتب الحلول، تظهر حلول أخرى. انت تبدأ تكتب توصيل ودي يكتب وحده وتلقى روحك انت فورا قاعدة تبدأ تزداد فهما لنفسك ووعيا بذاتك، وعاش يعني فعلا اللي يعرف نفسه هو لا يصل في أسرع بأسرع طريقة وبأقصر طريق إلى ما يريد، والعنده كونفلي انتريور هو الذي يتعطل فيه خلال رحلة دعوة.
1: واضح إن شاء الله اللي سمعونا يبدأوا في الكتابة اللي مش قاعد يكتب، وإن شاء الله تتوفر كل هذه الظروف ويحققوا كل الأهداف متاعهم. شكرا لك المدرب المحاضر في التنمية البشرية حسين نتاج، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. إلى اللقاء، الآن صغير صغرون مع ريم الهاني.

0: الغرور مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي يوسف، عمري 5 سنوات، لقنا في روضة كد اللعب. حب لحكي لكم على أخويا اسمه أحمد. أنا ديما نلعب أنا وأحمد غميضة، أحمد يغبض وأنا نتخبى في بلاصة صعيبة ما يلقاها ليش ما يلقانيش، يقعد يروج علي حتى ويبعش القاري يا أخي القاري في صفي صورة الباب الكوجين. في العادة ديما نربح أنا، ترى أنا أكبر مني. أحنا كي نلعب وما نلعبلوش حس، احنا كي نلعبوا نحس ماما راسها يوجع علي عقبنا، وعلي بابا عقبنا يهزنا البيت ويسكن علي الباب المفتاح ونيما احنا نصنع بورقة مفتاح تحلو بيه حتى وين تحل. ماما تقلق بيه باش تسامحنا، قولوا بلي سامح وليداتي هو ما يسامحنا واحنا ما نعاودوش. نعرف ونشود أكهو أما مش نقول هالك. أنا وليد عاقل، أنا وليد عاقل، في الروضة وفي الدار، في الروضة وفي الدار، لسمع كلام أمي، لسمع كلام أمي، باباتي يا فرحان، باباتي يا فرحان.

0: هارون مع ريم الهام.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكي على هشاشة العظام. هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنو هي المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زادة نستعملوهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجم يسببوا هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم، فيستو برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها باس نجم نستعملوا معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
1: دقيقة صحة.
3: إشهار. يا مش نرمال يا مش نرمال وما بيهاش أقوى
4: مع بيهاش بنك. حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيهاش بنك.
5: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير، أهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. وزير التربية يؤكد جاهزية الوزارة لامتحان البكالوريا واتخاذ إجراءات صارمة ضد الغش. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون ب 49.2%. اليوم صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع طهران ويعلن وقف الهجوم على بيروت. تفاصيل هذه العناوين وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
6: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7.
7: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
8: يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء.
7: بشائر الصباح
8: تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار،
7: أهم الأحداث،
8: أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
9: Okay, playing your favorite radio station right now.
8: من العشرة متاع الصباح
7: عناوين قارة
8: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
7: وفي المواضيع والمسائل
8: اللي تهمكم وتشغلكم.
7: وهذه
8: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
7: على إذاعة المنستير.

0: بشائر الصباح أحلى ما تسمع أحلى ما تسمع
1: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
1: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
3: Okay, playing your favorite radio station right now.
1: من العشرة متاع الصباح
4: عناوين قارة
1: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
4: وفي المواضيع والمسائل
1: اللي تهمكم وتشغلكم.
4: وهذه
1: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
5: كنا نسمع منذ قليل في صليحة وشبيلة راشد حبيتها ما لقيت منها منجا بطلب من المستمع الوفي لإذاعة المنستير مدام نادرة قحبيش. الآن سبور انفو مع سنة البرهومي. صباح النور سنة.
6: صباح الخير سليم، تحية لكل السادة المستمعين.

0: مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخباري الرياضي. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي انقاد البارح الهزيمة من مضيف النمساوي بهدف دون رد في المباراة الودية اللي أقيمت البارح بفيينا ضمن استعدادات العناصر الوطنية لكأس العالم. ردف المباراة الوحيدة لاعب مارسيل سابيتريز في الدقيقة 63 رغم النقص العددي اللي عانى منه المنتخب النمساوي منذ الدقيقة 37 بعد طرد اللاعب لايمر بالورقة الحمراء. منتخبنا باش يكمل سلسلة مبارياته التحضيرية بمواجهة المنتخب البلجيكي والدين يوم السبت 6 جوان المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل. على المستوى المحلي فريق الملعب التونسي أعلن عن تعاقده مع مدرب جديد باش يكون البرتغالي توزي ماركيو المدرب الجديد للموسم القادم وفق ما أكدته الصفحة الرسمية للفريق. هذا المدرب سبق وأن درب عدد نوادي برتغالية على غرار فيتشينسي وتونديلا. فريق الترجي الرياضي التونسي نشر عبر فيديو على صفحته الرسمية فيديو يعلن فيه رسميا مغادرة اللاعب البرازيلي ناساس ويشكروا على ما قدموا من مواسم. ذكروا كان لعب 3 مواسم متتالية مع فريق الترجي الرياضي. وارتسل اليوم يدخل منتخبنا الوطني التونسي في تربص جديد في مدينة الحمامات استعدادا لتصفية كأس العالم قطر 2027. المدرب الوطني عادل التلاتي وجه الدعوة لكل من عمر عبيدة، يوسف الضيف، أشرف القانوني، بدل الجزيري، أسامة المرنوي، محمد عزيز المغيربي، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، بالحسن الشيحي، فراس لحياني، هيثم سعادة، وصف المثناني، أمين الله الحامي، بشير بن يحيى ومختار غيزة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. بشائر الصباح تتواصل مع سليم وآمن، متابعة طيبة.
1: نهاركم طيب، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: شيف خالدي وصلنا ل 57 دقيقة هنا بإذاعة المونستير. نمشيو مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا صديق أنيس الساتوري. صباح النور خويا أنيس.
1: صباح الفل والياسمين سيسليم، تحية ليك والأوفية إذاعة المونستير.
0: شكرا لك. نأخذ فكرة عن حوالي الطقس بالنسبة لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة حسب توقعاتك. السخانة ماشية وتطلع ماشية وترتفع.
1: حي حي ذاك العنصر الأبرز اليوم، درجة حرارة في ارتفاع ملحوظ تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، ممكن حتى توصل 39 درجة في توزر مع ظهور الشهيلي. في معدل ذلك طقس مش يكون عموما قليل السحب الى مغيم جزئيا مع امكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي تكون مصحوبة بامطار متفرقة. الريح اليوم مش تكون جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عموما قليل الاضطراب. ثم يوم الغد طقس عموما مغيم جزئيا، ثم تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح شمالية غربية بالشمال تتواصل جنوبية بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وين باش تكون مثيرة للرمال والأتربة أثناء الليل، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر غدوة في فترات ما بعد الظهر يصبح مضطرب في الشمال، نردوا بالنا أصدقائنا المصطفين، يتواصل قليلا الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة يوم الغد أيضا بشكون في ارتفاع طفيف في جهات الوسط والجنوب. يومي الخميس والجمعة طقس من قليل السحب إلى مغيم جزئيا، التيارات تنتقل من القطاع الشرقي، بالتالي باش يكون عندنا انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وفيما يخص حالة البحر باش يتواصل مضطرب إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس، ثم يصبح قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي. هذا طقس أخوي سليم، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك أخوي أنيس الساتوري. إذن الملخص، طقس متقلب، تحسه صيف وشتاء في نفس الوقت، بعض المناطق سخانة برشا صيف وبعض المناطق أخرى فيها أمطار، إن شاء الله ربي يرحمنا ويلطف بنا.

0: تمام 8 صباحا بإذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء وهذه عنوينها. وزير التربية يؤكد جاهزية الوزارة لامتحان البكالوريا واتخاذ إجراءات صارمة ضد الغش. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بـ 49.2%. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع طهران ويعلن وقف الهجوم على بيروت. إلى تفاصيل النشرة، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الدولة مستعدة لحماية التلاميذ من التغرير بهم وبأن تحمي الشهادة الوطنية. وخلال ندوة صحفية خاصة بالامتحانات الوطنية دورة 26 و2000 أمس، قال وزير التربية أن الوزارة جاهزة تماما تنظيميا ولوجستيا في مستوى مراكز الاختبارات من كل الجوانب لامتحان البكالوريا، مشددا على أن الوزارة أعدت خطة لمقاومة ظاهرة الغش.
1: مراكز الاختبارات الكتابية جاهزة تماما لاستقبال أبنائنا المترشحين لامتحان البكالوريا. استعدادات وزارة التربية وغيرها من الوزارات لمقاومة الأقلية القليلة التي قد تلجأ شبهة الغش الإلكتروني. أعددنا خطة وطنية مشتركة مع الوزارات المعنية، وأعددنا خطة خاصة بوزارة التربية. سنحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين. عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية، ضربا منها لمصداقية الشهادة. لن نتسامح وسيطبق القانون بكل جدية، لأننا لن نتردد في حماية الشهادة الوطنية.
0: وتنطلق يوم غد الأربعاء الثالث من جوان 26 و2000 اختبارات دورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، حيث أكد مدير عام الامتحانات محمد الميلي توفير كل الظروف الملائمة لتأمين الدورة. كما كشف أن عدد المترشحين للبكالوريا بلغ 162,435 تلميذ وتلميذة.
2: المترشحين بصفة عمومية 135,274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18,943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8,218 مترشح. نسبة 62% من الإناث يقابله 38% من الذكور. تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، سيتم إسناد 132 مترشح لتضخيم خط، 54 تلميذ باش نقدموا لهم مواضيع بصيغة برايل، 1127 مترشح لامتحان البكالوريا سيتم إضافة ثلث الوقت المخصص لكل امتحان، فما 30 تلميذ سيجتازون الامتحان في السجن، وفما 3 تلاميذ أطفال القمر مشمولين بإجراءات خاصة واستثنائية.
0: في موضوع آخر، بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال 6 أشهر الأولى من الموسم 25 و2026 حوالي 3,643.8 مليون دينار مقابل 2,442.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم الفارط، وهو ما يمثل بزيادة بنسبة 49.2% وفق معطيات أصدرها المرصد الوطني للفلاحة أمس. هذه الزيادة تعود أساساً إلى ارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 63.9%، وذلك رغم انخفاض متوسط سعر زيت الزيتون بنسبة 8% خلال الفترة ذاتها ليستقر في حدود 12.67 دينار للكيلوغرام. ولا تمثل كمية زيت الزيتون المعلب سوى 12.5%، بينما يتم تصدير الباقي في شكل سائب، كما أن فئة زيت الزيتون البكر الممتاز تمثل وحدها 83.5% من إجمالي حجم الصادرات. وأبرز بلد مستورد لزيت الزيتون التونسي هو إسبانيا بنسبة 32.3%، تليها إيطاليا بنسبة 19.6% والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19%. وصلت صباح اليوم إلى مطار المنستير الدولي أولى رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام أصيلي ولاية القيروان. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج تتواصل إلى غاية 14 من هذا الشهر، حيث تقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أك أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري حرص أعضاء اللجنة على تمرير مشروع مجلة الصرف الجديدة على جلسة عامة بالبرلمان للمصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية. وأشار الكتاري على هامش جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أمس إلى تواصل سلسلة الاستماعات في الغرض مع بقية المنظمات المعنية.
3: عنا الكونكت إن شاء الله من آخر الجمعة والأول الجمعة جاية خبراء المحاسبين زادا كيف بش يجيو، وبعد عنا الشباب وما أدراك ما الشباب اللي عندهم الاستخطاب بش نسمعوهم والمقترحات متاحهم. إذن من هنا لآخر جوا إن شاء الله تكمل لجنة المالية الخدمة متاحة، يبدأ التصويت فصلا فصلا على مجال التصرف في لجنة المالية، وإن شاء الله في آخر جوا نعديوها المكتب المجلس وهو بش يقرر وقتاش بش يعمل جلسة عامة للتصويت على مجال التصرف. ماذا بي أنا الجمعة الأولى ولا الجمعة الثانية على أقصى تقدير من شهر جويليا يكون فما جلسة عامة للتصويت أخيرا على مجال التصرف هذه اللي طال الانتظار متاحة، ولازمنا الحقيقة نتعداو للسرعة القصوى باش ترجع تونس المكانة متاحة اللي بالنسبة لينا المكانة متاع تونس هي لازم تكون البلد رقم واحد في بلدان شمال إفريقيا في كل المجالات.
0: وفي الشأن البرلماني كذلك تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة صباح اليوم لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. تصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية و7 موقوفين في قضايا أخرى و12 في حالة سراح و11 في حالة فرار. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته أمس أنه في إطار حرص على مزيد إحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات المزدات الإدارية المزدات من قبل مصالح وزارة الداخلية، فإنه تقرر قبول مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. في موضوع آخر، أعلن رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أمس عن الترفيع في منح السباحين المنقذين إلى 1000 دينار، مشيرا إلى أن تونس في حاجة إلى 2300 سباح منقذ لتأمين مختلف شواطئ البلاد، خاصة بعد الترفيع في نقاط حراسة الشواطئ من 280 نقطة حراسة السنة الماضية إلى 350 نقطة حراسة خلال هذا العام.
4: نحاولوا نخرجوا بالموسم الصيفي هذا بأقل الأضرار، زدنا في عدد نقاط الحراسة الرئيسية والفرعية على عمناول، كانت عمناول في حدود 280 نقطة حراسة موزعة على شواطئ الجمهورية كل أسناول 350 نقطة حراسة. ركزنا في الخطة الجديدة نتاعنا على الولايات اللي شهدت عمناول أكثر حالات غرق، هما نابل وبنزرت، أسناول ركزنا عليهم حلينا فيهم أكثر نقاط حراسة، ولكن هالنقاط الحراسة هذه تبقى الديبو من عدد السباحين المنقذين اللي باش يجيونا. احنا العدد المطلوب باش نجموا نامنوا شواطئ البلاد الكل هو تقريبا 2300 سباح منقذ. تم فتح باب الانتداب وبدات الدورات التكوينيه تقوم بها الحمايه المدنيه، ان شاء الله باش تكون عندنا اعوان اشراف من الحمايه المدنيه متوزعه على جميع الشطوط، هما اللي باش يشرفوا على السباحين المنقذين اللي موجودين غادي. وهنا نحب نقول لهم ان شاء الله يكونوا متواجدين بكثره، خاصه انه المنحه باش تكون مضاعفه السنه في حدود 1000 دينار شهريا.
0: في الأنباء الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي كان الكيان الصهيوني يخطط له، وذلك خلال اتصال مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وصفه بالمثمر. وقال ترامب إنه لم يوافق بعد على الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن المحادثات ما زالت مستمرة بوتيرة متسارعة، وذلك بعد إعلان إيران تعليق المفاوضات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، محملة واشنطن مسؤولية هذا التصعيد. عشر دقائق بعد 8 صباحا بإذاعة المنستير. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وزير التربية يؤكد جاهزية الوزارة لامتحان البكالوريا واتخاذ إجراءات صارمة ضد الغش. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون ب 49.2%. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أيمن الشابي ونصير السكلي بشار الصباحة. ما زالت تتواصل مع سليم الحزم. إلى اللقاء.

0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قاع دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
1: 8 غربا في بشائر الصباح
0: بعد نشرة نصف النهار،
1: 4 متاع العشية.
0: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: 18 دقيقة ونبذة المناسير. صباح النور، صباح الخير لكم جميعا مستمعين الكرام. الآن فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: ويلتحق بينا مشكور الدكتور مازري طبقة. صباح النور، كيف الحال؟
3: صباح الخير، صباح الخير ليك، صباح الخير للسادة المستمعين وكامل الفريق العامل معك. الحمد لله، وإن شاء الله تكونوا بخير أنتم مازد.
0: الحمد لله ورب يستر. غدا تنطلق امتحانات البكالوريا، وهي من أبرز المحطات الوطنية التي تستقطب اهتمام الأسر التونسية والمجتمع التربوي لما تمثله من بوابة أساسية للالتحاق بالتعليم العالي ورسم المسار الأكاديمي والمهني للألاف من التلاميذ. حرص الوزارة حريصة جدا على توفير أفضل ظروف لهذه الامتحانات دكتور.
3: والله كما قلت أنت، معناها البكالوريا امتحان البكالوريا اللي هو محطة مهمة جدا، خاصة في الانتقال من التعليم الثانوي للتعليم العالي، مهمة جدا لكل أسرة التونسية، سواء اللي عنده شكون في البكالوريا وحتى فقط المتابعة. معناها أصبحت محطة مهمة جدا، والوزارة تحاول أن توفر كل الظروف، وهذا معتاد على لأنه هي المشرف الأول على عمل على الامتحان، رغم من برشا الملاحظات ورغم بعديد من المؤاخذات، لأنه الأخطاء التي حدثت في السنوات الفارطة لم يتم تلافيها لليوم، وما زلنا اليوم نتحدث على خاصة الآفة الكبيرة التي تهدد عملية الباك، اللي هي الغش، والغش اللي ينسف كل مقومات تكافؤ الفرص. ولكن للأسف ما رناش

0: حاجه جديده.
1: هي قالت باش تتصدى لكل اشكال الغش. تو نشوفوا من بعد المناظره يظهر
0: كيفاش
1: ولا وقت المناظره.
0: هذا هو السؤال. السؤال فوالا هو السؤال.
1: شنو السبل كيف شخذات
0: اكزاكتومون هذا هو معناها كيف كيفاش باش تنجم تتصدى للآفة هذه وما رناش جديد حتى من ناحيه الاجراءات ما رناش حاجه جديده بصراحه. معناها نعرفوا انه ستكون انا متاكد وانه الساده والسيدات المراقبين باش يحاولوا الاساتذه باش يحاولوا انهم كما كل عام معناها باش يحاولوا انهم بما هو متوفر لديهم من مش عارف اني شنو متوفر لديهم ولكن سيحاولون انهم يتصدوا لعمليه الغش بصراحه.
1: خاطر تطورت الاساليب الالكترونيه تطورت برشا
0: لا وحتى الساده الرؤساء مراكز الامتحان زاد باش يحاولوا مساعدينهم باش يحاولوا انهم يعملوا المستحيل باش يحاولوا يتصدوا. ولكن معناها حتى الامثله الشعبيه نتاعنا معناها قالت حتى في الامر هذا مش باش ينجموا لانه مش نجموا لانه كما قلت انت الاساليب تطورت. وانا سمعت حتى السيد الوزير قال باش يحط فرق خاصه على ابواب مراكز الامتحان باش توعي التلامذه. مازلنا نعملوا على الوعي اعتقدوا انه فوالا لانه هما الغايه نتاعهم النجاح دوك اعتقدوا انه البعض اللي وهل انه تم التفكير في العصابات التي تقف وراء احنا خموا في التلميذ اللي هو الحلقه الاخيره معناها في عمليه الغش. ولكن احنا خممنا في العصابات التي تقف وراء عمليه الغش واللي توفر فيها الوسائل نتاع عمليه الغش واللي فما فضاءات خاصه اصبحت معناها أغزر. أعتقد أنه الرغبة باهي معناها أنك ترغب أنك تتصدى للغش باهي برشا. ولكن أعتقد أنه مازال برشا حاجات نجم نعملوها خاصة لحماية شهادة البكالوريا للأسف أصبحت معناها في بعض الأحيان فقدت قيمتها حتى عند عديد من الدول الأجنبية. فرق بين البكالوريا التونسية سنة 80 وسنة 90 كشهادة وفرق بين البكالوريا التونسية في الفترة هذه. هذا ما ينسف كيف قلنا مبدأ تكافؤ الفرص. ممكن نقول احنا جاد الفقير بما عنده وزارة التربية لا يمكن أن تفعل أكثر من ذلك. أنا حسب رأيي تستطيع أن تفعل أكثر من هذا برشا ولكن الأمر لا يكتفي أن يكون فقط بالتوعية. كنا حتى كأضعف الإيمان كنا نوفر تكوين للمراقبين الأساتذة المراقبين اللي يحب بش يعسوا قلوا احنا كنا نوفر لهم على الأقل تكوين في آليات التصدي للغش خاصة الغش الإلكتروني.
1: هو سنة أكثر فما 10,000 زايدين تقريبا على العدد نتاع عامنا والسنة 162,435 مترشح معناتها تسجلوا هذوما أساميهم للاجتياز امتحانات البكالوريا.
0: شوف أنا عن نفسي بصراحة شوف أنا كل عام يجي كل سنة يعطيونا الأرقام هذه بربش باش يزيدني أنا كمواطن كي تقول لي فما مش عارف أني قد ولا فما هو أكبر مترشح وأصغر مترشح.
1: اي شفنا 16 سنه اصغر مترشح 16 من 10 16 كيفاش 16 كيفاش وصل من 10 كيفاش 16
0: شوف انا بصراحه سليم يقول انا شوف انا عملي جدا انا شنو كمواطن عادي خليني من كل شيء شنو هي المعلومه اللي باش تضيف لي وقت اللي تقول لي اكبر واصغر. المعلومات الاهم من هذا نقولوا شنو الظروف اللي وفرتها انت وفرتها ظروف للمراقبين شنو الظروف اللي وفرتها في مراكز الامتحان
1: في المراكز او وفروا 132 للتمكين 132 مترشح من المواضيع بامتحانات بخط مكبر تلقاهم عندهم ضعف البصر فما المكفوفين كذلك 54 تقريبا تاريخ دبراي
0: اسمعني هذا يقول لك هذا العادي كل عام معناها لازم فما عدد معين من الناس التي من التلامذه اللي تحتاج الى اجراءات خاصه مثلا بعض التلامذه اللي يكونوا في المستشفيات ولا يكونوا معناها في مراكز الاحتجاز ولا حاجه نوفر لهم هذا عادي. انا نحب جديد
1: 30 سجين كذلك في المؤسسات السجنيه
0: اكزاكتومون ننتظر أكثر أخوي سليم شوف ننتظر أكثر احنا التوانسة دايما العين محلولة أو ننتظر أكثر لأنه نريد أنه بالحق نمنعوا هالمناظرة هذه من الهنات وإلا المشاكل اللي قاعد تعيش فيهم. وأعتقد أن وزارة التربية يمكن أن تقوم بأكثر من هذا. المهم أنا باش نختم في الموضوع هذا نحب نحيي كل الأعوان الإدارية الموجودين في المندوبيات واللي يصحى من الصباح بكري حتى نقولوا احنا من الصباح للطياح هم واقفين على المواضيع وعلى توزيع المواضيع وعلى توفير كل الظروف للأساتذة المراقبين من مديري المراكز الامتحان. نقول لهم تحية لهم لأنه يعملوا مجهود وما يعرف التعب اللي يعيشوا فيه كان اللي يعيش معاهم داخل مراكز الامتحان هذا.
1: إن إن شاء الله الامتحانات إذن هي أيام 3 4 5 8 9 10 جوان الجاري، وعلى أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان، ودورة المراقبة أيام 29 و 30 جوان و 1 و 2 جويليا. سيتم الإعلان عن نتائج دورة المراقبة يوم 12 جويليا، وإن شاء الله نتمنى النجاح لكل المترشحين لشهادة البكالوريا. موضوع آخر دكتور، تنامي ظاهرة العنف والبركاجات إلى حد إزهاق الأرواح. مؤخرا استمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان إلى عدد من خبراء القانون في إطار النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح مجال الجنائية وتنقيح قانون كذلك 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات.
0: هو أعتقد أنه من الآفات الكبيرة، ظل الناس كل تتفق والتشخيص معناه تقال، منش باش نجيب جديد وقت اللي نقول من الآفات الكبيرة التي يعاني منها المجتمع التونسي هي ظاهرة العنف. ولكن الكلام اللي ما يحبوش برشا يقولوه باش نقولوا مثالش، هو أنه عندما يصاب المجتمع بالعنف هذا يعكس وأنه الدولة لا تطبق القانون بطريقة، أو هذه نقولها الدولة ليست بالقوة الكافية لكي تردع المخالفين، لأنه العنف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة، العنف في الملاعب عنا، العنف في المدارس في المؤسسات التربوية، العنف الآن أصبح لغة يمارس فيها المجتمع التونسي أو بعض الفئات. فما فئات في المجتمع التونسي خويا سليم تعيش معنا ولكنها لا تنتمي، ما تنتميش لنا. فما بعض الظواهر، فما بعض المدن في في في, في ما ما ما لم نعتد على ظاهرة العنف أو البركاجات. احنا في المستير مثلا لم نعتد، ما تربيناش على بركاش في عز النهار، في سوسة ما تربيناش انه انسان يتم معناه قتله في وضح النهار في وسط الميناء الترفيه. هذا حاجات، فما ناس قاعدة تعيش معنا ولا تنتمي لنا، فما ناس تعيش على انها تربيت على انها تكره المجتمع اللي قاعدة تعيش فيه، وده للأسف احنا قاعدين نعيشوا معهم وقاعدين نتأثروا بهالظواهر اللي هما قاعدين يجيبوها لنا جديدة. المجتمع اليوم أصبح عنيف لأنه الدولة يجب أن تكون قوية. صحيح،
1: والقانون يلزم صارم كذلك، مش تدخلوا منه وتخرجوا من الشيرة الأخرى، ولا يدخل منه ويخرج في العفو التشريعي، ولا ما نعرفش يعدي يشتر العقوبة، يلزم هذوم الضرب بقوة على أيديهم، هذوم اللي يقوموا بالبركاجات والجرائم القتل، يلزم تنفيذ الإعدام كذلك. كما برشا ناس تقول لك هذا قتل يلزم يقتل، علاش ما نفذوش الإعدام؟ الإعدام مازال موجود، هو مش قاعد يتفذك.
0: لا هو موجود عندنا في تونس موجود، لكن ما نطبقوش نظرا لأنه تونس ممكن موجودة في بعض من الاتفاقيات الدولية خاصة في علاقة بتطبيق حكم الإعدام. ولكن صحيح القوانين موجودة، والمجلة الجزائية في تونس مجلة معناها جازرة وقوية، ولكن أعتقد أن الأمر يتجاوز مجرد تطبيق القانون إلى صرامة أكثر، حتى في تعامل الدولة مع الأسر المفكة، وتعامل الدولة مع بعض المظاهر التي تجعل من الأسرة خلية غير قادرة على أنها تربي صغارها، لأنه الشخص الخارج على القانون راهو ينطلق من أسرة مفكة وأسرة ضعيفة، وبطبيعة هي راهي تحتاج إلى برشا مجالات، برشا دراسات قلوا احنا اجتماعية. ولكن إيش أقول لك، المواطن عموما أو الإنسان بطبيعته هو إنسان جبل على خرق القانون، ولكن هذا موجود في تونس ولا في أي دولة أخرى موجود، ولكن يجب أن تطبق الدولة القوانين التي تسنها في التعامل. لأنه للأسف هو نتبه في بعض وسائل الإعلام والناس كل ذول توافقني، فما رأوا نوع من التطبيع مع العنف، وأصبحنا نلقاو بناء أشخاص تبرر العنف. كيشوفوا العنف الموجود في الملاعب فما ناس تبرر العنف هذايا، كيشوفوا فما ناس تبرر البركاجات يقولك خطر زوالي ومسكين ما لقاش تكلام هذا، كناس تبرر السرقة. لأنه أعتقد أنه شوف دور المظلومية ودور الضحية التي تحول هذا الشخص هذا يلعب دور الضحية إلى مجرم، المجتمع بتاعنا مش مستانس. احنا في المنستير ذكروا الناس كل الشاب الذي غدر وقتل داخل مؤسسة تربوية، ولا حد الآن ما صارت حتى إجراءات لا ضد تلك المؤسسة التربوية وما نشرف عليها، ولا ضد المقصرين. والمجتمع في المنستير ترجم العملية هذه لأنه مش مستانسين احنا بالشيء هذا. فما بعض الممارسات الجديدة تحتاج الحديث يطول في الأمر هذا. أهم حاجة أنه أعتقد أنه يجب المجتمع بيد ويتصدى للظواهر هذه برفض كلها، برفضها مش بتبريرها فقط للانتماءات أو لأسباب مهما كانت، لأنه مخلفات 2011 وانت جاي مخلفات كبيرة، لأنه أساسا تسمع فيها
1: تسمع فيك
0: فوالا، لانه اساسا تم ضرب برشا قيم من 2011 وانت جاي، وتم المجتمع معناها مست وتمس في برشا من القيم نتاعو من 2011 وانت جاي. دونك يجب المجتمع يعاود يداوي نفسه من هالمظاهر هذه.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك دكتور مازري. تبقى ان شاء الله نلتقي في مواعيد اذاعيه قادمه باذن الله. بعد قليل جهان الذايع ومعرض الصحافه.
2: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 104.7 صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
3: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي واكبت ندوة الصحفية التي عقدتها أمس وزارة التربية بمقرها، وعنونت طوارئ لحماية البكالوريا من الغش من السماعات الخفية إلى القوانين الزجرية. وزير التربية أكد بالمناسبة أن أي وسيلة إلكترونية داخل قاعة الامتحان تعد شبهة غش. ذات الصحيفة أوردت خبرا مفاده أن وزارة الداخلية تفتح مناظرة جديدة لانتداب رقباء. وفي الشأن القضائي قالت الشروق اليوم إن رجل أعمال ورئيس مدير عام سابق لبنك عمومي يمثلان أمام دائرة الفساد بتهمة التدليس. وفي سياق متصل، محاكمة بن سدرين وكرشيد والكريشي تتواصل في علاقة بملف شبوب. الشروق فتحت في عددها الصادر هذا الصباح ملفا حارقا وخطيرا، وكشفت أسرارا جديدة عن استدراج الأطفال للإرهاب. على الصعيد الدولي، كتبت الجريدة حول شأن شرق أوسطي تحت عنوان إسرائيل في المستنقع بعد أن جرها حزب الله إلى حرب استنزاف. جريدة المغرب سلطت الضوء اليوم على إعادة رسم النفوذ في الشرق الأوسط، وتساءلت في عنوانها الأبرز تفاوض وتصعيد ماذا بعد؟ من جانب آخر، تحدثت الصحيفة عما بين ضغوط ترامب ومناورات الاحتلال، وطرحت سؤالاً كيف ينسف نتنياهو مسارات الهدنة عبر بوابة لبنان؟ وبالعودة إلى الشأن الوطني، ورد في المغرب اليوم خبر مفاده أن الأحكام في ملف الجهاز السري لحركة النهضة في علاقة بملف الاغتيالات تصدر اليوم. وفي موضوع آخر، اجتماعان مفصليان لاتحاد الشغل والوضع المالي وتنقيح النظام الداخلي على الطاولة. إلى الصباح الآن، وتحديداً الصفحة الثانية والتي ورد فيها تصريح لرئيس الجمهورية لدى لقائه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية في الخارج. تصريح مفاده يجب أن نكون فاعلين في صنع تاريخ جديد، لا أن نبقى دائما من ضحاياه. رئيس الدولة أضاف سنواصل المسيرة وسنصنع مستقبلنا بأيدينا ولينعق الناعقون. ذات الصفحة تضمنت خبرا بأن وزارة الداخلية قررت قبول مناشير كف التفتيش بكافة مكاتب العلاقة مع المواطن وعدم الاقتصار على مقر إدارة الشرطة العدلية. وزير الخارجية دعا حسب ما جاء في الصباح اليوم إلى تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل. في الصفحة الثالثة لنفس الصحيفة تجدون تغطية للندوة الصحفية لوزير التربية أمس أيضا، أكد فيها إقرار خطط وطنية لمقاومة ظاهرة الغش في البكالوريا وأن دورة هذه السنة ستكون ناجحة. وبتصفح الصفحة الرابعة للصباح اليوم نقرأ حول استضافة تونس في أفريل 28 و2000 الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي الخامس للقمح. وفي نفس المساحة تتابعون تفاصيل مقترح قانون الجمعيات ومحكمة المحاسبات أو محكمة المحاسبات توصي البرلمان بتعديل عديد الفصول. إلى الصفحة الخامسة الآن حيث نقرأ بخصوص مبادرة برلمانية للتفويت في بعض العقارات الدولية الفلاحية والعنوان ثروة قابلة لاستغلال أفضل ووزارة الفلاحة تنظم الإعفاء وجدولة الديون وأملاك الدولة تسرع في إعادة توظيفها. وفي ذات الصفحة تقرؤون حول تشكيات من انتشار الناموس ودعوات إلى التدخل بعد أن تزايد انتشارها مع ارتفاع الحرارة وهطول الأمطار. أما في صفحة الثامنة للصباح اليوم نطالع مقالا يهم صادرات زيت الزيتون التي سجلت قفزة نوعية حيث تتجاوز العائدات 3.6 مليار دينار خلال نصف موسم. الصباح سلطت الضوء اليوم أيضا على مهرجان النسري في دورته 40 وعنونت عبق الأندلس يروي ملحمة الأعمار وأسرار الطهي العتيق بين الحجارة والنكهات بزغوان. ونختم بركن صباح الخير حيث أعد الزميل الصحفي محمد صالح الربعاوي افتتاحية بعنوان التشكيك الممنهج وسموم التضليل، قال فيه إن الساحة الوطنية تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا لافتا في وتيرة الشائعات والأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها عبر مختلف المنصات والوسائط في إطار حملات ممنهجة. ونختم بالصحافة اليوم التي أوردت في صفحتها الثالثة تصريحا لرئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، قال فيها إن الدولة لا تدار لا بالتدوينات ولا بالأكاذيب. من جانب آخر وفي ذات الصفحة قال رئيس الجمهورية خلال تلقيه رسالة خطية من نظيره الكونغولي إن العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد. أما الافتتاحية فجاء فيها أن تونس عدلت عقارب ساعتها على استحقاقها الوطني وغدا تنطلق الدورة الرئيسية للبكالوريا. إلى الصفحة الخامسة للصحافة اليوم حيث يدعو وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الإفريقي الكوري بالعاصمة سيول إلى تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى أنموذج متجدد للتعاون العادل. أما في الصفحة الثامنة فيكشف وزير التربية كافة التفاصيل والاستعدادات لبكالوريا هذه السنة ويؤكد أنهم جاهزون لإنجاح الاستحقاق الوطني. بهذا نصل إلى نهاية معرض الصحف، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا
1: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
2: في برمجتنا،
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

بالبشاير تحييكم، وبالفن الراقي تزهيكم، وفي تبديل الموجة إذاعة المستير تنسيكم.

0: عادل السلطاني وصلنا 8:43 دقيقة هنا بإذاعة المنسير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحية لكل قاعدين يتواصلوا معنا. شكرا لهم الكل، منيب الرحال، الدكتور في الموسيقى صديق سمير الفرجاني، بشير القريشي، صادق تريمش، سفيان بن حمودة، فضل الهمامي، نبيل غدير، نفيسة معروف، منير الحيب من الفحص، تحية لك منير، سي نور الدين شريف، سي علاء الاسكندراني، سي عامر البنوني، محمد بوفايد، أمل العجيمي جدير، سالم بريف، فوزية مزالي، سي باشي الغزواني، صالح ريم الغزواني، زلان مونيا عبد الرحمن، سي فتحي بسباس، زميلتنا تركيا الهشري، دليل النقير، منيرة الحسني العويتي. إن شاء الله مرة أخرى نبرمجوها الأغنية يا منيرة. الآن فقرة شنو رأيك؟
1: شنو رأيك؟ شنو رأيك؟ شنو رأيك؟
0: ويلتحق بنا عبر الهاتف مشكور الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في الطقس والباحث في علم المناخ الأستاذ عامر بحبة. صباح النور سي عامر.
2: صباح الخير، عسلامة، مرحبا، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على إذاعة المنستير.
0: شكرا لك على تواصلك معنا. نأخذ فكرة على تقلبات الأيام الماضية، حسناها الأيام مش مستقرة، شيء فترات تتعدى سخونة، فما في بعض المناطق أخرى أمطار غزيرة. نعش شنو التقلبات هذه، كيفاش توصفها في فصل الصيف سي عامر؟
2: وهو كذلك، يعني كنا عشنا خلال الثلاث أيام اللي تعدت، نهار السبت والأحد آخر يومين من شهر ماي، والأول من شهر جوان يوم أمس الاثنين، على وقع تقلبات. التقلبات هذه نسميها أمطار الحمل الحراري والتضاريس، يعني الأمطار اللي تنزل خلال الفترات الحارة في آخر ربيع أول الصيف، وإلا في آخر الصيف من بعد حتى في شهر ساعات في جويلية، أما الأكثر في شهر أوت خاصة، حتى زاد في بداية الخريف، وقت اللي يكون الطقس حار يسخن، التسخين النهاري كي يخلي الهواء يعني يخف ويسهل صعوده وينجم يتكثف، خاطر في الغلاف الجوي في الأعلى يعني درجة الحرارة تكون أقل، دونك يتكثف ويعطينا السحب ذي الركامية المونترا اللي عادة الأمطار تكون من العشية للعشية، يعني مش في الصباح ومش في الليل، عادة تكون ديما من مثلاثة حتى للسبعة متاع العشية، هذا وقتها ساعات قبل شوية ساعات أكثر شوية، ولكن هذا وقتها تكون سريعة، يعني كي تمر بمنطقة دوم بعض الدقائق، ساعات بضعة عشرة دقائق مش برشة، وتعطينا أمطار غزيرة في وقت وجيز، وتنجم تتسبب حتى في جريان أودية، ينجم يكون معها زادة تبروري، ينجم يكون معها زادة نشاط رعدي ساعات يكون حتى قوي، وهذا اللي صار الأيام الماضية. تنجموا تشوفوا حتى على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، الصفحة التي أديرها، عدة صور وفيديوهات لتبروري، للأودية، لزادة نزول الأمطار الغزيرة. هذا يوقع معتها كما قلت الأيام الماضية، خاصة في ولاية القسرين أساسا، وسيدي بوزيد، القيروان زادة، وزاد حتى جنوب سليانة، حول برقو، حول مكثر، حول زاد الكسرة، وزاد حتى في ولايات أخرى، خاصة يعني ولاية قفصة، هذوما الولايات اللي شملتها الأمطار الغزيرة. فما زاد حتى ولايات أخرى شملتها بعض الأمطار، وحتى تبروري محليا في مناطق أخرى، خاصة المهدية يوم أمس وحتى أول أمس، المهدية غربها، سويسي، شربان، هبيرة، حتى زاد ولاية منستير يوم أمس أقصى الغرب ولا الجنوب الغربي متاع الولاية، منطقة عميرة التوازرة محليا، ومناطق أخرى زاد في جنوب تونس منذ يومين أو ثلاث في تطاوين ومدنين، وفما حتى زاد في ولاية الكاف وولاية زغوان زاد كانت شملتها بعض الأمطار. أما كما قلت الأمطار أكثر، الأمطار الغزيرة والأودية ميزت خاصة ولايات سيدي بوزيد والقسرين والقيروان وقفصة، هذه طقسنا الأيام الماضية.
0: اليوم تقريبا استقرار، والأيام القادمة تقريبا فما بستعود ترجع التغيرات هذه المناخية.
2: بالنسبة لليوم والأيام القليلة القادمة ما فماش تقلبات، يعني إيش نرجع لحالة الاستقرار، وفما حتى ارتفاع في درجات الحرارة، إن شاء الله اليوم الحرارة باش تكون تقريبا من 28 درجة إلى 38 درجة، طبعا ديما الحرارة الأكبر ديما تكون في المناطق الجنوبية والمناطق الداخلية، يعني كي خاصة ولاية توزر وكبلي، نجم نوصلوا نجم نسجلوا اليوم في توزر وكبلي 38 درجة، حتى في بقية مناطق الجنوب، وحتى زاد محلين في الوسط في القيروان مثلا وغرب الساحل، يعني غرب سوسة، غرب المنستير، غرب المهدية، غرب الصفاقس، في سيدي بوزيد، كل هذه المناطق نجم نسجلوا فيها اليوم زاد 34 33 و35 و36 درجة كما قلت، أكثر شوية في المناطق تاع الجنوب الغربي الصحراوي. بالنسبة للمناطق الأخرى الشمالية والساحلية اللي مباشرة على البحر، مدن سوسة، المنستير، المهدية، الشابة، سلقطة، زاد مدن ولاية نابل، بما أن على البحر تعرف البحر يلطف يعني درجات الحرارة، الحرارة صحيح باش تزيد أكثر شوية بالمقارنة مع الأيام الماضية، ولكن مش كما في المناطق الداخلية. يعني عموما ممكن في المناطق هذه اللي ذكرتها الساحلية باش تكون تقريبا من 28 ممكن إلى 32 درجة، يعني أقل من المناطق الأخرى اللي ذكرتها. نفس الطقس تقريبا، نفس الملامح غدوة الأربعاء إن شاء الله 3 جوان، وبالمناسبة إن شاء الله غدوة بداية امتحان البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق لكل يعني التلاميذ بتاع البكالوريا. تقريبا اللي يسأل على طقس غدوة مع بداية امتحان البكالوريا تقريبا كيف اليوم بالضبط تقريبا، يعني الحرارة باش تكون مرتفعة نسبيا في جنوب تونس، وغدوة نجم نزيدوا حتى درجة أخرى أو اثنين إن شاء الله. غدوة في الجنوب التونسي نجم نسجلوا حتى 40 درجة في الحقيقة، طقس حار نحكي على الجنوب التونسي وخاصة الجنوب الغربي. بقية المناطق كيف اليوم تقريب ولا ممكن نجم نزيدوا درجة في وسط تونس وفي شمال تونس، ولكن كما قلت الحرارة الأكبر إن شاء الله باش تكون في الجنوب التونسي. الأيام الزاد الموالية تقريب نفس حالة الطقس، ممكن تتراجع الحرارة بدرجة زوز ثلاثة، أما تقعد أجواء يعني حارة نسبيا في انتظار إجابة على سؤالك.
0: أي البحر مصطرب شوية تقريبا سي عامر بالنسبة للبحارة حتى يعني اليوم الخميس تقريبا،
2: في انتظار اخر الاسبوع القادم. يعني فما تقلبات نجم ترجع، خاطر تسالتني على التقلبات، نجم ترجع نهار السبت او نهار الاحد، يعني امطار الحمل الحراري والتضاريس يعني الايام القادمه، خاصه كما قلت اخر الاسبوع وبدايه الاسبوع القادم، ممكن نهار السبت وخاصه ممكن الاحد واثنين نجم نسجلوا نشاط كما اللي سجلناه الايام الماضيه. بالنسبه لحاله البحر ماهوش مضطرب يعني برشا، معناتها تعرف توا فتره مستقره، ما فماش تقلبات، ما عندناش منخفضات، الرياح عادية يعني قوتها يعني من ضعيفة إلى متوسطة، ما تقلقش برشا، نجم نمارسوا الأنشطة متاعنا البحرية مع الانتباه.
0: واللي يحب يمشي للبحر كذلك ينجم يمشي، فماش مش قوية، مش هايج البحر نقوله.
2: لا مش هايج كما قلنا، طقس مستقر، نجم نمارس كل الأنشطة متاعنا البحرية سواء كان الترفيهية ولا حتى الصيد البحري، ما فماش مشاكل كبيرة بالنسبة للبحر كما قلنا، بما أنه طقس مستقر الأيام القادمة مع ارتفاع في درجات الحرارة زادة على الأقل خلال اليومين القادمة، اليوم وغدوة، وحتى الأيام الموالية زادة باش يكون طقس حار نسبيا ولكن أقل من اليوم وغدوة. دونك الأجواء نجم نقولوا ملائمة لممارسة جميع الأنشطة البحرية.
0: هو الصيف السنة أكثر من عام ناولة بالنسبة لدرجة الحرارة، يقولوا أقوى سنة هيك ولا حسب المؤشرات اللي عندهم؟
2: هي كل المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية كما الأمم المتحدة، كما زاد يعني حتى المعهد الوطني للرصد الجوي، كما مؤسسة ولا خدمة كوبرنيكيوس اللي تابع للاتحاد الأوروبي، كما زاد المختلف النماذج العالمية على رأس النموذج الأوروبي متوسط وبعيد المدى، النموذج الأمريكي، مؤسسة النواة، المؤسسة الأمريكية اللي تعنى بالمناخ والمحيطات إلى آخره، كل هذه مؤسسات يعني في تتوقع صيف حار، وربما يكون حتى حار أكثر، يعني حار جدا حتى في بعض المناطق من العالم. بالنسبة لتونس يعني وكنت حكيت حتى قدمت حتى بعض التوقعات منذ بعض الأسابيع، وربما إن شاء الله مع خطر التوقعات ديما كل بداية شهر تخرج توقعات جديدة، إن شاء الله الأيام القليلة القادمة نهار 5 جوان تخرج توقعات يعني جديدة محينة، وإن شاء الله نعطيه أكثر تفاصيل أخرى جديدة. ولكن عموما هذه السنة سنة نينيو، مش ديجا بدي توا معناتها من شهر جوان ظهرت النينيو، سادة بشوية بشوية ظهرت النينيو. دونك عادة السنوات النينيو تكون سنوات حارة كما سنة 23-24 مثلا، كما سنة 2016، كما عام 98، يعني حتى فما حتى أمثلة أخرى. عادة سنوات النينيو نحكي على العالم الكل تكون سنوات حارة وحتى حارة جدا. عام 2024 يعني منذ سنتين هي أكثر أحر سنة في تاريخ كوكب الأرض، هي كانت سنة نينيو كما قلنا. وفي تونس كل النماذج تضع يعني صيف حار في تونس. تونس والجزائر وشمال افريقيا عموما وسط المتوسط خاصة اغلب المناطق المتوسطية غرب اوروبا زادة اوروبا بصفة عامة. دونك فما توقعات باش يكون صيف حار، ولكن الاكثر باش تكون خاصة خلال شهري جويليه واوت مش جوان. جوان عموما ربما وضوء ديجا دخلنا في جوان مع الطقس حط لك كان
0: تونس اليوم حط لك غنية توسام مسار. شكرا لك، يعطيك الصحة أستاذ عامر بحبة على كل هذه المعطيات. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. نسمع إلين خلف.

0: الآن فقرة أسعار السوق. نمشي مباشرة للسوق المركزية بالشابة مع سيناصر المكاشر. صباح النور سيناصر.
1: صباح النور، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين، مرحبا بكم في هذا اليوم الجميل. نعم
0: شكرا لك. كيفاش الأسعار اليوم في الشابة؟
1: هو اليوم جميل وأسعار، وإذا إن شاء الله لما حالة نحن عدنا للنسق العادي والطبيعي للنسق العادي للحياة، وبالتالي فالأسعار أيضا خذت منحها الطبيعي وتعتبر إلى حد ما مقبولة، مع عدد قاتمة سعار الطماطم المرتفعة شوي رغم انخفاضها لكنها تبقى مرتفعة بالتالي. بالنسبة للخضر الفلفل الأخضر يعني استقر في دينارين 804 دينارات، الطماطم الأخضر طماطم يعني بصفة عامة 3 دينارات، البطاطا 1800 دينارين، البصل دينار و400 دينار و600 500، والقمرة من دينار دينار و700، الكرنب 1500، الباذنجان دينارين، الخس والليتي دينارين، الخرع الأخضر دينارين، الفول دينار، والسفناريا دينارين. بالنسبة للغلال ونحن في فصل الصيف وغلال الصيف، المشمش 4 دينار 500، الخوخ 4 دينار 500، البطيخ من دينارين حتى الدينارين و500، بالنسبة للفريز حتى أقل البطيخ نجم نلقاو 1500 حسب النوعية، الفريز 4 دينار 500، اللوز الأخضر دينارين دينارين و500، الدلاع أيضا 1200، ثم تو حاليا البداية أو يعني تقريبا في موسم البيثر أو الكرموس بصفة عامة، البيثر الكيلو نتاعه من 5 دينارات ل 6 دينارات. بالنسبة للحوم الحمراء يعني بقات مرتفعة كما سوما في أيام تلايت من 54 في 50 دينار، بالنسبة للهبرة بقري 45 دينار، الكتلات 43، جنب 33 دينار، الدجاج الحي انخفض 5 دينارات، فخذ الدجاج 12 دينار و500، فخذ دان 11 دينار و500، سكالوب 18 دينار 18 دينار و500، وستيك 18 دينار و900. بالنسبة للأسماك والحمد لله قرار تقف خلانا يعني تنوع في الأسماك وأيضا تنوع في الأسعار، سردينا من 5 دينارات و500 ل 8 دينارات، لميل 8 دينارات 12 دينار، الكروفيت مقلوبة 14 22 دينار، الكلمار 21 دينار، الكتات 18 دينار، الوراثة 23 دينار، سردوك 8 15 دينار، السفرية 18 دينار، والكرشو ب 20 دينار. نعم
0: يعطيك الصحة، شكرا لك على كل هذه المعطيات سيناس المكشر، كنت معنا من الشابة مباشرة. شكرا سيناس، نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. أنيس العجيمي ومال العجيمي ومالك العجيمي، هني والدتهم سيدة العجيمي بمناسبه عيد الأمهات، وكذلك هي في البقاع المقدسة، يقولوا ربي يحفظها ويحميها، وإن شاء الله تروح لنا سالمة غانمة من الحج، إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. شكرا للناس الخير اللي عاونوها، ماذا بينا يقولوا العناية أكثر من طرف المسؤولين والمرافقين بحجاج بيت الله الحرام. هيك نوصلوا لنهاية هيك حج مبرور، إن شاء الله بدأ مغفور لكل حجاج بيت الله الحرام، وإن شاء الله يروحوا سالمين. هكذا بدأت رحلة العودة إلى تونس. أجمل تحيات أيمن الشابي، علي المنصوري، نجل عطية بن محمد، سليم الحيزم في تعويض الزميل نذيل الفتني. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة أهلا بكم في موجز الأنباء. تصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس اليوم أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية و7 في قضايا أخرى و12 في حالة سراح و11 في حالة فرر. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليون دينار يقع تأمينه بالخزينة العامة بالبلاد التونسية. والشعبوني موقوف منذ شهر جوان 24 2000 رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام الترتيب الجاري بها العمل. تم أمس تنفيذ قرار إتلاف بالقوة العامة لخمسة هكتارات من الطماطم بمنطقة تشويقي من معتمدية طبربة بولاية منوبة، وذلك بعد ضبط صاحبها خلال الشهر الماضي بصدد ريها بمياه الصرف الصحي. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة صباح اليوم لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي مساء أمس لاتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين. ينص التشريع على جملة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. أحنا وانتوما،
4: أحنا وانتوما،
5: وانا وانت،
6: وانا وانت،
3: احنا وانتوما،
4: احنا وانتوما،
3: وكل اللي يسمع فينا،
4: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا. من 10 نصف النهار في إذاعة المنستير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، ولحد ريتروفيزور.
3: تتعدى صبحيتنا عالكيف
4: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
7: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع تاريخ كأس العالم مع الحلقة الثانية من المونديال. بعد أول نسخة في الأوروغواي سنة 1930، البطولة هذه المرة مشت لأوروبا وتحديدا لإيطاليا سنة 1934 في أول مونديال يتلعب في القارة الأوروبية. النسخة هذه صارت في ظروف سياسية صعبة وبرشا جدل، خاصة مع النظام الحاكم وقتها، واللي برشا تقارير قالت أنه مارس ضغوطات باش إيطاليا تنظم وتربح البطولة. 1934 مونديال شارك فيه 16 منتخب في العالم الكل، منهم البرازيل، الأرجنتين، ألمانيا، فرنسا، وحتى منتخب مصر اللي دخل التاريخ كأول منتخب عربي أفريقي يشارك في كأس العالم. المفاجآت بدأت بكري، البرازيل والأرجنتين خرجوا من الأدوار الأولى والبطولة قلبت كل التوقعات. 1934 المونديال هذا كان بنظام خروج المغلوب من أول ماتش. مع تقدم البطولة وصلت إيطاليا للنهائي ضد تشيكوسلوفاكيا في ماتش قوي برشا. الطليان عرفوا كيفاش يحسموها وربحوا 2-1 وتوجوا بأول كأس عالم في تاريخهم. رغم الفرحة، الجدل بقى حاضر، خاصة برشا حكايات خرجت وقتها على تأثير السياسة والضغوطات خارج الميدان، وخليت مونديال 1934 من أكثر النسخ المثيرة للجدل في التاريخ. من هنا تواصلت حكاية المونديال. نتلقاه في الحلقة الجاية مع مونديال 1938 في فرنسا. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
6: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي.

0: أغلى ما عندي، أغلى ما عندي.
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في متابعة عدد جديد من برنامج أغلى ما عندي. حين نرى طفلا يركض يضحك يبني عالما صغيرا من الدمى، أو حتى يختبئ خلف لعبة بسيطة، قد نظن أنه فقط يمضي الوقت. لكن ماذا لو كان اللعب بالنسبة إلى هذا الطفل لغة بأكملها، لغة يعبر بها عن خوفه، عن فرحه، عن قلقه، وحتى عن أحلامه. اللعب ليس ترفيها، لكنه ليس مجرد مكافأة بعد الدراسة، هو أستطيع القول أنه حاجة نفسية عميقة لا تقل أهمية عن الأكل، عن النوم، عن الشعور بالأمان، لأنه الطفل الذي يلعب هو في نفس الوقت يتعلم، والطفل الذي يبدع في اللعب قاعد يبني في شخصية ويكشف أو يكتشف ذاته ويتوازن نفسيا واجتماعيا. لكن في زمن الشاشات والدروس المتراكمة وضغط الحياة اليومية، هل ما زال أطفالنا يلعبون فعلا؟ أم أننا سرقنا منهم حقا أساسيا من حقوق الطفولة؟ أسئلة كثيرة سنسألها اليوم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أغلى ما عندي، رفقة الأستاذ الجامعي والباحث في علوم التربية الأستاذ بشير بوزويتا. صباح النور وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور والخيرات، مرحبا بك وبكل السادة المستمعين.
1: موضوع مهم جدا أستاذ بشير، اللعب حاجة نفسية وليس رفاه.
2: واللي يعجبني أكثر هو كلمة أنه هو حق.
1: نعم.
2: لأنه هالحق هذا يفتح أمامه عديد المجالات، عديد الخفايا. ذكرت أيضا في شخصيته، في سلوكه، ردود فعله، كلها تظهر في هذه الفرصة، فرصة اللعب. في بعض الأحيان نقولوا علش مستمتع على لعبة بسيطة، الغميضة ولا الجري ولا بكورة يلعبوا قديش من لعبة،
1: كرة الشوالق.
2: هاي اليوم من التحديات كما قلت هو التركيز على عالم الرقمي، من التحديات هو التركيز
1: في كل موضوع نلقاو روحنا نمشي ونرجع للعالم الرقمي.
2: بالضبط. عالم افتراضي، عالم يعمل برشا على أنه يهزوا العوالم أخرى، فيفقدك العالم الحقيقي، العالم الملموس، يفقد حتى الشغف وقت اللي يلقى روحه يلعب بألعاب مادية ملموسة، ما عادش عنده نفس كمية الفرحة والنشوة والاستمتاع اللي كان فيه في العالم الرقمي. من التحديات أيضا تحدي كبير برشا اليوم نعيشوه، اللي هو وينهم الأقران اللي بشي يلعب معه.
1: نعم.
2: صحيح فما هياكل ونوادي وفما بدائل اللي قاعدين في تونس نراو فيها خير من برشا بلايص أخرى، تبقى القرار مهم هنا، قرار الولي، أنه على الأقل ما عندوش أخواته اللي كنا في العائلة وحدها نجموا ننظموا فريق كرة قدم.
1: نعم.
2: بالكبار والصغار، اللي كان صغير في الحومة اللي اليوم ولا برشا مخاوف منها من الأولياء، بالرغم أنا نقول ديما مخاوف الانترنت والعالم الرقمي أخطر أكبر بكثير. نعم. من مخاوف الشارع.
1: نعم.
2: لأنه الشارع بشيراه غدوة في خدمته، أنماط الناس، أطبايحهم،
1: خليه يتعود يتدرب.
2: زيد فما حركة في الشارع، فما بشي يلامس الواقع، فما يتيح ويعاود يقوم، فما مواقف يعيشهم كيفاش باش نتصرف معهم، فما تنفيس. وهذا من أهداف الألعاب. ذكرت أهداف أخرى، تقريبا تعديت على كل احتياجات اللي نجم يلبيهم ويوفرهم.
1: نحب نتوقف عند اللعب حاجة نفسية. علميا تربويا شنو نقصده؟
2: نقصده هنا أنه اليوم اللعب قادر أنه يعطينا منظومة متكاملة من الاحتياجات. حتى ولدي ما يحتاجش اليوم الأمان، يحتاج التقدير، يحتاج احتياج آخر اللي هو الاهتمام أو الأهمية وغيره من الاحتياجات. اللعب هي عبارة وصفة تعمر الفراغات. يعني أنا نفس اللعبة مش يلعبها صغير، هذا توفر له احتياج الأمان، هذا توفر له احتياج التقدير، هي نفس اللعبة.
1: نعم.
2: هذا صغير، يعني عبارة أنت لقيت وسيلة تحقق أو تكمل الفراغات الناقصة عند كل صغير بطريقة ما. يعني ناخذ مثال في هذا علميا، مدام طلبت علميا، نسمع برشا بتقنيات مونتيسوري، هي تقنية بالأساس لاعبية، هي تقنية جوليو ديك، هي جابت أدوات ملموسة من خلالهم تحب تقرب الصغير لاحتياجات معينة. هكا علاش راهي مونتيسوري بدأت مع العمل أو توفير الألعاب هذم لذوي الاحتياجات مش العادية الخاصة. راهو أول ما بدأت مونتيسوري تخدم لسنوات، بدأت تخدم باش تكمل الفراغات والعجز والنقص اللي عند الناس اللي عندهم نوع من العائق. لقات أنه من قوة الألعاب تنجم تستعملهم مع الأطفال الأسوياء اللي عندهم احتياجات عامة.
1: نعم.
2: فالألعاب مش كان مونتيسوري، نحكي على ألعاب اليوم موجودة حتى ما يسمى بجود دو سوسيتي، نحكي على الألعاب نتاعنا راهي نتاع قبل، لكن اللي نقعدوا على الزربية والكليم وإجا نلعبوا مع بعضنا، فيها تنفيس، فيها
1: الخيمة
2: وكل خيمة وبيت. نعم. وبيت اللي نصنع فيها نوع من المحاكاة للعالم. تلقى صغير ما نجمش يقول لك يا ماما راه نتقلق من العيات، اما وقت اللي يجسد هو دور الام تفهمه تحسه
1: يوصل في رسالة
2: وصار تنفيس، خاطر هو ما شنو هي اللعبه، هي اللي ما نجمتش نخرجه في العالم الحقيقي باش نخرجه في العالم الافتراضي او الوهمي او اللي فيه نوع من المحاكاه.
1: نعم. اللعب معناها ما هوش مجرد وسيلة للترفيه، هو جزء أساسي من النمو النفسي والعقلي للطفل، وإحنا ماشي في بالنا قاعد يضيع في وقته.
2: هذا هو كلمة النمو النفسي والعقلي والعاطفي والحركي، هذه هي المنظومة المتكاملة. يعني قوة اللعبة تراها لعبة عادية. أنت ناخذ مثال، هو من أكثر الألعاب اللي اليوم صغير يبدأ شي عمره حتى 12 سنة يستمتع به، اللي هي لعبة الجري ولا الغميض. في الحقيقة الغميض اللي بدأ صغير وقت اللي يتخبى وراء الريدو سقيه يبقوا ظاهرين، بدأ بها وقتها لين من بعد ولا يخمى في بلايس أعمق، وقعد هنا يفعل في مهارات وراء الألعاب هذه، مهارة التفكير النقدي، مهارة حل المشكلات، مهارة المشاركة لأنه قاعد يشارك مع الناس اللي هي مهارة، حتى الحوار والتوصيف. صغار اليوم تسأل وش عملت في نهارك مع

0: للغدوة، لأنه فعلا ما عادش
1: أنك تشاركهم تلعب معاهم. أول حاجة تنجم تقرأ شخصية طفلك بالضبط. من خلال اللعبة اللي اختارها. ثاني حاجة احنا تربينا لعلم الأطفال وهم يلعبون، راك الأهداف اللي تنجم توصل لها بمشاركتك معناها اللعب مع الأطفال هذوما تنجم توصل لها بيسر خير ألف مرة من طريقة هيك النصح اللي يجي نظريا مش كيما مجسد.
0: هو راهو انا نقول لهم سي لمارك نتاع الفيسبوك او اسمه لمارك السيد هذايا فهم اللعبه، عارف لو بيزوان جامي جو بارتاج، وعارف لو بيزوان انه نحب نلقى اهتمام، واعطيوني كالشو اللي حشتي بيه واعطيوني التقدير. اليوم ناس تمرض كما تلقاش بزيد جام، اليوم ناس تتعب كما تلقاش الفالور نتاعها القيمه، وليت بك البحث على قديش من واحد صار معاه البرتاج، وقدش من واحد بعث لي ميساج، وقدش من واحد كتب لي حط لي جام. هذا علاش تفقد، وممكن زاد فيه زاد في الطيني بلة، هو أنه فينا نحبك التقدير. فمن بالك الأم أعطتني تقدير، اليوم ناس راهي فقدت الأم بعد تقاه كبير وبحفاده مش بصغاره، ويقول لك ما سمعتش كلمة راضي عليك، ما نذكرش أمومان فعلا أمي غزرت لي بعين كبيرة، أعطتني نوع من الاهتمام والقيمة. ديما فما حاجة ناقصة، إش بيك ما عملت، إش بيك هذيك ناقصة علي. ولا صغير ما ينجم يلقى البرتاج اللي كان حتى في الماكلة، وينه نقعد ونتلموا الناس كل، ما عادش فما. إذن أصنعوا عن طريق اللعب.
1: نعم،
0: فاللعب راهو اليوم تلقى مشاو للبحر مع بعضهم وما فماش بارتاج، مشاو للمكان عام مع بعضهم، مشاو للدار العائلة الكبيرة وما فماش بارتاج،
1: كل واحد منزوي بالتليفون نتاعو،
0: تليفون والا كل واحد في عالمه، وكل واحد بلغته، وكل واحد. فتقرب اللغة، وتقرب الاحتياج، وتقرب الافكار، تخليني كما قلت انت من بكري معناها مهمة الملاحظة، تخليني نكتشف ولدي. ما كانتش عندي فرصة أخرى أني نفهم أنه هاو كيفاش يتعامل وقت اللي يخسر. هاو طلع ولدي رباح يحب يربح، هي كيفاش نعلمه أنا ثقافة أنه الحياة تربح وخسارة. اللعبة تعلمه،
1: ولا ساعات يلعب بعنف تكتشف اللي سلوكه عنيف،
0: نفهم وقتها مؤشرات صغيرة. ما نستناش حتى تحدث كارثة في العالم الواقعي. فالعالم هذي اللي فيه برشا محاكاة يعني يعمل لنا حتى البريفونسيون، يعني ما يوصلوش العنف ذاك. أنا مثلا جيني أولياء يقول لي ولدي، وذي مش مرة مش اثنين، ولدي عنده فرط الحركة، وقل له ساعة قبل ما نبدأ، شكون قالك ولدك عندك؟
1: عملت تيست
0: فما خبير، فما مختص، ليه هو يقوله باهي الطاقة الزايدة خلينا ناخذوها اللي هو طاق قبل ما نعملوا الإجراءات اللازمة، ويزم راهو اختصاص وبيلون وراهو عنا في بلادنا عنا الأشياء هذه مقنعة. ليش أنت وحدك معلم قالك ولا أنت حكمت على ولدك؟ هي شنو عملت؟ يقول لي راني دخلته الرياضة، هي حاجة به، أما مازال عنده فرط حركي. وقل له راهو الرياضة تزيد في الطاقة ما تنقصش. يقول لي ليه عاد في باليش، أنا في بالي كي روح أكل لغة يتهدى ذيك صحيح، وأكل إنرجي كل خرجها بش يرقد، ليه راهو نومه ينجم يتبدل، وقته الطاقة بش تعلى، بدنه بش يلقى عنده كتلة عضلية وجسمانية أقوى. أما شنو تعمل؟ يقول لي ما لا ما عملنا شيء، كان ما قيدتوش خير. نقول له ليه؟ راهو أنت عملت نوع من الحماية وقويت المناعة، أنه ما يوصلش ولدك أكل الطاقة يوجهها بطريقة غالطة.
1: نعم،
0: ما توصلش العنف، ما توصلش الـ الـ الـ الـ الكبت زايد. ملي كان صغير ما يعبرش، واليوم ما عادش نعرف نعبر، اليوم ما عادش عنا الفرصة، اللعبة تعطيك فرصة التعبير. اليوم عنا المحظور مازال، ما تكلمني شكاك وما تقول لي شكاك، اللعبة تقرب المسافات. البو باش يهبط للمستوى متاع صغيره، وبش يفدلك معاه، وبش يتبادل معاه مشاعر،
1: يلغي الحواجز اللي بيناتهم.
0: يعطيك صح. فهي فرصة.
1: أنا نحب نفهم حاجة، الطفل اللي يلعب بحرية، والطفل الآخر اللي يحرم من اللعب بدعوة ما فماش وقت، لازم الوقت

0: كل نعديو فقريتنا. فما فرق ما بيناتهم الاثنين في النمو النفسي والعقلي، يلزم الولي يفهم النقطة هذه بالذات.
1: ياسر حالات جينا البلوكاج ماهوش في مستوى العقل، البلوكاج موجود صغير عنده حاجز نفسي، ما متقلق من حكايات ما خرجتش في مواقف كيما اللعب، فذيك تأثر حتى على قرايته اللي انت مبجل قرايته،
0: أثر حتى على ثقته بنفسه على سلوكه
1: وتقديره في وسط المجموعة وكيفاش يتصرف. حتى البلوكاج البدني يتصلح في الحركة والنشاط واللعب يعطيك نوع من الأريحية العقلية. نقولها حتى ملي احنا صغار حافظين العقل السليم في الجسم السليم، هو تستنى منه مردود ذهني عالي ونتائج عالية، وانت ماهوش ما اليوم صغار ورانا في موقف مهم برشا نعرفه، مع الريتم مع جوج ما اللي يعيشها، ولا القراية ضغط بالعدد متاع الصغار بالضغط اللي عند المعلمين حتى لانو عمم نسبة كبيرة منهم، مع مانيش في دول متقدمة يقرأ صباح يا عشية، وحتى كان هو يقرأ صباح ولا عشية يمشي يتعدل الجارد، يا يقرأ في بريفي ما يروح كان الخمسة متاع العشية، يا باش يتعدل الاتيود. يعني الحياة ولات كلها قراية. وين احتياجات صغير؟ وين الاكيليبر اللي كنت تحكي عليه بين العقل والجسم والنفسية؟
0: إيه سمحني أستاذ، نحكيه على الحاجة النفسية للعب في كل الأعمار. أعطينا الأعمار، معناها كي يبدأ صغير في العمر يحتاج أكثر من أولاد عمره 10 ولا 12 ولا 14 عام ولا كيف كيف؟
1: هو الألعاب عنده خصوصية حتى من ترونج داج، معناها من 0 ل 2 عنده نوع متاع ألعاب، غالبا يقول لك الألعاب البصرية وإلا الملموسة اللي ما تكونش كنذكره يبدأ حاجة تتحرك قدامه وهو متكي على فرشه، مهم ما تكونش حاجات صغيرة فيها نوع من الخطورة ولا بصرية. هك علاش هنا برشا أولياء كيلقى صغير في العام ذاك أو العامين ذوكم يأكل بالتليفون، التليفون بصري عادة توليله. فعوض أنا
0: نعرف أطفال والله لا يفطروا لا يتعشوا
1: ما يكلوش هلو وعي وقتها موش وعي، أما فعلا ما هوش بمكثمة وموش وعي ولا مغاطس. فك الصورة ذيك من 2 إلى 5 يدخل أكثر ألعاب الاستكشاف والتركيب والتصنيف. كالش الليجو هي معروفة من أكثر الألعاب لأنه هو مهندس وقته ومكتشف وعبقري، كالش البوزل زاد ينجح في العمر هذا. فما بالك إذا عمل البوزل ولا الليجو بحضور ولي، معناه هنا ربحنا أكثر من قيمة وأكثر من مهارة وأكثر من 5 إلى 10 سنوات أكثر الألعاب الجماعية، وباهي ندخل معها شوية تنافسية باش يقبل الخسارة باش يقبل الثنائيات باش ما يكرهش خصمه اللي
0: دخلوا في كورة في شطرنج في حاجتك.
1: والجماعية علاش الجماعية؟ لأنه هو عمر الاندماج الاجتماعي، كيفاش يتقبلك الكلمة الموذية، كيفاش يتصرف معها، كيفاش يتقبل المجموعة باختلاف أنماطهم.
0: ما نخافوش معناها الكلمات المؤذية كما أنت قلت تحفر عميقا في نفسيته ونخافوا عليه معناها يتأثر بطريقة سلبية.
1: هو هل كان حطوه في ريش النعام وفي قوقعة هذا بش يحميه على طول المدى؟ غدوة نجم تكون مرته محلها ولكن واحد من العائلة الكبيرة متاع مرته موذي في كلامه، بش تشوكة ينجم يكره مرته خاطر هو ما تعودش تعود في بيئة فيها برشا دلال وفيها برشا أرضية جاهزة. فمهم شراه وما خير يعيشوا في إطار لعبة ولا يعيشوا في إطار حقيقي.
0: نعم
1: في لعبة مهما كان تبقى لعبة.
0: نعم.
1: وبش يفهم أنه اليوم خسر غدوة يربح نفس الشيء، هذا بشي أهله.
0: نعم.
1: غدوة مع العدد كيلقى منافسة، غدوة مع مواقف حقيقية في العائلة في الصحاب في الشارع كيفاش باش يتعامل معاه.
0: نعم اللعب زادة النجم نقوله راهو يساعد الطفل على التخلص من العديد من المشاعر السلبية كما القلق الخوف التوتر.
1: بالضبط. لأنه الصغير صار له ما يسمى علميا بالتداعي الحر بالتنفيس الانفعالي، مين نجمش يخليه؟ هو أصلا كي تجي أمه تروح ويحس أنه محتاجة تنفس، يوصل يعمل أغلاط باش يقول لك قالوا مني راها تعيط خير ما كل كبت وسامحوني في الكلمة الهم والغم اللي جايبته، فيوصل يعمل عليها بالعاني حتى توصيه، هو مش يعمل عليها بالعاني، عارف أنه أحسن وسيلة للتوازن النفسي هو التنفيس. فاللعبة راهي تخرجك المشاعر الخايبة وتخرج الأفكار الخايبة. يعني ما نجمش اللوم وأنا صغير من بعد كيفاش قاعد يخمم في حكاية تعلمها ولا شافها في التلفزة ولا من الانترنت ولا من صحابه وهي ما خرجتش الحكاية ذيك، فيصنع قلق والقلق يولد الأرقة، يعني لا منظم في ماكلته لا في نومه، فهنا لديزيكيليبر يتصلح بأداة أساسية اللي هي الألعاب لليوم دخلت حتى في الطريقة البيداغوجية الناجعة. اليوم صغير ما يتعلم إلا بالطبع ما يتعلم معلومة عميقة مستمرة تدوم إلا بالموقف اللي يعني يشوه في لعبة، في بارتاج، في منافسة تكون مزيانة.
0: هو ساعات حتى الصدمات اللي نجم يعيشها الطفل ولا كما الفقد وغيره ولا الخلافات العائلية اللي ينجم يكون يعيش فيها ينجم يهرب منها ولا يتخلص منها من خلال خلق الجو هذا الخاص به. أيه أيه في اللعبة
1: هو كي نقوله لعبة صحيحة ومنظورها معناها بدائي كاسم، ولكن بعد طورت ولا تسمى ديزاكتيفيتي أنشطة، يعني تنشط الذهن، تنشط الحركة، تنشط المشاعر، ومن بعد ولا فيها طابع علاجي. اليوم مختصين معالجين اليوم يستعمل ديزاكتيفيتي تيرابوتيك هذه باش يخرج الإنسان من أزمات عميقة، القلق العميق والاكتئاب وحالات لونغواز دو سيباراسيون، حالات عميقه كبيره معناها يطول الحديث فيها. من انجع ما فما هو الصغير ولا الكبير هذا يخرج بطريقه علميه متدرجه تقنيه فيها خطه علاجيه عن طريق الانشطه. اليوم نحكيو على ارت ثيرابي اللي فيه المسرح يلعب دوره، البسيكودراما اللي فيه الرسم يلعب دوره، اللي فيه المحاكاة ولعب الأدوار، يعني في حتى الكتابة ثيرابي اليوم، فما الجرافو ثيرابي اليوم، معناها أي نشاط أي حركة ماهيش بالضرورة في إطار معناها لعبة غير مقنعة، أو اللعبة في شكلها البدائية
0: عندها قواعدها
1: صحيح. نعم. عندها نعم. قواعدها وعندها أهدافها.
0: يسمحني أستاذ، علاش ساعات الراو طفل هكا منغلق منزوي ما تحسوش معناها فمش كون حارم وهو ما يحبش يلعب، وحتى كان أجبرة في مناسبة عائلية تكون فيها برشا أطفال يتصرف بسلوك عدواني معين، زعم شنو السبب العميق للتصرفات هذه؟
1: قد يكون ما عرفش القواعد هذه، قد يكون ما عاشش،
0: ما دربوش
1: ما يعرفش المراحل، ما يعرفش راهو نفس اللعبة تنجم صغير يلعبها بطرق مختلفة في أعمار مختلفة. أنت كي تجي صغير هذه ما عرفش قوانينها، أنه مثلا نعطي مثال في اللعبة هذه باش يلعب في جروب ضد جروب، حتى وهو بشكل جماعي باش يربح المجموعة قد يتعامل بشكل فرداني بشكل تنافسي، يودي معاك هذوما راهم معنا انت في الربح والخسارة معاهم، معنا مهم تخمم في المصلحة العامة. ما تعودش انه يفكر في الغير مع تفكيره في نفسه، عاش ليغو سنتريزم، عاش التمحور حول الذات، فهذا كله يحاون لي جو لي زاكتيفيتي عاونوا بالكدا باش الصغير يتعلم اشياء اساسيه وبشكل علمي ممنهج متدرج اللي يخليه فعلا في الحقيقه والواقع يلقى روحه اكثر قابليه واكثر ذكاء واكثر احتراف باش يتعامل مع اي موقف كان.
0: نعم، اما هو اهم لي يعني تلبية الحاجات النفسية للطفل، اللعب الفردي ولا الجماعي؟
1: هو قلت لك هو مربوط بسؤالك من بكري اللي هو أنت والعمر، نمشي معاك الأكثر من هيك. نسأل السادة المستمعين توا، هل باهي نعلم ولدي وقت اللي نحن من بكري قلنا الأحسن من 5 ل10 نعطيه ألعاب تنفسية، نعلمه صغير ألعاب تنفسية، أنه عنده شخص قدامه موش عدو، هو كل واحد منا عنده هدف شو يصله في اللعبة هذه. هل مهم أو جيد أو مسموح أن نعلم صغيري الألعاب التنفسية قبل 5 سنوات؟ برغم قلنا بكري شوية اللي هو الأفضل بعد 7-5 سنوات، والأفضل من هذا الكل بعد 7 سنوات. حتى قبل 5 سنوات كي نبدأ نعلمه أنه سيوم تاع الألعاب التنفسية، وأنه توا أنت ربحت بعد نجم تربحش، توا أنت خسرت نجم بعد تربح. فحتى قبل 5 سنوات باهي ندخل بشوية بشوية الألعاب التنافسية. وأكيد رياض الأطفال يسمعوا فينا المربيات بالأساس يعرفوا أنه صغير مثلا أكثر حساسية في رياض الأطفال في موضوع الألعاب التنافسية. أي نحرموه كي تويتي مريرة بعد قداش أنه يتحط في تنافس مع صاحبه، باهي بشغدوة كي يدخلك للمكتب ما غاش روحه يجي اللول يا يعادي الناس كل موجودة هذه، تلقاه يحبه صاحبه، أما ديما صاحبه يجيب خير منه وهو راى التقدير العائلي في النقطة هذيك، وما تدربش، ما تدربش في موضع افتراضي.
0: لا احنا ساعات نغرسوا في أولادنا هالتنافس اللي تقولش علينا في سباق أحسنة سمحني. يلزمك تكون الأول، من ندربوش على قبول الربح والخسارة في نفس الوقت.
1: ولا مش حتى ما ندربوش، ندربوه على أنه
0: يلزمك ديما تقول أنت رقم واحد.
1: صحيح. أنا جاني صغير عمره 12 سنة قال لي أمي ما لقيت لهاش حل، شبيك قلت قال لي كل ما نجيب لها 17 قل لي عليه مش 18 هاي قلت ذي خاصة في الحساب، وذي زاد غلطة من الغلطات، رو معناش كان الحساب
0: والمرجات برشوك جبت 19.
1: صحيح، جاب العشرين قال بش نسكر لها. ايش قتله؟ قديش من واحد جاب العشرين؟
0: لا حول ولا قوة.
1: اللي جايك أغرب وأدهى وأمر، خلينا نقولها كلمة أمر، كي قتلوا خمسة، كي قلها خمسة من الناس قتلوا ما لحكايتك فارغة.
0: ما شاء الله.
1: تعرفش معناها حكايتك فارغة؟ كي قراها صغير هي الأم ممكن ما تقصدش، أما معناها أنا سفر جبت 20 انا سفر،
0: معني لازم يمنع الاخرين.
1: فقال لي هو والله قال لي جاب ربي عنده من الوعي، قال لي اغزر لي، هي عندي حل من اثنين، يا مرجي نكذب عليها عمره 12 سنه شوف معناها البرمجه اللي يفكر فيها، يا اصحابي هذوما اللي انا معناها يا يغلبوني يا حتى كي نجيب ال20 نجيبوا معايا نكرههم. قال لي وديجا انا بديت نكرههم، شوف شوف معناها علاش يكرههم، خاطر خير منه في العدد
0: هم كيف
1: وهو كيف يعني، هو قبل كانوا خير منه توا حتى كي جاب 20 يتبعوا فيه بالنسبة للتفكير
0: لازم الأم يخليه وحده.
1: فهو شو يولي ينعزل، يا بالحق يولي منافسة، وقيمته يا أخي هي في العدد،
0: والله
1: قيمته في المهارة، والمهارات راهو أحسن ميدان.
0: احنا ديما يلزمنا نقوله لأولادنا المهم أني نرى منك جدية، اجتهاد، خدمة.
1: أيوة.
0: العدد يكون آخر الاهتمامات المفروض،
1: نتيجة، ويلزم بالحق يتحسن مش مجرد كلام. أنا برشا أولياء يقولوا أنا والله غارس في ولدي، أما كي تجي تشوف تقاه متألم على العدد يقول لك ولدي والله معناها مش متعاك ال 17 اللي جابها، راك متغش على 17 راهو راهم ما ماهوش معيار. اش تعلم ولدك من مهارة؟
0: ينجم يكون خذاه 17 وهو في الحقيقة والله يستحق أقل من هكاك برشا في مستوى المهارات والثقة بالنفس وغيرها من الحاجات اللي هي أهم من العدد
1: ومستواه النفسي.
0: نعم،
1: أنت تجري على العدد وقدامه شنو إيش من ضغط، وكنت أنت من اللي بديت معناها تحكي يعني اللعبة وعدد النوادي اللي شاركتوا فيهم وفرص الألعاب اللي لعبتوا معاهم، والله أقوى سيفي تهديه لولدك.
0: نعم.
1: اليوم معناها اليوم في الشركات لن يحتاج العشرين اللي جابها في الحساب راه.
0: نعم.
1: وما عندوش علاقة نجاحه المهني بقديه حافظ في التاريخ، به كله ثقافة وفاهم مش معناها كوسينوس وسينوس، وما عندوش علاقة بالمحتوى المعرفي اللي ولا اليوم متاح. حتى كان أنا مطالب محتوى معرفي معين، ندخل الانترنت وخاصة بالذكاء الاصطناعي نبداش حتى في أعلى المراتب المهنية المعلومة متاحة، وماش هي
0: كل شيء في
1: ماش هي التنافس في التنافس. نعم. ما عادش بكمية وتراكم المعارف، التنافس بالمهارة. انت ولدك على مظهره مقوس،
0: حل المشكلات، مواجهه العقبات،
1: على مقوس على التليفون وعلى مقوس على القرايه. وين الحضور الجسدي؟ تقع عمره 40 غدوة وموش قادر أنه يجاري موقف خطر بدنه ما موش عاتيه، موش قادر يتعامل مع، وراه سهل اليوم باش نقراو ضعف الصغي، فبالك من بعد نعرف عارف يتقلق ما كل كلمة نعمل يولي تلاعب حتى ولو في مكان أخير.
0: تذكر أستاذ في حصة من الحصص حكينا على تحديات غرس القيم والمبادئ في زمن الرقمنة. نجموش اليوم وإحنا نحكي في الموضوع هذية نقولوا اللي الطفل من خلال اللعب ينجم نغرسوا فيه قيم ومبادئ كما الصبر، احترام الآخر، مشاركة الآخر، والعديد من القيم.
1: هو أحسن، هو كي نقوله قيمة ساعة شنية هي؟ القيمة هي ثلاثة حاجات. القيمة هي انعكاس كما حكينا المرة الأخرى لسلوك، وانعكاس لمشاعر معينة، وانعكاس لعقلية، فكر، مايندسيت، كيفاش تكونت. وحكينا على أهمية وقتها الأسرة، لأنه ما نجمش نقوله ما تعملش كل حاجة وأنا نقولوش أنا أقول الصدق وانا يرافية في المواقف الحياتية ما نيش ديما نقول في الصدق. فهي يتكون عليها عقلية هي. فاللعبة تستحضر هذا الكل، وحكيناهم بكري، تستحضر الحاجيات العقلية، تستحضر الحاجيات العاطفية الجسدية. فهو هنا أحسن وسيلة في عوض نعمل له درس نظري، أني نعيش موقف حياتي لكن القيمة اللي نحب نوصلها. وهنا بطبيعتها بتلقائيتها اللعب ستخلق وتصنع هذه الفرصة. فما بالك إذا مرينا بثلاثة أشياء هذه، نعطيها الجانب العقلي متاعها، نعطيه فكرة. الصبر ما هوش مجرد قديش قعدت، ما كيفاش قعدت، كيفاش قعدت فك الوقت ذاك صابر. نعطيه تجربة نجم السادة المستمعين يتبعوها، فما لعبة الحلوة اللي جربوها مع صغيرات، يحطوا قدامه حلوة مارشميلو عرفتها كل ويقولوا له راهو كان ما تاكلهاش لطون اللي مشينا، نعطيه قدها مرتين، مثلا كعب أربع كعبات ترجع نعطيك ثمانية. وتشوف هنا فعلا أنه صغير تبقى له في الحياة، أنه في الموقف ذاك صبر وخذ المكافأة دوبل، ولا اللي بحذاه ما صبرش وما خذاش كان الكعبات اللي قدامه. فاللعبة، اللعبة تغرس أشياء صعبة التغيير. يعني أنا ساعات ولي يقول لي بالرغم ولدي عودته على كل قيمة ذيك ما نحسه تبدل، نقول له ما تخافش عليه، إذا فعلاً بالتكرار وبالأشياء الملموسة الحياتية وبأشياء كما قلنا مواقف فيها محاكاة تكون القيمة هذه،
0: مش احنا نقول كل إناء بما فيه يرشح. مدام أنت معناها الإناء هذاك حطيت فيه القيم وكل ما هو جميل، مش يجي وقت بالضبط. وقت بينضج ومش
1: يرجع
0: وبشتجني وبشتقطف ثمار ما وضعت بالضبط. هذا مؤكد. نحب من خلال حديثنا على موضوع أهمية اللعب واللعب كحاجة نفسية للطفل، ما هوش مجرد رفاه، نبعث برسائل للأولياء راو باش ولادكم تحبوهم يكونوا ناجحين في الدراسة لازمهم يلعبوا، ولازم نخليو لهم الوقت اللازم باش يلعبوا، ما نحرموهمش من اللعب باش ينجموا حقوا التوازن باش ينجموا الحق ينجحوا.
1: بالضبط. احنا طبعا في الأخير نقدموا بعض الوصفات المفيدة، ولكن هذه هي الرسالة، أنه اليوم تحب ابنك ينجح مهم برشا أنك تخدم على أدوات سريعة بسيطة، ما حشناش بالكونتيتي، حشنا بالكاليتي وحشنا بالتكرار، وخليها عادة. خلي عادة أنه مثلا لو كان عندنا مدة معينة راهو نمشي الفضاء مفتوح ولا حتى في الدار اللي تسبب ويقول والله ما فماش الفرصة تيودي المشي حتى للعطار تنجم تخلق منها لعبة.
0: نعم حتى كي تخلي يشارك في نوادي ما نخلي عنده اشتراكات مثلا في الكورة أي حاجة هو يحبها مسرح راوح ما بين الرياضة والأنشطة الثقافية.
1: هنا برشا أولياء يقولوا لي والله أنا ما نحبش نقيده على خاطر نقيد ونحط انسكريبسيون ويبطل نقول له أولا
0: قاعد يجرب هو
1: أيوة يعطيك صحة أولا هو بيده
0: خاطرني عشتها الحكاية هذه كل مرة تحطه في حاجة يمشي شوي وبعد يقول قلقت
1: هو خاطر قاعد يجرب قاعد يكتشف في نفسه وخدمتها ما تقول ما تستهينش بها والله
0: في الاخر بعد هو تلقى ساختار ثنيته
1: بالضبط
0: وما في نفس الوقت هذيك حفرت فيه راهي وخليت
1: يرجع لك النشاط ولا لعبه ولا مجال حتى هو عمره 14 سنه يقول لك رجع لي لك الرياضه ذيك ولا النادي ذاك ولا الشغف ذاك ولا الهوايه ذيك.
0: نعم
1: يبقى اثنين راهي علامه ايجابيه. الطفل الذكي لن يرضى بلعبه واحده.
0: نعم
1: الطفل الذكي ما يستمرش برشا في نفس النادي، ممكن يبقى في نفس النشاط مغروم بالكرة يبقى في الكرة أما ما يستمرش في نفس النادي، هو حب يجدد ما يحب يشوف حاجة جديدة يحب أو ممكن تلقى من ذكاء بعض الأندية يغير لك كل مرة الممرن يغير لك المجموعة اللي تكون معاها يزوم دي كومبيتيسيون حتى خارج المكان ذاك لخطر ذاك هو العالم تاع الألعاب هو عالم يهز العوالم أخرى
0: نعم.
1: صغير يحب العوالم علاش فيسا هو يدخل فك العالم الافتراضي خطر بالحق رو تقاه معاك وهو مشى للمريخ في فكره
0: نعم.
1: ومشى لبلاد أخرى وعالم آخر تقى يحكي لك على أندونيسيا ويحكي لك على كوريا ويحكي لك على تقول عايش معاه
0: نعم.
1: فالصغير يحب أنه فعلا ياخذ فكره وخياله إلى عوالم أخرى فعادي عادي يكتشف عادي يشوف حاجة جديدة عادي يحب يجدد
0: نعم.
1: والكل يدخل في السيفي اللي حكينا عليهم بكري.
0: استراحة موسيقية نسمع نانسي عجرم شخبة شخبيت وهي تدعو إلى اللعب والأجواء المميزة للأطفال ثم نعود مجددا لمواصلة المشوار.

0: إذن بعد الاستماع لنانسي عجرم نعود مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا عن أهمية اللعب كحاجة نفسية للطفل وليس ترفا مع ضيفنا الأستاذ والباحث في علوم التربية الأستاذ بشير بوزويتا. مرحبا بك مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذ. أحكينا في العديد من النقاط الخاصة بأهمية اللعب لنفسية الطفل لنموه العقلي لتوازن شخصيته لتعليمه العديد من المهارات. فما برشا من الأولياء يمشي في بالهم الألعاب الإلكترونية يمكن أنها تعوض اللعب الحقيقي ولا تندرج في إطار الألعاب اللي حكينا عليها منذ بداية الحصة. أنت أشهر مثال قدمته الغميضة ولا الكرة الألعاب الجماعية
1: حتى الحبل نعمله منه لعبة منها.
0: نعم الألعاب الإلكترونية نجم نقول عليها ألعاب.
1: هو اليوم الطفل يعيش ضغوط كبيرة، ضغط الدراسة، توقعات الأسرة اللي حكينا عليها، المقارنة، التوترات حتى في العائلة. ما عادش البيئة سليمة، تلقى نوع من النفور، تلقى نوع من الضغط المادي، تلقى هذية. قبل كنا أن حتى صغير يتعرض للعنف يلقى مكان للتنفيس، يخرج الفضاء المفتوح، الفيراندا، الجنينة الثانية كان لزم يلقى يمشي لدار مماته قريبة. كان عنا على الأقل مرة في الأسبوع كما تلميناش في دار الجدة نمشي دار الخالة دار العمة. وينو هذا الكل؟ اليوم الصغير تنجم يكون عايش مع عائلته والعائلة منفصلة، عايش مع أمه وبوه مسافر، عنده كان أقصى حد زوز خوات وغالبا خو، وكثروا حالات الطفل الوحيد. هذه ماهوش قاعدين نقولوا اللي هو مشكل قد ما قاعدين نشخصه في واقع يحتاج أكثر تنفيس. فش يعمل الولي؟ يقول لك الحل الأنسب والأسرع، أعطيه التليفون. أور التليفون تضمن أنت اليوم أنه هو حل اللي كنا نحكيه فيه من ضغوط داخل الأسرة وداخل المدرسة، ضغط العدد في القسم، ضغط التحصيل الدراسي.
0: إلى جانب هذا مش يحرمه من الحركة، مش يخليه أقل تفاعل معناها اجتماعي.
1: بالضبط هو هنا
0: نمشي ونمشي ونرجعوا
1: المشكلة
0: متحرقنا.
1: أي صحيح، هو بشي يزيدوا أنجواسي. أولا كان ما هيش اللعبة فيها عنف وخوف بالرغم أغلب الأنواع متاع الألعاب هذه الإلكترونية ولا حتى الأشياء اللي تفرش فيها في إمبريسيون أخرى.
0: نعم.
1: رأوا بشي يقعد في قلق متاع استاج اللي كان فيه رقم واحد باش يمشي لستاج اثنين الى استاج الوحش اللي يسميوه اليوم. من كيفاش باش يلقى حل لك الوضعية اليوم؟ تصور انت من اشهر الالعاب اللي يلعبوا بها اولادنا اللي هي جراني، واكيد سادة المستمعين يفهموا فيها، مرأة ورجلها والله العظيم بالرغم سمعت بها اللعبة عندي عام نزلت
0: فما صغيرات يوليوا ويبيتوا ما يرقدوش
1: هك فهمتني
0: بالخوف. اي خطرني نعرفها.
1: اي انت ما شاء الله تعرف برشا حاجه
0: لاني منغمسه في العالم هذا.
1: اي انت ما يعني اكيد زاد حتى السادة المستمعين مانيش احكي لهم على حاجه غريبه، اما الغريب في الامر انت توا باختصاصك وشغفك بالمجال هذا واكيد في العائله خذيت قرارات. المشكل أنه الولي اللي يسمع فيه توا ومزال مش واعي.
0: نعم.
1: شو معناها أنا نعطي الولدي لعبة؟ والله العظيم والله أنا نتكلم ولحمي قشعر، عندي عام سمعت بها ريتها درنيير ما عند صغير في التابلت، راهو كمية العنف اللي فيها 3 أيام وبالوقت أنا نسخايب 3 أيام معناها يمشي ويبطل. ليه هو 3 أيام يحصرهم له فك الدرج لعب وكما قاش حل باش يخرج من الدار جراني هذية تذبحوا من الوريد للوريد. والله الصغير اللي قدامي يحكي لصاحبه يقول له ريتها كيفاش رميت علي الدم. ملا مشهد ملا موقف.
0: مش كان اللعبة هذه راو
1: مش كان اللعبة هذه.
0: فما ألعاب أخرى فيها كم من العنف غير عادي من نوع تبدأ تسمع في أطفال قاعدين بحذاك يقولوا زيدني الدم أعطيني دم
1: وليت حتى. ما عادش زيدني الدم تو وليت خلي لي الدروغ باش نتقوى. والله توا فما لعبة اللي في عوض قبل يلقى المتقوي ليه اعطيني الدروغ خلي لي الدروغ ليانا وأكثر من هكا ماشين النوع من الانغلاق. ما عادش عنده قيمة الوقت.
0: نعم.
1: ما يعني أنت تو اللعبة كما كنا نفسرها بمفاهيمها هي المفروض تعطيه انفتاح وتعطيه انطلاق وتعطيه طاقة، ولا
0: هذه تخليه معزول،
1: معزول
0: ما يتحركش، ما يفيقش بالوقت، وانرجي
1: خايبة قاعدة تزيد عليه،
0: وتوتر، خاطر يولي عدواني مش عادي، حتى كتحب تقول له قص ولا تدخل معاه في عركة.
1: صحيح، يعني صح. يعني اليوم رانا في تحدي، الحل متاعه أنا باش نخرج مع الضغط هذا والانغلاق هذا والعصبية هذه هي الألعاب.
0: نرجع ونسأل على دور العائلة.
1: أيوة.
0: ودور المدرسة في هذا الكل.
1: والله العائلة والمدرسة بالرغم الوعي وفهمهم إلى أنه
0: المشاركة أستاذ، المشاركة لأطفالنا في الألعاب هذه وتشجيعهم على الألعاب اللي معناها مهمة وتحقق هالانطلاق والانفتاح والقيم والمبادئ.
1: صحيح، والمهارات تتطور.
0: لازم نشاركوهم معناها
1: باش ونعاود نقول راهو ما فما حتى سبب يمنعنا. يا ودي المشاركة راهي تحتاج، قبل قلت لكم مرة في الجمعة نمشيو لمكان معين، مرة في الجمعتين، يبقى خير من التخلي على هذا العلاج، التخلي على هذه الوسيلة العميقة. اليوم الصغير راهو وقت اللي يلعب يتعلم في مهارات تزيده من الذكاء العاطفي الاجتماعي وحتى العقلي. غدوة كيفاش تحبوا يتعامل مع مواقف وهو ما جربش، يتعلم يستنى، يتعلم يشارك، يتعلم يقبل الخسارة، يتعلم يحترم القواعد. كيفاش تقول له تحترم قواعد الطرقات وهو ما يعرفش حتى يقص، معناها يعيش قاعده
0: احنا ما دربناش،
1: هي خاطر حتى لعبه يبداها
0: حتى كلعبه
1: يبداها يقلق ويقص ويخرق القاعده ويقول لك نعرف. اليوم من كثرة ما كالعالم هذاك، ولا صغير يقول لك انا نعطيك القاعده، هاي القاعده مكتوبه وانا عطيتك اندوتر، لا هذيك ما نحبش نعملها. فالحاجات هذه راهي ساهل يتعلمها، حل المشكلات، حل النزاعات، إدارة المواقف، إدارة العواطف، إدارة الذات. راهو إدارة الذات راهو صغير ما تخافش عليه، إذا يعرف يدير يعبر. أنا أقول لهم ما تخافش عليه، طفل يعبر، لا تخاف عليه ولا تخاف منه، هو صغير ولا كبير. ساعات تخاف منه كل ما يعرفش يعبر، ساكت ساكت ساكت، وبعد يترشق عليك عليه، خاطر هو تعود أنه كي يختص في عالمه ولا في عالم الافتراضي هذايا، نهارت لي ترشق بطريقة فجئية. فاللعبة راهي تعلم برشا حاجات، مهارات تزيد ذكاء، والذكاء يتزيد، تعلم الخيال، الإبداع، الانطلاقة، باش يثبت ذاته، باش يقول هذا أنا، راني ربحت بابا، راني أنت راهو بابا قال لي صحيت، وريت في عينيه الفخر، وريت في عينيه الفرحة كي
0: أنا ربحت.
1: شطرنج راي فيه تخمام، وراه استراتيجيات، وبابا قد ما كان.
0: خليني نقول لازم نعرف ونختاروا الألعاب الأولين،
1: ونعرف حتى وقتاش نخسر. أنا مع أخي لازم نربح، أنا مع ولدي نعرف كيفاش نرافقه، ما هي أنا هو منافسي وقتها موش عدوي. فأنا نعطيه نقول واه خمم فيها، مش لازم نقول له راه كي تعمل كيكة مثلا حرك قطعة، هو ولا يحب يركب مجسم ولا. فأنا نبدأ نعطيه الحلول كأني نابعة من ذاته، ونخليه وقت اللي هو يتحط في امتحان ولا في اختبار حياتي يستحضر المرافق اللي معاه قاعد يوجه فيه، ما هو من داخله يولي ما عادش التحفيز خارجي، يولي التحفيز داخلي. فما نعطيش حلول جاهزة، تكون الفرصة متاع اللعبة أنه هو عن طريق مرافقتي ليه يصنع حلول ذاتية نابعة من ذاته.
0: مدام وداد تقول لك بنتي عمرها 7 سنوات وتحول كل ألعابها إلى قصص وحوارات خيالية، هل هذا مؤشر جيد؟
1: شنو هو جيد؟
0: جيد جدا.
1: حلو برشا. وهنا نعود نقول راهو العالم هذا محتاج منجين، واللعبة فرصة للإنتاج، لأن تعودنا بالاستهلاك وتعودنا بالأشياء اللي تقدم جاهزة. وصغير راهو عايش، خاصة جيل توا راهو عايش في الكونفور. شنو هو الكونفور؟ الرفاهية، كل شيء ليديه، ما عادش يعمل إفور في أبسط الأشياء. يعني هو هالجهد اللي حكينا عليهم بكري اللي بش يعملوا في اللعبة راهو جهد يخليه غدوة ما عادش الله يبارك وحاضر اللي يقولوا عليه أصحابه يتبع، هو جهد يخليه يعرف يقول لا وقت اللي يلزم يقول لا، يخليه يصنع القصة اللي كما كانت تحكي مدام وداد، يصنع الفكرة، يصنع المنتوج.
0: نعم.
1: راهو والله صدقني بشوية أوراق اليوم صغير ينغمس بالساعتين وثلاثة برسمة، يا تلقاه عمره 14 سنة تقوله برا أرسم ملون، أبارش نجم تعطينا رسمة من قراءات والألوان من
0: دلالات.
1: راه هو تنفيس.
0: نعم.
1: اختياره للون المعين، انغماسه. فما اليوم نحكيه على نظرية التدفق، شنو هي النظرية هذه؟ تقولك هي حالة من التركيز القصوى اللي ينغمس فيها الطفل في نشاط معين تخليه يعطي أفضل إنتاجية بكل وسائل الفعالية. يعني صغير عبارة عملت أنت رميزة زيرو، عبارة أنت وكل الشوائب وكل الزايد وكل القلق وكل الشيء ذاك الكل، عبارة رجعوا للي تايني شيء
0: أزيرو. مدام حميدة تقول ابني لا يطلب ألعابا كثيرة لكنه يحب الرسم والبناء، هل هذه أيضا أشكال من اللعب؟
1: أكيد هو صحيح سادي بوم العمر ميراو من أروع الألعاب في السنوات الأولى اللي هي التركيب كما حكينا بكري، واللي هي التعبير بصفة عامة، إن كان تعبير جسماني، إن كان تعبير لغوي، إن كان تعبير بالرسوم. رو صغير تصور أنت عمره 4 سنين تقول له مثلا أرسم كان تحب عائلتك في الطبيعة، 4 سنين ينجم في عوض يصور دائرة وجسم، ينجم يعملك خطوط مثلا. ترجع له بعد أسبوع تقول له أحكي لي شكونه هذا، يقول لك هذا بابا اللي قال هالك راهو جمعة التالي، وتجي تشوف بو تقى خط ولا مربع ولا مثلث، فاش قاعد يعمل يعطيك الوصف، لأنه هذيك تتسمى اختبار إسقاطي باش يخرج فيه الصغير الأشياء اللي تفرحه واللي تقلقه واللي ما نجمش يعبر عليها في الحياة على الورق. فكما يركب قاعد في صور وأشكال في الورقة أو يركب مجسمات في الحياة باش يكون منظم ويعرف يركب الأفكار ويعرف يعمل التوصيف ويعرف يعبر عن ذاته، لأني منظم الأفكار في دماغه ما هيش في حالة فوضى، وهو ما هوش في قلق وانشغال فكري زي يعني يكون مبالغ فيه.
0: نعم. سي منظر يقول كيف نقلل من تعلق الأطفال بالألعاب الإلكترونية دون مشاكل أو صراخ؟
1: راو إذا عرف الولي أنك بش يدور، إذا عرف سامحوني الطفل إذا أنه بش يلقالك صغير منفذ يدور وبش تسلم له فكالسمة ذيك فكالآلة ذيك فكاللعبة الخاطئة هي لعبة، راهو ما تنجمش تغير السلوك هنا. يعني أنا باش نكون بشكل تدرجي ماشي نحو أني نحرم صغيري ما هالخطر هذا، خاصة قبل 14 سنة. شنو 7 سنين عنده تليفون خاص تي كير ثرة، إيش من لعبة بعد باش تقول له راهي تنمي لك وتطور لك وتحسن لك. يعني كاتيجوريك ما يلزم الصغير يكتشف أنه مهما عملت من وسائل مانيش باش ناخو الهاتف ولا التابلت ولا البلاي من عند بابا ولا امي، وعندي بديل، ما توفرش كل يوم البديل، عندي انا موين ديبانويسمون، ما نعرفش ترجمتها بالعربي، نقولوا استمتاع مع العائله باش يصير مره في الجمعه باش نخرجوا باش نلعب انا وبابا.
0: يوصلوا عمر معين الاطفال سي بشير تقولوا باش نخرجوا يقولك ما نحبش،
1: يعني ما نحبش تسبب بديل ما يكونش مثلا خرجة كبيرة عمر معين. علاش قلت أنا راه قبل 14 سنة مختلفة على بعد 14، ما هيش باش تكون بنفس الطريقة. دونك البديل أنه في عوض نقوله باهي 100% أعمل معه التفاوض، في عوض نرضى أنه ما نخرج جملة نقوله باهي أي أنا وياك راني خاطر هو ما يحبش يخرج. علاش؟ غالبا عنده مشكل متاع انه باش يطول باش تحرم من اللعبه مش بشي نجم يعبر عن ذاته. دونك الحل هنا في الحالة هذه أني نتفاوض معه، هو ما يحبش يخرج جملة وأنا نحب نهزه باش يمشي لدار واحد من العائلة ولا باش يقضي معايا شهور معين. فلا إفراط ولا تفريط، لا نقول له كاتيجوريك ما يلزمك تمشي معايا، ولا زادة نمشي بهوة. دونك نحاول نلقى حل وسط به، أموع أقضي معايا شهور هو قريب هنا، أموع أعدني هاني اليوم مش خليك على راحتك، غدوة باش تمشي معايا لك البلاصة.
0: نعم، شنو الرسالة اللي تنجم توجهها لكل ولي يعتقد أنه اللعب ما هوش ضرورة بل هو أمر ثانوي وينجم يأثر على دراسة ولده ولا ينجم يأثر على الحاجات اللي راها هو أساسية بالنسبة للطفل؟
1: نقول له أنه العديد من الدراسات اليوم في علوم التربية، علم النفس التربوي، يتأكد أنه اللعبة تساهم في النمو المعرفي. وهنا نقولها برشا، ولدي كبر قبل عمره، شوف شو وفرت له وسائل، رو ما تولدش، رو ربي سبحانه وتعالى عادل، وما ما ما معناها ما تولدش يتعلم كل شيء ويعرف كل شيء. علينا نحن مسؤولية أني نوفر له هالبيئة هذه اللي تزيد في النمو المعرفي الانفعالي الاجتماعي. فكما قلت بكري نرجع لكلمة حق، هو اللعب أصبح اليوم من الحقوق الأساسية للطفل، مش مجرد نشاط ثانوي. كان جاء مثالش رو مسؤول عليه، رو غدوة يوعى ولدك شوية يقولك أنت لقيتني في سبور.
2: 10 صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. استعدادا للموسم الصيفي، تنطلق وزارة البيئة قريبا في حملة تنظيف الشواطئ يدويا وآليا في أكثر من 150 شاطئا سياحيا وعموميا، وفق تصريح رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ نبيل المختار. وكشف المختار أن المساحة الجملية للتدخلات تقدر ب 6500 هكتار، بينها 55 شاطئا سياحيا و 97 شاطئا عموميا، قائلا أن مجهود الدولة لا يكفي دون وعي المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة وعلى الشواطئ. أفادت وزارة الداخلية بأن مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم، قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. وبينت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتنزل في إطار الحرص على مزيد أحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المزداد من قبل مصالح وزارة الداخلية وتبسيط طرق تقديمها للمواطن وتقريبها منه. تصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس اليوم أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية و7 موقوفين في قضايا أخرى و12 متهما في حالة سراح و11 متهما في حالة فرار. تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا نسبيا لتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. السماء تكون مغيمة بسحب قليلة، ثم يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر. بمرتفعات الوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار متفرقة، أما البحر فيكون قليل الاضطراب. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير يومياً من العشرة نصف النهار،
5: من العشرة نصف النهار
4: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
5: يومياً. أحنا في خدمتكم.
4: عناوين قدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
6: دقيقة مونديال.
3: فريق مونديال منتخبات المونديال مع سنة كأس العالم لكرة القدم تقديم المجموعات
6: في صراع مفتوح على بطاقتي التأهل تبدو المجموعة الثانية في مونديال 2026 متوازنة ومليئة بالتفاصيل المثيرة حيث تضم منتخبات كندا، سويسرا، قطر والبوسنة والهرسك.
3: المجموعة الثانية
6: نبدأ بكندا صاحبة الأرض. المنتخب الكندي يخوض مشاركته الثالثة في تاريخه بعد 1986 و2022 لكنه ما فازش إلى حد الآن بحتى مباراة في المونديال. يقودهم المدرب الأمريكي جيسي مارش ونجمهم الأول ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر السريع لنادي بايرن ميونخ الألماني. كندا تلعب مباراة الافتتاحية في تورنتو أمام البوسنة يوم 12 جوان ثم تنتقل لفانكوفر لمواجهة قطر وسويسرا. سويسرا المرشح الأقوى للتأهل. المنتخب السويسري يشارك للمرة 13 في تاريخه، وصل للربع النهائي 3 مرات. يقودهم المدرب موريت ياكين ونجومهم غرانيت تشاكا قائد باير ليفركوزن الألماني في خط الوسط ومانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي. سويسرا تلعب مباراة الأولى في سانتا كلارا ضد قطر يوم 13 جوان. قطر بطل آسيا 2019 ومستضيف كأس العالم 2022 هذه مشاركتهم الثانية فقط في المونديال. يقودهم المدرب الإسباني لوبيتيغي ونجومهم أكرم عفيف صانع الألعاب المتألق والمعز العلي هدف المنتخب التاريخي. قطر تلعب مباراتها الأولى ضد سويسرا ثم تواجه كندا في فانكوفر يوم 18 جوان. وأخيرا منتخب البوسنة والهرسك اللي يرجع بعد غياب مشاركتهم الثانية فقط في المونديال بعد 2014. يقودهم المدرب سيرجي بارباريز ونجمهم الكبير هو إيدين جيكو مهاجم فينرباتشي التركي البالغ من العمر 40 عام اللي يخوض على الأرجح مونديال الأخير. البوسنة تبدأ رحلتها في تورنتو ضد كندا يوم 12 جوان. شكرا لحسن المتابعة، كانت معكم سنة البرهومي، إلى اللقاء في كبسولة جديدة من كأس العالم 2026.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال منتخبات المونديال مع سنة.

0: كبارنا في عينينا،
1: تجاربهم مشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
0: كبارنا في عينينا مع عواطف جبالي.
2: صباح النور، صباح الفل، مرحبا بكم، صباح الورد، مرحبا بكل مستمعينا، بكل متابعي برنامج كبارنا في عينينا. كما العادة حصة خاصة بكبارنا، بأمهاتنا، بأبائنا. تو نهايرين احتفلنا بعيد الأمهات، فأفضلش من المناسبة هذية باش نخصوا لها حصة. اليوم نقولوا كل عام وانتم حيين بألف خير لكل أمهاتنا، لكل أبائنا أيضا، لأنهم هما زادة شركاء معنا في هالبلاد هذية. فكل عام

0: نحن الكل حيين بخير. اليوم اخترنا أنه يكون الاحتفال هذية في جمعية الرحمة. وجمعية الرحمة بالمكنين جمعية كما تعرفوها ناشطة على امتداد سنوات من أجل رعاية وإحاطة والحماية وتوفير كل ما يلزم لأمهاتنا وأبائنا المسنين. على رأس الجمعية هذه طبعا العزيزة على قلوبنا مدام نجاة البقلوتي، اليوم هي تحتضنها اللقاء هذه في دارها، دار الكبيرة اللي تجمع الناس الكل، وبطبيعة بالشراكة اليوم بتنظيم زادة من جمعية دار الأجيال بالمنستير على رأسها سي فتحي بسبيس. سي فتحي كما تعرفوه ما شاء الله عليه ناشط مهتم برشا زادة بكبار السن، مهتم زادة بتقديم خدمات، واليوم ما جاش يدي فارغة الجمعية زادة حب يكون حاضر ويقدم الإضافة. نشكره برشا على هذا. نحب نقول أنه الحصة هذية يرافقونا فيها مجموعة من الضيوف تنتعرفوا عليهم الآن تباعا، تعرفوهم دكاترة أجلين، نشكرهم برشا على الحضور، نشكرهم برشا على الخدمة اللي باش يقدموها. الجو مزيان برشا داخل الجمعية، جمعية دار جمعية الرحمة بالمكنين، ثم مجموعة معناها من البنات والأولاد نجم نقول اللي هما ساهرين على حفظ الصحة نتاع أبائنا وأمهاتنا، قاعدين يعملوا في فحص، قاعدين يشوفوا شنو لازم ليهم، وتو نشوفوا مع الدكاترة اليوم شنو علاش باش يركزوا أكثر. لكن في الأثناء زيدا عنا الأخوة مزالي اليوم سي بشير وسي وجدي باش يكونوا زيدا حاضرين معنا، عنا فسحة متاع أنغام متاع ترفيه، إن شاء الله يا ربي تعدى سويعتين مزيانين معكم. باش نبدأ بمدام نجاة البقلوتي، نحب نرحب بها، فقط نقدم لها تحية بما أنها اليوم هي نحن مستضيفين عندها،
1: ضيوف عندها. مرحبا بكم نورتونا كلكم، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، وان شاء الله كل امهاتنا حيين بالف خير.
0: وانت زيدة سنين دائما، انت زيدة ام، وانت ام كل كبير وكل فقد سند، فربي يشدك بالصحه، وكل عام وانت حيه بالف خير. شنو الاجواء كما العاده؟
1: الحمد لله ما شاء الله عليكم، ما شاء الله الحمد لله، يا ربي لك الحمد.
0: الحمد لله. حسوا الفرحه على وجوههم والاطمئنان، الحمد لله، ان شاء الله يا ربي يفضلهم، وانت ربي لله. ان شاء الله يعينك على هالمهمه الصعيبه اللي قدها وقدود. نسالك اول حاجه في البدايه، نحن قاعدين نستناو في المركز الجديد، في الناس كل تسال فينا قريب ليه شنو الاجواء وين وصلنا؟
1: والله ان شاء الله حضر السنتر الجديد، مازالوا شويه معناها كلمسات الاخيره، كما تعرف كل انسان شي يحاول الدار يبدا منا ومنا ومنا، الحمد لله. أيوة. قريب ان شاء الله في قريب العاجل
0: ما عادش برشا،
1: لا سيء ان شاء الله،
0: الحمد لله ان شاء الله. الفضاء هذي قديش فيه من امهاتنا وابائنا؟ قديش يضم؟
1: عندنا حاليا 64 مقيم.
0: 64
1: 64 مقيم.
0: يضم يبيتوا لهنا معناها يسكنوا لنا يعيشوا لنا، هذه دارهم،
1: هذه دارهم. ان شاء الله باش يحولوا لدارهم جديده باذن الله، ان شاء الله فرحانين برشا. أيوة. ويستناوك بالنهار
0: وتتغير برشا، نجم نقول البنيه التحتيه غادي في الدار الجديده.
1: اكيد روح جديده
0: راحه اكثر،
1: كل شيء اكيد اكيد. أي. اكيد
0: ان شاء الله في الافتتاح نكونوا حاضرين ونشوفوا ونعلم ان شاء الله، ونفرحوا معكم ان شاء الله بالدار الجديده
1: ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه،
1: مرحبا بكم.
0: اليوم نسق معايا سي فتحي بسبيس، وكما تعرفوا هو ناشط ما شاء الله عليه، وكل مره يعاود فينعملوا حويجه، فيحب انه ما يجيش هكاك بيجي فارغه.
1: مرحبا.
0: قال لي يلزمني نعمل حاجه. نعرف اللي انتم على مستوى الجمعية مش مقصرين ما شاء الله، عندكم مجموعة
1: لله.
0: من الدكاترة اللي تخدم معكم
1: ما شاء الله،
0: بما فيهم سي بلال نرحبوا به، زادة سيد كتب عام الجمعية. مرحبا سي بلال.
2: مرحبا بإذاعة منستير، ومرحبا بكل المستمعين وبكل الضيوف. الحمد لله، ان شاء الله عيدكم مبارك سعيد. مرحبا بكم اليوم بحذانا في جمعية الرحمة لرعاية المسنين وفاقدي السند. مشكورين برشا جمعية نادي الأجيال وعلى رأسهم سي فتحي بسباس اللي عودنا دائما بالزيارات الثرية والبرنامج كذلك الثري. اليوم إن شاء الله باش يكون معناها تظاهرة معناها شاملة ثقافية صحية وكذلك ترفيهية لفائدة المقيمين. إن شاء الله نسكل مع بعضنا نعملوا لمصلحة الناس هذوما الكبار.
0: نعم.
2: اللي موجودين حاليا في الجمعية.
0: دكتور انت زيد على امتداد العام قاعد تقدم في الخدمات باش معناها
2: اكيد انا ومجموعة
0: في متابعة متواصلة.
2: اكيد انا والزملاء بطبيعة عنا المتابعة يعني اليومية والدورية لفائدة المقيمين، والصحة
0: العامة لباس متاحة.
2: الحمد لله الحمد لله. معنا تسمى السنين تسمى لباس تعدى معنا على مستوى خاصة نحن نقلقوا ياسر فصل الشتاء الحقيقة.
0: أيه
2: من الجريب والكل لباس الحمد لله تلقوا التلقيح متاعهم الوقائي ولباس تعدى لباس. أو كنا نتعامل مع كل وضعية على حدة فيما يخص أمراض الخاصة بها سواء كانت نفسية سواء كانت يعني جسدية سواء كانت مزمنة أو معناها حادة.
0: هذه فرصة باش نشكر كنشي ومن خلالك نشكر الفريق الكل اللي قاعد يتطوع باش يجي زاد يقدم خدمات للمسنين والناس اللي ساهرة الدكاترة اللي ساهرة على الصحة نتاعهم.
2: نشكر كيف كيف الناس سواء اللي يجوا لهنا على عين المكان وإلا زاد اللي احنا نتنقلوا لهم.
0: أيه.
2: هذا تعرف ثم طبة أشعة ثم أطباء أسنان ثم صيادلة ثم كذلك البيولوجيست يعني المخابر.
0: نعم.
2: معناها والكل حقيقة معناها الناس كل
0: قائمة
2: ويدا ويدا والحمد لله. وهذاك الفايدة في معناها في النشاط هذا الاجتماعي انه الناس الكل ويدا ويدا والحمد لله. نسعوا ديما باش نحسنوا لهم معناها في في في ظروفهم وان شاء الله كي ينتقلوا زادة للسنتر الجديد باش تكون الظروف ديما احسن
0: ان شاء الله
2: والكثافة اقل في الغرفة.
0: نعم.
2: تعرف كي تبدا الكثافة اقل في الغرفة تنقص زادة الريسك نتاع العدوى.
0: نعم.
2: فهمت أبريتو هذا هنا المركز الحيح صحيح هذا حاولنا نهيئوه أما يبقى ديما معناها دار عربي مش كما الآخر معناها مطابق للمواصفات المعمول بها في مجال معناها رعاية معناها البناءات الخاصة
0: بالمسنين ويراعي السن نتاعهم
2: احتياجاتهم بكل إن شاء الله.
0: صحة دكتور مشكور برشا
2: شكرا
0: برشا. نمشيو للجانب الآن الصحي كان صحة العبارة اليوم المبادرة اللي قامت بها جمعية دار الأجيال على رأسها سي فتحي بسبيسي. فتحي يعطيك الصحة قول لنا اليوم شنو جبت معك.
3: مرحبا ساعة عيد مبارك لجميع مستمعين مستمعات إذاعة المنصير.
0: كل عام وانت بخير.
3: كل عام. احنا جينا اليوم مش لأول مرة مادام نجا تعرف العشر مرة نجي ونهني أمهاتنا وباتنا ونسمع عيد الأمهات. صادفت السنة اللي جاء عيد الأمهات بعيد النصر فهذوما اللي عاشوا فترة 55 وعيد النصر قلنا نجيو نفرحوهم هاك على جبنا معنا سيد اللهي بالتنشيط في الجمعية سي بشير الزيلي باش عملنا إن شاء الله شوية سويعة موسيقى ومعنا الرئيس مسرحة خاطر احنا في برنامجنا عنا مش نعملوا الصحة احنا نعملوا الثقافة الصحية للمسنين.
0: نعم.
3: وذي يترسها كما تعرف الأستاذ الجامعي سي عبد الحميد جاوش واحنا وسعدنا اليوم اللي شرفتنا اللي كانت أستاذة جامعية بكلية الأسنان الأستاذة الدكتورة بديعة جمالي اللي جاتنا خصيصا قصت على العطلة متاحة من الحمامات وجاتنا بارك الله فيها ان شاء الله تو نعطيوها الكلمه خاطر كنشوف انت الاطباء الطبيبات هذوما راهي كل قراتهم.
0: ايوا يعطيها
3: سبحان الله فرحوا بها فرحوا باستاذتهم عندهم زمان ما راهمش وهذايا احنا جينا راهو باش نزرعوا الفرح لباتنا ولامهاتنا وحاجه نقولها الدكتور بلال يعطيه الصحة ومدام نجاة يعطيهم الصحة هذو ما قاعدوا يحجوا في بلاصتهم في تونس.
0: ربي يبارك لهم ان شاء الله. دكتورة بديعة الجمالي مرحبا بك.
4: عيشك صباح الخير. صباح الخير للناس الكل. شكرا على الاستضافة. شكرا سي فتحي من نادي الأجيال اللي لازم يحطني في الإطار الصحي يعطي الصحة وهذا شرف ليا باش نخدم من مستير تونس الكل خطر فيها الأطباء من جميع النواحي وأنا كما قال هو قريتهم ولكن قريتهم هما توا ديجا معنيين بالأمر أكثر مني خطرني أنا نشرف هكا من بعيد لكن هما تبارك الله عليهم ونشوف فيهم الطاقم الطبي طب الأسنان الكل قاعد يخدم مع أمهاتنا وأبائنا اللي احنا هما نور في عينينا ويلزمنا احنا نكونوا عند الواجب عند أداء الواجب باش نوروهم كما هما نورونا وإحنا صغار.
0: أيه.
4: شكرا على كل حال على الاستضافة وإن شاء الله تكون هذا نهار ممتع أسي بها لهم هما كإحنا أمتكالي نحن ممتع خاطر باش نأدي واجب واجب معناتها مش ثقافي برك ولا صحي برك لكن واجب إنساني. وشكرا
0: تك صحة. قبل ما نعطي الدكتور عبد الحميد الشيوش الكلمة أقول لك بعد شوية زيادة إن شاء الله نعطي نصيحة حتى للناس اللي تسمع فينا في حماية وطبيعة الأسنان نتاعهم والفم نتاعهم وهذا مهم برشا لأبائنا وأمهاتنا اللي يسمعوا فينا. دكتور مرحبا.
5: مرحبا.
0: مرحبا.
5: مشكورة. نحب أنا في البداية أن نهني الحضور والمستمعين بإذاعة المنسير بعيد الأضحى المبارك، مبروك على الجميع. نحن اليوم في رحاب جمعية الرحمة لرعاية المسنين وفاقدي سند المقنين. نحب نشكر برشا على حفاوة الاستقبال للمسؤولة الأولى سيدة نجاة البقلوتي والدكتور بلال على حفاوة الاستقبال. أنا سوف أغتنم الفرصة بعد يجي دوري لبعض النصائح، هي في الواقع نصائح متوجهة لكافة الأعمار وخاصة للمتقدمين في السن. دور شرب الماء، وخاصة نحن على أبواب فصل صيف ترتفع الحرارة، ونعرف الإنسان يتعرق، والتعرق هذاك يلزم يتعوض بالماء. طبعا نتحدث بعد شنو هو دور الماء في العناية خاصة بالمتقدمين السن، عندهم خاصية خاصة نجدوا عنده ما نجدوهاش عند الناس الكهول واللي عندهم المناعة كاملة. مشكورين،
0: يعطيك الصحة دكتور.
5: ندعوكم للاستماع إن شاء الله، ثم كانت نصايح مفيدة إن شاء الله للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا لك، كما العادة زيما تفيدنا بالنصائح نتاعك. أكيد تنرجع لك الدكتورة بزيعة والدكتور بليل، ناخذ منكم نصائح للي حاضرين وللناس اللي تسمع فينا. باش نعملوا وقفة قصيرة، نرجع لزملائنا في الاستوديو، نقدم تحية لزميلي حسام قدرية، زميلتي عليا المنصوري في الاستوديو الخارجي، قائد الرحلة حمدي مكيدة في الإخراج الفني والبث الرقمي حمدي نقبي، ومعاكم كما العادة في كبارنا في عينينا عواطف الجبالي. عندكم الكلمة بالاستوديو الداخلي، ثم نرجع إن شاء الله.
6: عندها معناها أصبح صغير ديفورميكي، جدي كان معناها زوالي، ومن بعد بابا بين خمسة في العائلة مرض بالسكر والدم، ما عادش نجم نعمل عملية. كي خرجت أنا لأوروبا، معناها عملت العملية نتاع مامتي، خرجت لأوروبا داويت مامتي، بدلت لها من الدار، شيت لها سياغة، عرفت كيف؟ صدقني ندل فيها، نحبها أكثر من بنتي وأكثر من مرتي. المرات مرتي تغير، فهمت كيفاش؟ تقول لي قلت لها راهو العامين الوالد ثلاث سنين الوالد باش تولى بمامتي. مامتي عرست صغير، عرفت؟ عرست صغيرة وتعبت علينا وديما هكا جناح علينا وكل شيء. اليوم معناها كانت البيت نتاعي ندار خارجة سيرتو عليها هي، حبيت نفرعها. الحمد لله بنعملوا معاهم، رغم عنا ما عملنا حتى شيء، راهو بنعملوا معاهم، لكن كومام كنشوف ميمتي تحوسناها ونطلب الدونتيست نقول له ركب لها اغلى حاجه. معناها كنشوف ميمتي قبل ما تنجم تلبس صباط، كان صباحها ديفورمين، من بعد العمليه وليت نزلها كليموكاسان، ونشوف ميمتي تمشي وكل شيء ونزل نحوس، نحس في روحي ولدت من اول جديد. وصدقني 90% من العبيد المتغربين مش على خاطر امهم، والله عاول ده، صدقني عاول ده. ومحلاها انا نتذكر كي راح نزل مثلا قش الباب وكل شيء، نقول له دور دور بعد ما يلبس كسيف. ذكرني وقت يهزني انا وعمري 6 سنين وشري اللي عرفت كيفاش الكسوه رمبو، تذكرها في الصغر وكل شيء، يقول لي دور دور، فهمتني؟ ومحلاها، فهمتني؟ محلاها، شعور باهي، شعور باهي. وفما حاجه اخرى قال الاخر باش تكون شويه تناقض هي، لكن ما نحطين الكل احنا باش نخرج ونفرح والدينا بالفلوس، كل اي واحد شكون فيكم بشتها بحكم التجربة. أنا وقتها ولدي ولد هزيته أمه ومشيت بحذا دار خالتها 15 يوم، نار الأول عادي، نار الثاني عادي، نار الثالث نحس في بدني فراغ. مشيت للجاردروب بتاعه وجبت المريول بتاع ولدي وبديت نشم فيه، ضربت في راسي حاجة واحدة. كي سافرت خليت ميمتي تبكي، وانا قلت شبيه تبكي وانا نورمالمون ماشي لاوروبا وباش نفرحها بالفلوس. انا الوقت هذاك كان يقولوا لي عندك كل تمد وجيب ولادك تتحمل. طلبت امي، ريت كيف طلبت امي، قلت لي راك من خرجت، قلت لي من خرجت مريولك قلت لي مريولك تحت المخد، فهمتني؟ فرحتها بالفلوس، فرحتها بكل شيء. لكن احنا نتهنى كيف تجيب صغار تولي الدنيا شوف هذه في غامو. أنا هنا تو كني يقولوا لي بعطيك مليار بعد عليك ولدك يمشي يقرا في أمريكا ملمة مي با كونه كنت النجم زيادة. الحمد لله وكاو، الحمد لله وناسيو من الآخر وكاو وناسيو مي كومام. كي تجيب صغار تتبدل، تولي تخزر والدك دي في غامو، كل تخرنينا خرنينا عليك بوك، تقول عنده الحق قبل ما قلت شي بي خرنينا ذات يا كاو بدي يكبر كل شيء. تو كل كلمة يقولها أنا نعود في نفس كلام الولد في عايسي، ما تقعدش مع العبيد دادو ما الولد دادوكم بس بليد شوية قبل نقولش بيه، معناه ما تخلطش فلين ما تخلطش فلين. نقول بها امي ما ترقدش كي نبدا مريض ولا تو تمرض بنتي ولا ولدي ما فهمتني ما نرقدش انا برشا مفاهيم تتبدل بعد كي نشوف الصغيرات تتبدل مفاهيم
7: ونفتح فيه داك الزمان ما كيد
8: يصلح حالك ويعدل اميالك ويهز اذكارك يا كبدي
9: صاحبي العزوزه والشيباني لبس عليهم

0: نرجع من جديد للبرنامج، نرجع من جديد لكبارنا في عينينا. اليوم في ضيافة جمعية الرحمة لرعاية المسنين وفاقدي السند بالمكنين، المجموعة من أمهاتنا وأبائنا حاضرين في اللقاء هذايا، وبطبيعة باش نحاولوا نحكيوا معاهم شوية لأنه ما شاء الله مجندين فريق كامل صحي وطبي حاضرين اليوم باش يقدموا المعلومة باش يفحصوهم، باش نحكيوا معاهم شوية. مرحبا بك مدام زمردة.
1: مرحبا لك دكتورة.
2: الحمد لله. عارف عليك. أنا الدكتورة زمردة كريم، طبيبة أولى في المستشفى الجهوي المكنين في القسم صحة الأسنان.
0: قسم صحة الأسنان، به ممتاز. اليوم حضرت معاك فريق كامل تبارك الله، جيتوا اليوم باش تقوموا بفحص لأمهاتنا هكا وأبائنا.
1: أي. من 10 بدينا، اما جينا قسم كامل اطباء واطباء مقيمين زاد معنا داخليين وممرضين زاد معنا باش نعملوا كونسلتاسيون على بهايتنا وامهاتنا. ماهيش اول مره اللي نجي فيها، ديما نجي باش نشوفوا. احنا عندنا قسم تركيب جديد زاد ان شاء الله يولي ويستقبلوا فيه زاد المرضى نتاعنا، زلنا ما بديناش الحقيقه، اما ان شاء الله يوليو ناخذوهم شارج. تو احنا عملنا كونسلتاسيون باش يجيونا هما، معناتها يجيونا نكملوا لهم معناتها.
0: يعني اليوم الفحص الاولي ثم بعد كان ثم متابعه باش يرجعوا لكم وتكملوا معاها. عسلامه. عسلامه.
3: عايشك بيك يعطيك الصحه.
0: قدموا الخدمه لابائنا وامهاتنا المسلمين.
3: ايه اني ايمان الخنيسي، ناظره قسم طب الاسنان بالمكنين. بنسقنا مع السيد الدكتور منصف ام الزين رئيس القسم. نسقنا مع الجمعيه، دونك جينا اليوم مع الاطباء، مع خيره اطبائنا. عندنا اطباء مقيمين، عندنا دكتوره زمرده، دكتوره منيار. جينا نشوفوا بيان سور احنا مع لي ميديسان يشوفوا شنو يستحقوا ابائنا وامهاتنا. بيان سور كيما نعرفوا معناها كبار في السن والاسنان اكيد فما برشا حاجه مهمه برشا ومعرضين معناها لبرشا امراض لثه واسنان. بيان سور اليوم هو الترياج شنو يستحق وشنو ما يستحقوش، ومن بعد ننسقوا مع سيد الطبيب مع الجمعيه لنا ان شاء الله نجيبوهم كما نقولوا نسبقوا الحاجات الاستعجاليه بشوية بشوية. وبيان سور اللي لازم كونتينيتي دي سوا ولازم معناها ناخذوهم ان بريزون شارج كومبليت كيلك سوا زرع ولا صنع بدائل ولا تقليه ولا سوا حسيلو بصفة عامة، وان شاء الله ربي يوفقنا وربي يعطيهم ان شاء الله الصحة الكل.
0: عادين تكملوا في النشاط هذي، خلينا نحكيوا معهم شوية امهاتنا نسمعوهم. صباح النور، عسلامة، شنحويلك؟
4: لاباس الحمد لله.
0: كل عام وانت حياتي.
4: ربي حين حيك الامثال عايش لي بنتي.
0: قل لي الساعة توا كيفاش عاد جيت عيد الامهات؟ خلينا نقعد بحذاك.
4: احسن ما يراب.
0: شنو هي الاجواء؟
4: الاجواء والله بخير لاباس، عملنا جو، شربنا الجازوز، كلنا الجي، كلنا الحلو. فرحت بينا المدام، دخلنا للصالة، نحمد ربي نشكروه من نهار جانا وحنا في جلال النعي. نقسم لك بالله لاني ما نمثلش راني. نقول كان الحقيقه اللي صارت علي، نحمد ربي نشكر من نهار جيت وني الحمد لله يا رب.
0: انت جيت بحذية مره في حصه فارده هكا ولا وحكيتي على الوضعيه نتاعك وقتها ودارك شمنا في الماضي نحن توا، لكن توا الظروف توا ولات خير برشا.
4: خير ياسر مش برشا، لكن تغشش في دارنا نعرض الكياس نركب ونهرب لهني. ونحمد ربي نشكر ولا هين بيا، ندوش في النهار بنهار بعد نهار، ناكل نشرب نبدل نحب يجيني يا ربي يرضاك.
0: الحمد لله. شنو رايك اليوم في هاللمه هذيا والاطباء والممرضين وكل
4: وفيكم وربي ان شاء الله يزهيك. نشكركم شكرا جزيلا.
0: ثم عناية طبية قاعدين يتبعوا فيكم من الاولاد ها؟
4: اي ثم عند جينا الطب ويجي مدام نجاة تاخذ لنا الدواء وسي بلال ومريم ونرجس كلهم بينا. حتى كي منطور شبكري جونا الجار شبيك ما شبيك. والله نحمد ربي نشكره.
5: الحمد لله. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير وربي يشدك بالصح.
4: عايش لي بنتي ماك الماضي مراهو حابش يتنح من قلبي.
5: لا لا انسى انسى الماضي انسى الماضي وعيش الحاضر والمستقبل إن شاء الله ديما خير.
4: إن شاء الله يا رب.
5: ربي يشدك بالصحة. خلني تعرف علي بجنبك عسلام.
6: عايشك عسلامة جميلة اسمي. بيك عايش.
5: اسمك جميلة وانت جميلة. عش نقرب لك شوية باش هكيك نشوفك نقعد بحذيك. صحة. هيا كل عام وانت حي بخير.
6: عايشك جمعية ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله.
5: منين جيت للجمعية معني من بلاد؟
6: من ولاية نابل من منزل طليب.
5: عندك برشا لنا؟
6: عندي تلقى عام تلقى عامين هكا.
5: عندك تقريبا عامين هكا.
6: لا لا بس الحمد لله. لا هي بالدواية تعطيني في الدواية ما توترش حتى نهار ماشبع على دواية. لا هي بيا نمرت إذني للسبيطار. كنا بنتي وعزيز علي رحم والدها.
5: تحبوها مدام نجيت؟
6: يعني نحبها نحبها ونموت عليها ويرحم والدها وإن شاء الله يبنيها ربي يقصر في الجنة إن شاء الله.
5: اليوم جميعا حبوا يتلهوا بكم شوية على سنيكم كذا يتفقدوكم به هيك الحاجات هذه.
6: المية توني وصلت المية مية عام عندي تو.
5: عندك مية سنة تو ما تظهرش راك بالكل.
6: هو طلعتني زرسة جديدة
5: ما شاء الله ما شاء الله.
6: تتنحى ولا سنة تطلعني جديدة
5: بارك الله ما شاء الله.
6: وتالي يطلعني جديد خاطر وصلت المية
5: ما شاء الله. وشنو حياتك كيفاش تعديت؟ خدمت كنت تخدم ولا في الدار ولا؟
6: بكري كنت نخدم في الفلاحة تعبة في الفلاحة كل شيء
5: في الفلاحة. بي اسمعني باش نرجع نحكي معاك من بعد خاطر انت راهو كنز عنا نحن تو ما شاء الله ومنجم تاع معلومات. ربي يشدك بالصحة ويحفظك ومحليك الضحكة باش نرجع لك بعد شوية ان شاء الله نكملوا الحديث. نعطيو الكلمة للزملاء.

0: من جمعية الرحمة لرعاية المسنين وفقدي السند. كنا نحكي مع أمي
1: جميلة
0: جميلة ما شاء الله عليها.
1: منزل تميم
0: نتشرفوا بيك وأهلينا في منزل تميم. قلت لنا عمرك 100 وشوية هكا
1: 100 ويمكن شهرين أخرين شهرين.
0: هيا قل لي السر كيفاش توا. نحب نعرف كيفاش السر ان واحد يقعد عمره 100 ما شاء الله. ربي ان شاء الله يشدك بالصحه. حاضره لبس
1: عامله الخير ربيتي لي تامه وعرست لهم وعامله الخير وما نعملش حتى قد زبانة شر معاشر الجيران ونلقاش حتى ابره طايحه في الوطاء نعطيها للجيران نتاع الناس ما نهزهاش.
0: يعني اعمل الخير يرجع لك في صحة
1: يرجع لك في الصحه طول العمر.
0: هذه نصيحة اللي تعطيها
1: هي
0: ربي يشدك ان شاء الله بالصحه. سافا لهنا لاباس مرتاحه
1: ما نغيرش نتاع الناس ولا ما انا تقعد عندي حتى سنين تم حتى يجي مولاها ياخذ. الحمد لله
0: مرتاحه لهنا. ما تحبش ترجع لمنزل تميم؟
1: لا مرتاحه نحب نقعد لنا ومرتاحه الحمد لله رب العالمين. ما دام تحبني وصغيراتها ويرحم والدها ويرحم والدها ويكثر خيرها.
0: عملت علاقات طيبه لهنا؟
1: اي لا لاباس الحمد لله.
0: شكون اصحابك لهنا؟
1: ما غير حد الناس كلها نحن.
0: كل اصحابك
1: كلنا نحبهم ما غير حد.
0: باهيين جماعه لنا نساء ورجال وكل باهيين. وليت خويات انتم؟
1: خويات خويات خويات ما عندي الناس كل خويات الحمد لله يا رب.
0: تشرفنا بمعرفتك. ربي يشدك بالصحه ربي يفضلك. لك الدعوات الباهيين هذوك ان شاء الله ربي يتقبلهم منك وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير.
1: في عيشك ربي يفضلك. هي لك كل هلال فوق جبال سامش ما تحرق كل عدو ما يرحبك.
0: شيني البارح بت في حاله مريضه وقلت ليه ما نغيبش خاطر الدعوات هذوما ما نحبش نخسرهم. ربي يفضلك ويشدك بالصحة. عايشك ربي يخليكم الكل. خليني نحكي شويه توا مع زيدا جمعيه الرحمه. ثم اطار كامل قاعد يخدم وعامل مجهوده ياخذوا منهم واحد مش كل مره ياخذوا حيط. اي مرحبا مدام.
2: السلامة. مرحبا بك ناجي بن سالم.
0: مرحبا مدام ناجي. انت تخدم مع مدام نجيد في الجمعيه؟
2: في الجمعيه.
0: شنو العمل نتاعك انت؟
2: يعني في الكوجينه.
0: انت فسيس انت هو في الكوجينه اللي هي تلهم بالماكله ولا تلهم بالاجواء ذي الكل؟ مش سهل توا واحد بشي
2: مسؤوليه كبيره. معناها مثلا يعني بي وكل شيء متوفر احنا اللي زدنا ما نغيبوش ولازمنا نحضروا ديما حاضرين باش ما نخليوهمش. كل شيء متوفر من الصباح كل شيء يجينا عندنا معناها شنو نطيبوا
0: جدول. اما تراعيوا صحيت عندكم جدول تراعيوا بالطبيعه لكل واحد ومرض وكل واحد ودواء.
2: كثروش الملح ما كثروهمش الحاجه. تراعيوا الناس الكل. كوما ميمات يعني.
0: وانت كطيب طيب للناس الكل ولا فما ناس عندهم اكله معينه ولا حاجه معينه؟
2: ما ياكلش مثلا شوربه ولا حاجه نعملوا له سلطه نخلي له حاجه طيبوا. اي فما ناس شربه مثلا فوره انا ما ياكلهاش نعملوا له حاجه سلطه شويه سلطه روز مقلي طيبوا له.
0: وفي النهار 64 وجبه هكا للاباء والامهات نقولوا نحن في 70 وجبه كل يوم هكا
2: كل يوم صلي على النبي ما شاء الله.
0: كل وقتاش تبدا وقتاش تكمل؟
2: نجيو من السبعه سته ونص نبداو هنا نكملوا وقتها نكملوا نروحوا طيبوا لهم عشاهم ما نخرجوا من هنا كان نخليهم أنا كل شيء حاضر.
0: شنو رايك في العمل هذايا واحد يخدم في وسط جمعيه كيما هكا؟
2: توا انا عندي عمل يعني باهي حتى بداية الخير باهي ومصلي يعني بيه ومدام باهي معانا كله خيان هنا
0: يخلص حتى بدعاء الخير
2: يخلص خلاف فلوس ودعاء الخير خير والله عايش خليك.
0: مشكوره برشا ان شاء الله ربي يعينكم الكل من خلالك انت نقدموا التحيه لكل الفريق اللي يخدم معاك وان شاء الله ربي يوفقكم الكل. يعيشك شكرا لك. توا باش نعطيو الكلمه ل سي البشير خاطر سي البشير استاذنا نرحبوا به الساعه. مرحبا.
3: شكرا ومرحبا بكم اني زاد وكيف المستمعين وكيف الخيال هنا ومسرورين برشا جينا بحذاهم ونوروا عليهم ان شاء الله كل عام وهم بخير وكيف المستمعين بخير وان شاء الله اعياد دائما بالخير والهناء وعايشك
0: انت زاد ربي فضلك سي البشير على خاطر ديما ما تبخلش علينا ما تبخلش على الامهات والاباء نتاعنا تخلي مشاويرك الكل وجينا فربي فضلك شدك بالصحه.
3: اسعد الناس الهدف نتاعنا هو اسعد الناس نحن فوالا ربي يستر ان شاء الله.
0: اليوم عندك موهبه باش تقدمها لنا.
3: والله ما شاء الله عليه تبارك الله عليها، ويكون مسرور برشا باش تعرفت عليه أيوب، إن شاء الله صوت واعد وعنده الحس الفني تبارك الله عليه، صوت واعد كمطرب إن شاء الله بحول الله.
4: أيوب السويح من المكنين، عمري 20 عام. اليوم حبيت نجي لدار المسنين، حبيت نعمل جو وحبيت نطرب الجماعة، وربي يفضل كل أم. شتاوش نغني لهم غناية على الأم بمناسبة عيد الأم، وإن شاء الله كل عام هم حيين بالف خير.
0: يعطيك الصحة. هي بعد فقط دقيقتين بما أنه ثم الأخبار، أو أربع دقائق حتى باش نعطيهم الغنية هذه. أما هي الأغنية هذية غنيها زياد غرسة، هي من أجمل الأغاني هكا ولا أي ذكرني شوية في الكلمات.
4: لو كان يجيبولي في دي المرجان وديامونت العالم وقصورات زمان وسلاطين الدنيا يحطوني سلطان، لا نبعد لنحيد عن زين التبسيمة، كل دقيقة عيد في أحضانك يميمة.
0: يعطيك الصحة. هذا أيوب هزية للناس الكل اللي تسمع فينا هكا ولا، وخاصة أمهاتنا اللي حاضرين اليوم معنا. بعد مجلس الأخبار نعطيك الكلمة أنت سي بشير هكا ولا. شكرا. هاي الكلمة من زملائنا في استوديو البث الداخلي، ثم نرجع إن شاء الله.
5: الزريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 104.7 اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
6: من صلب المجتمع.
5: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
6: بالشرح والتفصيل.
5: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، نور السبيل،
6: نور السبيل، نور السبيل.
7: تمام 11 على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود عن الانطلاق الرسمي في إعداد المدون الوطني للكفاءات والشهادات، وذلك خلال يوم إعلامي احتضنته الأكاديمية الدبلوماسية بتونس اليوم بحضور عدد من ممثلي الشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين في قطاع التكوين المهني. وينجز هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم القطاع التربوي، ويعد خطوة أساسية ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز نجاعتها وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. وتهدف المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات إلى تجميع وتنظيم وتحين المعطيات المتعلقة بالكفاءات والشهادات المهنية، بما يساهم في إرساء قاعدة بيانات مرجعية دقيقة لفائدة مختلف المتدخلين في القطاع. بلغ عدد الحالات الاستثنائية للمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة جوان 26 و2000 في ولاية نابل حوالي 100 حالة، وهو أكبر عدد في الجمهورية. تم توزيعهم على 28 مركز اختبار وفق ما أكده المندوب الجهوي للتربية بنابل لطفي الجيزاني للزميلة فاطمة بن عثمان. ويشار إلى أن العدد الجملي للمترشحين لامتحان البكالوريا بولاية نابل هذه السنة قدر ب 11282 مترشحاً. خلال جلسة عقدت أمس بمقر ولاية سوسة خصصت لمتابعة البرنامج الرئاسي المتعلق بالقراءة المملك لسنة 27 و2000 ومدى تقدم تنفيذ المشروعين المبرمجين بالجهة بكل من معتمدية سيدي عبد الحميد ومعتمدية سوسة جوهرة، أفادت المديرة العامة للشركة العقارية للبلاد التونسية بأنه من المتوقع بداية الأشغال قبل موفى 26 و2000. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 509 تدخلات من بين 88 عملية لإطفاء الحرائق وفق ما نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية. كما قامت وحدات الحماية المدنية ب 130 عملية للنجدة والإسعاف بالطرقات و 181 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 10 تدخلات في مجالات متنوعة. حققت تونسية عزيزة صديق مديرة المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس، حققت إنجازا دوليا بارزا إثر حصولها على شهادة اعتماد دولي في مجال الطيران المدني مسلمة من قبل المنظمة الأممية التابعة للأمم المتحدة في إطار برنامج التدريب المتقدم الذي تشرف عليه المنظمة لتكون أول امرأة في العالم تتحصل على هذا الاعتماد الدولي كمدربة معتمدة دوليا في مجال الطيران المدني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان نتلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
9: 8 غربة في بشائر الصباح
8: بعد نشرة نصف النهار،
9: 4 متاع العشية.
8: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. لوتسو ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. تونسية معاك ربي والنبي. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لهذيلي.
10: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد رياضي خاص واستثنائي بمناسبة كأس العالم عبر موجات إذاعة المنستير نجوم المونديال. شخصيتنا لليوم لقبوه بالأمير، أما ما وصل للقمة كان بعد تعب كبير، وخاصة بعد حدث مأساوي كان شاهد عليه. أكثر إنسان قريب له جده يتقتل قدام عيني، الصدمة والمعاناة أثرت فيه لعمر الكل، أما الحاجة الوحيدة اللي خلته يتجاوز هذه المأساة هي كرة القدم. الطفل عنده موهبة خارقة، كل من شافه انبهر به، وحتى كي رفضوا أول نادي مشاله أسبابهم على خاطره بنيته الجسمانية ضعيفة، أما ما يقصش ومشى الفريق آخر وتدرج من فريق الفريق لين وصل للقمة، ولينا نحكيه على ريال مدريد. مع الريال تحصل على كل الألقاب الممكنة، كان لاعب مؤثر وقائد حقيقي. حكايته في المونديال بدأت في عام 2006 في ألمانيا، كان احتياطي وناقص خبرة، أما الإعجاز كان أداؤه في مونديال 2018 مع بلاده عمل العجائب، كان هو القائد واللي مرر ويسجل الأهداف في الوقت الحاسم. ربح الأرجنتين في دوري المجموعات وفاز على الدنمارك والروس في الأدوار الإقصائية، وفي النصف النهائي يلقى روحه قدام الإنجليز، وفي مقابلة بكل إثارة وتشويق يهز بلاده لأول مرة في التاريخ لنهائي المونديال. حلمته باللقب وفات بخسارته النهائي، رغم أنه هو كان أفضل لاعب تيلة المونديال، وكما يقولوا اللي يد الوحدة ما تنجمش تصفق. أما دوره كان مؤثر على كل أحباء كرة القدم في العالم، وباستحقاق اختاروه هو الأفضل في عام 2018 وتوج بجائزة الكرة الذهبية. برشا نجاحات عاش بطل حكاية اليوم، خلت يكون حاضر زادة في مونديال قطر 2022 وينجح باش يتحصل على المركز الثالث بعد مقابلات بطولية حقق خلالها انتصارات خالدة في كؤوس العالم. واليوم أحبائه وعشاقه باش يشاهدوه في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية في رقصته الأخيرة، آخر مشاركة لي في كأس العالم، وباش يستمتعوا خاصة بسحره وأدائه المميز اللي خلى كبارة الكرة من مدربين وصحفيين ومنافسين يعترفوا بالموهبة الخارقة هذه. هذه كانت قصة لاجئ عاش الحرب والويلات، التشكيك في مؤهلاته وبرشة صعوبات، وبعد هذا الكل نجح أنه يثبت العالم الكل بكونه يستحق لقب الأمير. هذه كانت قصة أسطورة منتخب كرواتيا لوكا مودريتش.
11: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
12: كبارنا في عينينا،
13: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
12: كبرنا في عينينا مع عواطف جبالي.

بكم متواصلين في لقاءنا معكم مع جمعية الرحمة بالمكنين، جمعية الرحمة لإعانة الكبار السن وبطبيعة فاقدي السند. مرحبا بكم معنا. الأجواء الحقيقة، عليكم السلام والرحمة، الأجواء محلية، إذاك علاش نحن الآن الساعة قبل ما نرجع الساعة لأبائنا والأمهاتنا باش نعطيو الكلمة سي البشير مزالي والأيوب باش يحكي سويح، أيوب سويح، باش نسمعوهم في الأغنية الجميلة اللي قدموها لنا قبل الموجز. لو كان يجيبولي هكا ولا أيوب، هيا عندكم الكلمة، تفضلوا.

0: بعد أيوب شوية تصفيقة كبيرة عليه. يعطيك الصحة، عجبتك الأغنية؟ يعطي الصحة ما شاء الله عليه. شكرا سي البشير، شكرا ليك أيوب، يعطيكم الصحة. أمتعتونا، شنواصلوا معاكم، نحن مازال اللقاء متواصل مع أبائنا وأمهاتنا، وهما اليوم في ضيافة الأطباء والدكاترة اللي حاضرين معاهم، الفريق الكل اللي حضر معانا سواء كان مستشفى المكنين وإلا من دار الأجيال بالمنستير. تو نرجع شوية لدكاترتنا اللي حاضرين معانا، لكن حبيت نسأل الساعة، نرحب بيك، مرحبا بيك، كل عام وأنت حي بخير سين دايما. أمي زينة هكا ولا؟ أي أمي زينة، قل لي توا أنت قلت لي قيدومة لهنا. قد ايه عندك في الجماعة؟
1: عندي برشا سنين.
0: عملت برشا خويت ونساء ورجال. ما شاء الله. وكيفاش الأجواء في الجمعية؟ لاباس؟
1: والله لاباس، الحمد لله كل شيء متوفر باهي. معناتها كل شيء متوفر.
0: الحمد لله. الحمد لله. اليوم قمت بالفحص، الجماعة شافوا لك سنيك والفم وكل شيء.
1: عطيهم الصحة. بارك الله فيهم ورحم والديهم.
0: عملوا لك الفحص. شنو قالوا لك؟ باش يعملوا متابعة من بعد تكمل معاهم؟
1: ايه.
0: تمشي للسبيطار ولا هما يجيوكم؟ انت والحالة معناها. هما يجيوكم. يعطيهم الصحة، ما يقصروش، ديما يحضروا معاكم. تحبش تقول حاجة؟
1: والله يقول لهم يعطيهم الصحة وربي يوفقهم ويرحم والديهم وبارك الله فيهم وعايشهم.
0: يعطيك الصحة أنت زادة، مشكورة برشا. خلي بهالمناسبة هذه نعطيو الكلمة للدكاترة. دكتورة بديعة، قولوا لها يجب حلينا. دكتورة بديعة قاعدة تواصل في العمل متاحة، فكنت نجم تعطينا كلمة. هيا توا أنت هذا اختصاصك. ممكن جميعا قاموا بالفحص، لكن مهم أن نعطيهم شوية نصائح الكبار لهنا وللبرا يسمعوا فينا زادة
2: ان شاء الله.
0: مدام بديعة الجمالي هكا
2: دكتور بديعة جمالي من كلية طب الاسنان من ستير، معناتها فامي الاولانيين. نتمنى يكون النهار هذا اسعد الناس الكل في معنوياتهم في فهمهم في وهو راهو انا معناتها بتحقق اللي هو اسعد الطاقم الطبي نتاع الاسنان، خاطر هما نشوف فيهم كيفاش فرحانين باش اداو الواجب نتاعهم. هما اللي عملوا معناتها الديبيستاج. النصائح اللي نجمو نعطيوهم للمسنين، خاطر كيما يقولوا ديما قبل يقولوا قلنا صغار وعقبنا صغار، انا اختصاصي اطفال. أيوة. وبعد عقبت على اختصاص الطب المسنين لجيرودونتولوجي. دونك شنو النصائح اللي نجم نعطيوهم؟ اول حاجه الساعه النظافه الجسديه ككل.
0: أيوة.
2: بما فيها الاسنان، خاطر راهو الاسنان مش وحدهم، اسنان تابعين بدن كامل. ونتمنى وكان يكونوا ديما في انطوكا ظاهر اللي هو في هذا الرحب هذا اللي راهو لهين بهم في كل شيء،
0: يعني لباس الوضعيه الصحيه
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله. الحاجه الثانيه باش ندخلوا في صلب الموضوع على الاسنان، اول حاجه الساعه يلزمنا الغذاء الصحي، خاطر هما توا سنيهم معناتها تلمون كبروا السنين، راهو السنين تكبر راهو يلزمهم ما عادش نجموا ناكلوا فرد حاجات، ما عادش نجموا نكسروا عليهم اللوز، ما عادش ناكلوا مش ما ناكلوش، لكن نكسروا بالكساره مش كيما عبد كيف يكون في الثلاثينات وفي الاربعينات. دونك الغذاء الصحي في محتواه وفي شكله زاده.
0: نعم.
2: المحتوى نتاعو كيسكو هما ربي فضلهم هالاباء والامهات الموجودين معانا لازم عندهم امراض مزمنه. راهو نظافة الأسنان والصحة صحة الأسنان والفم تتعامل مع

0: أمراض القلب. لذا باش نحميو أمراض القلب يلزم نداويو السنين باش ما نكثروش من هالجرثومة هذه. ما نخليوهاش ديما واقي حية في الفم ولا في البدن، خاطر الفم راهو تابع للبدن كيما هما من الأهل.
1: صحة.
0: كذلك دونك نخلطوا تنظيف الاسنان هاكا ودهم سي فتحي باللي بغوسا دون بالدونتيفريس اللي عندهم سيشخيز بيكال معناتها شيح الفم عطيناهم باش كيفاش ينجموا يكثروا من اللعاب باش ما يبداوش باش هكاك اللعاب هذاك زاد ينظف ويغذي ويغذي اللثه. احنا ماذا بينا اللثه نظيفه، ماذا بينا السنين مداوين، وماذا بينا السنين اللي خسرناهم معوضين على خاطر باش تقعد جمالية الوجه ولا نساو الرجال. جمالية الوجه والبسيكولوجيا نتاعو وتحمل الحياة وما فيها إن شاء الله ديما كان المسرات والأفراح باش بالطاقم يكون أحسن من ما غير طاقم. كذلك معناتها يعطيك البهجة يعطيك الضحكة، يبدأ واحد وينجم بالخصوص يأكل باش ما يتفادى الأمراض نتاع المعدة، خاطر إذا كان واحد يبدأ يبلع وكهو خاطر ما عنده سنين ولا السنة توجع ما واش باش ينجم يبدا باش يبدا كله منفوخ باش يبدا كله معدته توجع ولا يبطل كاريمون يبدا ضعيف وناحل وكل شيء. هذا كل ماذا بينا نتفاداوه. ان شاء الله كل عام حيين بخير.
1: يعيشك يعطيك الصحه على النصائح الثمينه اللي قدمتهم لنا. نشكرك برشا على الحضور رغم التزاماتك. ربي يفضلك دكتوره بديعه جمالي، يعطيك الصحه، مشكوره برشا. دكتور عبد الحميد الشاوي زاده كيف كيف اليوم حاضر معنا باش يقدم زاده نصائحه الحضور من امهاتنا وابائنا والمستمعين زاده. مرحبا دكتور.
2: مرحبا، شكرا جزيلا السيده عوض تنظيم هذا اللقاء.
1: يعطيها الصحه.
2: وخرجت ما شاء الله من حيوط الاذاعه الى مقر جمعيه الرحمه لرعايه المسلمين. انا نحب نغتنم الفرصه هذه واحنا على ابواب الصيف، ونعرف في الصيف يطول النهار والحراره ترتفع. ومع ارتفاع الحراره الانسان يلزم يشرب الماء بانتظام.
1: نعم.
2: والنصائح المشغولة اليوم هي في الواقع موجهة لكل أصناف العمرية، بالصغير للكهل للمسن وللنساء والرجال في نفس الوقت. معناها المداخلة متاعي هي تهم الأهمية الوظيفية لشرب الماء بانتظام، لأننا نعرف أن الماء بانتظام يعد من الركائز الاساسيه.
1: يعني بانتظام دكتور معناها كيفاش نعمله مثلا في النهار بالنسبه للمسن قد يزم يشرب وقتاش؟
2: ثم رجع نحب نتكلم شنو دور الماء، بالتالي اذا كان ما يشربش الانسان الماء شنو يتولد عليه؟
1: يعطيك الصحه.
2: غير انه وهذا الشيء مع تقدم في السن الرغبه في شرب الماء تنقص.
1: صحيح.
2: عند المسن خاصه. علاش؟ لان ربي خلق لنا في الجهاز العصبي المركزي ثم جزء صغير ياسر في حجم تاعه تقريبا قد الفر صباع كبير، لكن هو اللي يعطي الاحساس بالجوع والشبع ويعطي الاحساس بالعطش وبالارتواء.
1: أيوة.
2: هذايا المركز هذايا الوظيفه نتاعه تنقص مع تقدم السن. شنو يتولد عليه؟ يتولد عليه المسن ما عادش عنده كالرغبه في شرب الماء. اذا كان ما يشربش الماء شنو يتولد عليه؟ الكلى خاصة الكلاوي تنقص الوظيفة نتاعها.
1: نعم.
2: ويتولد عليه أكثر عرضة للجفاف، ديزيدراتاسيون بالفرنسوية.
1: نعم.
2: يقول القائل شنو هما الوظائف اللي ربما يأثر عليهم الماء، نقص شرب الماء أكثر من غيرهم؟ كي يقع الصيف تسخن الدنيا الإنسان يتعرق برشا، وتعرق برشا هذاك ينقص الماء من الجسم. والإنسان المسن يولي يعمل جهد أكثر لتفادي ما يعرف ب كود سولاي، ما يعرف بالإجهاد الحراري وضربة الشمس.
1: نعم، الميكروزيما ما تنسيش دكتور. نعم.
2: إيش حب ناخو حاجتين فقط، دور والوظيفة الكلاء مع شرب الماء، وخاصة عمل القلب عندما إنسان ما يشربش كمية كافية من الماء. بالنسبة للكلاوي، الكلاوي راهو عنده دور كبير برشا، يساعد على التخلص من الفضلات والسموم عبر البول. اللي توكسين هضومي اللي كان ما يشربش الماء، اللي توكسين في عوض يخرجهم الكلاوي عبر التبول يترسبوا في الجسم ويكون عندهم أثار سلبية كبيرة برشا. ثاني حاجة نعرفوا أن الكلاوي عندهم دور في الوقاية من الالتهابات. إذا كان

0: الإنسان خاصة المسن ما يشربش كمية كافية منتظمة من الماء يولي يشعر التهاب خاصة المجاري البولية، وهذا شائع برشا عند المسنين، وخاصة يكون إزعاج وقلق عند المسنين. دور آخر هو الماء في الواقع يمنع ترسب الأملاح المعدنية والمعادن في البدن، لأنك يبدأ كمية كافية من الماء الكلاوي تخدم بصفة عادية وتمنعك ترسب متاع الحصيات الحجر، نقول الحجر في الكلاوي في
1: الحجر في الكلاوي. نعم،
0: أنا هذا يوريك دور الماء الشرب بانتظام. ثم حاجة أخرى نحب نحكي على دور شرب الماء في وظيفة القلب. نعرف أن الماء هو مكون أساسي للدم، أكثر من 70% تكوين مكونات الدم هو ماء. الماء الدم إذن هو عنده خاصية السيولة، سائل. كيف ينقص شرب الماء؟ الدم يولي يميل للترسب، ولا ينقص الخاصية متاعه السيولة تنقص، يولي يميل ل
1: تحفر يعني
0: يولي تنقص المزوج، يولي تقتل المزوجة متاعه، يولي مزج.
1: نعم،
0: ما عادش يولي سائل.
1: أيوة.
0: يولي شنو يتولد عليه القلب، يولي يخدم بزايد باش يتجاوزك النقص هذاك.
1: نعم،
0: وخاصة الجهاز العصبي يتأثر من قلة وصول الدم للجهاز العصبي، الخلايا العصبية.
1: نعم،
0: شنو يتولد عليه القلب، يولي يخدم بزايد، ويؤدي ذلك إلى تذبذب ضغط الدم، وهو ما يسبب الهبوط المفاجئ ولا السقوط المفاجئ عند الوقوف، وهو أمر شائع برشا عند كبار السن. شنو يقول النصيحة طول؟
1: أي النصيحة طول ينعشو هي
0: نظرا لضعف حاسة العطش عند كبار السن.
1: هو ما يحسش بالعطش،
0: ما يحسش بالعطش.
1: أيوة.
0: وهذا كلاش يزم عنده مرافقة، يكون عنده مرافق إما أقرب الناس ليه ولا قريب ليه باش ينصحوا بشرب الماء بانتظام. يذكروا بانتظام إذا كان زم حتى يغصب عليه يشرب الماء. شنو المنصوح؟ المنصوح بين 6 إلى 8 أكواب كبار من الماء بانتظام، ما يشربوش في الشربة واحدة. بالعامية 1.5 لتر خارج فصل الصيف. في فصل الصيف تكثر الحرارة، يكثر التعرق، ولهذا يكثر شوية، يلزم يكون ما يعادل تقريبا 2 لتر في اليوم في 24 ساعة.
1: نعم، يعني في 24 ساعة كل لترين يذوقهم يحطهم قدامه كل مرة كويس يشربوا كل مرة.
0: بانتظام بانتظام.
1: نعم.
0: مع نصيحة مضى بهم يبعد برشا على شرب الماء بكثرة زادة قبل الأكل زادة.
1: أيوة.
0: يأثر على الأنزيمات واحد.
1: نعم.
0: إلا إذا كان ثم مانع طبيب مثلا عنده مرض قصور الكلى ولا قصور القلب يجب يستشير المريض.
1: نعم. قبل.
0: هذا هو. عندي نصيحة أنا ربما بعد في الأوف مش تحدث أنا والدكتور بلال.
1: أيوة.
0: ربما لو كان ينظموا شوية حصص في تمرين بدني لكبار السن حتى ولو مجموعات، يأخذهم تاون نوريك تمرين بساط برشا، تحريك صوابع تحريك يدين، لأنه عند الكبار السن يقع سكونابيل ضمور عضلي، سكونابيل السركوبيني، والضمور هذا الكتلة العضلية تنقص عند كبار السن.
1: نعم.
0: ماذا بين نتعهدوها شوية باش ما تزيدش تنقص أكثر.
1: أي أكيد.
0: حاجة
1: أي.
0: سهلة برشا.
1: طول طول شوية على لكن مهم.
0: دكتور بيزيد طالب، أنا أعرفه كطالب قرأ عنه في كل يكتب.
1: طالب معك. ما شاء الله تلمس الأجيل الكل اليوم.
0: إن شاء الله بيلال بعد في الأوف طول نتحدث شوية بعد تمارين، حتى مجموعات نجم نعمل المجموعات اللي عندهم إمكانية باش يعملوا تمارين من أقل، طول نوظفوا شنو التمارين اللي يتعملوا لكل
1: حسب القدرة
0: نتاع الشخص. هو يكون صعيب باللول لكن بعد بالتعهد يولي ربما سهل ويعاوننا. نعم. برشا برشا برشا.
1: يعطيك الصحة دكتور، مشكور برشا على
0: شكرا
1: النصائح
0: هذه.
1: ان شاء الله ربي ان شاء الله تحقق الافاده من خلال الكلام نتاعك. مشكور برشا دكتور عبد الحميد الشاوس. هاكا حتى الاطار الطبي شوف الطبي يسمع فيك معناها حتى يستفيدوا كلهم، فيعطيهم الصحه الكل على الحضور. باش نمشي معاكم الفقرة أخرى مزيانة برشا مدامنا جيت ندعوه في جمع حذية، لأنه الجمعية قاعدة تنشط معناها بطرق مختلفة ترفيهية تثقيفية. تفاجأت في صفحة الجمعية مهبطين فيديو، الفيديو هذا فيه زوز يمثلوا، هم حياهم هم قاعدين بحذايا الاثنين. حبيت ساعة قبل نحكي معاك على الفكرة، كيف جيت الفكرة؟
2: والله احنا مقسمين الاوقات بتاعنا للمسلمين، يعني يعيشوا عندهم نادي موسيقى، عندهم نادي مسرح، عندهم برشا نوادي.
1: اي اللي يغني في نادي الموسيقى حضره لي بعد، تما شكون قال لي نحب نغني؟ ذكري لو عليه تو يجي يغني لنا.
2: عملوا مسرحيه حبوا معناها يهبطوها على الفيسبوك، وقعدوا يشوفوا قداش عدد المشاهدين.
1: مشاهدين برشا العدد وناس حبتها.
2: يعطيك الصحة. حبوا هما وبالمناسبة هذه باش يسألوا الناس الكل باش يقولوا لهم شنو رأيكم.
1: عجبتنا برشا.
2: الصفحة نتاعهم المسلمين تاعنا وقاعدين يشوفوا شكون معناها يحط لهم كومنتير، شكون
1: هما قاعدين يتبعوها،
2: حبوا
1: يشوفوا التفاعل.
2: مدام تركيا قالت لكم تشوفوا.
1: اي مدام تركيا يعطيك الصحة، تعرف تمثل بالكدا معناها أبهرتني بصراحة. وكيف كيف؟
2: عم مصطفى.
1: اي عم مصطفى، خلينا نتعرف عليك. مرحبا.
3: تفضل.
1: اسمك مصطفى هكا؟
3: اسمي مصطفى، لقب بوسليمي.
1: بوسليمي. شرفوا عم مصطفى.
3: وبيك عايش.
1: عندك برشا لنا؟
3: والله ما عنديش ياسر ياسر. قبل رمضان بشوية.
1: كيفاش لقيت الجو لهنا؟
3: والله جو صبا مريقل. جو صبا مريقل.
1: في داركم شيخ عامل كيف؟
3: شيخ.
1: كيف صداقات طيبة لهنا؟
3: لا مريقل بباهي وأصدقاء والمدام عاملة مجهود معنا برشا.
1: أيوة معنى أنت من قبل رمضان لتو عملت لنا جزء متى مسرحي، كان خليوك عامين أخرين تو تخرج لنا بفيلم ولا بمسلسل ولا
3: إن شاء الله. ماذا بينا؟
1: ما شاء الله عليك.
3: إن شاء الله.
1: عجبتك الفكرة أنت كيف شريتها؟
3: والله ملا حاجة خلق العادة. مدام عجبتها هي وتنشيتها هي باش تعجب الناس الكل. حتى
1: هو النص شكون كتبوا النص هذاك ولا كيك ارتجال؟
3: كل
1: المدام عميلها الكل ذي. ما شاء الله عليها، نعرفوها في العمل الخيري هاو تو في العمل الثقافي والفني زيدا. ما شاء الله
3: مش
1: دورها
3: دو. مش مقصر. بارك الله فيها ويرحم والديها.
1: الصحة. الفكرة كي تسمعها تحس انها من الواقع متاعنا
3: ما غير شك.
1: وهذاك علاش حسيتكم تمثلوا بقليب من قلوبكم خارجه،
3: نكونوا في المستوى نتاعها هي.
1: ايوه حبيتوا تنجحوا الفكره.
3: ايه في الثقه نتاعها نكونوا.
1: ايوه وهي اكيد استلهمتها من الحكايات اللي عايشتهم هي معاكم انتوما ومع غيركم.
3: لا تبارك الله عليها، هي مسلي عندي بير بكيله في جميع المجالات.
1: عندك شعبيه كبيره ما شاء الله. ربي يفضلها.
3: ربي كريم.
1: ربي
3: يوفقها ويوفقها.
1: يعطيك الصحه. قبل ما نسمعوا المسمع خليني نسمع زاده تعرف عليك.
4: ربي يخليها لنا وربي ينجاها
1: يعيش
4: وهي كل في كل.
1: ايوه
4: وعامله مجهود.
1: شد الميكرو في يدك وعرفني على روحك.
4: اسمي تركيا.
1: تركيا شنو؟
4: تركيا برايك.
1: تشرفوا مدام تركيا برايك. مرحبا بيك.
4: بيك عايش.
1: انت اقدم من سي مصطفى.
4: دخلت ثالث عام توا.
1: ما شاء الله. كيفاش هكا حبيت الفكره انك تمثل وانك تدخل في الجو هذا؟
4: جات فرصه مثلنا وكان الشعب ساعدة فبها ما ساعدش.
1: ليه ساعدنا على الاخر. زيدونا من الحاجات هذوما محلاهم يعكسوا الواقع نتاع الكبار مش كل لنا راهو معناها في نحكي على العالم الكل وفي تونس المجتمع نتاعنا.
4: الواقع واللي بالواقع
1: هذاك الواقع نتاعنا. اي باش يشوفوا المسلمين كيفاش اي بطبيعه. لا ما شاء الله عليكم تنشطوا ما شاء الله عليكم. الحكايه حوصل هنا شنو هي؟
4: مثلا
1: الحكايه اللي انت مثلتها احكيها لنا، احكي للناس اللي تسمع فينا شنو الحكايه اللي مثلتها. فما زوز مراه وراجل عايشين معناها بطبيعه في دارهم، والراجل حس روحه تعب وباش يفارق الدنيا قاعد يوصي في مرته يقول لها رد بالك يا مراه وخايف عليك وكذا هكا ولا؟
4: ايوه كبروا
1: قرب الميكرو شوي.
4: وعرسوا
1: اولادهم كبروا وعرسوا على
4: رواحهم. مشاو على رواحهم وما عادوش يجونا. وهو كبر
1: قعد خايف عليه.
4: قلت له نعيش في رزق باباي وربي معاك وعلى كيف ربي معاهم باش نعملوا.
1: شده في ربي. ومن بعد هذاك ما هو مشى الله يرحمه وينعمه. نحكيوا على ناس اخرى بالطبيعه نحن على وضعيات اخرى. ربي يطول في عمركم انتم الكل ويزيدكم ان شاء الله من الصحه.
4: منور.
1: في كي توفى هو قعدتك المرايه مسكينه خايفه من اولادها اش قالت لهم؟
4: قلت لهم ابوكم تو عنده 40 يوم من توفى. وش بيكم تتصرفوا كاكا؟ صار الولد الكبير قال لي بنتي ومرتي ابجل منك. عندي صندوق قدامي قلت له اللي يستهلا فيا وزوز بناتي واحده منا واحده منا. قلت له اللي يتهلى فيا ياخذ
1: يعني اني عندي ثروه
4: اي ثروه هاي.
1: واللي مشيت لهذيه توا باش نعطيه الثروه هذه الكل
4: كل واحد مشي
1: ما عادش مرته وبنته اهم ولا يجري في حظوظك يجيب لك في القضيه ويحمل
4: ويبوسيه من راسي ويقسم لي في ظوافري
1: ما شاء الله
4: واللي بس تدي على كتفي
1: عشت العز ودلي وفي الواقع وفي الواقع طلع ما ثمش حتى شيء
4: ما ثم حتى شيء خاطر مش من الاول عملكاك
1: ايوه
4: خاطر الطمع والدين كبرك وصولك ووصلك لدارك كل شيء بالطمع تهز والديك مش من دمك ولحمك هذاك من المفروض ما يتبعوش هما لازم من الاول يكونوا في المستوى باش ولادهم يرجعوا لهم
1: يعطيك الصحة ومتسلفة مردودة
4: متسلفة مردودة أما جايين يجروا ما يلقوا حتى سيرة خلت المخ
1: خلت المخ
4: خلت المخ
1: هاوش نسمع مقطع قصير نحن مع الفيديو هذايا سمعنا زميلنا حسام قدرية المقطع هذايا اللي انتم فيه تمثلوا ثم نرجع إن شاء الله نعلق عليه خلي الناس تسمع التجربة هذايا اللي هي تجربة حلوة برشا
5: يا غالية أنا بعد منام عيني خايف عليك إيش بشجرة فيك
4: ربي خليك لي يا تجراسي
5: في بالك ثلاث شهور ما جاوناش
4: شلنا فيهم ربي خليك انت يا تجراسي لي هاي كمل راسي بقيمتنا يا حاج ونمشي بالنقرش ويقرين هذاك مش يسد علينا
5: لو ليه جبناها وكبرناها وبيت ربي زرناها يا ربي
4: ما تبكيش يا حاج معايا ربي وربي يطول في عمرك هم عندهم صحتهم تغيب بها أما عندي مالي جدودي نعيش بيه سلطات زماني ويلي ذاتي أبوكم عنده 40 يوم من توفى
6: ما هنيش فيك لأمي ربي بابا مرتي ياكل
4: هذي ورثتي ورثتها من عند بابا اللي مش يجين بيا مش أخذ
7: لميت يا ريت تريد بها بصدق يا نار لميت يا ريت تريد بها بصدق مش كون خليتني يا ميت
8: لا خدت لسبق
6: تو مش شاف السيخ المرجع
8: لازم تشعر فاخذت روحي انا نحب السيخ انا نحب السيخ مانيش فيه ما يدري يرحمها تميت ليش راه درت لي كهوفة
7: يا نار لميت يا ريت خليتني يا ميت
8: قالت روسي قالت يعطيكم الصحة وقادر تبرع تبين الفقراء وليتي معناها فما كان حاجة على الوطنة إيش فما هو عليها هو هو عليها هو هو عليها الرزق لكم خلي عندها اكتر واكتر اكتر اكتر يا خوز اكتر ما يجيب
7: ويجيب ويجيب ويجيب
1: اللي كنتوا تسمعوا فيه هذايا من تمثيل تركيا وعم مصطفى هكا ولا في الاثنين مثلونا هالمقطع هذي شنو رايكم فيه يا جماعه به ولا لا صفقوا عليهم عاد تشجعوهم ها تشجعوهم برشا على خاطر ما شاء الله عليهم الحقيقه قدمونا حاجه مزيانه برشا وتعكس الواقع نتاعنا وهوكا هكيكا رساله للاولاد الكل راهو العنايه بوالدينا ما عندهاش علاقه لا عندهم فلوس لا ما عندهمش لا لباس عليهم اللي مش يخليونا اللي ما يخليوناش راهو هذيك سلف ودين نحن خدينا منهم وقت كنا صغار وضعاف وهما قاموا بينا ما غير ما عطيناهم حتى شيء وكيف يكبروا يزمنا نرجعوا لهم الجميل باش غدوا اولادنا زيد يرجعوهولنا كما قالتهم من تركيا هكا ولا رساله هكا ولا قربك الميكرو
4: رساله صحيح صحيح
1: وراهو يلزم تكثر لنا من الرسائل هذوما
4: يعمل يلقى ايوه خير ولا شر
1: ايوه
4: نقول لك هذه خذها قاعده
1: يعطيك الصحة
4: سواء في الظاء ولا في غيره ولا في غيره ديما المعاملة البيئية بشر مش يلقاها في أي حتى نسجع في الكيس ولا غسيل يبدأ في الكيس بعدها باش ما تضرباش حشاك وكرب ولا كميون ذاك عملت فيه الخير
1: أيوة
4: الخير ديما تنتبش عليه مستحيل
1: أي اللي تزرع تحسد واللي تزرع تعمل تحسد. تلقى وهذاك هو هيت القرب
4: ديلي مدام
1: قل لي مدام
9: يرجع
1: ربي يفضلها
10: اكبر مساج انها الدنيا هذه ما دايما حاد لحد لا دوم أيوة. فلوس لا دوم صحه لا دوم حتى شيء الا كلمه طيبه والاخلاق الراقيه
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه مدام نجيب ومذابينا كل مره تعاودوا تعملوا لنا حاجات من النوع هذايا خطر مهم الرسائل هذه توصل للناس اللي تسمع وتستفيد منها، مش بعد ما يفوت الفوت خلي ميسيرش ننشروا شوية هالوعد.
10: ثلاثة مسرحيات أخرين باش
1: نصوروهم
10: إن شاء الله،
1: يعطيك الصحة. أعطينا فكرة على المواضيع،
10: تقول لهم من الواقع اللي نعيشوا فيه ومن الواقع المر اللي يجيو فيه.
1: أي. مر الواقع،
10: واقع مر.
1: أي.
10: الواقع مر. عندنا مسرحيات
1: تما برشا
10: باش نعطي منها
1: بعض. أي أعطيني شوية، أعطينا سكوب. أي.
10: مرا كبيرة هي وراجلها عايشين، ما عندهمش صغيرات، عايشين مصدورين، وكانوا الاثنين موظفين معناها بشاريهم وبدارهم وكل. المرا كبيرة مرا تونسية المدخمة اللي دارها ما شاء الله راقية وكل حاجة معناها محطوطة في بلاستها. نهار هي خارجة باش تقضي معناها الفطور متاعها، تلقى عائلة متشردة في الشارع مخرجها من الكاري، مش هم مخلصين الكراء، عندهم أربعة صغار ولا ستة صغار يبكيوا في الشارع، والملاك خرجهم على خاطرهم ما عندهمش فلوس. رجعت الحاجة لراجلها قرقت لي قالت لي الدار كبير علينا وأحنا ماشيين للكبر، مش خسر كان تقنع وخلي
1: أيوة.
10: يجي يسكنوا عنا، احنا ما عندناش صغيرات هكوما صغارنا، واحنا ما عندناش أحفاد هكوما أحفادنا، وتيمليوا علينا الدار. فلول هو رفض في ولا تبكي الحاجة وأصرت باش معناها يقبل. قبلوهم ودخلوهم لدارهم. تسرعت الحاجة إنها مدت لها كل ما تملك من مسوغ ومن فلوس ومن كذا للمرأة، ولا الراجل قال إني تو مسكني جيت عندي وليد وبنية باش نعطيهم توكيل باش هما يتصرفوا في الشهرية ويوليو هما يصرفوا علينا وإحنا باش نرتاحوا. للأسف قلبت عليهم الآية، التوكيل باعوا به الدار، الراجل تجلط وتوفى، المرأة رست لها هي قايمة بالمرأة الصغيرة والتي هي الطيب وهي معناها تقضي وكذا ومدرشوع، ولت في برشا إهانة وبرشا قلق معناها من المرأة هي وصغارها والكل،
1: رغم اليوم عملوا عمل خيري وفي بالهم
10: أي برشا أفاف مضخم وبرشا حاجات مزيانة برشا عندها تاريخ معناها معاها مزيان.
1: نعم.
10: في الخرصة لها مسكينة في الشارع هي والعائلة مرة أخرى،
1: رشوة مرة أخرى للشارع،
10: مرة أخرى للشارع.
1: هو هيك هو اللي هنا يقول لك الواحد ما جزاه الاحسان الاحسان، لكن ساعات الاحسان يتقلب للاسف. فالرسائل هذه مهمه برشا، الانسان ينتبه شكون لشكون يعمل ومع شكون وياخذ حذره زيما، والدنيا هذه كما قلنا اللي يزرع فيها يحصد، فردوا بينا شنو نزرعوا. يعطيك الصحه، ان شاء الله زيد هالنوعيه هذه نتاع الانتاجات زيد وتكبر، وهكيك اكيد نفيدوا برشا ناس ونعكسوا المجتمع نتاعنا والواقع نتاعنا. نشكرك برشا مدام نجيت، باش نعطي كلمه لزملائي عديونا اغنيه قصيره ثم نرجع ان شاء الله نكملوا بيع ساعه اللي مازلت مع بعضنا.
9: اذاعه المنستير في صلب الاحداث اليوميه، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الاخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صوره كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.
11: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
9: 97.3.
12: كلمة من حرفين، والعجيب فيها إنه كل حروف الدنيا ما بتكفي لوصفة، هي الدفع، هي الحضن، هي أول وطن، هي الأمان، وهي العطاء، هي الحب الغير مشروط، هي طريقك للجنة، هي على الأرض جنة. الأم هي أغلى شيء منملكه، وأي خسارة بعدها عيب ينقال عنها خسارة. الله يحفظ أمي وأمهاتكم ويرحم اللي توفوا.

0: نرجع من جديد نكملوا هالربيع ساعة هذه في برنامج كبارنا في عينينا. إن شاء الله كانت حصة مفيدة ممتعة لكم الكل، إن شاء الله سمعتوا الإبداعات متاع أبائنا وأمهاتنا، إن شاء الله نرجع لهم في مناسبات أخرى زيادة أكيد، ونتبعوا معهم زيادة جديدة متاعهم. ما شاء الله أنشطة ترفيهية تثقيفية متنوعة، ثم النوادي قاعدين يخدموا عليها، جمعية الرحمة بالمقيمين. قبل ما نعطيك الكلمة فقط عطاير باش نرحب بضيفتنا الكريمة على خاطر ديما حضورها مهم برشا، مدام بهيجة بن عبد القادر اللي هي المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير. نشكرها برشا ديما قاعدة تتبع وتشجعنا حتى معناها في وتساعدنا حتى في إعداد وطبعا إثراء برامجنا. فنشكرها برشا عطاير ونقولها كل عام وانت حية بألف خير. كل عام والمرأة التونسية بألف خير. كلمة مبارة عطاير.
1: كل عام وانتم بحيين بخير، كل عام والأمهات التونس الكل بألف خير. حبيت نشكر لحيقة مدام نجات حلتنا لحيقة بابها، يعطيكم الصحة انتم إذاعة المنسير. لحيقة قد ما نشكر مدام نجات والجمعية وكافة إطارات
0: تستحق كل التقدير والحشيرة،
1: كافة إطارات العاملة بالجمعية هذية على العمل النبيل اللي تعمل فيه ليلة نهارة ليلة نهارا،
0: مجند حياتها لخدمتهم في ربي بيت كلها.
1: تحية إكبار، تحية شكر من كافة الإطارات المندوبية، من كافة إطارات الوزارة لحيقة اللي تعمل فيها عمل جبار، وليلة نهارا نقولها كان ألف شكر ودمت دخل للبلاد التونسية لحيقة. يعطيك ألف صحة مدام نجاة.
0: يعيشك.
1: شكرا مدام عواطف.
0: يعيشك وانت زيادة. شكرا
1: عام وانت حية بخير
0: ليك. عيشك وانت زيادة.
1: ميرسي بيان.
0: عيشك. شكرا جزيلا ليك. هي زيارة خاطفة لكن فقط حبينا نقول لك كل عام وانت حي بخير كأم وكأم زيدة الأمهات الكل والأباء الكل في المنستير. في ربي إن شاء الله يوفقك أنت زيدة على العمل الجبار أنت والفريق نتاعكم الكل في المندوبية. نرجع لك مدام نجيت، نوادي قاعدة تخدم زيدة في إطار العمل نتاع الجمعية، فين تعرفوا عليهم؟ شنو النوادي اللي عندنا في الجمعية؟
2: والله عندنا نادي مسرح، نادي رسم،
0: نعم،
2: نادي رياضي، أنشطة رياضية.
0: هي.
2: إن شاء الله قاعدين نحضروا في برنامج مزيان برشا للمشي.
0: ليه؟
2: كبار السن.
0: أهم حاجة المشي. ديما دكتور عبد الحميد يقول لنا المشي يمشي ويمشي.
2: ممتاز. طبيعية.
0: أيوه. تخرجهم للفضاء البرا ويخرجوا يمشيوا شوية. أي مهم برشا. نعم.
2: إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله الأمة الإسلامية الكل بخير، وإن شاء الله كما قالت مدام بهيجة، مدام بهيجة وعلى رأسها نساء تونس الكل.
0: أي إن شاء الله. آمين آمين. تحس إنه الوضعيات اللي جاتك مش كيما جات ربما أول يوم كيما اليوم. الناس الكل اللي سألناها 7-8 اللي سألناهم الكل يحسوهم فما اطمئنان، فما راحة، يحسوا لهذه دارهم مرتاحين فيها. قلت لي أنت منذ قليل الحمد لله، لكن راهو باش يتغيروا أو ربما باش تغير وضعيتهم للأفضل إن شاء الله مع انتقالنا للمقر الجديد. حكينا شوية على المقر الجديد، شو اللي فيه؟ يعني شو المختلف على الدار هذه اللي دار عربي كبيرة فيها بيوت والناس الكل عايشة كما قاعدين نشوفوا ديار العربي قدام نتاعنا الكل. اليوم ولا فضاء آخر إن شاء الله تحضروا فيه؟ حاضر هو تقريبا.
2: حاضر أي. إن شاء الله جست معناها أيامات.
0: وصينا على حاله.
2: إن شاء الله.
0: شي مشيو النزل معناها.
2: لا مقارنة.
0: إن شاء الله.
2: لا مقارنة.
0: لا مقارنة.
2: لا مقارنة.
0: أي. مصافيات عالمية. أي نعم. خلينا نحكي شوية على
1: مدام
0: نجيت.
1: هو كرة الشروط أحداثها بمواصفات تقريبا عالمية، بالحق بمواصفات عالمية. دوزيتاج، صالة كبيرة في الريسبسيون، الكوجينة تنبهر بها، تتسع للمقيمين وأكثر من المقيمين. هنا نحب نشكر سي بلال لحيقة.
0: اي دكتور بلال ديما تحية لي موصولة، كاتب العالم معايا سيد كاتب عام. نعم.
1: اي لحيقة على التطوع نتاعو على كل ما نطلبوه على نرجع للدار سامحني جبت لك منها.
0: ما يسالش كله مهم.
1: اي نعم. تقريبا 1000 المساحة نتاعها 900 متر تقريبا 1000 متر كوبير. الكوجينة مواصفات عالمية، الفضاء للتمريض، فضاء للصلاة، فضاء حتى سيباراسيون كي يجي واحد ليلة معناها جابوها معناها باش يدخلوه للجمعية معناها.
0: نعطيهم الصحة خاطر جاي بعد خبرة طويلة
2: أكيد
0: سيك عليش
2: نقائص الكل
0: نقائص الكل جيوا زناها وحاولنا نلقاو لها
1: خلوا شوية سكوب لحقة في الأوبرتير
0: فهذا مكسب للجهة مكسب للجهة مكسب للأبائنا وأمهاتنا
1: تونس كاملة
0: تونس كاملة نعم
1: خاطر جمعية بالمواصفات هذية حتى السيدة الوزيرة جات وراته لحقة إن شاء الله ربي تنزل
0: آمين إن شاء الله على قريب يقع الافتتاح نتاع المركز هذايا وهذا مكسب كما قلنا للجهة الكل ولتونس الكل نشكر الناس اللي تبرعت باش ما ننساوش تما متبرعين في الموضوع
2: أكيد
0: نشكروهم
2: كل نعم. واحد ساهم بحاجة يعطيه الصحة وربي يبارك له
0: نعم
2: الناس كل متجمدة الناس كل واقفة مشكورة وزارة المرأة المندوبية الجهوية للمرأة الناس الكل يعطيهم الصحة
0: كل من ساهم نعم
2: الناس الولاد الكل يعطيهم الصحة الناس الكل يعطيها الصحة الحاجة اللي تفرح إن مقيمين قسموا رواحهم في الدار الجديدة كل واحد اختار فرشه
0: أيوة. اختار اختاروا فرشيتهم
2: اختاروا أصحابهم بعضهم اختاروا الناس الكل معناها اختاروا معناها المكان
0: أيوة.
2: الأماكن متاحهم ان شاء الله نسكن
0: كل شيء جاهز معنا
2: ان شاء الله يسكنوا بالهنا
0: ان شاء الله دار جديده وان شاء الله عتبه خير يقولوا
2: ان شاء الله
0: يا ربي يفرحوا فيها يسعدوا فيها ربي يطول عمرهم ويشدهم بالصحه نشكرك برشا برشا مدام نجيت الشكر ما فيش معناها حقك انت والفريق اللي معاك الكل انتم تيج كما قالت مدام بهيجه على روسنا الكل التوانسه والعمل اللي تقوموا به معناها الحقيقه حمل كبير تهزوه على الدوله وفي نفس الوقت تهزوه على المجتمع نتاعنا ربي يبارك لكم ربي يجزيكم خير انتم والمتبرعين زاده اللي تساهم في مشاريع من النوع هذايا وان شاء الله ربي يحفظ امهاتنا ونقول لهم كل عام وما حيين بخير قبل فقط ما نختم نعطي الكلمه سي فتحي بسباس بما انه اليوم سي فتحي هو زاده يعني شريك في وهو المنظم الحقيقه مش شريك هو اقترح علينا الفكره يعطيه الصحه ومشكور برشا
3: تحت اشراف وزاره المراه
0: أكيد. ربي يبارك لهم الكل فين خليلك كلمة الختام سي فتحي
3: فعلا أنا عشت 12 سنة هذية مع مدام نجاة راهي فعلا ناضلت
0: نعم.
3: تعرف مش سهل بالشخر الأرض اللي كانت زراعية باش تغير الصبغة متاعها
0: نعم
3: الحقيقة الولاد
0: نعم.
3: على مدينة
0: مراحل صعيبة
3: راهم وقفوا معاها بصراحة تامة
0: نعم
3: كانت هي تحشم كنت أنا نتكلم
0: كانت هي تحشم حشامة مدام نجاة
3: جوستومون المرأة هذية صح عليها اللي عملت فعلا ناضلت باش وصلت باش عملت صدقني نقول لك انا نزل ستة نجوم صدقني نزل ستة نجوم
0: هنيئا لامهاتنا وابائنا
3: يتعاقبوا الجهات الاخرى في الجمهوريه التونسيه على مثال عملته جمعيه جمعيه مدام رحمه انا قلت جمعيه مدام نجاة ودكتور بلال
0: نعم
3: لا ذاك مناضل هذا انتم تحبوا نساء انتم في الصداره رجال
0: ما بعدنا وزارة الأسرة ما بعدنا
1: زوجها كان ياسر متعاون
3: ربي يعطي الصحة والله
1: مناضل بالحق مناضل
3: مش واحد يتبرع لك بأرض راه مش سهلة
1: هو مش كانوا بأرض هم برشا حاجات لحيحة هي تقولهم خاطر أني هي مكشفتني على حاجات أما بالحق يعطيه ألف صحة
0: تحية لي تحية
1: العائلة والزوج لحيحة على خاطر هو ديما جند من جنود الخفاء زوجها
0: أي جند
1: من جنود الخفاء
3: ونحن باش نوصلوا برنامجنا مع الدكتور عبد الحميد شاوش في الثقافة الصحية للمسنين صار يوم السبت 6-7 جوان باش نعملوا انا لحد من 7 جوان باش نعملوا على السماء باش نعملوا الدكتور قوبعة باش يكون في مقرنا ديجيل وان شاء الله السيدة المندوبة تكون حاضرة معنا
0: ان شاء الله شكرا لكم يعطيكم الصحة على النشاط الكبير اللي تقوموا به في اطار نادي الاجيال انت سي فتحي مشكور برشا على رأس الجمعية ناشط ما شاء الله عليك ربي ان شاء الله يشدك بالصحة كل يوم ثم نشاط جديد لفائدة المسنين ولفائدة بقية الأجيال فمشكور برشا
3: نشكروا سمحني نشكروا اللي مدير الجهوية للصحة باش يكفلوا مستشفى المكنين بمتابعة المقيمين هنا إذا عندهم أي حاجة عندهم الأولوية في المواضيع
0: تحية للسيد مدير المستشفى والقائمين على قسم
3: قائم
0: الأسنان نعم طب الأسنان فمشكورين برشا
3: طبيبة مشرفة وهي بشكل الأولوية بشتبعهم
0: نعم.
3: إن شاء الله بعد شهر شهرين ما نسمه
0: تحية لها مدام سمردة وكل العاملين معها خليك كلمة الختام أنه وصلنا الدقائق الأخيرة
2: والشكر الكبير لإذاعة المستير إنها ضيفتنا اليوم وعطتنا الفرصة هدية شكر الكبير للسيدة بهيجة المندوبة الجهوية للمرأة شكرا للسيدة الوزيرة شكرا كبير كبير كبير لكل مؤسسة تونسية في تونس وخارج في ولاية يستير على خاطر كل إدارة وكانت اللي نوقفوا عليهم الناس الكل هكايا
0: يسهلونا
2: الناس الكل هكايا يقدمونا إيدي مساعدة و
0: يعطيهم الصحة الكل. هذايا ماهوش برشا على آبائنا وأمهاتنا، وهذا واجبنا تجاههم، واجبنا تجاه آبائنا اللي ربونا وكبرونا وعلمونا وقرونا وخولونا اليوم نحن هكا نحكيو ففضلهم هما، مانيش من الفراغ، عندنا جذور وهذوكم هما جذورنا، ربي فضلهم. نشكركم برشا الناس كل اللي تبعتونا، إن شاء الله كانت حصة خفيفة تظل عليكم. مشكورين الإطار الطبي الكل اللي حضر اليوم. دكتور بلال مشكور برشا، يعطيك الصحة. جمعية نادي الأجيال، جمعية الرحمة لرعاية المسنين وفاقدي السند بالمقنين، زملائي في الاستوديو نعاود نذكر علي المنصوري، حسام قدرية، زملائي بحذية حمدي النقبي وحمدي بكيدة. هيك وصلنا لختام الحصة، نشكركم الكل، إلى اللقاء، مع تحياتي عواطف جميل.

0: انتصف النهار على مجدات المنسيرة. مع تقديم نشرة الظهيرة للأخبار وهذه العناوين: انطلاق موسم الحصاد في سوسة ونابل، تتصدر ولايات الجمهورية من حيث عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا. خلافا لما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي، رجل الحرب البرتغالي كائن غير قاتل، وظهوره في مياهنا عابر وليس بجديد. قريبا اطلاق حملة تنظيف أكثر من 150 شاطئا سياحيا وعموميا، ودعوات للمواطنين للوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والشواطئ. أسعد الله أوقاتكم. من المقدمة إلى التفاصيل، أعطيت صباح اليوم بضيعة كندار التابعة للمركز الفلاحي بنفيضة رسميا إشارة انطلاق موسم الحصاد في ولاية سوسة، ويقدر حجم الصاب الذي شهد بعض التراجع مقارنة بالموسم الماضي بأكثر من 160 ألف قنطار حسب تصريح نجيب لفحل المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة.
1: إن شاء الله يكون موسم واعد وناجح. أنا في سوسة كما تعرف إحنا مش منطقة إنتاج، لكن نساهم في الإنتاج الوطني بكميات باهية. إحنا في تونس في حاجة لكل حبة قمح ولكل حبة شعير. إن شاء الله مش نساهم السنة إن شاء الله ب 134 ألف قنطار. مراكز التجميع ومراكز الخزن جاهزين. إحنا كما تعرف سوسة هي منطقة تحوير، إحنا نساهم في التحوير تقريب 40% من الإنتاج الوطني يقع تحويله في سوسة من كافة ولايات تونس تقريب. استعداد الموسم الحصاد وموسم الحرائق نراها قاب بصفة طيبة. عملنا عدة جلسات وعدة أيام تحديثية بالتنسيق مع الأمن الوطني ومع المرحلة المدنية في نطاق اللجنة الجهوية لمجهز الكوارث اللي هي في حالة ناقة الدين. جذب كيف عملنا أيام تحديثية لأصحاب آلات الحصاد في مخصص آلات الإطفاء، في مخصص الأسلاك الكهربائية باش يكونوا في حالة جيدة. إن شاء الله منسجلوش حتى حريقة، إن شاء الله نستحضر أصحابنا وربي إن شاء الله يوصل بالسلامة.
0: بلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا دورة جوان 2026 11282 مترشحا، وهو في ولاية نابل، وهو أكبر عدد في الجمهورية. سيكونون موزعين على 28 مركز اختبار، ومن بينهم 100 حالة استثنائية حسب تصريح المندوب الجهوي للتربية بنابل لطفي الجيزاني. وأضاف الجيزاني في تصريح لفاطمة بن عثمان أن الامتحانات ستراقب من قبل أكثر من 4500 إطار تربوي.
2: عندنا 28 مركز اختبارات كتابية موزعة على 16 معتمدين، أكبر عدد في الجمهورية 11282 مترشح. مركزنا حاضرة، عندنا زوج مركز سلاح زاد مع مركز اختبارات، عنا فيهم أكثر من 1200 مصحح. بالنسبة للمراقبة في حدود 4500 مراقب. عنا تقريبا 100 حالة استثنائية. عنا 83 حالات يمكن تجميعها في قاعات مع بعضها، لأنه نفس الاختصاص ونفس التوقيت، ولا تستحق لا تلميذ كاتب ولا قارئ. الحالات الأخرى تقريبا 17 حالة ستكون فرادة يجريوا اختباراتهم في قاعات خاصة بهم في مختلف المراكز المفتوحة. خصصنا قاعات إضافية لاحتضان مثل هذه الحالات الخاصة.
0: طلب عدد من متسكنين منطقة جرس من معتمدية الفحص من ولاية زغوان، طالبوا السلطة المحلية والجهوية بضرورة إيجاد الحل لمشاكل التزود بالماء الصالح للشرب. المتابعة لحنان العباسي.
3: عبر عدد من متسكني منطقة عين جرس التابعة لمعتمدية الفحص والنظر عن استيائهم من تواصل غياب التزود بالماء الصالح للشرب، أزمة تتعمق أكثر مع دخول فصل الصيف، وهو ما دفعهم إلى مطالبة السلطة المعنية بضرورة التدخل وإيجاد الحل.
4: بالنسبة للماء نحن ما نشربوش تو جملة، فماش ماء، فماش كون يعبي في بيدو وفماش كون ما يعبيش خلاص، يمشي 2 كيلومتر أي بلاصة يلقى الماء يعبي من الويا مجابية من أي مكان. خاطر مازال ما عملوناش ما جملة، فما حكاية 40 دار. احنا نطلبوا لفتة نظر من السلطة الجهوية أو المحلية.
5: 11 جيبوا بالبيدون مرة يعطينا ساعة بالنهار، لكن خلت باش تغسل لنا معون.
3: من جانبها تواصل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان العمل على إيجاد حل لهذه المنطقة وتزويدهم بالماء الصالح للشرب. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بزغوان فيصل قطعة ومزيد من التفاصيل.
5: الإشكال قدمنا في منطقة واحدة اللي هي مالورزمو ما تعملنا فيها فراج لكن الفراج طلع نيجاتيف، وهذيك معناتها اللي قاعده لنا فيها إشكال واللي هي من قبل معناتها اللي هي منطقة جرس معناتها تابع الفحص والنظور. جهة الأخرى عملنا انفراج زاد هو اللي طلع معناتها الحمد لله باهي معناتها في ولاد زوابي، ولاد زوابي معناتها تنجم موينو معناتها مشروع معناتها في رابط وتولي معناتها فم إمكانية باش نزودوا الأغلبية نتاع المنطقة هذيك. هذا تو معناتها الشغل الشاغل نتاعنا.
3: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
0: أكدت السيدة أسماء حمزة الخبيرة في علوم البحار ضرورة تجنب السباحة في المياه الباردة والغير مأهولة للوقاية من لسعات رجل الحرب البرتغالي الذي ظهر مؤخرا في عدد من الشواطئ التونسية. واعتبرت حمزة في تصريح لندرة إسماعيل أن ظهور هذا النوع من الهلاميات يبقى عابرا وليس جديدا، حيث يعود في تونس إلى سنة 21 و2000.
6: باللغة اللاتينية اسمه فيزاليس، نقول له رجل حرب البرتغال. كائن هولامي من عائلة الهولاميات، ما هوش الحريق من عائلة الحريق المعروفة لعنا. هذا الكائن هذا يتواجد أكثر في الوقت في المحيط الأطلسي. مشاهدته في البحر الأبيض المتوسط بدأت من سنة 2020 في مالطا وفي سيسيليا، وشهد في تونس حسب التقريب 2021. إلى حد الآن ليس هناك تكاثر بالصيف البيولوجية، معناه ماهوش قاعد يتوارد هالكائن هذا في البحر المتوسط. هو عابر داخل منه المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض بالطيارات والبحر. هذا ما يمنعش اللي هو إذا نراقبه، مدى لأنه كائن خطير نسبة الخطورة. علاش؟ على خاطر الجسات هذوما اللي السموم نتاعه اللي هي عنده إيدين طوال ياسر توصل حتى 50 متر، نجم تشوفش أنت الحريقة بحذاك وتحرقك وهي بعيد عليك مسافة أمتار عديدة. هي لساعات كما لساعات الحريق. الكائن هذا زاد عنده خطورة على المنظومة الإيكولوجية، خطر كائن غريب. الأسماك ما تفترسوش، الكائنات الأخرى ما تفترسوش. شوفهم في سليمان، أنا عندي المعلومة اللي هي تشافت حتى في الشاب وفي المهدية في أواخر الشتاء. الكائن هذا يحبد المياه الباردة، ما ينجمش يتكاثر في المياه السخونة. معناها الصيف إن شاء الله مياهنا تسخن وما ينجمش يوصل يتكاثر ولا يتواجد في المياه متاعنا. النصيحة اللي نجم نقولها منعوا خاطروش في مياه ما نعرفوهاش، خاصة المياه عميقة اللي تبدأ فيه المياه باردة.
0: ونبقى في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي، حيث تنطلق وزارة البيئة قريبا في حملة تنظيف الشواطئ يدويا وآليا في أكثر من 150 شاطئا سياحيا وعموميا، وفق تصريح رئيس مشروع تنظيف الآلي للشواطئ نبيل المختار. وكشف المختار أن المساحة الجملية للتدخلات تقدر ب 6500 هكتار، بينها 55 شاطئا سياحيا و 97 شاطئا عموميا، قائلا أن مجهودات الدولة لا تكفي دون وعي المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة والشواطئ.
7: بالنسبة للسنة عندنا الوكالة باش تدخل ب 152 شط على طول 180 كيلومتر على مساحة جملية باحتساب عدد التدخلات توصل 6500 هكتار. الشواطئ مقسمة على شواطئ سياحية 55 شط سياحي و 97 شط عمومي. التمويل باش يكون مشترك ما بين وكالة حماية وتنمية الساحلي وصندوق حماية المناطق السياحية. الأشغال انطلقت هي من بداية السنة وباش تتواصل إلى حدود نهاية شهر سبتمبر، نجم نوصل حتى شهر أكتوبر على طريق شركات خاصة، معناها هو أبل دوفر وفي شركات خاصة هي اللي تخدم.
0: عقدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اليوم ندوة صحفية بمقر اتحاد الشغل بالعاصمة، تم خلالها الكشف عن مختلف التحركات الاحتجاجية والنضالية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي قررها وسيقررها المجلس القطاعي. الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك أحمد الجزيري أكد انقضاء الحوار مع إدارات المؤسسات المالية، مفيدا بوجود هرسلة وضرب للعمل النقابي. وفق قوله،
8: اليوم النص تاع الحوار مع المحتملين ومع الادارات المؤسسات الماليه وشركات التامين والبنوك واقف الحوار، ثم هرسله، ثم ضرب العمل النقابي، ثم رفض للجلوس على طاوله الحوار. قبل كل شيء نجلس على طاوله الحوار ونشوفوا احنا 2025 اللي وقع مراسله الجامعه العامه للبنوك والمؤسسات الماليه وشركات التامين انه باش يبداوا المفاوضات 26 اليوم. المفاوضات هذه انقطعت. علاش انقطعت؟ نجلسوا على طاوله الحوار ويقنعونا بان 26 27 جاء الامر تاع 5%. اسكو هذاك امر هذيك الحد الادنى لابتداء المفاوضات بالنسبه للجامعه العامه للبنوك والمجلس البنكي والشركات التامين، والا معناها هذاك هو الليميت. احنا ماذا بينا نلقاو اجابه. يظل ذلك ثم ضغط رهيب من الموظفين نتاع البنوك اللي طلبوا منا باش يكون ثم مجلس، ثم ندوه اطارات بصفاقس وندوه اطارات بتونس، ثم توجد بطبيعه المجلس بتاع الوطني اللي هو عنده السلوحيه لاخذ اي قرار نضالي. من حوايج اللي يسمعهم تو الاخوه طلبوا مشكون وقفه احتجاجيه جلسات عامه في البنوك ومؤسسات ماليه وشركات التامين، وثم تنجم تتوج باضراب عام لقطاع البنوك اللي احنا ماذا بينا ما نوصلوش. نطلبوا مره اخرى ونداء لسلطه الاشراف للتدخل واجبار المجلس البنكي والمالي وشركه التامين للعوده الى الجلوس الى طاوله الحوار.
0: في ختام النشرة تذكير بأبرز عناوين انطلاق موسم الحصاد في سوسة، ونابل تتصدر ولاية الجمهورية من حيث عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا. وخلافا لما يشاع، رجل الحرب البرتغالي كائن غير قاتل، وظهوره في مياهنا عابر وليس بجديد. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام ساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل تأتيكم سنة البرهومي بجديد أخبار رياضة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم البارح لعب مقابلة ودية خسر فيها بهدف مقابل صفر ضد المنتخب النمساوي. مباراة في فيينا في إطار التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2026 سجل هدف المباراة الوحيد مارسيل سابيتسر في الدقيقة 62. منتخب النمسا لعب في المباراة بنقص عددي منذ الدقيقة 37 إثر إقصاء لاعب بايرن ميونخ الألماني كونر ليمار. منتخبنا باش يلعب مقابلة ودية ثانية وهي الأخيرة ضمن تحضيراته للمونديال باش تجمع بمنتخب بلجيكا يوم السبت الجاري انطلاقا من الساعة 2 ظهرا بملعب الملك بودوين بالعاصمة بروكسل. نذكروا ببرنامج المنتخب في المونديال استهلال المشوار من خلال مواجهة السويد يوم 15 جوان في مونتيري بالمكسيك قبل ملاقاة اليابان يوم 21 جوان في نفس المدينة، على أن يختتم مباراة الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 من الشهر نفسه في كانساس سيتي بالولايات المتحدة. الهيئة المديرة لفريق الملعب التونسي أعلنت عن تعيين المدرب البرتغالي توزي ماركيو للإشراف على الدكة الفنية للفريق فريق الكبر للموسم القادم. بالنسبة للمدرب هذا عمره 39 عام خاض تجارب متعددة كلاعب في البرتغال وإسبانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا، أما على مستوى التدريب سبق وأنه أشرف على أندية جيل فيسنتي وتونديلا في الدرجة الأولى البرتغالية ونادي فرنسي المنتمي للدرجة الثانية في البرتغال. فريق المستقبل الرياضي بالمرسى وفي إطار تحضيراته للموسم القادم أعلن عن تجديد عقد اللاعب خالد الهمامي إلى غاية جوان 2028. ذكروا في وقت سابق كان الفريق تعاقد مع المدرب عماد بن يونس. في كرة السلة اليوم منتخبنا الوطني التونسي يدخل في تربص جديد في مدينة الحمامات استعدادا لتصفيات كأس العالم قطر 2027. المدرب الوطني عادل التليتلي وجه الدعوة ل 18 لاعب للمشاركة في هذا التربص واللي هما عمر عبيدة، يوسف الضيف، أشرف القانوني، بدال الجزيري، أسامة المرناوي، محمد عزيز المغربي، محمد منفذ، جوهر جوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، بلحسن الشيحي، فراس اللحياني، هيثم سعادة، واصف المثنيني، أمين الله الحامي، بشير بن يحيى ومختار غيزة. في كرة اليد وبعد ما قدمت البارح قائمة الاستمرارية والنجاح برئاسة كريم الهلالي قدمت ندوة صحفية أعلنت عن ملامح خطتها وبرنامجها من أجل الترشح للفوز بمدنية جديدة في انتخابات كرة اليد الجامعة التونسية لكرة اليد. في الآونة هذه قائمة ثانية لمترشحة في السباق قائمة إعادة البناء اللي ترأسها كمال سنوسي قاعدة تعقد ندوة صحفية في تونس العاصمة. نذكروا البرنامج متاعها تحت شعار إعادة بناء كرة اليد التونسية، برنامجنا ورؤيتنا من أجل إعادة البناء. أعلن نادي غولف يونايتد أحد أندية الدرجة الثانية في الإمارات العربية المتحدة عن تعيين الأسطورة الإسبانية أندريس أنيستا مدربا جديد للفريق. أنيستا اللي عمره 42 عام باش تولى قيادة الفريق استعدادا للموسم القادم خلفا لأحمد سيبي بعد حصوله على رخصة التدريب من الفئة A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير. فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: وإليكم
1: وإليكم
2: بارنا في عين ريتروفيزور الحدث جهات وشوارع نبض الأرض أجندا مرافق الفنون بالتوقيت المحلي حديثنا سبور القضية لقاء مفتوح مشاغل جامعية فارس الكلمة يسامعين الشعر والغناية أنتم وشمس الدين غربة وحكاية محراب الفكر ثنايا الإبداع قناديل الخير في رحاب النظر برامجنا إليكم وإليكم.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: يقول أحمد أمين في فيض الخاطر: ليس المبتسمون للحياة أسعد حالا لأنفسهم فقط، بل هم كذلك أقدر على العمل وأكثر احتمالا للمسؤولية وأصلح لمواجهة الشدائد ومعالجة الصعاب. الحياة فن، وفن يتعلم، ولخير للإنسان أن يجد في وضع الأزهار والرياحين والحب في حياته من أن يجد في دنيا المادة وحسب، وينسى كليا إشراقة الحياة، ولا يوجه أي جهد لترقية جانب الجمال والرحمة في داخله وحول من يعايشهم. بشت لك الدنيا فهل تتجهم، وتضاحكت فاضحك لهن الأنجم. عجبا، أمحروم يسبح ربه حمدا ويجحده غني ينعم؟ تحلو الحياة لمن يراها حلوة، ولمن يراها مرة تتعلقم. فانظر إلى دنياك نظرة شاكر، تصبح نعيما أو أحب جهنم. إن البشاشة والمحبة توأم، فليسبقن خطاك هذا التوأم. بالحب قد تصل الثريا بالثرى، فالحب يبني والضغينة تهدم. ورقة من دفتر قديم. هل وقف واحد منا أمام المرآة واستغرق صورته ظاهرة وباطنة، وخرج منها بكشف حساب؟ لا أظن. فالمرآة لدينا أداة تجميل شكلي من أجل طلاء ظاهري فحسب، وإلا كلنا أغمضنا عيوننا ونحن نقف أمامها كما فعل المجنون وهو منتصب أمامها، ولكن بعيون مغمضة. وحين سأله صاحبه: لماذا أنت واقف أمام المرآة وعيناك مغمضتان؟ أجاب: أريد أن أرى كيف أبدو وأنا نائم. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: يا بني اسمع وصايا جمعت حكما، خصت بها خير الملل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. في في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أم أقل. ليس يخلو المرء من ضد، ولو حاول العزلة في رأس الجبل. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: ليس عيبا أن نختلف، العيب كل العيب أن لا نأتلف. لتكن مصارحتنا لبعضنا سبيل خير للوفاق، ومصالحتنا مع بعضنا تكريسا لروح الاتفاق. لا نريد أبدا في قاموس تخاطبنا عبارة اتفقوا على ألا يتفقوا. لا يكلفك شيئا إن أنت أظهرت الود والبشرة للآخرين. بالحب تقترب منك كل الكائنات الحية، حتى الورود تميل نحوك وتبتسم حين تتفتح أكمامها أمام ناظريك. فهلا فعلت ذلك؟ الشاعر زكي قنصل في حوار رقيق مع فراشة جميلة قال مخاطبا إياها: حطت على بابي فقلت لها ادخلي، أوسعت قلبي للضيوف ومنزلي، هذا طعامي للجياع فنقري إن كنت جائعة وهذا منهلي. هل أنت حلم فر من جفن الضحى، أم أنت لؤلؤة الربيع الأخضر؟ سبحان من وشى جناحاك بالسنا وكساك أبراد الجمال الأجمل. يومان عمرك أو أقل، وطالما أغنى القليل عن الكثير الأجزل، لا خير في طول الحياة إذا خلت مما تقر به عيون المجتلي. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: لا، لم تعودي ذلك العصفور يسكن عش أيامي ويتركني وحيدا للظلال. لا، لم تعودي قطرة الماء الخجولة تستبيح الزهرة البيضاء ثم تعود تلقي بنفسها فوق الرمال. لا، لم تعودي ذلك الحلم المعربد بين أعماقي يمنيني ويتركني وحيدا للسؤال.

أنت لم تعودي قطعة مني، إذا ما جئت أشطرها يمزقني المحال. لم تعودي توبة القلب المعذب بين أشباح الغواية والضلال، فالآن أنت أمام عيني لوحة سوداء مات اللون فيها والخيال. فأنا دفنتك من سنين بين أعماقي وكفنت الجمال.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: النهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: سلامة ومرحبا بكم. انتشر في الآونة الأخيرة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي كلود من شركة لونتروبيك الأمريكية والأدوات الأخرى المرتبطة بها، وتزامن مع هذا الانتشار بحث المستخدمين عن أفضل الطرق للاستفادة من المزايا الموجودة في هذا النموذج وتسخير قدراته إلى أقصى حد. وبينما لا توجد أكواد سرية رسمية لتعزيز أداء كلود وجعله يقدم نتائج أفضل من الاستخدام المعتاد، فإن المستخدمين وخبراء الذكاء الاصطناعي لقوا مجموعة من الأكواد اللي تنجم المستخدمين وضعها في الأوامر الموجهة إلى كلود للاستفادة من قدراته والحصول على أفضل النتائج منها. باش نعطيكم أمثلة. ثقة كلود في الإجابات متاعو، تنجم تكتب confess أو أعترف في بداية الأمر اللي باش تقدمه إلى كلود حتى تخليه يخبرك بمدى ثقته في الإجابات اللي باش يقدمها لك ومقدار ثقته في الصحة متاعها، وإن كان قد خمن أو استنتج أي جزء من الإجابات. فيما يخص وضع التفكير الممتد، يمتلك كلود وضع خاص يدعى وضع التفكير الممتد اللي يخلي النموذج يفكر بشكل أفضل وأطول وأكثر جدوى، كما يقوم بتحليل المشكلة المطروحة أمامه قبل أن يبدأ حتى في كتابة أي رد أو التخطيط للرد. وتنجم تفعل وضع التفكير الممتد الخاص بالنموذج عبر كتابة الأمر التفكير الممتد ولا Ultra Think مباشرة بعد الأمر اللي تقوم بتوجيهه للنموذج، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع يستهلك الرموز والسعة الخاصة بالنموذج بشكل أسرع من غير من الأوامر، لأنه يعتمد على التفكير لفترات طويلة. ثم فيما يخص النقط العمياء، يستخدم العديد من الأشخاص نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل الخطط متاعهم في الحياة وحتى مناقشة بعض الأشياء المتعلقة بالأعمال وخطط بناء الشركات والأعمال التجارية بدقة. في هذه الحالة ينجم المستخدمين يكتشفوا النقاط العمياء في الخطط متاعهم أو طريقة تفكيرهم عبر توجيه أمر أعمى بلند في بداية المحادثات، ويقوم كلود بتحليل النقاط العمياء الموجودة في الخطة ويشير لها حتى تتمكن من علاجها وتجنبها. المسودات الإضافية، تنجم تكتب كتابة أمر D3 بشكل مباشر في نهاية الأمر اللي توجه إلى كلود حتى ينتج 3 مسودات مختلفة تماما عن بعضها لنفس الأمر اللي وجهته ليه، وتنجم بعد هذا تختار النسخة اللي تراها أنسب لي. الابتعاد عن الدبلوماسية، باستخدام كود الأمانة اللي هو Honest يتوقف النموذج عن مراعاة مشاعر المستخدم وتقديم الإجابات الدبلوماسية، بدلا من ذلك باش يخدم بالضبط كما يقول له لو لم يكن له أي أسباب باش يكون مهذب. فيما يخص الالتزام بالرأي، تنجموا تكتبوا dev.2. الكود هذايا الموجه للمبرمجين ينجم يقدم عدد كبير من الأوامر اللي يوجهها لكلود حتى يستفيد من كل القدرات متاعه. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الواحدة بعد الظهر من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت الذي وحب كبير.
0: تم اليوم الإعلان عن انطلاق أشغال أعداد المدونة الوطني للكفاءات والشهادات، وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن المدونة تمثل أحد الركائز الأساسية لإصلاح منظومة التكوين المهني والتشغيل وتسهيل إدماج حاملي الشهادات في الدورة الاقتصادية. تم اليوم نقل عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، 58 مهاجرا من تونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة بصفاقس، وذلك في إطار برنامج العودة التوعية إلى بلدانهم الأصلية. تحصلت التونسية عزيزة صديق مديرة المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس على شهادة اعتماد دولي في مجال الطيران المدني مسلمة من قبل المنظمة الأممية التابعة للأمم المتحدة، لتكون أول امرأة في العالم تتحصل على هذا الاعتماد الدولي كمدربة معتمدة دوليا في مجال الطيران المدني. استشهد 6 مواطنين وانتشل 3 آخرون من تحت أنقاض مبنى سكني في بلدة المراونية قضاء صيدا جنوب لبنان بعد اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة وفق الدفاع المدني اللبناني. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن تصديه لمحاولة تقدم إسرائيلي في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، ولمحاولة تقدم أخرى في بلدة البياض بقضاء صور جنوب لبنان، وقالت في بيان لها أنها فجرت عبوات ناسفة بالقوى الإسرائيلية المتقدمة ما أدى إلى أعطاب مدرعتين ومنع جيش الاحتلال من التقدم قبل أن تستهدف دبابة ميركافا بمحلقة أبابيل، وتمطر القوى الإسرائيلية المتقدمة بالصاليات صاروخية وقذائف المدفعية، كما استهدف مقاتل المقاومة دبابتي ميركاف في منطقة البلوع بحداثة بمحلقتي أبابيل وحققوا إصابات مؤكدة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية التصعيد في لبنان وتهديد الأخير بتوسيع رقعة القصف لتشمل الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وأفاد الموقع في تقرير أن الرئيس الأمريكي أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قصف بيروت سيؤدي لمزيد من عزل إسرائيل على الساحة الدولية. تصبحون الآن زميلة رفقة أزناتي في برنامج دروب النجاح، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا، تونس غدوة خير.

0: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعه عدد متجدد من برنامج دروب النجاح. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدا توا يتواصل ان شاء الله الى حدود الساعه 3 بعد الزوال، ومن خلاله كالعاده نواصل في مواضيعنا ذات العلاقه دائما بالسبل الامثل اللي توصلنا للنجاح في العمل وفي بعث المشاريع. اليوم الحقيقة موضوع من المواضيع اللي تم اقتراحه عليها باعتبار أنه يمثل معضلة بالنسبة لعديد باعثي المشاريع وأيضا لعديد العديد من الباحثين عن العمل. المشكلة اليوم الناس اللي تبحث عن العمل شنية المهارات اللي يلزمها تكتسبها حتى تؤدي الواجب متاعها على أحسن ما يرام، وحتى تفيد المشاريع وباعثي المشاريع وتفيد أنفسها بطبيعة الحال. أيضا اليوم قيمة العمل وما أدراك، اللي البعض يعتبر إنها ضربت في مقتل، وإنه برشا ناس يقول لك البطالة موجودة ولكن في الأثناء برشا ناس قاعدة تلوج على ناس تخدم معها وما لقتش. دونك الموازنة هذه كيفاش نعملو؟ كيفاش ما بين ناس مهبطة إعلانات بحثا عن ناس تعاونها في مشاريعها من أصحاب اختصاصات في مجالات مختلفة ومتنوعة، ومن شيرة أخرى نلقاو ناس عاطلين عن العمل لمدة طويلة جدا. كيفاش نجمو نعملو هالمعادلة هذه ما بين البحث عن العمل وما بين بطالة؟ هل هي مفتعلة؟ شنو المشكل اليوم انه الانسان ما يحبش يخدم، او انه كل ما يعرض عليه من نقولوا احنا مقابل مادي ما يرضيش؟ على اي اساس احنا نحدو المرتبات هذه والاجور هذه؟ ثم على اي اساس الانسان وقت اللي تقدم العمل باش يطلب اجر معين؟ شنو هي المهارات اللي عنده؟ شنو هي المهارات اللي اكتسبها؟ هذا الكل باش نحاولوا نحكيوا فيه اليوم. بالإضافة نتجموا تتفاعلوا معنا عبر صفحة رسمية لإذاعة المونستير. تحضر معنا مشكورة جدا الأستاذة منال الدوقي، أستاذة الجامعية خبيرة في مجال المحاسبة والجبية، باش نحكيوا في موضوع يؤرق تقريبا أغلب باعث المشاريع ولكن أيضا يؤرق العديد من باحثين عن العمل. أكثر تفاصيل نعرفوها بعد قليل بعد الاستماع إلى هذا النغمة. غنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم، نورينا في متابعه هذا العدد المتجدد دائما من برنامج دروب النجاح. سعيده جدا جدا جدا باستقبال صديقتي الاستاذه الجامعيه الاستاذه منال الدوقي، خبيره عدليه في مجال الجبايه والمحاسبه. نقول اهلا وسهلا بك، مرحبا منورتنا برشا.
1: اهلا بك رفقه، ومرحبا بك مستمعين اذاعه المستير. عندنا مديده
0: بالحق ونشده بصحيح باش نتلاقى انا وياك مهما كانت التكاليف، حتى نقدموا ما يفيد السادة المستمعين والمستمعات. طبعا احنا اختيارنا اليوم على موضوع هام، موضوع قاعدين نستنجو فيه من حياتنا اليومية، حكينا فيه برشا قبل وقلنا لابد ان نطرحوه على السادة المستمعين والمستمعات لعلنا نغير او نساهم في تغيير عقلية الحقيقة قاعدة مالوريزمون تنتشر كالنار في الهشيم. معناتها ما أسرعش من أنه الحاجة الخايبة تنتشر في وسط الشباب. اليوم نحكيه على قيمة العمل، أهمية العمل، المهارات الواجب توفرها عند الباحثين عن العمل، ثم كيفاش نجمو احنا نقيمو ما بين او نعلمو معادله ما بين مهاراتنا وما بين الاجر اللي باش نطلبوه او الاجر اللي باش يتقدم لنا. وهذا تقريبا استاذه قاعدين نشوفوا فيه في حياتنا اليوميه ومشاكل يوميه ما توفاش معناه.
1: بالضبط رفقة، يعطيك الصحة دجا على اختيار الموضوع اللي هو يمسنا تونس كاملة، يمسنا بصفة شخصية لزنتربرونور الكل، كسوا الناس جديدة لحالة مشاريع وإلى الشركات الكبار وإلى الصغار، ولا حتى باعثين المشاريع غدوة كي بش يبدأ يكبر مشروعه وكيما كان هو يخدم مع شكون بش يبدأ يلوج شكون بش يخدم معاه بش يبدأ يفهم القصة من الواقع. باش نبدا الحلقه بحكايه معناها منها هي فهمت اللي معناتها المشكله قاعده جايه من عقليه كما قلت انت يعطيك الصحه قاعده تتنشر. اللي جاءوا هكا ديسكوسيون صغيره مع بنيه متخرجه جديده ما زالت ما خذتش دبلومها في يدها، ما زالت ما تحصلتش على الدبلوم تاعها، عامله ليسانس باك بلس 3، وقاعدين هي وتوت اون ايكيب من صحابها يقراوا في اللغه الالمانيه. كوم كوا راهو قبل ما تجرب قبل ما تدخل لسوق الشغل راهو ما فماش خدمه، وراهو يلزمنا نقراوا اللغات باش نخرجوا من تونس، هذا هو الحل. من بعد وقت اللي هي الا او لو كوراج باش تجرب تخلي عندها زوز بيبين كيما نقولوا محلولين وباش تدخل تخدم، اللي تروح باش تقرا معاهم الكل يقولوا لها كيفاش ترضى على روحك تتمرمد وتخدم خدمه يقولوا هكا 700 و900 ومليون. الفكره اللي لاحظتها انه اذا كان هذايا الحديث اللي قاعد يدور بين الناس اللي هي مازالت متخرجه جديده واللي هي مازالت سور لو بلان براتيك فيو ليكار ما بين لي ديبلوم وما بين شنو يلزمنا نعملو كي ندخلو نخدمو، اسكو فريمون اليوم اللي لاحظوا فيه توا باش نحكي كصاحبت عمل، انه وقت يجي ان كولابوراتور بالاكسبيريونس انت تولي تنجم تعرف الانسان هذا عنده بوتنسييل ما عندوش، تحس خاطر فما برشا حاجات راهو بخلاف الشهاده اللي هي لازمه في الخدمه، لو سيريو معناتها السرعه، محاوله الحصول على المعلومه، خاطر احنا مانيش في ايكول. في ايكول انت تدخل فما انسينيون باش يقعد يضيع معناتها يعطيك وقتك ويقعد يعلم فيك بالحاجه بالحاجه، بار كونتر الخدمه تران اون مارش، وانت كي باش تدخل باش ديريكتومون باش يعطي وقتاش، يا اما باش تبدا تحفظ فيسا فيسا وتلوج على المعلومه وهذا بارمي لي سكيلز اللي لازمنا نطوروهم، يا اما انت باش تقعد مكتف يديك وتستنى شكون يمدلك وشوف انت اللي باش يمدلك شنو باش يكون الهدف نتاعو. يا لندرا انت باش تلقى لا شانس ديتر اونكادري بار صاحب المؤسسه بيدو، يا لندرا انت اللي باش اونكادريك ان كونفرير اللي هو الله اعلم معناتها مؤهل باش يعلمك ولا لا ويحب يعلمك ولا لا، وهو عنده العقليه انه يعلمك وانت وياه تخدموا والخدمه معناتها تولي السو ملتيبلي وتتطور، والا هو عنده عقليه زاده حتى هو زادك يخرج ويقعد في القهوه ويحكيو انه راهو اللي جاي جديد راهو باش يفك لك بلاستك وانت سايق قريب تترسم ويحبوا يطردوك ويتحبوا يتخلصوا منك. دونك العقليات اللي قاعدين

0: قبل واقع جديد انه فما ثلاثه ولا اربعه خدم هذوكم سيبون انت سي حزت معناتها لو ميداي دو ديامون والباقي الكل كملوت معناها الباقي الكل راه انت اليوم نجحت الباك خرجت لورينتاسيون تاعك كان ماكش اكس ولا ايغريك ولا زيد سي انت ديجا ماكش باش تخدم وماكش باش تنجح معناتها توت ان سور جوتي من من من نهار هذاك دونك لهنا الكلام هذايا هو راهو ما نجموش احنا ننظر ونقولوا ما هوش موجود هو موجود لكن اللي قاعد يصير اليوم انه فما برشا عمليات اصلاح وانه عمليات الاصلاح هذية احنا الناس اللي احنا الهدف متاعنا اني وانتي وغيرنا اللي احنا ديما شادين صحيح وباش نقعدوا شادين صحيح في هالبلاد وفي الامل الى رجوع الامور على السك وراهو الحلول ديما موجودة هذا ما يمنعش اللي فما معناتها الخايب وما يمنعش انه فما قصص نجاح خرجت من تونس واللي هي من مهن عادية خرجت من تونس من انحراف خرجت من تونس من معناتها من شركات ناشئة خرجت من تونس من اعمال مودي موديل متاع اعمال عادية واحد نجح خير من واحد شنو اللي يفرق حسب رأيي اني هي العقلية وهي الشدين الصحيح في انه نعم العراقيل الموجودة لكن احنا ندوا لا كونتورني مش فير افيك وناخذها مسلمه ونمشي صغيرات مسكنات اللي مازالوا يقراوا واللي تخرجوا كي نسمع الكلام هذايا نفهم من بعد ان طونك انتربرونور بوركوا لو سيرفيس الي ما انت بالحق يسي ديغرادي بارتو امشي اسال انت ناخذ مثلا صيدلي اليوم هذه مرة أخرى بربي نحكيو عليها عنا الاتفاقية القطعية متاع الصيدليات راهي ناس اني جبتها قبل وبش نعاود نجبدها ونحب نعاود ونعمل عليها حصة خاص راهي ستون شانس للناس اللي اليوم معناتها ما قراتش ما كملتش الباك وإلا خذيت الباك وبعد ما كملتش في الشومان تاعها وإلا زيدة قرات قراية أخرى ومازالت ما لقاتش الخدمة راهو الاتفاقية هذية تو بإيجاز وبعد باش نعاودوا نحكيوا عليها راهي توفر فرص عمل باهية بدي سالير باهين بأوقات عمل باهية ولو كادر في حد ذاته معناتها يعطي فورماسيون مزيانة وكل هي متوفرة ومتطلبش برشا برشا قراية والسالير متاحة كي تدخل انت تخدم شهريتك محددة بالكونفونسيون مش عارفك هو اللي باش يحدد لك شهريتك دونك هذيا تنحكيو عليها بعد وفما برشا اتفاقيات ان شاء الله تون ياخذوهم معناها بعين الاعتبار مليون نعرفوا بهم خاطر ديما باش نقعد ندور ونرجع للكونتكست نتاعي لا فولغاريزاسيون اليوم في تونس فما برشا حاجات فما لي فوند انفستيسمون فما الاتفاقيات فما شركات الناشئه راهو في تونس قاعدين تلمو احنا كونسونطري على اتجاه واحد برشا حاجات قاعدة تصير منه ومنه مش قاعدين نفيقوا بيهم معناه ومش قاعدين نستغلوا فيها به نرجعوا للموضوع يعني كما تعرفني
1: الحلو دينا عقويس به
0: فكرة اكزاكتومون خاطر يفوتوا ديروا نحس الوقت ما يكفينيش باش نوصل خاطر دو مبار كل ما نعرف معلومة نحس غيري ما يعرفهاش نحسها وكأنها عبء على كتفي ويزمني نوصلها ألا غالب جو فونكسيون كوم سا خطر كي تتوزع تكبر وكي تكبر تفيدني يعني وتفيدك انت وتفيد الناس الكل هذا هذا منظاري معناه فما ناس يسون كونتر يحبوا المعلومة اللي يتحصل عليها يخبيها الروح وباش يستفيد منها لماكسيموم ما نشوفش الشيء بالطريقة هذه نرجع للعمل كقيمة وكقبل ما نحكيه على الأجر راهو العمل في حد ذاته حتى كي نحكيه من الناحية البسيكولوجية من الناحية العلمية من الناحية هو الفي بارتي دو لا رياليزاسيون دو سوا ولا رياليزاسيون دو سوا من أكبر لي بزوان متاع العباد صف كل عقلية زيدة اللي نحكيه عليها اللي سيدت أنه أنت رياليزاسيون دو سوا متاعك ما تتم كان بالفلوس
1: أي تحقيق الذات يقولك بالفلوس
0: بالفلوس مانيش موافقة على الشيء ذي علاش الفلوس هي راي حاجة باهية وحاجة لازمة وما نزيدة جونادير با للعقلية اللي الفلوس مش مهمة ونجو اللي ما نجموش نعيشوا بلاش فلوس ما نجموش نعيشوا بلا فلوس والفلوس باهية لتحقيق الأهداف الباهية الفلوس باهية معناتها هات مليار باهي وزوز مليارات باهية واربعين مليار باهين معناتها ديما عنا ما نعملوا بهم وديما نجموا نحقوا بهم حاجات باهية الناس اللي تنظر مازالت بعقلية الفلوس مش كل شيء والفلوس زيدة راهي ناس غالطة مش فاهمة الدنيا
1: هذا معناتها أصاب الاتهام حتى البعض الباعثين الشباب اللي يقولوا أنت معناها الهدف متاعك فلوسي زي وقت اللي بعث المشروع الهدف متاعك فلوس
0: مي باكو
1: أما مش
0: هذا هو بذبت. هذا هو النقطة الفارقة أنه احنا ديما نقفوا عند ويل للمصلين نحب فلوس، لكن حتى الفلوس راهي لازمها علم باش انت تعرف تستحفظ عليها. قديش

0: من صاحب أعمال من شركات وصلت للمليارات وبعد فلست
1: بالضبط.
0: ما عندهمش فلوس الناس يدوكم عندهم فلوس أما ما يعرفوش يتعاملوا مع الفلوس. راهو الفلوس في حد ذاتها عندها طاقة وعندها علم وعندها طرق وعندها معناتها أسس باش نتعاملوا معها مش فلوس وكها. أنت تنجم ما عمرك ما تعاملت مع الفلوس وتجيك فلوس وتشري بها حاجات اللي غدوة تلقى روحك طيشتهم وما عملت بيهم حتى شيء وتقعد من بعد تقول والله الفلوس مش كل شيء. على خاطرك انت عمرك ما عرفت تستعملهم الفلوس. بار كونتر ينجم يجيو ناس خرين يفهموا في الفلوس ويستعملوا الفلوس بالكدا ويخلطوا. نرجعوا للعمل. العمل ما نجمو نحكيو عليه وما نجمو نحكيو على الفلوس حسب رأيي انا. سي تو نو في با بارتي دون فامي دونتربرونور. اذا كانك ما تولدتش في عائلة ديجا في عنده دور راهو عنده دور كبير يمكن يقولوا باش تفرق لا مانيش باش نفرق. على خاطر كي انت تتولد في عائله امك ولا ابوك انتربرونور انت باش تتعلم اللي امك وبوك باش يجيبوا الفلوس هذوكم راك تنجم ما تراهمش 4 ايام في الجمعه. راهم ينجموا يخدموا بعد الوقت. راهم ينجموا يقعدوا ما يرقدوش على خاطر فما كمان دا يلزمها تخرج. راهم ينجموا يعطيو ثقه نهار في ان اسوسي ويغدرهم. راهم ينجموا يعملوا على خدام ويجبد بهم في وقت الذروه باش يحس بروحه موجود. راك عشتهم الحكايه هذوما وتسمعهم اوفيريا ميزور ويبدا عندك فكره. نجيو تو للناس اللي هو باش يبدا اليوم الانتربرونيريا خاطر الانتربرونيريا في تونس راهي حديثه. كنا قبل
1: ثقافه بعث المشاريع
0: اكزاكتومون ثقافه بعث المشاريع في تونس راهي نحبوا ولا نكره تعميمها على العامره وحديث. قبل معروف فما رجال الاعمال واولادهم اللي هما
1: كابتن وكعبه معناها
0: كابتن وكعبه الباقي شنو كانوا يعملوا كان يقرا كان فما زوز انواع فما اللي يتجهوا للاتجاهات المهنيه من الاول فما عندهم معناها فما شكون عائلته في الكوميرس حتى ولو مش رجال اعمال فما شكون عائلته في الكوميرس يقرا شويه وبعد ديريكت يمشي يشد المشروع مع ابوه. فما شكون السلم الاجتماعي يقرا ومن بعد تجيه وظيفته ويخدم
1: والاغلب كان ديما يخمم في الوظيفه العموميه بس برا المصعد الاجتماعي الاهم في المجتمع التونسي وقت اللي كانت الطبقه المتوسطه تقريبا تمثل 80% قبل ما تشهد هالتقهقر اللي صار في السنوات الاخيره.
0: فوالا وهذا هو بيت القصيد اللي احنا لونتربرونيريا جيت ايفيكتيفمون ما دخلتش كقيمه. احنا نحبوا نوليو دي زونتربرونور نحبوا نبعثوا المشاريع خاطر بعث المشاريع راهو به خاطر بعث المشاريع راهو علم خاطر بعث المشاريع راهو يمكنك من انك تحقق 20 مرة قد الشهري. احنا بعث المشاريع ثقافة بعث المشاريع في تونس دخلت فكرة انك ما لقيتش خدمة برا شديدك حل مشروع. ايه صدقني ما بديت رحنا وصارت مرة وحكيتها لك اني كنت ذكرش مرة كيف كيف كيف حليت الكابيني متاعي حكيتها بديت برشا مرات مسيش نحكيها في الإذاعة. عرضتني مرأة قالت لي بنيتي لقيت شي خدمة قلت لها راني حليت بيرو قالت لي مسيلش بنيتي ما تدرش شد يدك حتى تجيك خدمة
1: جوست ما هو ذيك القاعدة العقلية انك المشروع تشد بيه في يدك
0: المشروع
1: ما هوش مستقبل
0: راك تشد بيه في ايدك وراك تعمل فيه باش تحصل الشهرية اللي انت توي سونسي الدولة امك الحنينة انت تتخرج اي باش نقولها هكاك الدولة امك الحنينة خاطر هذية زيدة باش يحل بين البارش حكايات اخرين اللي احنا رانا اني في شخصي من جون في با دون فامي دونتربرونور اني الوالد استاذ رياضيات وامي تعمل بانتور وحدها في الدار وكل دونك جون في با بارتي دون فامي دونتربرونور
1: دونك العقلية في الدار
0: والعقلية في الدار هي عقلية الوظيفة العمومية وكانوا مدة كبيرة ما همش موافقين على فكرة انه اني نعمل مشروع انه اني نخدم وقت غير من الاوقات المخالفة انه اني ساعات نضطر ما نحضرش في مناسبات كانوا رافضينها ولا فاليو لوتي بور كونفانكر راني اللي نعمل فيه مش نعمل فيه خطر
1: برشا نضال
0: شد ايدي راني هذاك اللي نحب نعمله ومازلت نحبه يا دي ديفيكولتي اللي ما توقعتهمش اما كي نروح للدار ما لازمنيش نقول عليهم خاطر ما كانش يقولوا لي ما انا قلنا دونك اني جو في بارتي من العباد هذوما معناتها جو بو مو بروندر كوم اكزومبل خاطر عايشه الحكايه في في في حياتي الخاصه زاده. دونك احنا بدينا هالمشاريع هذيا من شيرة على خاطر ما لقاوش خدمه يحبوا يعيشوا دونك عملوا المشاريع وساعات حتى اختيار المشاريع يتم زاده بصفه غالطه. جاري حل حانوت يصلح التليفونات عامين وشري كهرباء الله أعلم هو كشري باش نحل حانوت نصلح التليفونات والا زاده فما الناس اللي تخدم في مشاريع يبدأ يشوف في عارفه هو حتى وهو يخدم في وسط المشروع والله لا ينجم يعرف عارفه كسكي الانكيس بور فير تورني لو بروجي وحتى وكان يستخيله راهو يرا كل شيء راهو ميرا في حد شيء وهذا يتزيد كيف كيف فتوى نحن نحكيه عليه دونك يرا روحه بعد شهر خدمة إذا كان هو ملول دخل ما يعرفش يجاوب على التليفون ولا يعرف يجاوب على التليفون دخل ما يعرفش يكتب كونترا تعلم يكتب كونترا دخل ما يعرفش يعمل مطلب خطر راهو نحكيه على ناس تتحصل على ماستير ما يعرفش يعمل طلب رخصة ما يعرفش يعمل اعتراض على حاجة هذو ما راهو ما نقراوهمش في القراية راهو حتى كان حتى في المهنة المختصة
1: معناها باش ما نقولوش قاعدين نشكوا في الشيء لا هذو ما راهو القراية حاجة والمجال المهني حاجة
0: هذا راهو ما فما حتى كلية تعلمك كيفاش تعمر مطلب ما فماش كلية تعلمك كيفاش تعمر مطلب وما فما حتى اللي انت باش تكون خدمتك هذه نهار اخر واحنا في المهن الكل نتصلوا حتى تو حتى كونتوني اون تران دو باسي للديجيتاليزاسيون مازال فما مطالب نعملوا فيهم اذا ما كناش نعمروهم بالاوراق رانا وينينا نعمروهم على لي بلاتفورم معناها راهو فما حاجات مش باش يعلمهم لك حتى حد كانك الخدمه اللي قالوا لك صايب عليك منها برا امشي لالمانيا ميسيلش وني با كونتر امشي لالمانيا وامشي لكندا وامشي لفرنسا احنا ماذا بينا ديما اليوم نغزروا للعالم كي معناتها كرقعه واحده محلول على خاطر اني ديما نعطي الاكزامبل نقول اني باش نخرج من مستير نمشي لتونس يلزمني 4 سوايع بار كونتر كان اني قاصه البي والطياره جات في وقتها نركب من مستير ساعتين ونص نبدا في فرنسا يعني فرنسا اقرب اكزامبل معناها جي بري هكا فرنسا اللي جي على بالي دونك راهو قبل ما نخرجوا ما نحكيوش على نخرجوا ولا ما نخرجوش ماذا بينا نتسلحوا بالمينيموم نتاع كيفاش نقولوا كيفاش باش نقولها نتاع الامكانيات
1: المهارات
0: باش نقولي بالانجلي لي تولز لي تولز دونك المهارات اللازمه باش احنا او موا وقت اللي ندخلوا للبلاصه نتحركوا ما نقعدوش قاعدين نستناو شكون يجيب لنا ليدنا لا فما معناتها نستناو يجيب لنا ليدنا وينجم يجيب لنا المره الاولى ليدنا وهاو هو موجود ويعاود يقولنا مره اخرى نعاودوا نسالوه نو يلزمنا نعرفوا احنا شنو المتوجب علينا وشنية المهارات اللي في كل المهن لازمنا نتعلمها في كل المهن انت تنجم تلقى راهو ان انجينير اون انفورماتيك اذا كان ما يعملش وحده فورماسيون على الاكسل ما يعرفش يستعمل الاكسل وما يعرف خاطر يعرف حاجه اكبر هو يعرف بروغراماسيون يعرف مي انه سي با مانيبولي دو فاسون فاسيل
1: هو ما بين قوسين حتى البروغرام نتاع الانفورماتيك اللي يقراو فيه التلامذه راهو اريفيزي معناتها عاود ما تم المفروض انه في وزاره التربيه في القطاع العمومي خلينا نقول قطاع الخاص حاجه اخرى في القطاع العمومي البرامج نتاع الاعلامي لازمها تتبدل معناها اليوم الناس هذا يخدموا فك الالعاب نتاع السكراتش ولا شنو حاسيو نيمبوت كوا وتلقى الصغير لا يعرف يكتب على الوورد لا يعرف كيفاش يستحفظ المعلومه لا يعرف كيفاش يستعمل الاكسل لا معناتها لي زابليكاسيون الاخرين دونك الان الاوان انه يقع مراجعه البروغرام نتاع الانفورماتيك
0: حتى اليوم بالنسبه رفقة موضوع يجيب موضوع حتى اليوم كي نقولوا فما وسائل ذكاء اصطناعي واللي تعمل الحاجات هذيا دو بريفيرونس نفهم لي زابي سي نتاعها وبعد نعملها بالذكاء الاصطناعي فما فرق كبير كبير كبير ما بين انسان يعرف الحاجه حتى في التعامل مع الذكاء الاصطناعي كي انت تعرف كيفاش تطلب الطلب وهو يعني كان ياخذ ويني وياك توا زوز حلو ان شات بوت انت تطلب طلب بني نطلب طلب نطلبوش بنفس الطريقه اونورا با لي ميم ريزولتا وهذو ما زاد دي فورماسيون ما بين الحاجات اللي باش ندي لها واللي ان شاء الله باش نخدم عليها بالباهي اللي هي افيك لي سنتر دي فورماسيون وافيك زاد لي سنتر كولتوريل معناتها نذكروهم زاد خاطر راهو كل شيء مهم وكل شيء لازم وكل شيء معناها مطلوب اليوم يلزمنا هيك كيفاش يقولوها الادابتاتور لازمنا راهو الناس كي تتخرج من الكليات لازمها حسب اختصاصها
1: تتأقلم
0: وحسب الخدمة الموجودة سور لو مارشي اليوم مثلا نعرفوا فما مئات الاختصاصات اليوم يتخرج يمشي يخدم كاتبة طبية راهو كاتبة طبية كنجيو نشوفوها كمهنة بالحق راهي وقت اللي تنجح في الباك وقت اللي من عرشته وكيفاش وليت الاورينتاسيون على حد جيلياني واللي بعده كانوا بالاوراق مع الورقه الروز والورقه الخضراء ولا بما معناه انه من اعلى لي سكور باش انت تمشي تخدم كاتبة طبية مثلا. باش نعطي اكزامبل بسيطة، فما راهو 3 يقراهم اليوم يتخرج من اي خدمة يدخل يمشي يتعلم كيفاش يعمر لي بوردروم تاع الكنامة على زميلته اللي معاه، ساعات يصبوهم بالروتار وتصير ذي نخو فيها هكا في دي اكزامبل على اللي يجي قدامي. راهو ماذا بيك انت الخدم هذوما الكل avec les centres de formation, il faut créer des formations pour donner à بيت pré à l'emploi. باش تدخل تخدم اسيستان في بيرو كونتابيليتي لازمك عندك شهاده في التكوين اسمها اسيستان في بيرو كونتابيليتي، تعرف تطبع الفوتوكوبي
1: اقل شيء
0: اقل حاجه. والله سا سي تريفي، يبدا فما ان كليون قاعد في السال داتونت والكولابوراتور مسيكن، راه تلقى حاشم داخل خارج وهو ما يعرفش يستعمل الفوتوكوبي تو سامبلومون، وبخلاف هذاك هو ينجم يجرب اما يخاف لا يمشيش يفسدها وتراسيله في مشكله. مثالش ما نحشموش اني معناها برمي الحاجات اللي نحب نقولها، انه راهو اللي حشم مش انك تقول ما نعرفش، انك تقعد ما تعرفش هي اللي تحشم.
1: او انك تقول تعرف وتركب مخك اللي انت تعرف كل شيء
0: هذاك هذوكم عاد ماك تعرف الكارتي بالجرو هذوكم هذاك مرض مزمن وناس تعمل حاجات غالطه وتخبي موجود هذا الكل راهو اليوم موجود. ولا يقول لك ما يحبوش يوريوني هي موجوده راهي
1: ثقافه
0: صحيح. فما اللي ما يطلبهاش، فما اللي ما يعرفش كيفاش يطلبها وقتاش يطلبها، يبدا مثلا زميله يبدا غاطس يخدم في خدمته عنده اجل باش يعمل حاجه هو مازال ما عندوش عليه فكره، هو يسلب شي بعده وش يقولوا ابعدني معناتها فهمت. دونك احنا نحاولوا نخموا في حلول، نحاولوا ندعيوا العبيد انه اليوم راهو العالم محلول، شرشي لي فورماسيون بزيت ما تعرفش تستعمل الذكاء الاصطناعي قل له يا سيدي باي لغه تحب تحكي بها انت، نحب نولي معناتها انت مختص في الدومين الفلاني، نحب نولي نخدم اسيستان اسيستان على ديريكسيون، اعطيني شنو ما التكوينات اللازمه وهو يعطيهم لك موديول بار موديول وانت تدخل وتعمل لي ريشيرش نتاعك وتبدا تتعلم وتبدا
1: البعض ما يجيش البالو.
0: ها احنا علاش نعملوا في هالحصص يعطيكم الصحه. اني اللي لاحظته انه بالحق هذه معناها نثمن مشاركه الاعلام اليوم بجميع وسائله في الحاجات هذه، راهو الحاجات هذوما ما كناش نسمعوا مقبل، ما كناش احنا ما كانش فما معناتها عالم من المعلومات المتوفر هك، علاش يعني بالعكس نراه محظوظ على الاخر الجيل هذايا انه معناتها المعلومه وليت متوفره وليت موجوده بارتو، انه العالم ولا مفتوح والتكوينات وليت موجوده. احنا قبل معناتها كان فما كتب وكان فما فوتوكوبي وكان فما كورسي نوما معناها ما نخلطوا لحد شيء. اليوم راهي المعلومه متوفره بالعكس، لا احنا اللي معني اني اليوم كان نحب نتعلم حاجه لازمني نقوم 5 نتاع الصباح خاطر بدايه من 8 9 سيب باش نشد خدمتي ما عنديش وقت. بالعكس الناس اللي توا مازالت عندها الوقت وهي وإلا وهي متخرجة جديدة دو بريفيرانس يا ناس عبيوا رواحكم يا ناس مثالش اخرج لأمريكا واخرج لكندا ولينا خذ ديزاكسيون اشري ديزاكسيون في ألمانيا نقول له ملي ساعات خطر راهو بالحق يلزمنا نعرفوا اون سوتون اكوا.
1: بربي سامحني هو توا يطالب الخروج لألمانيا هو ما عندوش لغة ألمانية
0: اش قولك يقراو توا الناس كل ولا تقرا
1: لا نحكي معناتها بصفة عامة فما برشا ناس
0: اي اي
1: هو توا انت ما لقيتش خدمة في تونس خاطرك ما لوشتش
0: وإلا
1: وسمعت سمعاني اللي معناها راهم ما يخلصوش راهم ما يهتموش راهم يمرمدوك راهم وجميع باش عمل التجربه وحتى كان عمل التجربه في بتتر ساعات التجربه كانت في مكان غير مناسب
0: قم عليها زاده في وقت قصير خاطرك انت يفو سي دوموندي بالنسبه للبريفي تو باش نحكي هو يحب ذي ان شاء الله يتعدل الليتاتيك هذي ان شاء الله يا ربي يتعدل المؤسسات العموميه. راهو اليوم قبل ما تقول انت خلصوا فيا في تيل مونطون وراني نعمل ونعمل ونعمل اسال روحك سؤال برك في النهار ملي تدخل لين تخرج شنو تعمل اي لو روندمون معناتها لو روتور سور التاش اللي تعملها انت للمؤسسه اللي انت تعمل فيها شنو
1: اي جوستمون. خلينا نجي للنقطه هذه. هو تو في بعض الاحيان تلقى مثلا دي زوفر دومبلوا موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي
0: بالضبط.
1: نجي مثلا بمناسبه الصيف نقول لك راهو انا مثلا بوتيك بار اكزومبل مش
0: مثلا
1: للناس كاليفي بوتيك باش معناتها نحب فوندوز مثلا سالارها كيما نقول نعطيك مثلا 300 دينار
0: مثلا
1: قيمة تقوم 300 دينار واستعباد ودرشنو اور ولا واحد جاس قال شنو ما ليتاش باش يقوم بهم الانسان
0: exactly.
1: كيف مثلا الانسان يجي يقول لك مثلا نلوج على معينة منزلية
0: مثلا
1: باش نخلصها مثلا 40 دينار في اليوم.
0: بالضبط
1: 40 دينار في اليوم الناس الكل تصيح مع بعضها 40 دينار وكلامات وسلامات وكيفاش 40 دينار وتستعبدوا في العباد وبرا امشي نحي وسخك وحدك. اور احنا عمرنا كما تسألنا سؤال شنو المطلوب أول حاجة بالمعينة المنزلية
0: بالضبط
1: شنو ما زاد المهارات اللي عندها راه مش نابورت كي رانا نعاودو نقولها نقول راهو ما تاتر معينة منزلية سيكو لازم تكون عندها كاليفي
0: بالضبط.
1: تعرف كيفاش خاطر هو علم كامل راهو انك مثلا باش تنظف علم كامل نتاع تنحيط ليتاش والتنظيف علم كامل نتاع ومعرفة وسافوار فير
0: بالضبط
1: تاع تنظيم ومتاع تطبيق ومتاع تخميل. انسان يدخل معناتها كيما كاين بتوش سحرية معناها يخلي الدنيا بكلها تلمع وانسان يدخل تقول كانه جيش تتار تعدى دقدق الدنيا اللي بحذاه الكل استعمل انواع المنظفات اللي ما يزمش تستعملها مع بعضها اللي درجون خلطهم مع بعضهم خلى الدنيا معناها بريحه توكسيك وخرج
0: بالضبط.
1: فرق كبير. ولهنا احنا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي شجعنا العبيد على انها تقعد بطاله
0: بالضبط.
1: ولانها تقبض طرف فلوس تمشي بها روحها على خاطر ما نعرفوش شنو هو المطلوب في السيرفيس هذاك بالضبط.
0: وهنا ماذا بيا نقول جمله رفقه الانسان اللي نصحك المشكله هي علاش تتعدى المعلومه ساعات الانسان هذيا معناتها من باب البرمجه اللغويه معناتها انه كي تبدا انت قاعد في قاعده وعلاش هو الحديث اللي في القعدات هو اللي يعطي معناتها يعطي افي اكثر من التنظير كي تبدا انت قاعد في قاعده في بالك مرتاح وتسمع الكلمات هذوما الكلمات هذوما تتسجل في مخك وتمشي تعيش بهم من غير ما تفيق بروحك فاش قاعد تعمل. الناس اللي قالت لك سيب عليك ما تخدمش ب 500 وما تخدمش ب 700 وما تخدمش بمليون وما تخدمش اصلا وامشي اخرج شنو عطاتك في ايدك شنو اللي عطاتهولك في ايدك وقت اللي قالوا لك ما تعملش هذا وما تعملش هذا وسكروا عليك البيبان قبل ما انت تجرب وتشوف انت مختلف. احنا معناتها قديش من مليار عبد رانا مانيش الكلنا كيف كيف راهو النجم اني وياك ندخلوا على نفس التاش انت تخدمها بطريقه واني نخدمها بطريقه هذا كي نبداو زوز بنيه طيبه وما نطلعوش بنفس النتيجه. بالعكس حاول انت حاول وحاول ديما كل بلاصه انت تدخل لها حاول حتى ولو البلاصه هذيك مش نتاعك وما تعجبكش وماكش ناوي تكمل فيها كون انت ذكرى طيبه فيها خذ منها اللي حاجتك به كي انت تعمل فيها لو ماكسيموم وهي وقتها ما تزيدكش وقتها تعدى للي بعدها وانت متسلح باللي تعلمته منها. هذه هي القاعدة الذهبية حسب رأيي اني معناها اليوم اني اليوم دخلت لتاش معينة مهما تكون هي نتعلم شنو النجم نتعلم منها لو ماكسيموم نعطي فيها شنو النجم نعطي فما دي تاش رأي محدودة مثلا ما نعرفش اني تاش معينة تكنيك مهما باش تعمل فيها تو فا با كيما واحد يدخل في اكزاما يبدا عنده معناها دي زيكزرسيس الاول هو فاهمه بالكدا على 5 نقاط تلمو اللي متريزي عندي فيه ساعه ونص يتلفت للاخرين يقام مازالوا درجين هذيك راهو كان مندريش مش تحطيش تاخذ 5 نقاط هكا هو وفما دي تاش ايفولوتيف. وانت كيما نحكيو توا انت كي جي عبد باش يخدم معاك مهما يكون في معينة منزلية والا في بوتيك والا في مكتب والا في شركة والا في اندستري وقت اللي هو باش يتقن العمل متاعو انت كصاحب مؤسسة يكذب عليك اللي يقول لك راهو صاحب المؤسسة اللي هو إلي أديستانس إيغال راهو من الخدمة متاعو الكل خاطر الكلهم يبارتيسيب في نجاح شريكته ما نحكيوش على لي سو ديريكتور وعلى لي شيف ديزينيتي وكل ذكا سيتانوتر دومين مي صاحب المؤسسة الأصلي كل إنسان يساهم في نجاح مؤسسته راهو يحبه راهو ماذا بيه يستحفظ عليه وماذا بيه يقرديه. وقت اللي انت تعمل اللي عليك وقت اللي انت تنجح في اللي تخدم فيه راك مش تخلط على ذيك ما تخليش حد اخر الله اعلم شنو نيته يعرقل نجاحك وهو من غير ما يشعر يعرقل في المؤسسه اللي هي كلمه في خبزه معناه. وبلس وما حاجه اخرى عندنا طريقه نتاع نظر في تونس جو جينيراليز يمكن كي نقول في تونس اكل الغزره الضيقه اللي ديما تقول علينا عنا هذه شفت هالمرسود وجاتو وذي تقول عليه معناتها فما كان هو ويلزمني ناخو منه أكبر قدمة لا لا لا نو مش هكا خليها تكبر وانتي هيك اللي تاخو بار صغيرة في جاتو كبيرة راهي خير من اللي تاخو أكبر بار في جاتو صغيرة. بالعكس راهي المؤسسة كي تنجح وكي انتي تساهم في نجاحها راهو مش مش يفكولك بقعتك موجودين العقليات الخايبة راهي موجودة اذاك ما عليك كان تحددها وما تكملش فيها البلاصة اللي تلقى فيها العقلية انتي دجا فيش قاعد تعمل مع انسان عقليته دوبة انتي تجي باش تترسم وهو باش يخرجك ريان كو خاطر باش يخلص 4 فرنك ما حاشتكش به. انت هذاك ما تقعدش معاه. اني من هنا من المصدح هذايا ننصحك ونقول لك حتى كان هو يستحفظ عليك انت ما حاشتكش به، على خاطر معاه ماكش باش تكبر. حتى كان طرد اللي معاك الكل باش تقعد كان انت عندك، باش يجي نهار وانت بيتك مش باش تنجح المؤسسه. راهو كل توسكي نافونس باريكول معناها اذا كان العقليه وانت زاد راهو كي خدمت تبدل عقلي تعرفك هذه يمكن. اي نعم اي نعم، راهي كيما العقليه السلبيه تبارك الله اللي تطورت وتشعبت موجوده ومصلي يعني بي ولات مغروسه في كل بلاصه، كيما العقليه الايجابيه راهي عندها فروع. بالعكس راهي كيما النبته انت تزرعها وهي تبدا تكبر وتكبر وتكبر. هذاك شنيه اللي نحبوا عليه. انت كان ساعات صاحب المؤسسه يدخل ويلقى الخدامه يتصرفوا بطريقه سلبيه سيدي نقول هو بيدو الفالاشي باش يفد باش يقاوم مره واثنين وثلاثه ومن بعد باش يفد، وهو بيدو باش يولي ما يعرفش روحه علاش ما قدمش، اما هو مش باش يقدم. الخدام ما ينجموا يكونوا هما لي لوفي نتاع المؤسسه. انت علاش يا اخي انت تبارك الله معناتها تبدا قريتو عندك ديبلوم ولا حتى عندك تكوينك الخاص، مش لازم حتى ديبلوم، عندك تكوينك الخاص، انت كي توري لصاحب المؤسسه انت نجم يا سيدي احنا ها ونجحنا لك في هذه زيد جيب لنا منها هو يتشجع ويزيد يجيب لك. علاش ديما نغزرو كان بنظره ضيقه الموجوده هذيك هاي برا نتعارك وهاي يعني نضرب فيك وانت تضرب فيا، شكون يفك لصاحبه اكثر شكون ياخو اكثر؟ مش هذيا
1: اجي نقول لك هي هذا في الوظيفه العموميه وفما موجود بيان كل واحد شهريته واضحه حتى واحد ما يعطي فيك ما نجيبه تلقى الناس الكل تتضارب على حاجه
0: ما تعرفيش علاش فولا
1: خلي هات في القطاع الخاص.
0: اكزاكتومون
1: في القطاع الخاص يقول لك باش يفك لي بلاستي
0: باش يفك لي بلاستي. هو راهو موجوده مش موجوده. انت كون حريصه على انه حتى حد يفك لك بلاستك، اما مش بانك تخبي المعلومه والا بانك انت تحفر طرد غيرك والا باش حتى حد يفك لك بلاستك. انت يزمك تكون متغير ومتطور، وقتها ما يفك لك حتى حد بلاستك. وقت اللي انت التاش اللي تدخل تعملها اليوم غدوه تعمل خير منها وتخلي لي السنست انت تعمل به الجديد، وقتها انت تقعد هو يقعد. العقلية الإيجابية عندها فروع، وماذا بينا نبدأ ونحاولوا نغرسوا عقلية جديدة مغايرة، تكوين ثم التكوين ثم التكوين. التكوين راهو ما يقفش وما يوفيش خاصة اليوم. واليوم أني ساعات نقولها ديما نقولها نقول والله ماذا بينا على كوفر فو هذه صدقني ماذا بينا على كوفر فو، خطر حجم المعلومات الجديدة المتوفر يتطلب معناتها أنك تسكر كل شيء تتعلم تيرولانس وتعاود تنطلق من جديد، على خطر عاملين الزوزون باراليل راهو قاعد يتعب فينا برش. علاش احنا نعملوا كوفر فو كان على المصايب اللي طفع لينا معناتها هيد نعملوا كوفر فو باش احنا اورو ديمار اوترومو. راهو حجم مش حتى كوفر فو يسيدي على طويل، ما فيها بيس كل مؤسسة تعمل ان جور بار سومين فورماسيون، وإلا يعملوا معناتها يبوكي ودي سيونس دو فورماسيون بور لور كولابوراتور باش فيسع. احنا نحكيو ديما حتى الذكاء الاصطناعي نحكيو عليه كان كيفاش باش يعوض العباد. ليه يا سيدي ماهوش باش يعوض العباد، اونورا دي كولابوراتور اوغمونتي. هو بيدو اللي كانت خدمته يعمل لي 20 تابلو كي يتعلم يعملهم لي بالذكاء الاصطناعي، فعوض يعملهم لي في شهر واني نقعد نكلم في الكليان وقوله راي الخدمة ما حضرتش ارجع لي غدوة ارجع لي بعد غدوة ما نجمش نجاوبك على هذه ما نجمش نعمل هذه، يحضرهم في ساعة ونخدمه والكليان بيدو وهي دايرة والدور. هو الاقتصاد بكله، الحاجة اللي ما يفهموهش الناس، الاقتصاد بكله هي راهي حلقات مترابطة. وهنا باش نجبد شوية المؤسسات العمومية انت جبتها اللي ساعات يقولوا انه معناتها الناس تحب العمومي وضد الخوصصة ونسيد سويت، على خطر هذيك باش يكون اسوام ومرفقة وباش يكون متماشي مع معناتها الطاقة الشرائية متاع المواطنين. ما هذا السيد ولا المعلومة المهمة اللي زمنا نقولها، وقت اللي الناس اللي تخدم في المؤسسات العمومية ما تعملش مجهودها وما تطورش من روحها وما تحاولش تحسن من الخدمات، المؤسسات هذيك باش تبرك وقاعدة تبرك. وقت اللي تبرك شنو اللي يصير؟ باش تولي هي خاسرة. وقت اللي تولي خاسرة اش باش تعمل الدولة؟ باش تقوي في الأداءات اللي انت باش تنحيلك، باش تضرب روحك من هنا باش تتنحالك من الشيرة الأخرى، باش تضرب باش تعلي في الأداءات، باش تاخذ من عندك أدوات باش تغطي خسائر الصناديق الاجتماعية، باش تجيك من باش تصير انفلاسيون قيمة الدينار باش تطيح، باش يصير تضخم، باش تزيد في الأسعار، باش تولي أنت تخلصهم من هنا تصرفهم من هنا، الخدمات باش تتردى، باش ترسيلك تتجه أوتوماتيكمون للقطاع الخاص. دونك راهو نحبوا ولا نكرهوا، ماذا بينا ما نعملوش كيف كالتيوري نتاع الضفدعة في الطنجرة اللي تغلي اللي هي قاعدة قاعدة قاعدة لين لين لين سيد وفات. معناها راهو مش كل حاجة اللي متمسكش مباشرة راهي ما تمسكش، اللي تزرعوا لهنا راهو تحصدوا من هنا
1: بالضبط.
0: معناها ماذا بين صدقني ندور ندور ونرجع، الحرب راهي حرب عقلية والعقلية فما ناس معناتها تشارك فيها معناها بصفة ديركت
1: والاخرين بصفة غير مباشرة،
0: قاعدين يصيروا بصفة غير مباشرة. يعني كي نلقى معناتها كيما حكيت لك اول ما بدينا، كي نلقى الطفلة ما زالت ما تحصلتش على دبلوم، معناتها عندها افكار ما تعرفهمش شنو ما وتقول فيهم ودبوشة وريس سكيس باس. هكا ليش معناتها لا نوفيل جينيراسيون اللي احنا قاعدين نشوفوا في الفرق في المميزات اللي عندهم اليوم، هما مسكنات معناتها محرومين من هال ليزافونتاج هذوما، خاطر عندهم افكار مسبقه انهم ما يصلحوا لحد شيء. كيفاش ما يصلحوا لحد شيء؟ يصلحوا برشا حاجات. على ذيك ماذا بينا نحرصوا على قيمه العمل كعمل. راهو انت وقت اللي تدخل وتقوم بعمل وتنجزه ساعات تلمون توي ساتيسفي بالإحساس أنك نجحت في حاجة اللي والله راك تستغنى على الفلوس، مش على خاطر الفلوس مهيش كل شيء، لا، أنه هذاك في حد ذاته هو غذاء ليك ولروحك ولمستقبلك للتاش سويفون يا سيدي، للبوست سويفون وكل كل كلمة تتعلمها وكل حاجة تتعلمها راهي غدوة باش تفيدك.
1: هذي يلزمنا نزرعوها من الصغر، احنا تجا معناها صغارنا لو كان حتى نشوفوا معاهم أول حاجة تعطلهم هي تعطلهم التليفونات، ولا مرة جربناهم في الدار انهم يعملوا حويجة تاش حتى تاش بنجير، معناها فهمت منو لك هو يعجز على انه باش يقفل صباته وانت تترمي تقفل له صباته، ومنو له ماذا بيك تهز وترد وما تخليش حتى مرة معناتها حتى تحت نظرك، نقول دنيا صعبة ما تحت نظرك اموا كيفاش يمشي كيفاش يقضي،
0: تغزر له من بعيد وتخليه يعمل على روحه
1: بالضبط، وتثمن له زاد المجهود نتاعه وتقول له هذا خايب وهذا بي وهذا تعمل بضمير وهذا تعمل زاد بالفيت، على خاطر عندنا شكونك اللي يعتبرها وكأنه في إطار العقوبة الحاجة باش يعملها في الدار. فبالتالي بشوية بشوية انك تشركه معك في انه يتخذ القرارات، ولكن ايضا انه يقوم ببعض الاعمال. خاطر ساعات نوصلوا للعبيد وصلت ل 18 و 20 و 22 عام وعمرها كان عملت حاجة في حياتها.
0: من أكبر الأضرار اللي ضر بها العائلات صغارها، من أخطر معناتها الحاجات اللي ضر بها العائلات صغارها أنها تعلمهم العجز لامبويسونس أكيز. فما كاتب عامل كتاب إدريس أبراكين كان ما قلتش اسمه بالغلط، عامل كتاب اسمه ليبيري فوتر سيرفو يحكي على لامبويسونس أكيز، ماخو مثال متاع ما نعرفش هكا معناه مش بالضبط باش ما نغلطش، فيل مربوط وبعد تسيب قعد وقف بلاصته خاطر هو حافظ أنه هو مربوط. راو أنت معناتها كان ما تخليش صغيرك يزمو ساعة أنت ما تعرفش عليه حياته المستقبلية كيفاش باش تكون، حتى كان انت تكون معناها موفر له مستقبل مدى الحياة تعرفش على الدنيا كيفاش، انك انت الانديبوندانس معناتها كي تزرعها في صغيرك حتى غدوة كي يتعطل كي تصير اي حاجة يلقى روحه أوتونوم وينجم يتصرف. مثالش حتى هو عنده الامكانيات نعلمه يعمل الحاجة بيده ويكبر ويجيب شكون يعملها له، مثالش كس سواء انسان اخر ولا ذكاء اصطناعي. مثالش على ذيك تلقى ساعات اصحاب المشاريع اللي صنعت مشاريعها وحدها ان كونتونسيور معناتها على رويحها مهما تصير عقبات في الاخر يقف. علاش؟ خاطر هو الناس اللي عنصر تمامو يخلطوا عليه هو مرتاح ويقولوا هيا ما عرفش قيمتنا ها باش نكسروه باش نجبدوا به، هما ما يعرفوش اللي هو قبل ما يجيو هما هو يعرف يعمل كل شيء وحده. دونك انت كي تجي تجبد به كانه هو مستانس بالرفاهيه وعمره ما عرف يعمل الحاجه وحدها، سي انت بالحق يا لا ما باش تكسروا. اما كان هو تعلم يبنيها وحده انت تجي تكسر وهو بالعكس يتعلم انه يعاود يريدو ماري من جديد اقوى من اللي بدا.
1: ولنا باش نعطي زوز امثله مثال في الصنعة ومثال في الانتلكتويل نقول أنا في كل ما هو يتعمل بالذهن. معناه أنك مثلا تجي لصاحب مخبزة ولا صاحب باتيسوري يكون هو مثلا يعرف من الأول دبلومي وعنده التجربة ولكن يقول مش وحدي يخليني نوفر مواطن رزق وشغل
0: كبر يخدم الناس
1: تخدم الناس ينجموا فما ناس يتهيئ لهم اللي هو من غيرهم السيد هذاك ما ينجمش يتحرك فيبدو ساعاتك الشونتاجك اللي كل مرة يهدو مثلا باش يخرج يرتاح نهاري ولا نهاري نتلاثة يقول لك ما يستغنيش عليا باش نجي مناسبة الأعياد وكذا يقول لك راني باش نروح ما يرجع لكش وحنا نعرفوا برشا جهات ساعات يروح وما يرجع لكش بكل بكل اللي معناتها المشروع ساعات مربوط في نهار واثنين وثلاثة راهو تصيرك الديغراداسيون تاع المبيعات دونك فما ناس ماشي في بالهم اللي هما شادين ومن دول توجعوا كيبدا الانسان صاحب صنعه دونك لي سون فيش يخدم على روحه وحده ونتوندون يعمل عقله بالباهي بالباهي ويركح افكاره وينتدب ناس اخرين
0: بالضبط
1: بار كونتر اللي يبدا ما يعرفش وقتها بالحق عنده اشكاليه كيف كيف انسان مثلا تلقاه في بيرو مستانس يعمل كل شيء وحده بعد كبر حب يوزع المهام هذيا باش يزيد يكبر في المشروع نتاعو كيلقى ناس ده كيف كيف شادتهم اللي يديروا توجعوا وتقمروا وقت الشانس مثلا نتاع اجل معينه في حاجات معينه يعملوا هكا يبداو يغيبوا ولا سيرتيفيكات دو مالادي ولا كذا وساعات يعطيها لك بالضبط بالضبط معناتها في الوقت
0: موجود
1: اللي هي فاصله 48 ساعه نتاع سيرتيفيكات ميديكال ونجم حتى تفقدي الشغل تبدا واقفه معاه وكذا
0: بالضبط
1: انت تعرف شنو نيتو دونك اذا كان الانسان مستانس يعمل كل شيء وحده ما يهموش يسكر روحه لبيروه يخدم خدمته كامله يلانسي خدمته من جديد ومن بعد يحل حسابته وحده
0: تصعب معناه. تصعب اما احنا أي. احنا نحبوا ننبهوا على الحاجات هذيه ونحبوا الاوتونومي اما راهو المشاريع اليوم رفقه راهو ما فماش مشروع ينجم يقوم على شخص واحد وما نحبوش احنا المشاريع تقوم على شخص واحد لكن هالعقليه هذه ولات موجوده
1: أي.
0: اللي احنا زاده دايور يعني معناتها سبقه تقبل وحكيت فيها حتى معناتها في ملتقى مع وزير التشغيل اللي احنا اليوم فما عقليه انه ديما الخدام مسيكن
1: اي
0: وديما العرف راهو يفك في معناتها يفك في التعب وبيه وعليه وموجوده
1: ما يخلصش وما يخلصش
0: ما يخلصش حسب رايك حسب رايك انت معني على اللي يقول الفكره هذه حسب رايك انت هو ما يخلصش ولا حسب راي الفكر السيد خاطر انت ما تعرفش هو انت بوتيتر تراشي فير دافير ما تعرفش لي شارج ما تعرفش البينيفيس نت فما دي زونتربريز مسكنات تلقى فلوس
1: نرجعوا لها بعد باش نفهموا احنا خاطر ساعات انا كي عارفي ولا عرفتي ولا يسوق في كرهبه ولابس مرايه سيني ولا لابس دبش سيني نقول هذاك من عرقي وعرق زملائي اللي مش قاعد يخلص فينا ونبدا انا باش نندد ونبدا باش نطالب بمطالبي فبالتالي اليوم اسكو انا على حق والا على خطا هذا باش نعرفوه بعد قليل نرجع لكم مستمعينا الكرام تبقوا معنا

0: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. أكدت أسماء حمزة الخبيرة في علوم البحار ضرورة تجنب السباحة في المياه الباردة وغير المأهولة للوقاية من لسعات حريق حريقة رجل الحرب البرتغالي الذي ظهر مؤخرا في عدد من الشواطئ التونسية. استعدادا للموسم الصيفي تنطلق وزارة البيئة قريبا في حملة تنظيف الشواطئ يدويا وآليا في أكثر من 150 شاطئ سياحي وعمومي وفق تصريح رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ نبيل المختار الذي كشف أن المساحة الجملية للتدخلات تقدر ب 6500 هكتار بينها 55 شاطئ سياحي و 97 شاطئ عمومي. تم اليوم الإعلان عن انطلاق أشغال إعداد المدونة الوطنية للكفاءات وشهادات المنجز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم القطاع التربوي. وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت أن المدونة تمثل إحدى الركائز الأساسية لإصلاح منظومة التكوين المهني والتشغيل وتسهيل إدماج حاملي الشهادات في الدورة الاقتصادية. في موضوع وطني، تم اليوم نقل عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوبية الصحراء، وقدر العدد ب 58 مهاجر من تونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة بصفاقس في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. في العالم استشهد 6 مواطنين وانتشلت جثث 3 من تحت أنقاض مبنى سكني في بلدة المراونة قضاء صيدا جنوب لبنان بعد اعتداء الاحتلال الصهيوني على المنطقة وفق الدفاع المدني اللبناني. نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم. في سنة 1994 المنتخب البرازيلي شارك في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، هو بعيد على اللقب لمدة 24 سنة. السيريساو يوصل للدور النهائي في مواجهة المنتخب الإيطالي، والمباراة بعد الوقت الإضافي يتم الالتجاء ركلات جزاء ترجيحية. الملاعبية متجمعين في وسط الميدان، والمدافع ريكاردو روكا ياخذ الكلمة تشجيع زملائه قبل ضرب الجزاء، وقال لهم بالحرف الواحد يجب أن يكونوا مثل الجنود اليابانيين كاوازاكي، هو يقصد كاميكاز، وعمل خلط مع شركة لصنع الدراجات الكبرى، الشيء اللي خلى الملاعبية تضحك وتتجاوز الضغط، والمنتخب البرازيلي يتمكن من الفوز بكأس العالم قدام إيطاليا.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وفي معكم اللقاء دائما من خلال برنامج دروم ونجاح. نحكي على قيمة العمل، تثمين العمل، تثمين المهارات. هامة جدا هالمهارات هذه اللي يلزم الإنسان يكتسبها حتى ينجم يخدم كباحث عن عمل، ولكن أيضا حتى صاحب المؤسسة يلقى شكون يعاونه وشكون يكبر معه مؤسسته. نعود نرحب بالأستاذة منال الدوقي، أستاذة جامعية خبيرة عدلية في مجال المحاسبة والجبية. والكلمة الأخرانية اللي وقفنا عليها واللي جتنا ملاحظات، قالك وكأنكم قاعدين تشجعوا على الرأسمالية باعتباركم تحكيوا على أنه صاحب المشروع مسكين، وعلى أساس أنه معناها ما همش قاعدين يعطيوا فيه في حقه، من حيث أنه الأعوان والخدام اللي معاه ما همش كاليفيه، دونك هما يستاهلوا السالير اللي ياخذ. دونك لهنا كيفاش نجمو احنا نوازنو ما بين صاحب مؤسسة، وهو في العادة راه نحكيو على مؤسسات صغرى متوسطة، ما نحكيوش على رأس مالية متضخمة رؤوس أعمال ومعناها رؤوس أموال معناتها كبيرة برشا ورجال أعمال معناتها كبار. نحكيو على باعثي مشاريع، على مؤسسات صغرى متوسطة، عادة ما إنه رأس المال ما حتى مش متاح تسلفينه، يا إما من بنك تمويل مؤسسة الصغرى المتوسطة، وإلا من خطوط التمويل كما البنك توسيا تضامن، وإلا من برنامج رائدات. معناتها الأغلبية ما عندهمش حاجة كبيرة.
1: بالضبط، هو ساعة جستو ما رفقة الملاحظة اللي جيت أنه إحنا بديناش قلنا، هي إحنا الجملة اللي قلناها، قلنا راهو معناها علاش ديما يتم شيطنة أصحاب المؤسسات، وديما معناها فما تظلم ولا فما مؤازرة أكثر ديما للخدام.
2: أي.
1: إحنا ما ليش ضد المؤازرة للخدام، لكن معناتها لازمنا زيدا نفهمه أنه صاحب المؤسسة، هذه الفكرة هي أنه صاحب المؤسسة راهو عنده حقوق اليوم، وبما أنه معتبر الجانب القوي اليوم حد ما هو قاعد يدفع عليه، اليوم حد ما هو قاعد معناها يعطيه الحق أنه راهو هو زيدا لازم خدمته تمشي، لازم مؤسسته تكبر، وكأنه احنا عيب كي نقوله راهو المؤسسة لازم تنجح. ليه؟ راهو المؤسسة هي معناتها عندها دور كبير في الاقتصاد، وكل مؤسسة تنجح هي باش تنجح غيرها وباش تخدم عبيد أكثر وباش معناتها تساهم في الدورة الاقتصادية. راهي المؤسسة ديما نرجعوا الكلمة ديجا اللي تقالت معناتها اللي ضحكني أنها هي جستمو هي الفكرة في حد ذاتها، أنه كأنكم بديتوا تشجعوا في الرأسمالية. يا ولدي أول حاجة ساعة كي نحكيوا على مؤسسات كما قلت أنت يعطيك الصحة، اليوم في تونس احنا قلنا الانتربرونيريا راهي جديدة، وأنه اليوم صاحب المؤسسة هو بيدو اللي تخرج عنده 4-5 سنين من الكلية، واللي هو اختار يا سيدي ما نقولوش ما لقاش خدمة، اختار باش يمشي في بعث المشاريع وعمل مؤسسة، كوسوا جيب فلوس من عند دارهم وإلا جيب فلوس من عند معناتها
0: خط من خطوط
1: التمويل متاع الدولة. هو في الأخر إنسان معناتها خذي ريسك، إنسان معناتها بسخر وقته. أنت اللي كي تخدم سالاري نهارت اللي تظلم الدنيا وما تعجبكش الأمور تنجم تصحح على ورقة وتمشي على روحك. هو حتى نهارت اللي يحب يصحح على ورقة ما ينجمش، خاطر لا ديزونجاجمون، على خاطر عنده ديزونجاجمون مورال وعنده ديزونجاجمون فلوس وعنده برشا حاجات، عنده ما ينجمش، عنده قروضات باش يخلصها، عنده عائلات يعيش فيها، عنده معناتها انجاجمون مورال فير لي كليون تاعو، ما ينجمش يرقد ويقوم يقول ايا نتاعكم ونمشي على روحي، يسيب المفتاح ويمشي على روحه. راهو هذيك الكل راهو مهم، وراهو علاش ديما نحكيو على الرأسمالية. دونك رجعنا لفكرة الفلوس، وكأن وبرا ما نحكيوش على المؤسسات الصغرى، وبرا نحكيو على المؤسسات الكبرى. يا اخي المؤسسات الكبرى كان ياخذوا امثله متاع مؤسسات كبرى في تونس ولا متاع رجال اعمال ولا اللي هو قداش مخدمين عائلات، قداش معناها مساهمين في المدخول في البي بي في تونس قديش. وهذا الكل راهو معناتها هيك علاش ما يلزمنيش ديما نغزرو، هيك علاش الثقافه باهيه، الثقافه الماليه وال معناتها نتاع المؤسسات والعالم البزنس بصفه عامه راهي مهمه ياسر باش حتى افكارنا وانتظاراتنا تتبدل.
0: اجي نقول لك حاجه، انا نفهم شويه الكونسيبت، معناتها نحط روحي البرا وقلنا نسمع فيكم. هو عاده ما في القطاع العمومي
1: بالضبط
0: الانسان معناها خدم ولا مخدمش، كركار ولا خدام، كاليفي ونو كاليفي، عنده مهارات ما عندوش مهارات، مادام وقع انتدابه في معناتها في تاش معينة في وظيفة معينة، من حيث المبدأ يقولك في الوظيفة العمومية يخلص.
1: صحيح.
0: وساعات احنا نشوفه اللي الناس تاخذ حتى المنحة الانتاج ساعات كيف كيف بيان كو هما مشتانة بين الثرى والثريا في الخدمة، على خاطر في الاخر العدد المهني ساعات ناخذ قد قد هذا يقول البعض. دونك يقولك انا في القطاع العمومي تخدم ولا ما تخدمش انت باش تخلص شهرية هكية، تغيب كركار كذا راك باش تخلص. باركونتر في القطاع الخاص ساعات الانسان باش يخدم معناها يدور فيهم الكل ويعمل في ملتي تاش، ولكن قاعد يخلص على تاش برك، وهذه نشوفوها في برشا مجالات
1: موجود.
0: تلقى انسان مثلا انتدبوه مثلا في معمل مثلا كنترول كاليتي، يلقى روحه يعمل في الكنترول كاليتي، يلقى روحه يهز في السلعه، يلقى روحه يشوفر، يلقى روحه معناها كورسي، يلقى روحه يعمل في الدنيا الكل ويبورتون يخلص في خلاص واحد.
1: صحيح.
0: دونك يقول لك بقطع النظر على هو كاليفي ولا موش كاليفي، في الاخر القطاع الخاص ماهوش قاعد يخلص فيه، يقول البعض مش يخلص فيه كما يلزم، وساعات يقول لك ديجا مول المول قاعد يكبر في المؤسسه نتاعو على حساب الخدامه، خاطر مش قاعد يخلص فيهم في اللي حاجتهم بيه. دونك ديما تصير هكا المقارنات ما بين القطاع العمومي والخاص، وما بين انه في القطاع الخاص تلقاه يخدم في برشا حاجات ولكن مش قاعد يخلص.
1: صحيح. به هيت ناخذوهم هذوما برشا مواضيع باش نجزئ، يعني فكرتك باش نجزئها من الناحيه معناتها انه انسان يدخل في الليتاتيك وهو من هنا جاي المقاربات نتاع انت تبدا مازلت جديد، يقول لك تخلص 700 وتخلص 500 وتخلص غيره. انت صحيح في القطاع الخاص ملول كي تدخل كي تاخذ 700 وال500، نحكي ديما راني نحكي في المؤسسات اللي هي تخدم بصفه صحيحه، يعني اللي انت تبدا ب 700 من بعد كان نجحت باش يزيدك. معناها مانيش راني باش نجي ندافع على الناس اللي دخل العباد يبدا بهم وبعد يخرجهم باش يعمل جدد، هذاك هو ما ينجحش راهو، حتى كان نجح مده معينه هو بيدو كمؤسسه تم موديل ايكونوميك فوي اليشيك من الاول. معناها نحكي على المبدا العام انه انك انت تخلص على الروندمون، هذا المهم وهذا اللي راه صحيح ونراه عادل. معناه خطر انسان في مؤسسه خاصه وقت اللي انت تجي مهما باش تكون شهادتك، مهما باش تكون حتى الاكسبيرينس نتاعك، تنجم تكون انت جايب اكسبيرينس كبيره من بوست اخر ولا ثقافه اخرى نتاع عمل في مؤسسه مشابهه، ما تتمشيش مع المؤسسه الجديده، تلقى روحك باش تعاود تتعلم من جديد. دونك انك تكون الفرق صحيح هذا على الاخر ما بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، وهيك علاش هما الناس اللي طموحاتهم ضيقه، بعد باش نقول لي علاش يسامحوني على الوصف ما من بعدش مفسر رايي، علاش يحب ماذا به يلقى خدمه كوت كوت في الليتاتيك، علاش خاطر في الليتاتيك من اول نهار باش يدخل عنده جريت سالير وعنده سالير معين، اما ما يعرفش انه في الليتاتيك ليفولوشن بعد دو سالير ان با لو ميم لا ميم شانس كو في البريفي، خاطر في البريفي في الحاله الصحيه في المؤسسه اللي هي معناتها فكره العمل عندها صحيحه ينجم يبدا ب 700 وقت اللي هو شهاته الفو 1500 مثلا ولا 2000، اما بعد ينجم يخلط 3000 الاخر. صحيح ملول باش يبدا ب 1500 ولا ب 1700، اما راهو زياداته محدوده على الاخر. هذا نغزرو كي نغزرو من الناحيه الصحيه، نغزرو علاقه عمل صحيه. دونك هيك علاش اني ملول تحدثت على المتخرجين الجدد، على الناس الجديده، ما تدخلش بافكار مسبقه خاطر انت ما تعرفش وين باش تمشي ليفولوشن تاعك، وينجم اللي يحكي لك في الحكايه هو يا اما اكتفاء بمعناتها تقديم خدمة يقول لك هو نخدم لك قد شهريتك، موجودة هذه زيادة.
0: بالضبط.
1: انت كي باش تخدم له قد شهريته راك باش تقعد في وحاشتك بالخدمة، باش تقعد في البوست هذاك ماكش باش تزيد. اما انت كان انت البوست متاعك اكستنسيبل

0: ما صحت لقاء نسني محرثي محرث ولا خلينا نسف الحريثه
1: نتاع نرجع لك توا اكزاكتومون لهنا باش نرجع لك على اللي يخدم في 10 خدم ويخلص في شهريه واحده باه شو نقول انا هاو هذا باش هنا باش نكون مع الخدام باش نكون مع الخدام على الاخر زيد علاش على خاطر انت ساعه اذا كان انت عاطينك ديس بوست بسالير نتاع بوست بركه انت غلط
0: كيفاش
1: انت غلط انت يزمك من الاول فما فيش دو بوست وكي تدخل انت ويعطيوك الشهريه يلزمهم يقولوا لك يزمك تسال حتى كان هما ما قالوا لكش الخدمه هذه شنو باش نعمل فيه وشنو امكانيه التطور نتاعي في الخدمه احنا كان نجيو نصوروا ان انترتيان دو ترافاي اتوا نلقاو العبيد كي يقعد قدامك ما يعرفش حتى يعبر على روحه هو شنو يحب
0: وسمحني ما أستاذة ما حتى في بعض الأحيان صاحب المؤسسة هو بيدو ما يعرفش روحه شنو طعم
1: exactly. علاش علاش علاش احنا جايين نحكيه على احنا عنا دو فولي عنا وصف واقع وعنا طلب إصلاح كي نوصف الواقع اللي نحكيه فيه الكل موجود واللي كونسيكونس متاع الموجود هنا نشوفه فيهم عراف مش لاقية خدمة وخدمة مش لاقية خدمة وخدمة باركة والناس كل تشكي
0: الناس كل تشفع
1: الناس كل تشفع خاطر ما بني على باطل فهو باطل معناها احنا اليوم نحكيه على وصف الواقع ونحكيه على الناس اللي في وسط الواقع هذية وتحب تغير ولاقية العقلية اللي جاية من الموجود تكسر في محاولاتها هذوما الناس اللي احنا انتريسي بيهم وعليه معناتها امل في تغيير في المستقبل على خاطر سينو مش باش تتواصل الحياه ماهيش باش تتواصل معناها بالطريقه هذه دونك اليوم المفروض اللي نعلموه لطالب الشغل في عوض يدخل يتشرط قداش باش يخلص يدخل وقت اللي يدخل باش يشد بوست يسال اسئله واضحه انت صحيح جاي طالب خدمه اما يزمك تعرف تسال اسئله واضحه البوست هذية شنو ما ليطاش اللي موكولين ليا قديش المقابل متاحهم نسأل كان أني نجم نقدم في الخدمة هذية ونعمل أكثر منهم باش نتجازى ولا لا ولا خطر زيدة تنجم انت عندك 4 زملاء كل واحد يخدم في تاش انت زيدة كي تنجز تفك التاش متاع زميلك إذا كان العرف معناتها ولد حليل وإلا إلي كونسيون انت كي تفك التاش متاع زميلك مش يخرج زميلك ولا يخلصك انت زوز يلزمك انت يفو ديفينير لي فيش دو بوست كل واحد شنو موكول عليه ومجال التطور في البوست اللي هو فيه شنو خاطر ينجم تكون مؤسسة دخلك في بوست معين بروفيزوارما ما هي عندها بوست اخر ينجم يتحل ولد المؤسسة خير من البراني اما كي تولي انت تعملهم الكل باش تحس بوجودك ولا باش تفك بلاصة ولا خاطرك انت عندك تخلط ما بين العاطفة والخدمة ومن بعد تطلب من عارفك اللي ما قالكش عملهم باش يخلصك عليهم سامحني انت غلط في حق روحك وفي حق عارفك وفي حق زملائك
0: ايه اما نعاود نقول لهنا برشا اصحاب مؤسسات هما اللي خدموا في الخدامه نتاعهم زوز وثلاثه من الاول انت دبتك على تاش معينه من بعد وليت طالبك في هذا وهذا وقت اللي انت تقول لي راهي ماهيش خدمتي وتبدا تتململ تولي فما الاشكاليات المطروحه ساعات بالقراقه وهاتوا يقع الانتداب وهاتوا وساعات يقول لك اشرب ولا طير قرنك لكن اللي لاحظوه استاذه اللي بمجرد انه السيد هذا يقدم استقالته ويخرج يلقى مول المول انت دب ثلاثة التاش متاعك ودو تاش اللي كنت تقوم بيه
1: وتعلم
0: كيفاش
1: وتعلم من تجربته معك
0: لا مش اتعلم لا فما ساعات يقول لك وكأنه هو دفع بالعون هذيك ولا بالخدام هذيك ولا بالموظف هذيك على انه يخرج من غير ما يعمل وطار تعسفي كأنه يملل فيه كأنه دز فيه
1: بيه.
0: كان قعد هكا رابح في جرته كان مشى معناتها ارتحنا وطمنا
1: احنا باش نمشي تو ما نعرفش هي تستقيم القول ولا ولا لا يستقيم قالوا يا فرعون شكون فرعنك قالوا ما لقيتش شكون رجعني الناس اللي يعملوا هكا مش حسب فهم معناتها مسبق الناس اللي تعمل هكا بالحق احنا نعرفوا اللي هم موجودين كانوا موجود الإنسان هذا أنت ما تعطيهوش من روحك أما أنك تولي هذه ثقافة عامة وتعملها مع الناس الكل هذا الغلط
0: بالضبط
1: إذا كان أنت الطالب بوضوح احنا اليوم أنا عادش نحكيه على خدمة سميرة معناتها الحقيقة صعيب كان مازال فما خدمة بالوصف اللي قاعدين نصفوا فيه خاطر اليوم الخدم ولا يطالب

0: حقوقه قبل ما يخلطي معناها خطر
1: البعض. خلينا ديما نقول البعض
0: على شو المؤسسه فما ديفيرسيون فما ديفيرسيون فما ناس مضطره زاد عندها ديزونجاجمون ومضطر يخدم ومضطر يتظلم ومضطر. هذيك علاش يلزمنا ننشروا ثقافه الخدمه الصحيحه. راهو كي نقولوا ننشروا ثقافه العمل ماني جينا باش نقولوا الخدام يلزم يمحرث ويخدم وما يخلصش ويقعد يخدم ويرضى بالموجود. ليه ما جامي جامي هذا هو الهدف من من من, من حكايتنا اللي نحكيو فيهم اليوم. احنا ماذا بينا الخدام يعطي ما عنده، يعطي جهده، يقدم، يتعلم، يحاول يتسلح لو ماكسيموم بالمعلومات باش كي يدخل البوست يبدا رونتابل في ساعه. من هنا حكينا احنا حتى على الفورماسيون، على خاطر كنتي كي تمشي تعمل فورماسيون قبل ما تدخل تخدم، كي باش تدخل تخدم التاش اللي باش كنت باش تقعد على 6 شهور تتعلم فيها باش تقروك تعرفها من اول نهار. دونك لي تاش سامبل ما نضيعوش فيهم وقت. زيد خاطر فما حاجه اخرى، فما ناس يدخل ما يعرف حتى شيء، يدخل بلو تشيح مع ريقك تقعد تعلم فيه حتى كيفاش يعمل لي زابي سي نتاع العمل، نهار اللي يتعلمهم يولي يحس روحه فرعون
1: أيه.
0: وهو مازال ما يعرف حتى شيء، اما هو تلمو كان ما يعرف شيء ولا يعرف ما نعرفش يعني ناخذ موديل كان ما يعرفش يعمل حتى شيء ولا يعرف يركب الغطاف في الدبوس يولي يعتبر روحه اينشتاين.
1: ايوه اللي يعتبر اللي انت ما تستغناش عليه،
0: ولا انت بعد 6 شهور ك 6 شهور اللي هو عداهم ضيع الوقت يتعلم فيهم كيفاش يركب الغطاف في الدبوس يولي يحب شهرته تزيد
1: أيه.
0: خاطر هو كان ما يعمل في حتى شيء ولا يعرف يحط الغطاء على الدبوسة. وركو انت كصاحب عمل بالنسبه ليك حطا الغطاء في الدبوسة سيتون تاش بريليمينير اللي هو نورمالمون يعرف ما من
1: هذا. اما يقول لك الوقت ثانيه
0: خذيتك خاطر باش نعلمك على ايدي.
1: هو ساعات الناس يقول لك انا مثلا كان خاطر نفرق بين زوج حاجات، يا اما حامل شهاده عليا
0: وي.
1: والا عنده صنعه
0: اي
1: عامل تكوين مهني او متعلمها شربها صنعه في زوج حاجات. فاليوم كي انتدبتوا انت انتدبتوا معناها باعتباره مثلا حامل مثلا جديسه كمسا شهاده مثلا في الحقوق
0: بي.
1: والا شهاده في الجبايه والا في الماليه
0: بي.
1: يقول لك انا معناها شهادتي انا عندي الشهاده
0: اوكي.
1: فما تنجمش تقول لي ما تعرفش
0: كيفاش ما لا نقول لك ما تعرفش وما تعرفش وما تعرفش ما سالش من هنا جسوم جسوم ما تعرفش وما تعرفش وما تعرفش تعرفش علاش على خاطر بار ناتور لي ديبلوم اللي ناخذوا فيهم واليوم تحسنت برشا. راهو بما اني يعني معناتها ندرس في الكليه راهو بالحق سيتون تري بون شانس. اليوم ولا فما دي كلوب في الفاكولتي في كل الكليات، راهو مش كان في ليتاتيك حتى باش كان في البريفي حتى في ليتاتيك، ولاو يجيبوا لي زيكسبير ويعملوا لي وركشوب ويقدموا الحياه المهنيه للطلبه، ولاو يعملوا حتى دي كونفنسيون مع شركات نتاع انظمه اعلاميه ويدخلوا معناتها الانظمه هذه في وقت القرايه، ولا كما قلت فما دي كلوب. دونك اليوم ايزون لا شانس خاطر فاقت العبيد انو لو besoin de marché ماهوش كومباتيبل مع لي ديبلوم. وزيد لي سنتر نتاع الفورماسيون قاعدين يخدموا على الشيء هذا. اما راهو لو فيت انك انت عندك ديبلوم، احنا بكري حكينا على اكزامبل سامبل، معناتها ما تنجمش انت تي احنا اللي قارين وخادمين ومتعلمين لي ميم تاش اليوم تبدلوا. اني كان ناخذ مثلا باش ناخذ من مجالي مجال المحاسبه، تخرجت اني محاسبه وعملت ستاج ريغلومونتير دو 3 ans في كابيني وخدمت في كابيني على لوجيسيال وسافرت خرجت من تونس ورجعت بعد قديش من عام وما استعملتش بحتى شيء تبع خدمتي، ورجعت السنة وجيت وقلت اني فلان فلاني وعامل متريز بديسات دو مويان وعامل كتران في كابيني اكس اكسترا اوردينير وخادم على لوجيسيال الفلاني واعطيني نشرة قديش تحب شهرية نحب 3 ملايين يعطيوني البوست. والله بعد جمعة نطرت تعرف عليش على خاطر الخدمة متاعنا متاع 5 سنين التالي واليوم ما بيناتهم حتى علاقة. دخلت أنظمة إعلامية أي. وصارت ديجيتاليزاسيون دي سيرفيس أدمينستراتيف وصاروا اليوم أني نبعث ولاية دي خدمة معايا في الكابيني أني مولات الكابيني وفاهمة وعارفة سوى ديزون نقولوا حاشتنا باش نعملوا كونترا كرامة مثلا هز معاك الورقة هذه والورقة هذه والورقة هذه يمشي البيرو دومبلوا ويجيني يقولي غلط مدى على خاطر تبدلوا وعلى خاطر الحاجات هذه تتبدل اون انترن فماش نشر متاع كل حاجة تتبدل. اليوم اني كنت باش كليون يكلمني يحب على كيتانس متاع لامبو مستانس يكلمني دقيقا مدهاله وهو يبدا يطلب ويعاود يقول لك شبيك التو اليوم ما عادش عندي الكيتونس نتاع لامبو اليوم راني نعدي نخدم بالسيستم تيلي ديكلاراسيون نمشي نعمل مطلب للقباضه نهز له التصريح ولا رقم التصريح باش يعطيني هو الكيتونس باش راني نمدها للكليون تقول لي امشي اعمل مطلب وخذهم من لون فما 1000 واحد يعدي تيلي ديكلاراسيون القباضه قداش تقعد تخرج دونك او دوموند على دوموند دونك حتى في نفس العمل العمل تبدل وانت راكب في البطو كان ما تبداش تحرك في الواحد 24 على 4 كانت توقف شويه باش ترتاح تغرق على خاطر لو شونجمون علاش بكري قلت لك لازمنا كوفر فو احنا نعملوا فيه الميزاجور نتاعنا راهو لو شونجمون قاعد يصير بصفه سريعه تران او مارش راهو نفس الاعمال هي بيدها موجوده ومتواصله واليوم راهو قاعدين احنا نمشيو بتدرج معناها قاعد العمل الكلاسيكي يتواصل ومعاه العمل دو فاسون ديجيتال غدوه في ليله ونهار راهو باش ترقد وتقوم تلقاه الكل ولا ديجيتال وكل تعرف تعمله الكل باش يولي انوتيل معناها مش انت باش تولي انوتيل الا تعرف تعمله باش يولي انوتيل علاش نحنا اليوم نحكيو على معلومه مهمه مش راهو الذكاء الاصطناعي باش يفك بلاصه العباد سوف كيلكو ميتي بيان سور اليوم راهو الانسان اللي متصلح بالذكاء الاصطناعي باش يفك بلاصه اللي مش متصلح بالذكاء الاصطناعي اي سي نورمال اذا كان اني عندي واحد يعمل لي تابلو اكسل في 2 سكوند علاش نعطي واحد 3 ايام باش يخدم لي تابلو اكسل معناتها عندي حاجتي بهم لي ريزلت تاعي نجاوب ونخدم بهم ونعمل بهم 20 حاجه بعد علاش يا اخي احنا كبشر عاقل معناه اسكو اون بو ديفوندر سا ديجا اسكو احنا اليوم مي احنا اليوم في وضعيه اخرى احنا اليوم مش قدام ذكاء اصطناعي باش يعوض عباد تخدم احنا قدام ذكاء اصطناعي باش يخدم خدمه نتاع عباد ما تحبش تخدم وهذا الخايب معناه اني هاي هذا اللي نعرف نعمل كان عجبك سامحني في الكلمه معناها هذا اللي نعرف نعمل كان عجبك ونعمله كان بالطريقه هذه وكان مرضيتش طب نحرمك من روحي نمشي ونخليك ونخليك في غصره وقتها يولي ذكاء الاصطناعي معناتها يخدم هيلك تولي وقتها تقول بالحق هذا يلزم يعوض مش باش يعوض لازم يعوضوا باركونتر الانسان اللي هو يخدم وخدام وثقافه العمل اللي نحكيوا عليها عنده هل لي مويان هذوما باش يقويوه باش يعاونوه يكون يعمل في روندمون 10% باش يولي يعمل 40 و50% يا مرحبا بيه ومرحبا بالذكاء الاصطناعي ومرحبا بالخدمه وبالاقتصاد يدور ومن فعوض المشكله احنا زيد حاجه اخرى الوقت اليوم نحكيو على الخدمة ونحكيو على الفلوس حتى حد ما هو قاعد أبار الناس اللي بالحق فيهم الدنيا معناها واللي ربي كثرهم هكا يدوروا ويتكلموا ويحكيوا معناها بالحق خاطر احنا بيدنا كي نقعدوا بحذاهم نتعلموا منهم ونثقفوا منهم راهو اليوم عامل الوقت عند الناس ما عنده حتى قيمة يعني مثلا اليوم مش نجبد حاجة ما نعرفش يجي نجبدها ولا على التعريف بالإمضاء اليوم معناتها جيساي لو ماكسيموم ديفيتي الحاجات هذوما مي نستحق باش نصب مطلب في بلاصه لازمني نمشي نعمل كوبي كونفورم على ديبلوم ولا على ورقه ولا باش نطلع ورقه شهاده ملكيه من دفتر خانه ولا من غيره اني عندي نخدم في البريفي دونك كل ساعه بحسابها
1: بيان سور
0: نخرج الصباح قول باش نعمل ورقه ندخل نتوكل على ربي نحاول نقوم بكري ندخل نلقى صف فما 15 واحد كي نبدا قاعده على الكرسي ونستنى والله هذا كان اعتبره درس في الحياه قديش من وقت يضيع وقديش من حاجه كنت باش نعملها ما نعملهاش معناها سي انورم انت اللي تحسه خاصه كي تبدا عندك معناها اوقات نتاع ذروه
1: مضغوط. مضغوط
0: كي تخلط للكونتوار واللي وراء الكونتوار يقول لك كملنا ارجع لعشيه وانت بيان سور باش تهبل خاطر راك انت ديجا ما يعرفكش هو فاش قال هو مش فاهم حتى شيء انت فاش قال مش عايش معاك ماك مش في نفس البلاد في نفس الريما كومش عايشين فرد كوكب
1: ايه هو عنده شهريه ياخذها في اخر الشهر
0: يعمل ليه والجمله اسمع التوا في ما
1: وانت
0: شنو المشكل ارجع مطليثه شنو المشكل شنو المشكل تي مشكل مش شنو المشكل مشكل ليا المفروض يكون الوقت في مخ الإنسان اللي قاعد وراء الكونتوار حتى كانوا هو بصح عليه يخلص هكا ولا هكا وعادي يفو سوميتر على بلاس دو لوتر والبلاد كاملة معناتها معناتها المفروض أنه مش تتصلح ثقافة العمل خاطر كونتون بارل دو تصليح ثقافة ثقافه كامله. هو اللي وراء الـ وراء الـ وراء البوست هذا كان اكد لك عنده كومول نتاع ديتاش, خاطر هو خدمته مش يقعد في الجيشيك, هو ما عنده حاجات يعملهم بعد بشي كلاسي بشي عم برشا حاجات. ناكد لك هو ما هو يخلص في الحالات الكل. انت قلت لي الخدمه نتاعو اللي بعد ماهوش قاعد يكمل فيها. على ذلك انت كي تستحق نوتر سيرفيس يقولوا لك ارجع غدوه وبعد غدوه وبعد غدوتين, على خاطر وقت اللي نوليو الكلنا نخدموا في خدمتنا كوم الفو. ومس يخو اني نقول لهم حاجه, بربي كملوا قعدوا قاعدين بجاه ربي مثالش, اعملوا ديما اخدموا تقول عليك بزلك دقيقتين وسي الدنيا باش تقف. كمل واقعد قاعد, اتو تلقى حاجه اخرى تعملها, اتو تزيد تعمل حاجات اخرى. اتو
1: انت هيك علاش جوستمون اجي نقول لك حاجه, هي هيك علاش ما يكملش, على خاطر ان فوا كمل باش يطلب منه حاجه اخرى.
0: هو ما يحبش
1: ما يساعدوش. هو انا المره اللي فاتت بركه جبت حكايه التعريف بالانذار, وبرشا ناس قالوا لي يا اخي ما تخافش تقولها. قلت لهم نحكيوا على معناها رقمنا وكذا, واحنا ما زلنا واقفين حابسين عند التعريف بالانذار اللي هي نورمالمون في برشا مناسبات التعريف بالانذار زايده. قولي انت كراس شروط مثلا باش يمضيها بعث شاب. طيب اذا كان انا صاحب المول المول وكراس شروط عندي وانت الجهه المعنيه كسلطة إشراف, ماني صحها قدامك علاش نمشي للبلدية؟
0: أي.
1: انت ما عرفتنيش بطاقة تعريف ولا سيد العون اللي في البلدية باش يعرفني, وانت دجا كي تدخل وتلوج على ماهية التعريف بالإمذة تفهمها. دونك زيد اني نعرف بالإمذة قدامك انت, وبعد تبعثني للبلدية وتقولي برا عرف بالإمذة متاعك الغادي, وشوف قديش انت عندك وقت باش يضيع, وشوف انت كيفاش ارجع غدوة. وديما عنا النوسيون دو تون ما عنديش حتى وقت. ودايور ولات عبارة على عدوى. دجا انت كل مؤقت من 2011 الى يوم الناس هذا قدش دام عايش اختي؟
0: بالضبط صحيح.
1: المؤقت صحيح. الذي دام المؤقت اللي تاش نورمال مومتا 24 ساعة نلقوا عنده 3 سنين.
0: بالضبط.
1: بالتالي اليوم كي تشوف تقول انت شنو عدو الاقتصاد رقم واحد, نقول لك عدم احترامنا للوقت.
0: عدم احترام الوقت, راه الوقت سيتون فالور اقوى من الفلوس. ما هو ان الفلوس مهمين, ما هو العمل المهم. والله العظيم الناس اللي تتعلم تترجم الوقت الى دوترو فالور راهم الناس هذوكم. انت كان تاخو ناس اللي تفهم في الوقت توا تلقاه كيما حكينا بكري. احنا قلنا بكري انت تقف في المطار كي الطياره تجي في وقتها, انت ساعتين ونص تبدا في فرنسا تعمل اون افير في فرنسا مدتها 4 سوايع, بعد ساعه تلقاك في المانيا.
1: هي النقله نتاعنا قداش عندها تعمل في الروتارات هذه الكل قداش عندها؟ في الاخر وصلنا للنورماليزاسيون التقبيه مع الروتار.
0: هذاك زيدا سي تان سوجي, هذاك زيدا سي تان سوجي ابروندر ابار. اللي إذا كان أنا عندي مكينة عادمة ساعات أنت تدخل منيش باش نمشي للطيارات باش نمشي للبيسي. إذا كان أنا نعيش في إدارة والإدارة ذيك فيها بيسي عادم, كل يوم كي باش ندخل وباش نحلو هو تقول له شري بيسي جديد يقولك ما عنديش فلوس. أما أنت كي نخلصك أنا زوز ملايين وأنت تقعد على البيسي ذي وتجي الصباح والبيسي ذيك تحب له ساعة باش يتحل. وبعد ما ساعة باش يتحل كل ما هو لوجيسيال جديد ما يركبش عليه باش تقوم من بلاستك وباش تمشي للبيسي متاع زميلك الجديد اللي تشري عمناول وتخدم عليه. ديجا باش نضيع 8 سوايع هذوكم حقهم في النهار 200 دينار. دونك اني كي انت ضيع لي في الشهر 8 ايام سومهم اغلى من سوم البيسي. هذا هو اللي الناس ما تعرفش مع هذا شنقصد به ترجمة الوقت إلى فلوس. رانا معناها نغزر بصفة سطحية خيالية. باش نعطيك ان اكزامبل صغير على الاخر يمكن هو خارج على الموضوع اما مثالش. عندي شكون باعث مشروع. باعث مشروع ما عندوش فلوس. عنده الفكرة وما عندوش الفلوس. شنو اللي قالي؟ قال لي أنا اليوم عندي فكرة في مخي ما تتطلبش برشا فلوس, كيما نقوله تتطلب 10 ملايين. العشر ملايين يذوم باش نعمل بهم؟ باش نخلص بهم ان ديفلوبر, وباش نخلص بهم ان فينانسي, وباش نخلص بهم دوميسيلياسيون تاع بلاس. مثلا هذيك مش ياخو 2 ملايين, هذيك مش ياخو 5 ملايين, هذيك مش ياخو 1 مليون. أنا ذكي سلم هف هذوما باش ندخلهم شركاء. هذايا باش ياخذ 2 ملايين ندخلو بزوز نعمل كابيتال 10 ملايين, هذايا ندخلو بزوز ملايين, وهذا ندخلو ب5 ملايين, وهذا ندخلو بمليون ونص, ونخواني البار الكبيره بما انه اني صاحب الفكره. علاش؟ خاطر توا ما نحبش ندفع فلوس. المعلومه اللي يلزمه يعرفها الشخص هذايا, واللي من بعد كي قلتها له قاعد يغزر لي هكا, راهو هذايا مسيو لو فينانسي اللي كان باش ياخذ من عندك زوز ملايين باش يكون لك الشركه, كان باش ياخذ زوز ملايين ويمشي على روحه.
1: بالضبط,
0: انت راكي باش تعطيه باي وقدهم حسب رايك زوز ملايين في الشركه, راك عطيته زوز ملايين مدى الحياه بارباحه.
1: هذاك يولي مسمار حق
0: ديجا, وكل عام باش يخلص هو. معناه انت اليوم خاطر ما عندكش 8 ملايين, ومن هنا يجي العراك من بعد. قداش من واحد يدخل عباد اسوسيي من الاول ومن بعد يقلب بيهم كيبدا يصير مهف بالحق, معناه من بعد يخرجهم
1: وياخذ
0: اخوة. اما هو ملول علاش؟ خاطر من بعد ملول يبدا نيتو هكاك صادق, راهو هو مش بالضروره يكون يخدم في مخه. من بعد كي تنجح الشركه وتولي تدخل في مئات الملايين, يقول لك هو شو عمل على ستاتيو ولا على ديفلوبمون, حاجه بسيطه, يقعد يخلص معايا مدى الحياه, تاني اللي جبت المارشيات وين العمل. هو ما قالكش انت قلت له ملول خاطر ما عندك 8 ملايين, قلت له خذ زوز مدى الحياه, خاطرك ما تعرفش تحسب. خاطر راهو 2000 في الكابيتال, ما همش 2000 حق قضية, خطر 2000 في الكابيتال راهو باي 20% في ربحك مدى الحياة. راك على حاجة كنت باش تخلصها من الأول بزوز ملايين, قعدت تخلص في مدى سينو, شو تولي تطردوش, تولي تدخل في مشاكل من سوء فهم الأشياء, تجي بعد المغالطات وتجي بعد المشاكل ويولي وهو صاحب حق راوي راه. كما زيد الناس اللي ساعات فيما بعض الأعمال اللي معروفة على الأخر يتم فيهم سرقة صاحب المؤسسة, مسيرش أولوجي كارتر طاب الخطر موجود. احنا نقولوها هكا سرقة بوصفها هذية, ألور كان تسأل اللي يعمل فيش يقولك لا يعني أنا نسرق, مانيش نسرق,
1: نفش يعمل
0: يهز خطر هو مول الدار. علاش؟ على خاطر هو في مخه ديما مش ويخف حقه, هو قايل لروحه بما أنه مثلا أنا اليوم صاحب الشهادة نورمال ما كي ندخل في الليتاتيك كنت دخلت وما عادش في مرة, ومعناتها دي بوست كيك حاضرين متاع بري, حتى في الليتاتيك روش تتبدل الأمور خاطر سيسكي الفوفير, معناها خاطر مديمك انتي موجودة مديمك تخلص على حساب الدولة, لازمك تعمل روندمان يتماشى مع اللي تاخذ فيه من عند الدولة. هو هذي اللي يلزمنا نخلطوا له نهار من نهارات في الدول اللي تحترم روحها تخدم كيما كيك بيه. دونك اليوم اني نخدم مانيش واخو الشهرية اللي نورمال ما ناخذها من عند الحاكم, دونك كاني سو بيي معتبر روحي هكا, دونك اي حاجه زايده هذاك حقي. هو مش فاهم انه قاعد يسرق, انه قاعد يسرق في الحاجه اللي يهزها من غير ما يقول, انه يسرق في الوقت.
1: ايوه,
0: وقت اللي انت تخلص على 8 سوايع وانت تعدي 4 سوايع تكركر انت تسرق. اي مسيش نقولوها انت
1: ما تسرق, انا قاعد نخدم على قد فلوسك.
0: ما ماكش مقتنع,
1: كل واحد يفتي بطريقته,
0: هو كي نحبوا نفتيو بالخايب. الفتاوات الكل جائزه وموجوده وعنده حق راهو.
1: إيه انا سمحنا كي راك انت صاحبه مؤسسه دخلت اليوم امس ما عندك حتى شيء, دخلت انا معاك غدوه شفتك هبت كهربا جديده, دونك انت كي هبت الكهربا جديده هبتها من عرقي.
0: خفنا دار لي مش معت الرأس مالية.
1: رأس مالية معنى تحت رقابة اللي يقول لنا عن الرأس مالية. أيوة.
0: به أنا مش نجاوبك جواب ماهوش مقنع ياسر, يمكن لي خطر لي فكر بالطريقة ذي راهو منش مش نجمو نقنعوه, وإحنا أوني با لا بش نقنعوه. لكن إذا فما مشروع بعرقك أنت معناتها يشري كهرباء, خويا خلي عرقك عندك وبرا اشتري كهرباء على روحك.
1: جوستومون
0: خاطر انت فاهم بالغلط,
1: الناس تخلي الناس باش نعاود نرجع توا للبدايه الحديث نتاعنا, كيفاش اللي برشا ناس
0: قاعده تشري كهرباء
1: قاعدين ما يخدموش ولي بوست فارغين والعباد تستنى باش تخدم ناس وناس بطاله. دونك الناس هذوما اللي يمشيو من بعد ولا يحكيو ويقول لك احنا خدمنا المهاجرين غير النظاميين في بعض ليتاش على خاطر ما لقيناش شكون يحب يخدم. دونك نعاودو نرجعو احنا للسيركل فيسيو نتاعنا اللي فما ناس طالبين خدامه وناس بطاله واحنا قاعدين مانيش فاهمين روحنا فاش قاعدين نعملو. انت تكسب حاجه نقول لك انت خدمت, معناتها انت على قفايا انا وعلى كتافتي انا خدمتهم وكسبتهم, انت تقول لي برا ما لكن هكا كان على كتافتك انت برا مشي جيبهم ونقعدوا احنا
0: واحلين. على خاطر هذا هو نرجعوا للحلقه هي احنا بديت ثقافه العمل. على خاطر اذا كان احنا معناه داخلين نخدموا في مؤسسه باش نحاسبوا صاحب المؤسسه شنو شرى وشنو ما شراش, وراهو مش من حقك انك انت تكون مش باش ندافع على صاحب المؤسسه اي فيس فيرسا. فما انوتر كوتيرا وفما شكون يقول لك فلان تخلي يخدم عندي نخلص فيه في 4 فرنك يلبس فيه لبسه وعنده واحد ما لا يسرق فيه. موجوده زي
1: راهو موجوده
0: برشا موجوده راهو مش معني علاش نقول لك راهو اني ما نحبش نتحيز لا لهذا ولا لهذا علاش على خاطر كان باش نحكيو على لو كوتي نيجاتيف لي لا فما شكون يجي يقول لك طرش عليه انت نجم يكون عنده شكون في عائلته هو يعطي فيه معناه يقول لك فلان يخدم عندي
1: ملي دخل عندي
0: ولا عليه مظهر الثراء دونك يسرق فيا وبرشا عبيد راهو معناه هو تلقاه عمل اون موفيز جيستيون وما يفقش بروحه هذا زاد سيت نوتر كوتي تخليط ما بين راس المال المؤسسه والمداخيل الشخصيه فما شكون يشري كرهبة على خاطر هو يصرف في الشيفر دافير وبعد يلقى روحه ماشي يبحث على خاطر فما ناس زاد اصحاب مؤسسه وقت اللي الشركه نتاعو اني نعرف شكون بعض المؤسسات ونعرف كي نقول نعرف علميا حسابيا بعض الشركات اللي هي تدخل ان شيفر دافير دو 1 مليون دو دينار مليار واكثر وهي فيلس ومش فايقه بروح وصاحب صاحب المؤسسه ولا صاحب المشروع ولا صاحب حتى العمل الحر معناه يمشي يعيش بالمليار ولا يعيش ب 800 مليون ولا ب 500 مليون الوغ هو كان يركح لي لا سيتوياسيون تاعو يلقى روحو موصيل فاش تعمل وين ماشي
1: ولهنا زاد حتى اصحاب المشاريع الصغرى او ديما يقولوا هنا استاذه اللي تقول لك انا عندي مثلا مشروع مثلا حرفية وتقول لك انا الفلوس ما نعرفش كيفاش نفرزهم
0: بالضبط.
1: ما نعرفش شنو نطلع حقي بالضبط. انا
0: أي.
1: وحق كيما نقولوا الماده الاوليه وحق الاقباضه تقول لك انا عندي برشا فلوس في الصندوق اما اسكو نتاعي ولا مش نتاعي
0: هذه النقطه بالذات تو ان شاء الله مره اخرى نعملوا عليها حلقه رفقه وتلمو تعرضت لها الحكايه هذه بالمشاركه مع مختص في الاعلاميه انا ديفلوبي اني بون صاحبه الفكره معناتها حقوق الطبع كفكره ما هو معناتها الابليكاسيون والكوميرسياليزاسيون كل نتاعو هو معناها لكن اني فرحانه اللي عملتها الحكايه هذه انا ديفلوبي اون ابليكاسيون تخرج على لي ستور وطوي يعمل لها الكوميرسياليزاسيون نتاعها اللي هي بروغرامي باش مسيو مدام تو الموند اللي ما عندوش حتى كونيسونس حتى كيكون هو معناتها جوست صاحب مشروع صغير يعرف جوست شنو دخل كيستو شنو صرف اللي هي بروغرامي في الارير بلان باش تنحيلو لي شارج لكل ابار وتحولو للواليت الشخصيه نتاعو كان بايو اكاو كان فلوسو الاخر ما يمسوش مش نتاعو تعملوا بروغراماسيون خاطر علاش منين تجي هي الحكايه هذه تجي من انه المداخيل فما بعض المشاريع المداخيل يوميه والمصاريف فما اللي تجي راس الشهر مثلا شنو انسان سامبل على الاخر في تفكيره عنده يشري مواد اوليه عنده خدامه نقولوا عنده دو سالاري شنو اكزامبل سامبل يدخل هو الفلوس كل يوم مي راس الشهر باش خلاص من الخدمه هذوك اذا كان هو يصرف الفلوس هكوما كيجي راس الشهر يا اما باش تخسر على الاخر باش يخلصك الخدام ويولي ياك علاش يستكثر ما يزيدش في الشهريه وغيره يا اما باش يقعد زاد خايف ما يصرف حتى شيء ويعس على الفلوس على السين باش ينجم يخلط للي شارج نتاعو لي فما بروغراماسيون تصير في الارير بلان نتاع لي شارج انويل ومونسويل وفيسكال دو تيل فاسون هو مسيو مدام تو الموند يكتب جوست قداش دخل فلوس وقداش صرف في النهار هذاك الحينيه وهي تحول له اوتوماتيك شنو الفاضل وقت اللي يحل البيدجي بيرسونيل نتاعو يلقى عنده 100 دينار يصرفها ما لقى حتى فرنك ما يصرفهاش وتقرا حساب ريزيرف خاطر تنجم انت كيستك نتاع اليوم كي تصبها تغطي لك لي شارج نتاع اليوم وتنجم كان هي تمشي اجور لو جور نجم انت قبل الثلاث ايام الاخرين ما دخلش فلوس على ذيك هي كل يوم تاخو شويه ريزيرف تخبيها باش انت ديما عندك المصروف وعندك الريزيرف ويتنحى اجور لو جور مثلا باش ناخذ اكزامبل سامبل انا نخلص 19% تي في على الشيفر دافير نتاعي وقت اللي اني ندخل 10 ملايين في الشهر باش يكلمني الكونتابل راس الشهر باش يقول لي 1,900,000 برشا 1,900,000 كانني ما نعرفش نعم هو مش نتاعي راه الفلوس تي في راهي عمرها ما كانت نتاعي هي فلوس جو لا كوليكت بور لو كونت دو تريزور بوبليك لكن اذا كانني نتصرف تصرف عادي كما الناس الكل اون فا با سو فونتي معناها الناس الكل تتصرف بالطريقه دي ناخذ 10 ملايين و 11,900,000 كلهم تاعي نبدا نصرف وبعد وقت نجيبش نمدهم من جيبي تصعب
1: صحيح
0: بار كونتر كانني اليوم ما حصلتهمش ال 10 ملايين في الشهر كانني اليوم دخلت 500 تيفيات نحات اوتوماتيك ودخل اول حاجه كيجي راس الشهر تلقى حاضر المونطون ثاني حاجه انت كل يوم وكل نهار ونهارو باش تجيك حكايه فارغه. خاطر على 100 دينار 190 190 مليم ولا دينار و900 حكايه فارغه. اما اما مليون و900 على 10 ملايين برشا كي يوليو يتنحى. ولو سيستيم كونطابل نورمال نو بيرمي با سا. علاش؟ على خاطر اول حاجه فما فرق كبير تو هذا باش ندخلوا في حاجات اخرين. على خاطر معناتها المحاسبه التونسيه ما تمشيش على على ليكيديتي وعلى التريزوري، تمشي على لي زونجاجمون. دونك هذه حاجه اخرى، لا جيستيون دو تريزوري سي توت ان فولي وحده اللي هو باش يولي يخدم بال بال بال بالابليكاسيون هذوما اللي هو يعاون اي انسان. خاطر احنا ما خممناش كي خممتني في الفكره، خممتها من كل واحد يجي في اخر العام ويجيب شي خلص يلقى برشا، ولا انت ما تنجمش تعطيه المونطون على بكري وفماش حتى حد ينجم يقعد قد ما باش تعمل ما تنجمش تعطيه المونطون على بكري. دونك لي جون دوف سو بريباري من الاول شنو عنده شنو باش يعمل شنو ما يعملش. ما تنجم تصير كان توا ولات ممكنه بالابليكاسيون وكل الحلول ولات موجوده. اما ساعات مسكنيت معناتها ناس عنده صنعاء وعنده صنعاء ناجحه وعنده ان بروجي تبارك الله عليه، اما علميا يعني هو ما يعرفش يتصرف. معني ساعات يدخل يمشي يشري مثلا شنيخ كراء الفساتين الافراح تلقى البروبريتير ارتيست اكسترا اوردينير وهي تحب تواكب الموضة وتمشي تبدأ هي دخلت شوية فلوس، هي مازلت ما خلصتش حتى لشريته الأصلاني، تمشي تشري كوليكسيون جديدة. بعد الناس الكل ترا في البرج هي مسكينة تلقاها فيلسة والقبض عليها والسينسيس عليها والملاك مش خالص والضوء والماء مش خالصين وهي مش فاهمة شنو الحل. وقتها سيل يسرقوا فيه
1: أي
0: الوركو سيدنا بو فيز جيستيون هكا عليش رجعت لك
1: يعني
0: يسرقوا فيا. ما مش يسرقوا فيك انت، تسرق في روحك وما كش فيك انت. خذ انفلوب حط فيها 100 دينار وحطها في ساك وما تحسبش، كل ما تعرضك قضية أقضي
1: في مخك
0: في مخك ديما عندك 100 دينار تحل تلقى فارغ الانفلوب.
1: وهذا عليش نقول لسنا يسرق روحه
0: exactly.
1: بيه احنا كي نرجعوا للناس اللي تخدم معانا ساعات انت تقول يا سيدي انا في الخدمة طالبة التاش الفلانية والتاش الفلانية وهاو باش نخلصك كذا كذا نجم نوصل حتى المليون نخلص. المليون اللي أنا بالنسبة لي كصاحب مشروع راهو تخرج برشة معناها وبرشة فلوس.
0: وخلينا سمحني باش نقص عليك خاطر هنا مهمة مهمة على الأخر. راهو المليون اليوم في إيد الخدام سكوت مليون وستمية عند العرف. كيفاش وعليش بالحسابيا احنا باش نمدوا مليون؟ نحكيو على الريجيم نورمال، ما نحكيوش على الناس اللي عندها الامتيازات الكرامه والسي في بي والغيره. نحكيو على الشهريه العاديه اليوم في تونس حسب قانون الدوله التونسيه. باش انت تمد مليون في ايد العبد لازمك هذايا النيت. النيت راهو يخرج بعد ما فما احنا شنو عنا، عنا لو سالير دو باس وعنا لي بريم، يجينا لو سالير بروت الاجر الخام. الاجر الخام عليه يتقسم من عند الخدام 9.68 تمشي للسي ان اس اس اللي هي السي ان اس اس نتاع الخدام تمشي 9.68. بعد فما الاداءات الضرائب نتاع الخدام اللي انت تخلصها خاطر انت تخلص له ضرائب والخدام ما يخلصش ضرائب وحده، انت باش تقص عليه من الاجر الخام معناها الضرائب نتاع الخدام هذاك، ومن بعد باش تعطيه السالير نيت. دونك ديجا مش هكاهو الفرق ما بين اللي مدهوله في يده الخدام والسالير بروت، مش هذو ما كهو. مش كان السي ان اس اس نتاعو 9.68 واللي ار بي بي اللي هي على قد ما يطلع السالير. احنا مره حسبنا شهريه نتاع 8 ملايين نلقاو 5 ملايين يزمو يتكلف 13 باش تمد له 5. احنا حكينا على مليون اما راهو باش تمد 8
1: وين تطلع وين اكثر
0: ساكوت 13 بيان سور. منين جايين نفسروها معناتها فرصه بالقدي. عندك 9.68 هذيك باي الخدام في السي ان اس اس، باي هو في السي ان اس اس، وعندك الضرائب نتاع الخدام تخلصهم تقصهم انت من الاجر الخام وتمدهم في بلاصتو انت للدوله في التصريح الشهري نتاعك. فما انا تركوتي كي تمشي تصب السي ان اس اس انت نتاع الخدام ما تصبش كان 9.68 اللي خذيتها من عنده، فما 17.57 من عندك اخرى تزيدها، وفما 0.5 وغيره معناه حسب الأنشطة أكسيدون دو ترافاي. دونك عندك 27.75% من الأجر الخام تتصب للسي ان اس اس، فيهم 9.68 انت قصيتهم على الخدام والباقي كلها من عندك. من بعد وقت اللي تصب التصريح الشهري فما اكل لذيك الضريبة اللي على الخدام اللي انت قصيتها من عنده وصبيتها، اما فما زيادة 3% اخرين اللي هما الاداء على التكوين المهني واللي هما صندوق المسكن من الفوبرولوس. دونك بور دوني 1000 دينار للعبيد راهو ساكوت 1.6 مليون. انت خذ خدام برك، خذ عندك 4 خدامه باهين، عندك واحد تصب عليها وعندك زوز اليوم تحت نظام السي في بي ولا تحت نظام الكرامة ومحليهم وتعبت عليهم وفرميتهم راك تتعب فرميتهم وتحب الكل تولي تصرح بهم. وقت اللي انت هذوكم بعد عامين باش تولي تصرح بهم كل واحد فيهم شويه يتكلف لك 1,600,000 اللي عطيته مليون انت ديجا عنده عامين يخدم لازمك تزيدوا ولو هو متكلف عليك 1,600,000 مش ذنبه هو كان يخلص في مليون يحب يزيد زيدا خاطر حياته باش تتطور وغيره. دونك بور افوار 3 امبلوي ا ان سالير 2000 دينار ولا 1200 دينار راهو مس ان شارج سالاريال مونسويل نتاع 8,000,000 نضربها في العام في 12 مرحبا ب 90 مليون شارج دو بيرسونيل افيك ان روندمون اللي وقتها تلقى روحك تبدا تسال في روحك في اسئله. دونك حتى الدوله ما سيلش ماذا بينا مش باش معناتها نغطيو العجز في الكاسات الاجتماعيه. احنا ولينا ماشيين زيدا خلينا نقولوها بكل معناها صراحه اليوم ما عادش فما تشغيل بما فيه الكفايه في القطاع العمومي. باش نوليو مشينا للقطاع الخاص شيطنا القطاع الخاص وما يخلصش وما يخدمش و هذا الكل
1: أيوة.
0: دونك باش نجيو لانه اليوم توا القطاع الخاص حبينا نحلو مشكله العمل انه الناس اللي تخدم العبيد وتستغلها وتطردها وكل شيء. عملنا قانون انه الناس كل تترسم ولينا نحكيو كان على عقود تشغيل لمدة غير محدودة
1: بثبت.
0: أو ضمننا حقوق العمال علاش نحكيو معاش فما الرأس مالي اللي حكيو عليه راي غالطة طوى احنا لهنا جينا كدولة وفرضنا على القطاع الخاص احنا كدولة ما نجمني ما عناش طاقة التشغيل كاملة بالنسبة للخدمة خدمة ولات تخدم في القطاع الخاص عطينا زيدا فما خطوط تمويل وفما بارشة فرص متى مشاريع كما شركة الأهلية راي مرة أخرى ونحكي فيها راي ولات إن شانس معناتها باهي على خاطر تحسن تم تحسينات في القانون اللي ولات في البعض النشاطات من اللي موديل اللي باهي برشة واللي تو إن شاء الله نعمل عليها حصة مرة أخرى كما فما شركة الناشئة كما فما تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما فما لي فون دانفستيسمون راهو فما بارشة فرص افوار ما نقعدوش نغزروا في ديريكسيون واحد. نجيو للمؤسسات العادية الصغرى والمتوسطة اللي هي بالحق ديما تشكي وديما احنا زيد نحاولوا ندافعوا عليها شوية. كي تجي انت كدولة هي تخدم في العبيد لي تو التو نتاع السي ان اس اس عالي برشا التو نتاع لامبو عالي برشا خاطر انت زيد تزيدني في لامبو نتاعي ان طونك انتربريز ولامبو نتاعي هو بيدو يخلصوا الخدام دونك اني زيد باش نخلصوا في الديكلاراسيون مونسوي خاطر هو صحيح تتقص على الخدام اما الاجر الكل نتاع الخدام منين ما من عندي
1: بالضبط
0: سي تان كو. دونك لونتربريز ولات عندها اعباء في التصاريح الشهريه اعباء في التصاريح السنويه شروط متاع أنه أني زيدة فما احنا نحكيه على ثقافة العمل اليوم زيدة صحيح فما عرف تخدم العبيد وتخرج ماما زيدة فما خدمة تكركر اللي طول عليك بالها اليوم حتى تكمل العام على خاطر ولينا نحكيه على 6 شهور وبعدها 6 شهور
1: بذبت.
0: وبعد العام إجا نتفاهمها وإجا نمدلك شنو عندي نجي كل يوم ونقعد أني يعني خانيخة مرسم مش ولي وتواكيمة في الحكومي
1: بذبت.
0: يعني مرسم ما عندكش هيك علاش زيدا كيما حكيو على المشاريع يلزمنا نحكيو على الاخطاء الفاتحه على خاطر اليوم صحيح القانون راهو يحكي عليه ترسيم ويحكي اما زيدا فما قانون فما الاخطاء الفاتحه اللي يلزم التعريف بها ويلزم نشرها ويلزم معناها توضيحها
1: مش معناتها في حاجه اسمها تعسفي
0: فوالا هيك علاش ماذا بينا ما عادش هو
1: فما كالمعادله تو لهنا خاطر تو الدوله معناتها كي تقول لي ما نخدمكش وتقولي برا اعمل مشروعك اذا ما نلقاش روحي معناها غارق في الضرائب وغارق في السيستم فيسكال يوجع اليوم الدوله يلزمها ترجع المؤسسات نتاعها وترجع تصنع الثروه ما تكونش فقط ضرائب يستحملهم
0: لازمنا اعاده هيكله المؤسسات العموميه هذه حاجه معناها لازمه على الاخر من شيره ومن شيره اخرى اعاده هيكله التفكير تاع العبيد الكلنا ما عرفوا خدامه ومواطنين وعائلات خاطر راهو ساعات في العائله الكلام هذا يصير يخرج الصغير يخرج ناقم معناه معناه والديه يتفرجوا على لي ريزو سوسيو ويسمعوا كلام يعاودوه هو يخرج متحضر من غير ما تشعر انت قاعد تبني في قاعد مش تبني قاعد تهد في مستقبل صغارك كي تحكي بالطريقه هذه فو شانجي لو ديسكور فو شانجي لا مونتاليتي وديما تقعد راهو هذه بلادنا
1: بذبت وقاعدين فيها وماذا بينا نخدموها
0: نسافروا نسافروا ونحلوا المشاريع ونوسعوا وننشطوا ناخذوا ثقافات ونتعلموا. اما هذه راهي بلاد
1: بالضبط. والنسيج الاقتصادي بينا احنا راهو هو يزيد يتقوى نتيحوا ونقفوا من جديد. المهم نخدموها. بارك الله فيك استاذه منال الدقي خبيرتنا العدليه في مجال الجبايه والمحاسبه. سعدت كثيرا بمرافقتك. ماهوش سيستم راس مالي وانما هي نظره واقعيه نقديه لواقع ان شاء الله يا ربي تتكرس فيه بالاساس ثقافة العمل. بارك الله فيك حسام. شكرا جزيلا. تحياتي لك هويدا. تحياتي للجميع على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. قال الطبيب المختص في أمراض القلب والشرايين ذاكر لهيد بأن أكثر من نصف الجلطات القلبية في تونس سببها التدخين، وأضاف على هامش ندوة صحفية أن 20% من الوفيات في تونس مرتبطة بالتدخين، وحذر من استهداف الفئة العمرية بين 13-15 سنة، وأيضا من بدائل التبغ التقليدي مثل السيجارة الإلكترونية والذي أكد أنها ليست آمنة، وقال أن 90% من المدخنين في تونس يريدون الإقلاع عن التدخين ولا يستطيعون، وداعيا في هذا الإطار إلى ضرورة تعميم مراكز الإقلاع عن التدخين المجانية ومنع توريد بدائل التبغ غير الآمنة. وقال إن رجلا من بين كل 2 يدخن في تونس، لكن نسبة النساء المدخنات في تونس تبقى ضعيفة حوالي 2%. تم اليوم الثلاثاء الإعلان عن انطلاق أشغال إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات المنجز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم القطاع التربوي. رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني أكد أن المدونة تمثل إحدى الركائز الأساسية لإصلاح منظومة التكوين المهني والتشغيل وتسهيل إدماج حاملي الشهادات في الدورة الاقتصادية. تم اليوم نقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في تونس من دول إفريقيا جنوب الصحراء، 58 مهاجرا بالضبط، من تونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة بصفاقس، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الإفريقية الأصلية. في اليوم 95 منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية أفاد مراسلون بأن في الولايات المتحدة الأمريكية في مقر وزارة الخارجية مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وكان الدفاع المدني اللبناني تعرض مركزه وتابع له بأضرار كبيرة إثر استهدافه بغارة إسرائيلية. وأفاد مراسلون بأن إسرائيل تواصل شن الغارات على لبنان، وأيضا قال الجيش اللبناني إن جنديين تم استهدافهما بمسيرة إسرائيلية. ومن جهة ناحية الموضوع الإيراني، قال رئيس الأمريكي أنه جمد الهجوم على بيروت، وذلك خلال اتصال مع حاكم الكيان الصهيوني وصفه بالمثمر، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الحاكم الحقيقي للكيان الصهيوني وقد أصدرت له أمرا بإيقاف الهجوم على لبنان. وقال ترامب أنه والآن هناك محادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران، وأن التصعيد الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية في لبنان سوف تعطل هذا الاتفاق. أخبار الرياضة، المنتخب التونسي لكرة القدم لم يتمكن ليلة البارحة من الذهاب إلى بلجيكا بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل العاصمة البلجيكية، فقضى المنتخب التونسي الليلة في فيينا العاصمة النمساوية. برنامج التحضيرات لن يتغير، وستسافر بعد ذلك تونس إلى بلجيكا مع منح اللاعبين هذا اليوم الأربعاء راحة. المنتخب التونسي ليلة البارحة انهزم أمام النمسا بهدف مقابل صفر، وسيلعب ضد بلجيكا في اليوم السبت القادم. المنتخب التونسي رغم خسارته قدم مستوى ممتازا ليلة البارحة، وهو ما يبشر بخير في المشاركة المونديالية. الآن تأتيكم زميلتي ألفة هالة في برنامج أجندا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة.
0: اليوم باش نحكي على هشاشة العظام. هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنو هي المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زيادة نستعملهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجم يسبب هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيست برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها باس نجم نستعملوا معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
4: دقيقة صحة
5: أجندة.
6: أجندة.
5: أجندة مع ألفة الجمالي.
7: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكل، ربي يعينكم مع السخانة، خاصة الناس اللي يخدموا منهم هكا للشمس والسخانة، ربي إن شاء الله المستعان، وربي يعطيكم القسم، وربي يعطيكم الصبر والقوة والجلد إن شاء الله يا ربي. معكم في لقاء جديد في الأجندة اليوم 3/2/2026 اللي وافق هجريا 16 من ذي الحجة من سنة 1447. لقاء اليوم يرافقكم فيه حسين قدرية، محمد سيدية، ويدا بن سيسي في التنسيق، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. مجموعة من لقاءات تستنيوها في ساعتين من الوقت، تويكا ما 3.7 دقائق ليسأل على التوقيت في إذاعة المونستير. بداية لقانا مع عرض عطور للمبدع محمد علي كمون، مرض الهواء بصوت أسامة نابلي، مرحبا بكم.
5: أجندة.

0: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
1: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا من إذاعة المنستير، وفي الأجندة حتى الخمسة متاع العشية إن شاء الله منسين طريقكم، منسين قعدتكم في الدار، خرجتكم بيلك، حتى تجمو تسمعونا في الخدمة وين ما أنتم موجودين. تويك نسلم عليكم بعد شوية، نبدأ أول لقاءاتنا في الأجندة، لكن خليني ملول بالكل نوجه بعض التحايا والإهداءات. إهداء في البداية من زميلتنا العزيزة عليا المنصوري، ومن كل العائلة للنسيب العزيز الغالي أسامة بوزيدي بمناسبة عيد ميلاد، وإن شاء الله بطول العمر أسامة في صحة وفي خير، وطول العمر إن شاء الله يا ربي في سعادة دايمة أنت وزوجتك العزيزة، وربي يسعدكم ويهنيكم على الدوام إن شاء الله يا ربي. إهداء ثاني نحب زادا نوجهه من المرة هذية بمناسبة الزواج، ألف مبروك نقولها لياسمين جلاد بنتنا المزيانة التونسية أصيلة صيادة والمقيمة في فرنسا، واللي تزوجت نهار السبت في فرنسا من زوجها اللي هو أصيل الجزائر. إن شاء الله ربي يسعدهم وربي يهنيهم، وإن شاء الله زواج الدهر في حب وسعادة واحترام، وإن شاء الله يا ربي بالرفاه والبنين، هذا ما نتمنوه ياسمين وزوجها. وألف مبروك زادة توصل من بو ياسمين سي علي بالبحري جلاد وزوجته وكل العائلة، وربي يسعد إن شاء الله ويهني، وهذه هدية منا لكم إن شاء الله تعجبكم.

0: أحوال الطقس.
1: المعلومة الأبرز اليوم هي الحرارة. الحرارة في ارتفاع ملحوظ، تتراوح القصوى قلنا بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي توزر توصل 39 درجة. نزيد عامل الرطوبة تكون بين 30 و 40% في فترات الظهيرة، يعني النجم نحكي على 37 ممكن حتى 38 درجة كحرارة محسوسة. الريح عموما باش تكون اليوم جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر أيضا عموما باش يكون قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة. غدوة يتوصل طقس سخون، توصل طقس سخون تقريبا نفس المستويات في الشمال، مع فما باش يكون ارتفاع طفيف في جهات الوسط والجنوب، يتوصل يعني ظهور الشهيلي في المناطق الغربية للجنوب. غدوة أيضا وارد تتكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للشمال والوسط في فترات ما بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية. البحر غدوة في فترات ما بعد الظهر يصبح مضطرب في الشمال، يتواصل مضطرب إلى غاية منتصف النهار يوم الخميس، يكون قليل الاضطراب في السواحل الشرقية كامل الأسبوع، يعني بالنسبة للسواحل الشمالية يصبح مجددا قليل الاضطراب بعد ظهر يوم الخميس. الحاجة خلينا نقول الإيجابية يومي الخميس والجمعة الطيارات باش تنتقل من القطاع الشرقي، بالتالي باش يكون عندنا انخفاض نسبي في درجات الحرارة.
0: أحوال الطقس أجندة.

0: كارول سماحة في لقانا معكم في الأجندة مع 23 دقيقة. أهلا وسهلا بيكم الناس اللي يسمعوا فينا في الطريق، الناس اللي متونسين معنا واحدة واحدة توصلوا لين قصدين ربي إن شاء الله سلامات، وحرصوا على رواحكم وعلي معاكم، ونعرفوا طولة البيل تنقص مع درجة الحرارة وين تزيد، ربي معاكم طريق سلمة وإمنة للناس الكل. عاش وش نحكيه في الوقت هذا؟ باش نحكيه على محاضرة علمية مفتوحة للعموم وتهم تلاميذ السنة التاسعة أساسي، ندوة باش تصير أيامات 5 و 6 جوان انطلاقا من 9 متاع الصباح في قصر العلوم بالمنستير، بمشاركة أساتذة في اختصاصات علوم الحياة والأرض، الرياضيات، اللغة العربية والفرنسية. موضوع نتصور يهم برشا منكم إذا كنكم تسمعوا فينا، حتى الأولياء معناها تقولوا لأولادكم المعلومة هذه إذا كنهم باش يعديوا النوفيين. هاو أكثر تفاصيل معنا سي نور الدين بوقديدة مدير قصر العلوم بالمنستير. مرحبا بك سي نور الدين، أهلا وسهلا.
1: شكرا إذاعة المنستير على الإضافة. إذن مرابي المحاضرات هذه فهمتي يقوم بها قصر العلوم، إيش مرة الأولى يقوم محاضرات، قمنا بمحاضرات أخرى مثل السنة الحالية خصني فهمت علوم الحياة والأرض، العلم الوراثة بالنسبة للسنة الرابعة يعني ثانوي، وكذلك زاد فهمت بالنسبة لعلوم الحياة والأرض بالنسبة للنوفيان. احنا وكان صدائي فهمت جيد وفهمت عملنا استبياني فهمت لسفيت المحاضرات هذية.
0: أيوة.
1: كونوا فهمت طلعت الكلام ذا فهمت يحبوا ماذا بيهم يعاود ويأخذوا ويجيوا يعني فهمت دون قرر باش نعم محاضرات أخرى فهمت أستاذ بنيفول مش يكون محاضرات هذية فهمت محاضرة في علوم، وهي محاضرات مبسطة يعني فهمت على خطر مندور يعني فهم قصر علوم وتبسيط المعلومة وتسهيل يعني فهم المعلومة كسسوا في أي اختصاص علمي فهمت.
0: واضح ومهم برشا معناه في وقته جيت المحاضرة هذه أخذنا في النوفية إن شاء الله باش تكون أيامات 18 19 20 جوا، بالتالي اللي نقصته حويجة في السيانس في المات في العربية في الفرنسية دي فرصة راه بالحق.
1: أيوة عندك حاجة أخرى زادة من الأستاذ بشخر من الإطار متاعه تلميذ وشي قصر العلوم وشوف عنا ورشات صحيح. حتى بالنسبة للإشهار قصر العلوم به ينشر ونعرف ولي فهمت التلاميذ اللي يعرف ما قصر العلوم في ورشات علمية فهمت يحضروا ويشوفوا فهمت طريقة أخرى لنقل المعلومة إلى غير ذلك فهمت. هناك يعني فهمت محاضرة علوم حياة الأرض، محاضرة أخرى الرياضيات، اللغات العربية والفرنسية فهمت، ومش يكون باين فهمت أساتذة بنيفول فهمت يوم 5 و 6 فهمت جوان بداية من 9 صباح.
0: ما فماش تسجيل مسبق
1: سنردين؟ فما تسجيل احنا ما نعرف احنا قمنا بنشر المعلومة فهمت ترفير فهمت إذاعة منستير مشكورة
0: إذا وجبنا ونعود نفكروا أكيد خاطر قرب الموعد بتبيع
1: صحيح فما 250 سجل فهمت
0: وتقت الاستيعاب قديش تقريب
1: تقت حتى توصل 800 فهمت مرحبا بتلامذة الكوليكية فهمت اللي حبي يسجل يدخل اللي فهمت صفحة الفيسبوك اللي زي كودي بالي يلقى كل شيء غاد يلقى على الصفحة هذه يلقى فهمت المحاضرات اللي باش نعملوها لسان كوليسيس يلقى فهمت ما يقوم به قصر العلوم اللي فهمت تلك السنة يلقى كل شيء من معلومات زاد فهمت نذكر كونه باش نحاولوا نعمل نوادي في الصيف روبوتيك في الانتليجنس ارتيفيسيال قاعدين نشوفوا في اختصاصيين خاطر ماك تعرف لنقل المعلومه للتلميذ لازم اخصائيين يوصلوا باش يوصلوا المعلومه ببساطه فهمني. دونك زاد كيف في الصيف عندنا فهمت مخيمات علميه هذوما بون هالدروس اللي نعمل فيها الكل مجانية ما غيرها حتى شيء فهمت كل مجانية فهمت أتبقى المخيمة الأمنية فهم مساهمة طرفا فهمت التلميذ ما بين فهمت 10 و 18 عام يكون الواحد بتاعه يجي يعدي فهمت نص نهار فهمت في الورشات العلمية في قصر العلوم فهمت وفي الأبريميدي يمشي يعني فهمت النقل شو البقالة في المخيمة هذيك ما فهمت يعمل أنشطة ثقافية فهمت ويتفرهد شوية
0: على كل احنا ديما في مواكبه الانشطه نتاعكم وين ثم جديد سي نور الدين بوقديده ديما في شراكه مع قصر العلوم واكيد المعلومه ان شاء الله توصل. على كل احنا المعلومه هذه حابين نوجهوها لتلامذه نتاع النوفيام تربحوا برشا لو كان تخموا باش تحضروا هالمحاضره العلميه هذه المفتوحه ان شاء الله ايام 5 و 6 جوان تلاقى من 9 نتاع الصباح في قصر العلوم بالمنستير. اذا كان ناقصه معلومه حاجه تحبوا تستفسروا عليها في علاقه بالسيونس بالمات باللغة العربية بالفرنسية بالحق فرصة ثمينة باش تحضروا مع نخبة من الأساتذة خلال هالمحاضرة هذه. نشكرك برشا سي نور الدين بوقديدة مدير قصر العلوم بالمنستيري. سيدي فضلك
1: يعيشك،
0: مرحبا بك في كل وقت. بسلامة. ما 33 دقيقة بعد شوش نحكيو على الباك زيدا، نرجعوا نفكروا باللي قلتوا إيه مسينا وملك عمار في سياق، ردوا بالكم الغش إلخ إلخ إلخ. يا ربي إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله فرحة عارمة في الديار التونسية، خاطر مازلنا نقولوا بالباك وفرحة الباك وستريس الباك، ما تكثروش واحدة واحدة ولا بيس، حسي لما في الصدور وإن شاء الله ربي يجيبكم في الصويب تلين ذا الكل، وحتى الأولياء خاطر زادة ما يقلوش ستريس على أبنائهم، لا والله حتى ممكن أكثر، واحدة واحدة على رويحكم وعلى وليداتكم وإن شاء الله تفرحوا الناس الكل، ولا يحرم حتى حد من فرحة الباك اللي تمشي ليام تجي ليام، نكتها نكهة خاصة جدا جدا جدا. أجندة.

0: بحرية جو شيرين محمد حمي بون اللي عجبو جو ذي ثم اللي قال مش هي ثم قال غنية بنكهة صيفية أنا مع الرأي الأخرين هذي بالكل غنية بنكهة صيفية. مرحب بكم مستمعين الكل تسمعونا من إذاعة المنسي لازم باش نحكيو على الباك وغدوة إن شاء الله أول أيام البكالوريا ربي نجح تلمذاتنا الكل. والله قريت تصريح لمحالة حبيت نتوقف عنده قالوا عالم الاجتماع طارق السعيدي قال أنه الامتحانات الوطنية ومنها امتحان البكالوريا تحولت لدى عدد من العائلات إلى علامة إثبات نجاح الأسرة والتفوق متاحها وعنى مسؤولية عائلة الكل واعتبر أنه التصور ذي حمل التلميذ أكثر مما يحتمل ويجعل الامتحان مجال للتفاخر الاجتماعي في عوض أنه يكون مناسبة لتقييم القدرات والمهارات. أنا معاه 100% ما تحملوش الأمور أكثر من طاقتها ما تعيشوش أنتم ستريس كأولياء أكثر من الطاقة وما تعيشوش زادة لأولادكم لأنه تولي التبعات معناها نعرفوا الناس الكل سلبية راهو كي تضغط على إنسان بالحق معناها تعيشوا ضغط كبير ممكن هذية يترتب عليه تأثير حتى على الامتحان نفسه وضغط كبير. إن شاء الله ربي مع أولادكم إن شاء الله ربي يدخل الفرحة العائلات التونسية اللي عندها شكون في البكالوريا. على كل حال احنا أمس مع ملك عمار كلينا قولوا احنا حديث مطول حول البكالوريا والإجراءات الأخيرة في علاقة بمراقبة والتصدي خاصة التصدي الصارم لعمليات الغش اللي قاعدة تزيد من عام إلى آخر وتتطور يعني الأساليب متاحة. على كل شوية من اللي قلناه البارح في تذكير لعله تنفع الذكرى ومرة أخرى ربي نجح الناس الكل.
1: أجندة في امتحان البكالوريا قبل الألفة في السنوات الفارطة يعني في عادنا احنا وفي عادي ما كانش موجود مطروح حكيت في الغش لانه مع تطور وسائل الاتصال مع تطور التكنولوجيا ولا معناها هذه الآفة اللي ولات تهدد مصداقية ومعناتها البكالوريا في تونس ولهذا ولات
0: قيمتها
1: وان شاء الله تبقى قيمتها. احنا معناها ديما المطلوب هو تحسين شهادة البكالوريا في تونس والمحافظة على المستوى متاح. بون هنا وزارة التربية وعلى لسان وزير التربية تحضر المترشحين اللي باش يستاجوا السنة ان شاء الله البكالوريا بعد غدوة تحذرهم من الغش وتذكرهم بالعقوبات المتشدة اللي وضعتها وزارة التربية مع العلم اللي في السنة الفارطة تقريبا نسبة الغش صارت 0.6%. بون هي مش نسبة كبيرة الحقيقة لكن وليت موجودة الظاهرة هذه وليت موجودة مع تطور اللي قلت التكنولوجيا وسائل الاتصال
0: شبكات
1: تجارية هي اللي معناها تهرب وتدخل هالوسائل هذه اللي تساعد على الغش ويتم بيعها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق مجموعات وهما مع وزارة التربية مع الاستعانة ببقية الوزارات المعنية حاولت كوني تضرب هالمجموعات هذه لكن ديما قعدت موجودة باعتبار وليت وسائل الغش متطورة برشا ألفة. البعض يقول لك هناك ساعات ذكية أنت تشوفها ساعة عادية أما هي ساعة تخول كونه معناها تتصل بالخارج وتوصل لك الإجابات. هناك ما ناش نحكيه على الكيت هذيك الكيت وليت معناها موجودة تقريبا ديما والغش أكثر حاجة نوعية الغش هي الكيت اللي تتحط في الأذن وللأسف هنا زيادة ما نعرفش يعني بعض الحوادث صارت سنوات الفارطة اللي بعض تلامذة حطوا الكيت وبعد دخلت لهم للأذن ورصت لهم بعد معناها يمشيوا الأطباء مختصة وكل باش ينجموا يعني فما حتى ريسك على صحتهم. أيضا وليت هناك نظارات مزودة بدي كاميرا أنا نحكي لك معناها على أنواع الغش فما أساليب اللي ربما الأساتذة المراقبين أصلا ما يتفطنوا لهاش وهنا زاد المطلوب كان من وزارة التربية أكثر هي التكوين بتعمل فورماسيون شكون اللي يراقب المباشر أبار هي مشكورة كوني قالت لك أنا باش نعمل مراقبين أمام المعاهد باش تذكر سبحان الله التلميذ بستريس والضغط
0: نجم ينسى بورتابل
1: ينجم ينسى مع نعرفوا احنا العائله التونسيه ألفة الام والبو الاخر قتله تبدا معناها بولدها متصله تتصل ينجم كنت مهميشه في المعهد عملوا معناها باش يعملوا لجان امام المعهد ذكرهم وحطوا فضاءات زاد وين باش يحطوا الهواتف الجواله نتاعهم وغيره لكن هنا ربما الحلقة اللي كانت الأساتذة المراقبين أو وإحنا نعلم حتى أخذوا أساتذة من التعليم الابتدائي معناها بشي عسو زادة على البكالوريا. دونك هنا يلزم يكون تفهم هناك تكوين على وسائل الغش المتطورة لأنه مش يكفي كونك تقرأ لهم
0: فما جديد
1: أكيد خطر مش يكفي علينا. تعمل اجتماع بالأساتذة المراقبين تعطيهم جداول الأوقات وتعاود تقرأ لهم المنشور الوزاري هذاك هو المتعارف يعودوا يقرؤوا لهم التوصيات المنشور الوزاري ثم يعطيهم الجداول الأوقات متاعهم. هنا زادة يلزم تكوين الأساتذة لأنه الأستاذ هو اللي قاعد يتعامل مع تلميذ الباك مباشرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية زادة رأوا كثرة زادة الحديث على الغش ووسائل الغش وهنا يلزمنا زادة فما معناها هكا خيط رقيق بين المحافظة على التوازن هنا بين مكافحة الغش وأيضا احترام كرامة المترشحين ومراعاة نفسيتهم في نفس الوقت. بالطبيعة إذا كان احنا التلميذ معناها من انتبه راو ينجم يكون يوصل الإيقاف الفوري في إجراء الاختبار أو إلغاء الدورة لعدة سنوات هذا راو يعمل ضغط يزيد يحسس التلميذ معناها هي الباك بقيمتها بطبيعتها ويزيد يحسس التلميذ وكأنه داخل معناها لهنا زاد يزمن الراعي وشوية نفسية التلميذ. وأيضا الجانب التوعوي اللي احنا قايمين به الآن ونتصور راو فما تلميذات قاعدة تراجع ويبدأوا حاطين الراديو وكا يونون هكا شوية على تحت
0: وظن نبهوا في الاثنين
1: نبهوا في الاثنين ان شاء الله نتمنى لهم الساعة النجاح ونقولوا لهم راو هذية معناها الثمرة باش تقطفها متاع سنوات متعبوا سنوات من الدراسة متاعك ماهيش على خاطر هاتف ولا على خاطر معناها ما نعرفش يعني الليكيت ولا راو ساعات ألفة يكروا على بعضهم شو معناها سامحوني في الكلمة معناها ساعات تلامذة اي هوا قيت مجموعة منين نشري كذا هوا كذا فهمت شنو ساعات حتى في غياب الأولياء تبدأ ما في بالهاش تبدأ ولي هذا نبهوهم قولوا لهم اللي حصي لما في الصدور معناها اللي حضرتوه الآن معناها تقريبا انتهى الأمر فوالا الوزارة يلزمها كما قالت معناها إن شاء الله الأمور تمشي بليجين أمام المعاهد خطرة وصارت حوادث واستدعينا قبل التلامذة ومعناها صدقني أني واحدة من الناس صارت لي تجربة استدعيت تلميذ وأمه البكالي يبكي فيه التلميذ وقتها في السنوات الأولى كي تم منع تو منذ 5 سنوات أو 4 سنوات تم منع الهاتف السنة الأولى أو الثانية تفلس هي تخل بيه معناها القسم وهو اللي هز الهاتف للأستاذ قال له أما بعد ما وزعوا الاختبار قال له راني سمحني أستاذ راني نسيته معناها تعاقب 5 سنوات وكالتلميذ ذاك ممتاز هاوكا توا وليت معناها الإذاعات تنبه الوزير بيدو خرج معناها وتكلم ولي هذا نتمنوا لهم نجاح. فما سؤال زاد هنا استخدام التشويش بالإنترنت ألفا ما نعرفش اسكو القانون يسمح لوزارة التربية والقانون التونسي كونه في فترة البكالوريا كل الصبحية ذيك يقع التشويش على الاتصالات اللاسلكية هذا السؤال الحقيقة زادة يلزمني نثبت فيه قانونيا هل هذا يسمح ولا لأنه معناها بعض البلدان في الخارج معمول به كونهم يشوشوا الاتصالات باش إذا كان معناها صارت بعض عمليات الغش ما يتمكنوش معناها بالاتصال. هنا ربما زاد سؤال مطروح هو في بعض الأحيان احنا وحدنا نقولوا اليوم الكونيكسيون طاح الباكي عدي معناها عنا الفكرة هذه وإن شاء الله تتم الأمور معناها في ظروف سلسة مع العلم زادة التلميذ يلزم يكون عنده شوية مصداقية زادة وشوية واعي ويعرف زادة ويكون صادق مع نفسه اللي هو زادة الباك متاعه ياخذها بذراعه وياخذها بالعرق متاعه ومعناها باش هو
0: زادة مرحلة أولى من مراحل الحياة راهو
1: بالضبط
0: تستسهل انت الباك راهو بعد نهاري بتستسهل برشا حاجات أخرين معناها بطرق
1: مع العلم بالطبع. اللي سنة فما 30 مترشح موجودين في السجون إن شاء الله ربي ينجحهم معناها وتتوفر لهم ونتصور تتوفر لهم الظروف الملائمة.
0: المستشفيات
1: ثلاثة مترشحين من أطفال القمر.
0: أيه.
1: معناها هذا تحدي كبير من أطفال القمر كونهم يوصلوا. جرعة أمل كبيرة ديجا هم وصلوا معناها البكالور لأنه نعرف الظروف الخاصة متاع أطفال القمر كيفاش يقرأوا في أقسام مغلفة وكيفاش تعب الأولياء إن شاء الله بالنجاح. أكبر مترشح السنة
0: 75
1: سنة وفينا اختصاص وفينا شعب
0: رياضة
1: أنا بريمون شابو للمترشح هذية 75 سنة وشعبة رياضة معناها أنا بيتي
0: سبورتي في 75 سنة ربي يوفقه
1: إن شاء الله بنجيح إن شاء الله وقت الخروج النتائج
0: إن شاء الله
1: وقت خروج النتائج والتشدين
0: إن شاء الله بإذن الله ما فهمتش 16 سنة كيفاش
1: بالضبط أصغر معناها أصغر مترشحة شعبة رياضيات 16 سنة أني بلي حسبت ألفة ما فهمتش اسكو هي لي جيني معناها فما قسام تعديتهم
0: باش نقزت من قسم معناها
1: فوالا 16 سنة احنا ما عندنا ساعات ابنائنا في الخارج كي اللي يجيو يعملوا لهم ميزانيفو فهمت معناها احتمال زادة تكون الوضعية ان شاء الله ذي الوضعية نستخبروا عليها وان شاء الله بالنجاح ساعة البنية المترشح 75 سنة شعبة الرياضة وايضا 16 سنة شعبة الرياضيات هنا ان شاء الله نقولوا معناها تم الظروف الكل طيبة مع العلم اللي سنة عدد مراكز الامتحانات ارتفعت بالنسبة للسنة الفارطة 5988 مركز امتحان ومراكز الإصلاح 32 مركز إصلاح موزع على الجمهورية الكل واحنا قبل ألفة احنا ما نسمعوش اما نقولوا وراق مستير وين تصلحت ناس تقولها في صفاقس
0: اليوم هذا يتقال
1: ليه هاو مشيت القفصة وفهمت معناها نقعدوا ونبدأوا نتكهن ونقولوا ليه المركز هذاك صعيب في الإصلاح هو راو فما بريم وفما ديكونسيني معناها الناس الكل ربما كان في بعض المواد اذا نتمنوا النجاح لأبنائنا الكل ان شاء الله الظروف تتعدى طيبة وتكون سلسة وإن شاء الله وقت النتائج ألفة تكون أنت موجودة وتغطي نتائج
0: والله العظيم نفرح تقول عبد من عائلته معناها نفتخر بك التميز متاع برشا
1: تميز إن شاء الله وليداتنا المتميزين يقعدونا في تونس زادة
0: إن شاء الله يا ربي
1: إن شاء الله
2: أجندا
3: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة الأصفر الرمل الأخضر جبل الأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل

بنعمة تونسية أنا رجولكم نجيت عطية الكبيرة نجيت عطية معها نخلطوا لما 3:57 دقيقة شوية آخر موجز أخبار الأربعة بعد أخبار الرياضة مع شوقي الحميدي بعدها باش نحكيو على تظاهرة تخرج المسرح اللي فيك التفاصيل إن شاء الله بعد الأربعة ونحكيو زيدا على رسام الجداريات اسكندر تاج بون كان ضيفي في حلقة من حلقات برنامج لقاء مفتوح وحكينا على نقطة في علاقة بسبيتار صالح عزيز وفي علاقة بالفن اللي يقوم به اسكندر تيش تعرفوا التفاصيل في الجزء الأخير من لقانا معكم احنا راجعين بعد شوي نخليكم مع صوت ممتاز جدا صوت من المدرسة الرحبانية هو غسان صليبة غايب لما حال حاضر في المسرح في لبنان لكن على مستوى الانتاجات الموسيقية هذا جديد ونرجع بعد شوي نكمل معكم بقية فقراتنا في الأجندة وما زلنا معكم إن شاء الله حتى للخمسة متاع العشية ونفكركم أنه نرفع إن شاء الله إذن صلاة العصر في حدود 4:04 دقائق. أجندة.

0: الرابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. خلال نقطة عالمية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، أعلن المندوب الجهوي فتحي الدريدي عن المندوبية على كامل استعداد لإنجاح امتحانات البكالوريا بالجهة التي ترشح لها 8554 تلميذ وتلميذة موزعين على 33 مركز اختبار. وأضاف أن هناك 4 تلاميذ سيجرون امتحان البكالوريا بالسجن المدني بالمنستير، وتلميذ مقيم بالمستشفى فاطمة بورقيبة لم يتم الحسم في إمكانية إجرائه امتحان البكالوريا، إلى جانب 54 مترشح يتمتعون بإجراءات استثنائية. كما أشار إلى أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 67 عاما، وأصغر مترشحة تبلغ من العمر 17 سنة. أكد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحضري أن تسجيل البنك المركزي التونسي في آخر إصداراته تطورا ملحوظا في التجارة الإلكترونية للسنة الماضية من خلال انخراط 1005 مؤسسة في منظمة الدفع الإلكتروني ب 19.3 مليون معاملة تناهز قيمتها المادية 1375 مليون دينار، مع تسجيل تطور في عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 81%، أي بقيمة 8.4 مليون معاملة. قال الطبيب المختص في أمراض القلب والشرايين ذاكر الذهيب إن أكثر من نصف الجلطات القلبية في تونس سببها التدخين، وأضاف على هامش ندوة صحفية أن 20% من الوفيات في تونس مرتبطة بالتدخين، وحذر من استهداف الفئة العمرية بين 13 و15 سنة وكذلك من بدائل الطبغ التقليدية. وصلت اليوم لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة والرقمنة النظر في مقترح قانون تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويهدف مقترح القانون إلى ضمان حقوق مختلف الأطراف المتداخلة ومواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية الرقمية. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. منتخبنا الوطني التونسي كابر لكرة القدم كان دخل تغيير على برنامج التحضيرات لمقابلة بلجيكا الودية اللي باش تجمع به يوم السبت 6 جوان انطلاقا من ماضي ساعتين متاع النهار بتوقيت تونس في بروكسل. منتخبنا ألغى رحلته إلى بلجيكا اللي كانت مبرمجة اليوم بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل، وهكا اضطر منتخبنا لمواصلة الإقامة في فيينا في النمسا، وغدوة باش يغادر الوفد إلى بلجيكا في حدود نص نهار غد رجين بتوقيت تونس عبر رحلة جديدة تمت إعادة برمجتها. الإطار الفني للمنتخب كان منح كافة الملاعبية راحة كامل نهار اليوم لاستعداد الأنفاس، خاصة بعد نسق الماراثوني للتدريبات اللي خضعوا لها الملاعبية في تربصة برقة ثم في فيينا قبل مباراة البارح ضد المنتخب النمساوي الدولي الودي اللي كان انهزم فيها منتخبنا الوطني التونسي بهدف مقابل الصفر. نبقى مع منتخبات كرة القدم، ولكن منتخبنا التونسي لكرة القدم كبريات سيدات باش يلعب زوز مقابلات ودية ضد المنتخب المصري يومي 5 و8 جوان في القاهرة. والإطار الفني للمنتخب كان وجه الدعوة ل 24 لاعب للمشاركة في الرحلة هذه، رحلة مصر لمواجهة المنتخب المصري والدين كما قلنا في زوز مقابلات ودية يومي 5 و8 جوان في القاهرة. في كرة السلة، منتخبنا التونسي لكرة السلة كابر دخل بداية من اليوم في تربص مغلق في الحمامات ويتواصل غاية كامل الأسبوع هذايا. المدرب الوطني عادل ثلاث يوم مساعد وزهير العياشي كان وجه دعوة ل 18 لاعب للمشاركة في التربص هذايا. في الكرة الطائرة، تستضيف مدينة تقريبا فعالية تصفية المنطقة الأولى للبطولة الأفريقية للأمم للكرة الطائرة الشاطئية، وخلال الفترة من 11 حتى 15 جوان الجاري. الدورة هذه تأتي وتنظمها الجامعة التونسية للكرة الطائرة تحت إشراف الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة الكافي بي، وتشهد البطولة هذه والدورة هذه المؤهلة إلى النهائيات القارية كما قلنا منافسة بين منتخبات شمال أفريقيا. بالنسبة للمنتخبات الرجال باش تكون تونس الجزائر المغرب وليبيا يشاركوا في الدورة هذه. فيما يخص دورة السيدات باش تشارك فيها منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب الجزائري والمنتخب المغربي، إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لمنتخباتنا التونسية في الكرة الطائرة الشاطئية في الدورة هذه كما قلنا من 11 حتى 15 جوان اللي باش يحتضنها الشواطئ أو شاطئ مدينة إقليبيا. عالمين الختام، من خلال المباريات الدولية الودية اللي تتلعب اليوم استعدادا لمونديال المكسيك كندا وأمريكا. بالنسبة لكرواتيا اليوم في 5 بتاع العشية يعني بعد أقل من ساعة بعد تقريبا 50 دقيقة من الآن باش يواجه المنتخب الكرواتي المنتخب البلجيكي في 5 بتاع العشية، ثم في 6 بتاع العشية فما زوز مقابلات، جورجيا تواجه رومانيا والمغرب تواجه مدغشقر، في حين في 8 غربا متاع الليل ويلز تواجه المنتخب الغاني. واليوم في الفجر المنتخب الكولومبي كان فاز ودينا من كوستاريكا 3-1، في حين منتخب الكندي فاز من منتخب الأوزباكستاني والمنتخب الأوزبكي بهدفين مقابل الصفر. أجمل تحية كامل فريق البث المباشر هويدا ساسي في التنسيق العامي من الشابي في الإخراج التقني، تحية مقدم الميكرو شوقي الحمادي. إن شاء الله تقابل معكم في حديثنا سبور نصيف ساعة بين 7 حتى 7:30 على موجات إذاعة المنسير، وعودة لمواصلة الأجندة على موجات إذاعة المنسير مع ألفا الجمالي. إلى اللقاء. Agenda.

شاء الله اختيار عاد عجبكم، متأكدة عجب على قيلة جزء كبير منكم. أهلا وسهلا، أنتم مع إذاعة المنستير، تسمونا على فريكونس المتنوعة عليها كيف كيف على راديو منستير بونتي. نسلم عليكم وين ما أنتم موجودين في الوقت ذي، إذا كنكم من عشاق المسرح بالك المتابعة الجاية واللقاء الجاي اللي بشي تقال فيه يهمكم، نحكيو على تظاهرة من تنظيم المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بالمنستير ودار

0: محمد صالح. علاش المونولوج بالتحديد زاد خلينا نسأله؟
1: هي أثناء عملناها مونولوج، هو كل في كل تظاهر نعمله مسابقة في نوعية من المسرح. مرة هذه ارتأينا باش نعملوا المونولوج تشجيعا للشباب الممثلين واللي حبوا معناها المونولوج نتاعهم. عملنا لهم التظاهر هذه وفيها التحفيز معناها فيها جوائز اللي يتسابقوا متسابقون.
0: شروط المشاركة، شكون تهم المسابقة هذه وأبرز الشروط نتاعها؟
1: المسابقة تهم بالأساس كل ممثل في إطار جمعية ولا منظمة، ولا المهم يكون هيكل.
0: اها مش بشكل فردي ليه؟
1: لا فردي، لأن ينضوي تحت جمعية ينضوي تحت هيكل معين، معناها يعني مش معناها من اللي يجي، معناها يكون منظم
0: يعني. واضح.
1: في هيكل تابع الجمعية ولا تابع المنظمة ولا فهمت كيفاش؟ هذه المشاركة الشرط الأول. الشرط الثاني أنه يكون إنتاج جديد، معناها ما ما ما ما ما, ما تعرضش في مناسبات أخرى، ما حصلوش الحظ باش يشارك في تظاهرات أخرى، يعني باش يكون ثم نبسطوا لهم المجال باش يتنافسوا. هذا الشرط الثاني. والشرط الثاني ما يكون ما يفوتش 15 دقيقة، ما يفوتش 15 دقيقة باش يكون مشاركة أكثر، يعني لأنه في يوم واحد يعني.
0: واضح جدا. آخر أجل المشاركة نهار 15 جوان.
1: نهار 15 جوان يقدمونا باش احنا نختاروا، ياخذ يبعثوا لنا النصوص. احنا المفاجآت يعني فهمت؟
0: واضح.
1: ونختاروا الأحسن باش يتساب.
0: يبعثوا على الميل نتاع
1: دار الثقافة.
0: أيوة.
1: ولا دار الثقافة زوج بعدين.
0: سحلين كولتور @yahoo.com.
1: دار الثقافة سحلين.
0: واضح جدا. إن شاء الله على كل بالتوفيق للجميع لكل المشاركين. نرجع نفكر آخر أجل هو نهار 15 جوان. الشروط إنتاج جديد، مشاركش في مسابقات، ومدة الإنتاج 15 دقيقة. الجوائز أولى وثانية وثالثة.
1: هي أولى ثانية وثالثة بما أن احنا جمعية هاوية، يعني الأمور المادية باش تكون معناها
0: تحفيزية، نقولوا احنا تحفيزية، جايزة تحفيزية.
1: بالضبط. هذا
0: خارج المسرح اللي فيك. نعود نفكر بالتظاهرة ككل في دورة 10 باش تنتظم من 26-29 جوان، ونهار 29 جوان بالشراكة مع جمعية العطاء المسرحي بالساحلين باش يكون الموعد مع هالمسابقة هذه الخاصة بالمونولوج. تحية ليك سي محمد صالح الجيبسي، رئيس جمعية العطاء المسرحي بالساحلين. بخلف النشاط هذايا شنو عاملين زادة كأنشطة سي محمد صالح بالجمعية؟
1: عمل الأطفال في الجمعية حاضر، يعني الأخذ تحصل على ملاحظة حسن من إدارة المسرح، وأنا قاعد من توا ندور به في قدام الولاية الجمهورية. عمل المسرح للأطفال بعنوان أخدم حاجة.
0: فما تورني في الصيف؟ ان
1: شاء الله
0: بالتوفيق ليكم. نشكرك برشا سي محمد صالح الجيبسي. احنا لهنا وين عندكم جديد زيدا. شكرا ليك والى اللقاء. احنا مواصلين معاكم لقانا شوي اخر باش نحكي وعلى فن الجداريات مع فنان يستحق كل الاحترام، اسكندر تاج. ان شاء الله بعد شويه. اقبلها هذية شيب مامي جاي بالسلامه. اهلا وسهلا بكم. اجندا.

0: Agenda.
1: أكرم، شو كيفاش راقدك الملايكة؟ كريم، فجعتك وليدي؟ يعني فايقتك بشوية، تفجعت يا أخي؟
2: خاطر مش عوادك تفايقيني بشوية يا
1: وليدي. ما باك عاد، وانتي سلطانة يا فرج جاية تخلي هيا راه ولدي باك.
3: فيق
1: أي
2: شنية يومي هذا مش تحطوه اليوم؟
1: هاي جيب الفطور واه هاي
3: حاضر.
1: هيا هيا وليدي هيا فرج جاية هاد هاتلي الفطور راه.
3: هيا سيدي
2: فطور يا أمي. شنية الفطور هذا الكل
1: يا وليدي؟ راك باك راه وباك وما أدراك
2: يا بنتي، هذا يفطر باك كاملة يا
1: سير. شكون أنت مساش تحبك تقوى باش تنجح لي؟
2: باش ننجح.
1: هيا قول عايش وليدي.
3: هيا راك باك تدلل.
2: شنية يا ذاك؟
1: هذه خلطة قالتك عليها خلطك محبوبة باش البروفيت كيسهلوك ما تنساش السؤالات نتاعك.
2: شبيا يا أمي هذه هكا شنية؟
1: هذه خلطة قالت لي عليها خلطك محبوبة وليدي باش ما تنساش السؤالات نتاع الأساتذة نتاعك.
2: انا كان ما ننساش سؤالات من كورونا كير مش سؤالات لاسيف. يا يزيني تدي فيش تعمل يا خالي فرج؟
3: فاش نعمل؟ ما وندهنوا في الدار عاد نجاحك ما.
2: يا ولدي انا نجاح مازلت اول نهار نعدي يا ولدي، علي تفرشوا في العصير قبل الجامع.
3: هاي امك ما عادي يعربون الفرقه ومشتك ما تطلع لهم من عند عمك ناجح
2: من اسمه. انا باش ندوبل يا ولدي علاش هكايا؟
1: وليدي جيت.
2: امي يا جيت.
1: هاي تراها توريني دفاراتك وليدي.
2: ايش تفهمي منه يا شوفي البريو
1: يا البري؟ ها شنيه هذا؟ اللهم اللهم اللهم. اخي انت اليوم تقرا تربية اسلامية ولا تقرا فلسفة؟
2: ليه لا فلسفة امي، ما نذكر فك الدعاء اللي قلتي لي قوليها باش تتذكر المعلومات الكل.
1: اي وتذكرته؟
2: ليه حتى من الدعاء نسي.
0: اجندا
4: انتم معنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مساء النور.
0: اجندا اجندا.

0: سمعتنيش اسم المستمع ذي اللي يهدي الأغنية هذي لخطيبته. على كل إن شاء الله تكون التحية وصلت ليها، ونسلم عليكم مستمعين الكل وين ما كنتوا في متابعة إذاعة المنستير 4:33 دقيقة. سعداء أنه في الوقت هذا يكون معنا ضيف جمعتني به الحقيقة فرصة اللقاء، ولقاء كان ثري جدا، ثراء الشخصية الإنسانية متاعه والفنية. من جملة ما حكي وقت لاستضفته حكي عن نقطة هذية بالذات.
1: أجندا. صراحة عزيز مع التنسيق مع لانسيتو فرانسيك فما ان بروجي كان مش تنولو الجامعة الفرنسية، هي مش تاخو على عتاقة قد اسكندرية نعرفوك وتختفي في الفيجيتري، نحبو نخدمو معك ان بروجي به انفحنا انو ايلان نوجهلها زادة تحية، انفحنا وعملنا سكيت وشوعيت مهزينا بروجي حاضر بيصل ما جوش نقابل سيد الوزير احنا وكل شيء، قابلنا لو شيف اللي هو له غادي وكل شيء، قالتنا راه صعيب يقبل لو سكيتش خاطر هو ما يحبش الفيغورون ما يحبش شكل الوجوه. قلت انا شو مدخل سامحني يعني انتم ماشيين للوزير باش توريوه يعني احنا مش نخدموا في راسنا الماضي اداره داخليه تبع السبيطار تنجم تاخذ لا ديسيزيون خاطر الوزير له بامور اخرى بمشاكل صحيه اخرى ما نظرش انه
0: فقدين الدويات.
1: ايوه صح فقدين الدويات
0: اولويه
1: مش
0: واش ما فيها الجداريه.
1: الجداريه فيها ام شاده ولدها في حجره خاطر مريضه عفوا عافاكم الله بالسرطان، وفما طبيب على اليمين والفرملي على اليسار يرتبوا على كما نقولها قاعدين يتظلموا مع الام مع شويه هكا جماليه مع شويه كذا باش نظلموا معك المرضى اللي يدخلوا صالح عزيز. للاسف تم رفض المشروع لا لي شيء، قال لي فيغورون هو ما يحبش الوجوه. ما فهمتش ان يعني هذه هي الاشكاليه، هو راه احنا ذيك خادمينها لك للناس المساك نحب نظلموا معهم المرضى.
0: هو رسام الجداريات اسكندر تاج، سمعتوا كيفاش حكى على سبيطار صالح عزيز وكيفاش سيد الوزير رفض في وقت ما انجاز الجداريه، ومن وقتها لتوا ثم حاجات تبدلت وهذا اللي حابين نحكيوا عليه مع اسكندر. مرحبا بك اسكندر، اهلا وسهلا بك.
2: تحياتي اختي حنان، تحياتي الاذاعه المنستير.
0: يعيشك الفه معاك لما حاله ما اي حنان توجه لها تحيه نوجه لها انا بدي تحيه. مرحبا بك. شنو هذا تاثير التعب معناها في الطقس هذايا والسخانه؟
2: والله العظيم خاطر كنت نخدم في الاعتذر وكل يعيشك.
0: لا لا فما حتى مشكل. انا نشوف فيك معناها الفتره هذيا بالحق في طقس كيف من هكا وظروف مناخيه كيف من هكا، ربي المستعان يا اسكندر.
2: يعيشك ربي فضلك. واحنا الحاجة النقطة الإيجابية على احنا رجعنا لصالح عزيز ونسقنا مع الإدارة، وتحية للمديرة متاع سبيطار متاع صالح عزيز اللي كانت عاودت يعني جدة المشروع واستضافتنا مرة أخرى وحكينا في السكيتش الثاني اللي هو الحقيقة نال إعجابها مع شوية هكا تغييرات صغيرة.
0: معنى صارت تغييرات على السكتش الأولاني اسكندر؟
2: لا الأولاني ما عادش الأولاني تم رفضه. عملنا تضامن بطريقة أخرى، عملنا زوزي دينا كيتا وكي يكمل المشروع طوى نبعث لك وتشوفوا إن شاء الله وكل شيء. والحاجة الإيجابية اللي هما يعني سرعوا في الإجراءات وكان التنسيق جميل جدا من إدارة السبيطار، تحية للمديرة مدام نجوى حقيقة، حتى للمهندس لله باللوجستيك خاطر الأشياء البسيطة هذه مهمة ياسر، وخاصة الجدارية صعيبة اللي هي 15 على 15 مترو.
0: أيوة.
2: ومش بالسهل مش نحطوا إشافوداج من القاعة للفوق، لازمنا حاجة من فوق وهي تعبت. حاجة يعني تكنيكمو صعيبة شوية، الحمد لله لقينا الحل وعنا توا جمعتين نخدمه جمعتين نخدمه في صراحة عزيز والحمد لله.
0: تقدم الجدارية بنسبة قديش إلى حد الساعة؟
2: بالنسبة للجدارية ثلثي، خاطر هي تتقسم لثلاث كما قولها، حاليا ثلثي مازلنا الثلث الأخير وتكمل الجدارية، لكن تسموا في نصف المشروع كامل خاطر عندنا جدارية لوطة كي يدخلوا لباسيون المسبيطار تعرضهم للجدارية، وبعديك فما كونتينيوتي فيزويل تصير للجدارية الكبيرة كي يدخلوا كاريمون للمستشفى.
0: واضح جدا. حكينا على ظروف العمل اللي قلت في البداية، ظروف صعبة معناها في الطقس هذية، يعني على أمتار قاعد تخدم منك للشمس، وقتاش تبدأ وقتاش توفى؟
2: نحن سمح لنا نخدم بومس معني من لول بدنا فما شوية طقس بارد، لكن تحت الشمس عامل مظلة وباراسولا. لكن بعدك الطقس سخن ياسر ولت نخدم لحدش خاطر طول حرارة يعني شديدة، حتى كي تخدم تحت الظل ديما السخانة يعني كبيرة. بعد لحدش مع نصف النهار يتبدل الطقس واللي الحيط يهبط فيه الظل حتى النسمة تتبدل ونقعد نخدم حتى للسبعة يعني يقولوا فما 8 سوية عمل على الجدارية.
0: ربي عينك الجدارية نتصور يعني. مدام قدمت للثلثين بديت تظهر هكا المعالم متاحة، جاتكش هكا أصداء من الناس اللي يجيوا للسبيطار من مرضى وإلا زوار؟
2: هو حقيقة التفاعل الأكثرية مع الإدارة متاع المستشفى أكل فرملية أكل يخدموا في الجماعة اللي تخدم في لي بيرسونيل نتاع السبيطار فرحانين ياسر بها، قال على خير فما حاجة مزيانة نتفرج عليها. بون لي باسيون فما شكون يتفاعل معنا على الفيسبوك ينشروا قال يعطيكم الصحة، على قليلة عندي حاجة علاش نغزر له صراحة عزيز خاطر فما للأسف شكون توفى له يعني عنده مرة بزوز تجارب وثلاثة تجارب في نفس السبيطار، يقول لك إني كي نتعدى من قدام السبيطار هذاك ما نحبش نتفرج ما نحبش نغزر له خاطر مش يذكره وتوا عندي علاش نغزر له. يعني هذه الشيء اللي حقيقة اللي فرحنا أنه فما تفاعل بناس مرت بتجربة نقولوا حزينة في وفما شكون بتجربة نقولوا احنا إيجابية وسليمة وتماثل للشفاء، يعني مش الناس الكل بيصير فما شكون يتماثل للشفاء فما شكون المرض يكون لا غالب يعني أقوى من المريض بيدو وربي يشفي الجميع
0: إن شاء الله. إن شاء الله ربي
2: حركة تضامنية يعني فما شوية أمل فما جرعة أمل النجم نعيش عليها، والألوان راي مهمة حتى للمريض حتى كتجيب له وردة وتحكي معها كلمة طيبة وتوريه ألوان مزيانة أكيد راه يفرح بها.
0: وانت سيد العارفين بما يسمى اليوم باللاختيغابي والتأثير متاعه وانت اللي تعمل فيه ندرج في الشيء هذي راه هنا نتصور
2: احنا نداوي بالفن قبل
0: ما نقول
2: كيفاش نداوي بالفن لازم ندوي
0: نفسية راه جزء من الشفاء في الجانب النفسي هذا معروف راهو
2: اي بالضبط.
0: ربي يوفقك ان شاء الله اسكندر. تو مش نسالك انا على التفاصيل نتاع الجداريه، حاجه نتصورها جديده ما خدمتهاش قبل، تيم جديد سكيتش جديد
2: هو بالضبط هو
0: الخط العريض نتاعو، مش نسالك حتى على الخطوط العريضه شنو اللي يميزها الجداريه هذه؟
2: هو اللي يميزها فما التماسك نتاع الجديد اليد في اليد نجمو نوصلوا نتجاوزوا المرض، اليد في اليد نجمو نصبروا على بعضنا نهزوا المورال لبعضنا. مهم ياسر نحطوا في الجداريه خاطر حتزوز يدين، يد بتاع انسان صغير ويد بتاع انسان كبير وشادين ورده الزوز، التضامن هذاك هو حاجتنا به، راهو تضامن نفسي تضامن مادي تضامن معنوي، هذا هو اليد في اليد نخلطه يعني الاطار الطبي مع شويه صبر مع المرضى مع كذا بخذ تربي نخلطه باش نوصلوا لجرعة الأمل اللي حاشتنا بها
0: إن شاء الله. يا ربي كل التوفيق ليك اسكندر تاج بالله، باش نتخيلوا ما نجموش نتخيلوا الصورة الحقيقية اللي نستنيو باش نشوفوها قريبا، خاطر بالحق كنت ديما مبدع في كل التجارب اللي قدمتهم في تونس ككل. إن شاء الله ديما موفق اسكندر وكل حاجة تعملها تخلينا نفتخر أنه ثم ناس كيفك في تونس. نشكرك برشا رسام الجداريات اسكندر تاج، باش تكمل الخدمة باش خليك تكمل الخدمة توا
2: اي حطيتش السبعه هكا
0: وربي عينك ما لا تونسي الفتره دي تونس العاصمه
2: لا تونسي من الجمعه اخرى تونسي ان شاء الله نكملوا المشروع ونعطوا المسيره ان شاء الله.
0: ربي يوفقك ان شاء الله. شكرا ليك والى اللقاء، نستناو باش نشوفوا الجداريه الجديده هذيا في سبيطار صالح عزيز قريبا وربي يشفي الناس الكل، وتحيه خاصه للناس اللي يسمعوا فينا في المستشفيات، نعرف برشا منهم اكيد يتونسوا مع الاذاعه، ان شاء الله ترجعوا لباس ربي يقيمكم سلامات وان شاء الله هالمحنه هذيا تتعدى ب خف الأضرار وكلها ابتلاءات من عند ربي، كل شيء نقول له الحمد لله مادام جاي من عند ربي، إن شاء الله ربي معاكم وربي يرجعكم لعائلاتكم سالمين ويرجعكم مع ذاتكم وصحتكم في خير وسعادة وسلامة يا ربي. إذية تحية لكم الكل وين ما تسمعوا فينا. أجندة.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي و

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أجندة.

سوما مزال الهرقلي قالت الله الله يا سوما انا بدي نقول هكا وقتها ولا الليل غني هذي نتصور وقتها هكا في العشيه واحد كامل الخدمه ولا واحد قاعد في الدار وقهيوه وتسلطينه قاعده في الفيراندا تسخن الطقس معني حاجه تعمل 66 كيف رائعه الشاعر السوداني الهادي ادم موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب والست غدا القاك وبطبيعتي غدا باش نلقاكم كان مازال في العمر بقية في جولة الأرشيف من الثمانية للعشرة متاع الليل قبل ما نختم بالله أنا عملت التحية في البداية لكن كانوا ما سمعوش الإهداء لذلك هني باش ناخذ وقتي واحدة واحدة يا ألفة باش تهني بالعرس إن شاء الله ربي هني ويسعد ألف مبروك لياسمين جليد بنتنا التونسية المزيانة العزيزة الغالية أصيلة صيادة والمقيمة في فرنسا واللي تزوجت نهار السبت في فرنسا من نديم يسعد إن شاء الله انتقت هكا الاسم بالصحيح نعرف نسيم أنا نديم ولا كيفاش تنطق هي على كل حال إن شاء الله يا ربي زواج الدهر عرس تونسي تزيري إن شاء الله في حب وسعادة واحترام وبالرفاه والبنين هذا ما نتمنوه لياسمين وزوجها وتحية توصل من بوي ياسمين سعلي بالبحري جلاد وزوجته وكل العائلة وفرحين إن شاء الله ديما تحياتي للفريق اللي يكمل معكم الرحلة أيمن الشابي اليوم في التكتيك التقني عماد العوني بعد شوية في التوقيت المحلي هويدا بن سيسي تكمل معكم الرحلة في التنسيق ورؤوف غديرة في ستريمينج ألفة جمالي كانت معكم في الأعداد والتقديم نخليكم على خير وإن شاء الله ديما نتلقى على خير نعرف الأغنية جاية مش تقابل بعضها خاطر كنا نسمعه في أم كلثوم ما مش خايبة عسل حلاني وبسلامة أجندا

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: إذاعة المنستير مؤازة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء.
3: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
2: خلال نقطة إعلامية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، أعلن المندوب الجهوي فتح الدريدية أن المندوبية على كامل الاستعداد لنجاح امتحانات البكالوريا بالجهة التي ترشح لها 8554 تلميذ موزعين على 33 مركز اختبار. وقال أن هناك 4 تلاميذ سيجرون امتحان البكالوريا في السجن، وتلميذ مقيم بالمستشفى الجامعي فطومة برقيبة لم يتم الحسم بعد في إمكانية إجرائه الامتحان، إلى جانب 54 مترشح سيتمتعون بإجراءات استثنائية. أكبر مترشح في ولاية المنستير يبلغ من العمر 67 عاما، وأصغر مترشحة تبلغ من العمر 17 عاما. هذا وتنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي والتقنية النوفيام أيام 18-19-20 جوان الحالية، فيما تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية أي السيزيام أيام 22-23-24 جوان. وقد أظهرت معطيات قدمتها وزارة التربية تراجع عدد التلاميذ المترشحين في هذه السنة لكل من النوفيام والسيزيام مقارنة بالعام الماضي. شدد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات خلال افتتاح مشاورات الإعداد لاستراتيجية تونس للتجارة الإلكترونية 2031 على أن تونس ليست في بداية الطريق في اتباع أحدث التكنولوجيات، فقد كانت أول دولة في المنطقة وضعت إطارا قانونيا خاص بالتجارة الإلكترونية وتمتلك اليوم خبرة معترف بها عالميا وريادة على أسس متينة بناء على اقتصاد رقمي مزدهر. أعلنت اليوم الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن تنفيذ إضراب قطاعي أيام 23-24-25 جوان الحالية. الإضراب يأتي حسب جامعة البنوك على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
5: المنستير. عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8-10 ليلا.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
7: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع تاريخ كأس العالم مع الحلقة الثانية من المونديال. بعد أول نسخة في الأوروغواي سنة 1930، البطولة هذه المرة مشت لأوروبا وتحديدا لإيطاليا سنة 1934 في أول مونديال يتلعب في القارة الأوروبية. النسخة هذه صارت في ظروف سياسية صعبة وبرشا جدل، خاصة مع النظام الحاكم وقتها، واللي برشا تقارير قالت أنه مالت الضغوطات باش إيطاليا تنظم وتربح البطولة. 1934 مونديال شارك فيه 16 منتخب في العالم الكل، منهم البرازيل، الأرجنتين، ألمانيا، فرنسا، وحتى منتخب مصر اللي دخل التاريخ كأول منتخب عربي أفريقي يشارك في كأس العالم. المفاجآت بدأت بكري، البرازيل والأرجنتين خرجوا من الأدوار الأولى والبطولة قلبت كل التوقعات. 1934 المونديال هذا كان بنظام خروج المغلوب من أول ماتش. مع تقدم البطولة وصلت إيطاليا للنهائي ضد تشيكوسلوفاكيا في ماتش قوي برشا. الطليان عرفوا كيفاش يحسموها وربحوا 2-1 وتوجوا بأول كأس عالم في تاريخهم. رغم الفرحة الجدل بقى حاضر، خاصة برشا حكايات خرجت وقتها على تأثير السياسة والضغوطات خارج الميدان، وخلت مونديال 1934 من أكثر النسخ المثيرة للجدل في التاريخ. من هنا تواصلت حكايات المونديال. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1938 في فرنسا. إلى اللقاء.
8: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
9: بالتوقيت المحلي،
10: مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
11: بالتوقيت المحلي،
12: عند الإشارة تكون الساعة.
9: بالتوقيت المحلي،
10: الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم عماد العوني.
12: بالتوقيت المحلي.
13: مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي برنامج بالتوقيت المحلي لليوم 3/2 جوان 2026. لقاء كما العادة يبدأ معكم توا، يتواصل حتى يكفل السبعة متاع العشية. يأمنوا من أمام كونسوليت سوديو 4 سوديو البث المباشر في إخراج فقراته أيمن شابي، هويدا مساسي كما العادة، كما كل ثلاثة معنا في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج رقمي للحصة، محمد وليد الجاموسي في العدد العام، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لمختلف أركان وفقرات برنامج بالتوقيت المحلي. واللي باش يكون كالاتي شوية آخر بعد الزوم باش يكون معنا الأستاذ محمد علي صخيري، معاه باش نتحدث عن الضغط الجبائي والعدالة الجبائية وأيضا الاقتصاد المواسي. عين على الجهات آية الله فارس عن راديو ويب أمواج المنسير. قبل نشرة 6 بواكير مع محمد أحمد مخلوف، وبعد نشرة خارج النص مع محمد وليد الجاموسي. في فقرة تحت المجهر اليوم باش يكون معنا الفنان نضال اليحيوي اللي باش يعرف بمشروعه الموسيقي المبتكر إن شاء الله بعد تالي نتعرفوا عليه، واللي العرض أو ما قبل الأول متاعه باش يكون نهار 6 جوان 2026 بقاعة الفن الرابح. آخر فقرة من فقراتنا باش تكون مع غادة العياشي من خلال أسماء ومسميات.

اليوم في زومنا وبيجاز باش نحكي عن المسؤول الفاشل، لأنه المسؤولين الفاشلين موجودين نحب ولا نكره في مختلف القطاعات، في الحكومة، في الوزارات، في الولايات، في المعتمديات، في الإدارات. تقريبا لا تخلو إدارة باش ما نعممش من بعض الفاشلين المتمسكين بكراسيهم. المسؤول ولا الوزير ولا الولي الفاشل هو شخص، خليني نقول، غبي وجبان. علاش نقول غبي وجبان؟ لأنه لا يبحث عن الحق، والبحث عن الحق يتطلب شجاعة بقدر بحثه عن إرضاء أولياء نعمته. أيضا هو ذلك الشخص المتمسك بكرسيه بأسنانه لأجل امتيازاته المادية. هو ذلك الجامد الذي لا يتحرك إلا بإذن، ولا يتصرف إلا بإحالة، ولا ينفذ إلا بأمر. هو ذلك الفارغ الذي لا يمتلك الجرأة على تحقيق الحق ودحض الباطل. هو ذلك الذي يقف صاغرا أمام من عينه دون أن يبدي رأيه خوفا وطمعا، ودون أن يقدم النصيحة أو يدلو بالحقيقة. المسؤول الفاشل هو شخص يبحث عن المصلحة الذاتية دون حرج، ولا يهتم بمصالح الناس ومنافع البلاد. هو ذلك الفرد المتمعش الذي لا هم له إلا الكسب، إن كان حلالا أو حراما. هو ذلك الفارغ الذي لا يستطيع أن يقدم لمسؤوليته شيئا، ولا لمنظوره نصيحة، ولا للمواطنين خدمة. هو ذلك الذي يحيط نفسه بالمتملقين والمدحين والصبابة وملتقطي اللقمة الباردة. هو الشخص الذي لم يكن أبدا ينتظر المسؤولية، إنه مسؤول الصدفة أتت به العلاقات الخاصة أو ذوي القربة. المسؤول الفاشل هو ذاك الذي يعتمد طريقة التسويف والتأجيل والتأخير وحتى دفن الملفات درءا للمخاطرة وخوفا من الحقيقة وبحثا عن الاستمرار في كرسيه اللعين. المسؤول اللعين هو المرتشي، وهو الذي يغلب صاحب المال والجاه على الضعيف وصاحب الحق. المسؤول الغبي والتافه هو ذلك الذي لا يستقيل رغم فشله الذريع فيما أنيط بعهدته. مع الأسف مثل هؤلاء كما قلت في البداية موجودين بكثرة في الإدارة التونسية، في الحكومة التونسية، في كل مكان تقريبا. والإشكال أنه نعرفوهم، لأنه المسؤول اللي يبدأ مالي بلاسته ويخدم في خدمته حتى حد ما نجم ينكر فيه ذلك، وحتى حد ما نجم يبخسه حقه، إلا أنه لما مسؤول يبقى قضية أو ملف قدامه على امتداد عام وعامين وثلاثة، لهنا بتنجم تقول إلا أنه كما قلت قبيلة غبي، لا يعني لا يمتلك الشجاعة من أجل النظر في بعض الملفات الحارقة والاعتماد على ذكائه وفتنته خبرته باش يصلح الأوضاع وباش يخدم الملفات هذية. نقول الحديث هذا علاش؟ لأنه تقريبا الكلنا حتى من رئيس الجمهورية يتفق أنه هذه الحكومة فاشلة فشلا ذريعا. تقريبا من اللي مسكت الأمور لم تقدم شيئا للتونسيين، ونحن نعرف الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي في البلاد، حتى حد ما ينكر الأزمة اللي نعيشوها اجتماعيا واقتصاديا، هذا مما لا شك فيه. بالتالي ماذا بيا التعيينات القادمة، وأنا متأكد جدا أن هذه الحكومة سترحل قريبا لأنه الأمر لم يعد يحتمل. فبالتالي التعيينات لابد أنها تكون من خلال برامج. أي مسؤول أو وزير أو حتى والي، إذا كان ما عندكش برنامج في ذهنك وما عندكش طريقة من أجل التغيير، فيا أخي شد بلاستك وشد ريض على روحك، ارتاح وريحنا، لأنه ما احناش ناقصين، التونسي موش ناقص مسؤولين فارغين. هذه حاجة. ثم في كل مرة الأصوات تتعالى، ننسبوا ناس إلى منظومات سابقة، هذا ينتمي إلى نظام سابق، هذا إلى النظام اللي قبله. إيش بيه يا سيدي؟ فرضا يكون مسؤول
ينتمي إلى نظام بن علي ولا حتى للأنظمة بعد 2001. إيش هي المشكل؟ إذا كانوا إنسان نظيف وإنسان كيخدم سابقا في الحكومات السابقة قام بواجبه ويعرف يخدم وكفى، شنو المانع أنه يكون موجود في الحكومات القادمة؟ إذا كان كما يعني ما عندوش شبهات فساد، شنو المشكل؟ علاش قاعدين في كل مرة نحطوا في ناس على جنب بتعلة انتمائهم للأنظمة السابقة؟ يا أخي كان ينتمي، هو شنو ينتمي؟ معناه ينتمي يا أخي جابوا أمه النظام السابق ولا أبوه، كما نداه رئيس حكومة ولا نداه رئيس جمهورية قال له اخدم لي في البوست هذا اخدم، يعني مش بالضرورة أنه ينتمي للفكر السياسي اللي خدم معاه. هذه حاجة يجب نفرق فيها. علاش نقول الحديث هذا؟ لأنه رأوا ثم برشة كفاءات، برشة ناس مظلومين، مش هما بالعكس يقول لك أني مرتاح بعيد عن المسؤولية، لكن نحن ظالمين رواحنا لأنه الناس هذيك تنجم تقدم للبلاد، علاش نقصيوا فيها؟ فبالتالي ماذا بيا هالموضوع واللي بدأ من توا معناه الحديث فيه متاع فلان هذا وفلان هذا وفلان تابع هذا، نحيوه من مخاخنا إذا كان نحبوا نقدموا بالبلاد، وإذا كان نحبوا ناس مسؤولين بالحق يعبيوا بلايسهم ويعملوا على حل المشاكل الموجودة في البلاد.

0: خارطة وطن. وقيت لي فقرتنا الثانية في برنامج بالتوقيت المحلي اللي هي خارطة وطن كما كل أسبوع مع سي محمد علي سخيري. اليوم موضوع حبينا نحكي فيه قبلها واليوم جاء الموعد متاعه اللي هو موضوع الضغط الجبائي والعدالة الجبائية وما أدراك ما العدالة الجبائية. سي محمد علي ساعة مرحبا.
1: مرحبا بك سي عماد، مرحبا بالسادة المستمعين المستمعات، ومرحبا بكل فريق العمل هذا المساء.
0: يعيشك. العدالة الجبائية والضغط الجبائي، ساعة خلينا بإيجاز برشا برشا نعرفوا شنية الجباية.
1: الجباية هو كل ما إنسان يدفع للدولة باش الدولة
0: نظير خدمات
1: نظير الخدمات، هو بين ظفرين راهو نظير الخدمات وبعد نجمو نحكيو فيه. دونك باش الدولة هي تلقى كيفاش تغطي المصاريف نتاعها اكثر منه من نظير خدمات، خاطر احنا تو بعد تو نشوفوه الدولة تاخذ الاداءات باش تغطي المصاريف نتاعها. دونك هذه هي حاجه. احنا اليوم باش نحكيو على الضغط الجبائي والعداله الجبائيه، هما زوج مصطلحات متضادات مع بعض. دونك الاول هو مصدر قلق واهتراء القدره الشرائيه للمواطن، والثاني هو حلم ومبتغى كل مواطن. اذا كان نحكي، ولا اذا كان نحكي واحنا على الضغط الجبائي، الضغط الجبائي شنو هو؟ حتى

0: دونك بالنسبه لنا احنا
1: ديما ندخلوهاش ندخلوه
0: دونك بالنسبه هو الضغط الجبائي نتاعنا احنا لهنا توا في تونس يعتبر من اعلى النسب. وهنا احنا اذا كان حتى الضغط الجبائي باش نشوفوه ناخذ من الارقام اللي موجوده في قانون الماليه هذا جمله المداخيل مثلا نتاع الميزانيه بالسنه 52,560 مليار دينار. المداخيل الجبائيه المداخيل الجبائيه تمثل 90.89%
1: برشا
0: معناتها برسك 91%
1: مداخيل الدولة من الجباية
0: وكما قلوها أسهل هذاك أسهل طريقة باش ندخلوا الفلوس وكفى المؤمنين شر القتال لا نمشيو نلوجوا الاقتراض لا نخلقوا حاجات أخرى لا
1: باش نضروا المواطن
0: ما هو هذاك الإشكال احنا دخلنا أنه سهلة على خاطر سهل المواطن ولا الموظف ولا الأجير المرتب تحت الدولة هي تنجم تزيد وتنقص تزيد كما تحب هي كيف الشركة تحت تنجم تزيد في الأداء تنجم تخلق أداء جديد دونك سهلة ماهر بالنسبة لهم
1: معناها سهلة بإهلة الحكومة معناها تدخل في الميزانية متاع الدولة من الجباية معناها طبيعي جدا هذا يا أخي يا حكومة علاش ما تلقاش دي سورس أخرين تدخل منهم الفلوس وتهفت وتنقص الجباية على المواطن
0: فما هما طرق أخرين لكن يعتبروا أنه مصعب ما تنجموش يعملوا كيما التهرب الجبائي مقاومة التهرب الجبائي مقاومة الاقتصاد الموازي هذوما الكل عناوين فضفاضة نسمعوهم كل عام في قانون المالية لكن ما فما حتى شيء هما يعطيوهن للاستهلاك الإعلامي لا أكثر ولا أقل
1: وزير المالية فاش قاعد يعمل هذه خدمته هذه وزير المالية
0: هذيك خدمته هذا بالنسبة له هو سيرتو من اللي حلوا له حكاية البنك سنترال ولات وزارة المالية ما عادش تلوج برشا باش تكسر راسه وتجيب موارد السيد ما عن الجبائي سمع عن الجبايه ما زاتش نتكاو على البنك سنترال كل عاملين كيف بيت مال المسلمين نتاع قبل ولا 7 مليار دينار قبل 7.7 و2 11
1: الى متى هذا
0: حتى يجيبوا لنا ناس اللي تفهموا لنا يجيبوا لنا ناس تكنوكرات اللي يجيبوا حلول
1: لهالدرجه البلاد بلادنا عاقر معناها ما فيهاش ناس اللي تفهم وتنجم تبدل
0: والله الى حد الان هذو الحلول اللي عطاوهم لنا الزياده في الجبايه واذا كان ما زادش الجبايه نتكاو على البنك سنترال هذاك هو تو اللي يعني بخلاف كيما نقولوا الاقتراض الكلاسيكي القديم الاقتراض الداخلي تاع لي بوند تريزور وياخذوا تو من عند البنوك ولا يمشي يتسلف لبرا برا ما عادش يعطونا برشا فلوس خاصه لافامي وقت اللي صارت لنا مشكل معها لكن هذا ما يمنعش قاعدين تسلفوا راه مش الاعتماد على الذات وقاعدين كانوا لا قاعدين تسلفوا راه عندنا قروضات واخذوهم
1: احنا تو جبدنا وزاره الماليه والنواب شنو دورهم غادي يا اخي النواب شنو معناها كيفاش ينجموا يوافقوا على ميزانيه كيما هكا 90% منها من الجباية معناها من الجباية كي نقول من الجباية معناها من المواطن اللي خدمته مباشرة معناها سواء مع الدولة ولا مع شركة خاصة في علاقة مع الدولة
0: هو مش النواب شنو هي سلطة تشريعية رقابية مش دونك هو بالنسبة له يجيه وزيرة المالية وزارة المالية تحضر القانون الأساسي هو باش يناقشه لكن هذيك تلك حدود الله بالنسبة لوزارة المالية أنا أعطيك أكثر من هيك وزارة المالية وقت قدمت سنة قالت راهو عندنا زيادة في الأداءات سنة 5.6 مقارنة ب 2025 كيف لا حاجة كبيرة دونك عملنا باش نزيدوا سوا ديزون نزيدوا في الضغط الجبائي ب 5.6 وتعدات مرة الكرام
1: هذه معناها عاطيه مازال يتنفس معناها
0: دونك هذه لهنا حاجات احنا مثلا احنا تو في تونس وقت نعمل الفورميل هذيك باش نلقاو 34% احنا في تونس المغرب جارتنا لهنا 28 المعدل في افريقيا 16 دونك هذوما تو مثلا 34 تلقاهم في في البلدان المتقدمه وقت اللي السالير نتاعو 10 مرات قد السالير
1: موجوده بتاعنا. في المانيا موجوده في في اسكندناف موجوده في بلجيكا
0: لكن السالير
1: شوف قداش
0: شوف السالير نتاعو قداش
1: 20 مره قدنا و30 مره قدنا
0: لكن احنا منا ومنا القدره الشرائيه هابطه ضغط جبائي شنو تنجم تحب تزيد اخر دونك وهذا كلام احنا نقولوا ماذا بينا كيما نقولوها تقع انه يقع الدراسه نشوفوا حلول اخرى
1: قبل ما نحكي في التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي مثلا مش حلول الحوايج هذه يا سي محمد علي اسمه محمد علي انت ولد الاقتصاد ولد بانكا انت معناها هذا الحق نتاعك الملعب نتاعك من المفروض عندك معطيات اكثر مني واكثر من الناس الكل
0: صحيح هو لهنا يلزم احنا شنو عن مناقصين في الجبايه هو راه فما احنا سيركل فيسيو تو قاعدين عايشين فيه هل الحلقه المفرغ شو يقول لك هو ضغط جبائي عادل شنو يجي الناس تهرب للموازي وبعدها القاعده الجبائيه تصغار ينقصوا فما برشا هربوا للموازي الدوله ترفع في نسبة الأداء على المصرحين القانونيين الضغط يزيد هنا نعود مرة أخرى الناس تهرب للموازي مرة أخرى دونك على قد ما الدولة تزيد تضغط الموازي يزيد يكبر والقاعدة عمال تنقص لأننا يلزمنا حاجة يلزمنا أولا أحنا الموازي يلزم استقطاع

0: أبو يزمن سهلوله نحيله من أين لك هذا سأقبل كل شيء أو باش يدخل لك من أين لك هذا هذه الحاجة الأولى سهله هو راه مستانس هو تقنيش أنا باش نعطيك حاجة حكيت مع جماعة في المواسي شو يقول لك علاش قلت دخلت للمواسي يقول لك أولا الضغط الجبائي المرتفع وجباية كما نقولوها الحاجة الثانية يقول لك تحكيد الإجراءات
1: يعطيك الصحة تحكيد الإجراءات حاجة الناس تسمع فينا يعني ناخذ مثلا واحد يبيع في الكليماتيزور توصيف واحد الكليماتيزور وغيره والناس كل كي تمشي تشريه انت من مغازان امورها واضحه
0: بالفاتوره
1: وكل مثلا باش تلقاها بزوج منين ونص مثلا كي تمشي تشري في الموازي باش تلقاها ارخص اقل شيء ب 500-600 دينار علاش تلقاه اغلى في المغازة لانه السيد هذاك دافع ليه اداه كيدخله بطريقه شرعيه بالديوانه من البورت وغيره الاخر مدخله بطريقه غير شرعيه ما خلصش عليه فبالتالي باش تلقاه يبيع فيه ارخص هذه حاجه والحاجه الاخرى الاهم احنا تو نقولوا معناها يلزمنا نقضيه على الاقتصاد الموازي ويلزم يا اخي باش نعطي امثله لهنا وديما نتسائل وين الدوله وين الحكومه وين وزاره الماليه يا اخي تو كلنا كتوانسه ما نعرفوش الجم نعرفوا الجم
2: بنقردين
1: ما نعرفوش ترفر في مساكن ما نعرفوش حوانت اخرى موجوده كي نعرفوه الشيء هذا نعرفوه هما يعرفوه اكثر مني ومنك ايه نقعد نتفرج له يعني
0: ما يلزمش نقعدوا نتفرجوا يلزم نلقاو الحل
1: ولا نشد مواطن كان يقضي من الجمه مروحه بكهربته ونوقفه معناها نقول له من اين لك هذا هذه الفاتوره والسيد اللي يبيع له واش قال وقف خلينا نفهموا نحن كتوانسه يا اخي فهمني وين عايش يعني
0: صحيح. انا نعطيك حاجه بسيطه توا ناخذوا احنا شركه بي ام او صغيره
1: وقت مع احترامي ربي خليني نوضح حاجه اسمه محمد علي اللي يسمعوا فيها في الجم وترفيه وبالقردين راهو نحكيوا في المطلق بالعكس نحن كمواطنين يساعدنا انكم تخدموا وتبيعوا على رواحكم وتبيعوا للمواطن باقل سوم لكن زاده يكون عندكم طريقه تخلصوا بها الجبايه نتاعكم زاده يا اخي مش معقول معناها تربح مليار تحطه في جيبك يعطي للدوله بايها
0: زاده ما تنساش انت راك انت بالطريقه هذه فما شركات اللي اضمحلوا وخرجوا خاطر ما عادش المزاحمه هذيك المزاحمه والمنافسه الغير شريفه قضت عليه ما عادش ينجم يخدم هو انا اعطيك مثال بسيط عملت حساب صغير شوف لي شارج باترونال نتاع شركه بي ام او فما 11 اداه يدفعوا حداش أداة شوف عنده شارج باترونال في السي ان اس اس وفي الكنام والتي اف بي والفوديك والتي سي ال والفوبرولوس والتاكس لوكاتيف والسي سي اس هذوما الكل بخلاف لامبوسير لو بينيفيس بخلاف هو السيد وقت اللي ياخذ ديفيدوند يدفع 10 مليون
1: حكايه
0: دونك لهنا بشو هو الضغط الجبائي 10 اداءات راهو للسيد البي ام او وقت اللي تخدم عنده شيء يوصفه على كتلة الأجور وشيء على رقم المعاملات وشيء على الربح معناته راهو متشعب برشا وهيك علاش الموازي يقول لك راهو متشعب منحبش ندخل وين لا نحب خاطر فما تصاريح شهرية وتصاريح ثلاثية في العام وإذا كان توخر لازم تخلص خطايا دونك هنا قال لك يلزمني كونتابل يلزمني كذا فك علينا مشاكل لو حالي مشاكل دونك قال لك أنا هاو كميونة وشويه فلوس فوندرو المو واحنا ندورو ونخدموا على رواحنا
1: ويخدموا بالقدا
0: يخدموا بريت بور نت هما يستغلوا نتاع الدوله الثنائي والقناطر وكل لكن كل في حساب وفي جيوب ما يخلصوش
1: ولا هنا خساره الدوله
0: خساره الدوله
1: هنا بوان دو وين الدوله
0: بما انها ما لقاتش ربما ما نقولش ما لقاتش هي ما عرفتش كيفاش تستقطب
1: وكيفاش دوله ما تعرفش الدوله لازمها تعرف
0: وتشوف فيهم يتعداو راه نشوفوا فيهم احنا يتعداو
1: يدخلوا ويقضيوا من عندهم زيد
0: لهنا يلزم انت كيفاش تستقطبوا انا نعطيك هو حاجه بسيطه احنا فرحنا وقت اللي جات الفاكتور الالكترونيك جات الفاتوره الالكترونيه قلنا باش ينحيوا التهرب الجبائي قلنا باش يتنحاو هك الفاتورات الوهميه خاطر فما برشا يعملوا فاتورات يقدم لك 150 فاتوره في العام وهو في الاخر تلقاهم
1: ندخلوا شويه فلوس ونرجع لك
0: تفضلي
3: إذاعة المنسير المكنين قصر هلال على الموجة 95.7 إذاعة
4: المنسير 95.7
5: إذاعة المنسير
4: مؤسسة إفادة
5: وخدمات
4: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم مواعيد تأثر صباحات وأمسيات إذاعة المنستير كونوا معنا
6: إشهار
7: يا مشترمان يا مشترمان ومع بيهاش أقوى
6: مع بيهاش بنك حذر عبر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
3: خارطة وطن.
1: اي نرجع سي محمد علي بعد شويه فلوس اللي دخلناها.
0: قلنا احنا تو قلنا ها باش نعملوا هذه الفتره الفوتره الالكترونيه باش نواجهوا التهرب الجبائي. كل مؤسسه كل ولا طبيب ولا اي حاجه باش يخرج فاتوره تمشي طول لوزاره الماليه وتجي الفاليداسيون وتمشي في بين سي وفات الامور. واذا بيه في تعدى فسره في قانون الماليه وبعد تقريبا 10 ايام كان الهيكل اللي باش يوفر الخدمه هذه قال مانيش حاضر لا لوجستيا ولا بشريا. يا ولدي سامحني جيت نحكي فما مش واحد عضو مش قلت بربي سامحني كيفاش فصل في قانون الماليه تعديوه الفوتره الالكترونيه وزاره الماليه ماهيش حاضره؟ قال لا في بالك احنا في بالنا وزاره الماليه حاضره. دونك هذوما طريقه من الطرق فماش ما اسهم هذه نتاع الدوله راهي هذه هيكل عمومي راهو مو عنده عام حظر وتحظر روحك انت باش تدخل فلوس. راهو الناس بربي سامحني هنا حتى الفوتره الالكترونيه راهو الناس الشركات باش يتحملوا هما المصاريف. راهو هو باش يشري سيناتور الكترونيك هو باش يشري الماتيريال كل شيء وبعدها في الاخر يا سيدي نرجع قبل الزيادات.
1: بصراحه وكلمه الحق قال وزاره الماليه ماهيش قايمه بالواجب نتاعها بالكل. علاش؟ لانه موضوع اللي جبته حساس بكري حساس برشا المحامين والطب والناس اللي تخدم خارج السيركوي نتاع الدوله. مع احترامي ليكم الطب والمحامين والناس اللي تخدم معناها راكم تدخلوا في برشا فلوس يا اخي تدخلوا في فلوس ايش علاش اني خلص ودي ما تخلصش
0: ولا تخلص شويه
1: ولا تخلص شويه على راسك ريشه. ما كنا نخلصوا كيف يا وكنا ما نخلصوش زاده مش معقول الشيء اللي صاير. ثم الفوتره الالكترونيه يا اخي الموضوع تجبد وتحكي فيه وكل ويتلا قاعدة تدخل في الفلوس مطاعم فاخرة تدخل في الفلوس مغازات تدخل في الفلوس مانيش عارف رستورونات وحانات وهلو مجر ايه علاش ما يخلصش يا حبيبي علاش هو ما يخلصش؟
0: يلزم ان شاء الله بالكاس لونجيستروس تو فما مشروع جديد في في هذا جويليا هذا
1: ان شاء الله. الحديث هذا كل حبل عجر راه كل ورا نحكيو فيه تاتا عنده سنين
0: هذا الاشكال متاعنا هو انه حذرنا كما قلت مره في المرات حذرنا الحصيرة قبل الجامعة حذرنا هاو باش نعمل
1: حتى الحصيره مش حاضره حتى
0: مش حاضروا ومن بعد التيتيان تجي تقول لك لا ما عنديش الماتريال وما عنديش البيرسونيل. دونك اش عملنا؟ قال لك برا صبوا دوسياتكم ورقيه زاد رجعنا ل 2010 و 2015 وخذ دي شارج باش ما نخل باش ما تدفعش خطايا على خاطر في قانون ماليه الا ما يستعملش فاتوره الكترونيه يعمل خطايا برا خذوا وبعد يعمل الله
1: سامحني تو لهنا وزاره الماليه متصور وزاره الماليه فيها ناس معناها ديزكسبير معناها يعرف مثلا عماد حالل محامي مثلا ولا طبيب ابري قداش يدخل يعرف سي محمد علي حالل مطعم فاخر يعرف قداش يدخل يعرف اكس قداش يدخل. من المفروض بوم ان جيمش حتى توا ما ثماش اليه باش يعرف بالكدا لكن تقريبا فما ديزيستيماسيون تصير ينجم من خلالها يعرف السيد هذا قداش يدخل تقريبا في العام يعمل له معناها جباية معقولة مش معناها ما تعملوش وإلا تعمله حاجة بسيطة وإلا خاطر عندك علاقة به والله أعلم شنو ينجم يصير لهنا. فهمتني؟
0: هو صحيح احنا راو الضغط كما قلوها الضغط الجبائي يلزم الحلول تلقاهم موجودين لكن كما قلوها الفؤوزي فما يلزم الإرادة فما قبل كان تمشي تجيب شراكات من الخارج باش يعملوا انت دخل لك فلوس نجم فما حاجة أخرى لهنا مثلا من جملة الحاجات وزارة المالية اللي تقول فيها تقول لك أني الضغط الجبائي هو على خاطر عندي مصاريف في الدولة كبيرة برش عندي 40% من الميزانية
1: يخلصوا مصاريف الدولة ومية ما يخلصوش
0: عندك 40% تقريب من ميزانية الدولة ماسل كتلة الأجور أكثر من ذلك. شوف احنا في 25 عندنا 664 ألف موظف عمومي في 26 باش نوليو 687 ألف موظف عمومي بالانتدابات اللي بصير متاع الدكاترة إلى غير ذلك. دونك لهنا حاول كيفاش تدور الروتاسيون متاع البرسونيل متاعك حاول اعمل هيكلة كيما في الشركات العمومية تقعد كل مرة تضخلهم هذوما راهو حتى هما خاطر الدولة قاعدة تضخ في الفلوس للشركات الفالسة. يودي اعمل ريستركتوراسيون اعمل تقاعد مبكر خرجنا
1: خرج شوية خرج شنو انت عايش زينو 62 المفروض طيح له شوية خلي يخرج ويدخل غيره على الاقل حتى العدد متاع الموظفين يطيح وينقص هذه حاجة. ثم يا اخي وين الاستثمار؟
0: فماش استثمار.
1: علاش السياحه ما ترجعش السياحه من جديد؟
0: على خاطر قعدنا السياحه الكلاسيكيه اجمل والشط والبحر ما عندناش هذا الكل. نجيبوا نجيبوا هالتوريزم دوماس اللي هو هلك البلاد.
1: تجيبوا
0: انت جمعه كامله
1: ولا قولوا لك ليزي معناها كل يصرفوا في جمعه
0: ما يخرجش هو من الاوتيل. انت دخلوا في الكليزيف غادي في القايله يمشي يعمل ساندويتش وياخذ القهوه وياخذ السراب وياخذ كل شيء وفي العشيه كيف كيف. خلينا نطلعوا عملوا كيما المغرب نعملوا الفي اي بي ندخلوا نعملوا السياحه الاستشفائية السياحة المؤتمرات السياحة الرياضية هذوما كل النجوم.
1: وزير السياحة وينه لهنا؟
0: إن شاء الله.
1: والمسؤولين على السياحة وينهم لهنا؟ يا أخي ما يعرفوش الشيء هذا من المفروض يعرفوه كيف لو أكثر منا
0: يعرفوا.
1: لو مثلا ناخو إني سوسة ولا ما حتى مستير زيادة من المدن السياحية الكبيرة والمعروفة عالميا ساحة ساحة نتعدى بجنب بعض النزول نلقاها كفار. علاش هكا؟ شوف الزون متاع النجمة ألف مرة حكيت عليه الموضوع والتوى سمعت خبر على الحكاية شنية متاع الوتيل هذاك متاع الشركة الكويتية النجمة اللي توى هاو كفيرين فيه وناس سامحوني في العبارة معناها فيه معناها موبقات قاعده تصير غادي كي حتى المراك تعدى في الليل مشيره هذيك تخاف
0: يخاف
1: شنو هو الشيء ونزل الاخرى زاد تذكرت
0: احنا احنا جاتنا هيبه انه على اساس تونس وقع انتخابها 2027 عاصمه السياحه العالميه العربيه. تفكر عملنا فيها حتى برنامج الى حد التو هاو في ستر 26 وما فما حتى شيء شي. لا فما دعايه لا فما استقطاب. كنت نجم تجيب انت 15 20 صحافي من العالم وتعطيهم جمعه كامله في تونس تدور بيهم تدور بيهم في الصحراء تدور فيهم
1: وتجيب
0: زاجونز وفايش كل هذا ما كل راهو قبل فما في وقت من الاوقات كما نقولوا فما هيكل كامل يجيب الصحفيين
1: والوكالات
0: الأسفار يعطيهم جمعة كاملة يدور بيهم في البلاد المعالم الأثرية
1: التاريخية والتاريخية يأخذ في جريدة يجيب لك ألف
0: يجيب كما يقولوها الملاعبية الأجانب فما برشا حاجات
1: نتذكر ملاعبية أجانب كانوا يجيبوا للشيرة متاع ما نسميش نزول لما في الشيرة متاع سوسة برشا ملاعبية كبار كانوا يجيوا
0: هذا احنا هم استغلناش التو ما زلنا احنا مش كنا راهو حتى المستثمرين الأجانب واخذين فكرة من هي صحيحة راهو مش ما نقولش انا واخذين فكرة هو الضغط الجبائي اللي يجي يقول لك اخويا عندكم ضغط جبائي يا اخويا عندكم برشا ادارات عندكم برشا بابراس عندكم برشا اوراق يا اخويا معناتها يمشي يحل شركه في في في, في الخليج في ساعتين من زمان في ساعتين حل شركه في
1: عندي صديقي تركي صدقني عنده توا ها مشيت العاصمه ها وهبط لصفاقس ها ودرا شنو كل مره ودي وين مشروعك ونوصل له سيد فهمتني يقول لي التوا يطبوا في الاوراق من عندي اي قلت له
0: لا اللي المضحك من المضحكات المبكيات سامحني سيمات فما ورقه هي في نفس الوزاره ناخذ وزاره اكس فما الاداره تخرجها والاداره ب هي تطلبها يزمك انت تمشي للاداره ب باش تمشي تاخوها من غادي وتعطيها للاداره
1: هذيك الفلسفه التونسيه العميقه معناها نتاعنا
0: هذيك احنا وهنا راهو الاقتصاد الموازي كيما هو ضره المؤسسات لي بي ام يو 90% من نسيج الاقتصاد نتاعنا بي ام يو وهما معناتها تحسوا حتى المواطن راهو من الاقتصاد الموازي مضرور تو احنا نشوفوا السلعه اللي موجوده يا اخي نعرفوا شنو المصدر نتاعها نعرفوا اللي فيها شي مواد كيميائيه مضره فماشي مواد مسرطنه ما نجموش نعرفوا دونك هنا خاصه عندك في العوده المدرسيه وفي العيد تشوفوا الادوات المدرسيه على القاع على على, على قريعة التاريخ ومتصين وما تعرفش وما نعرفوش فما في وقت نقاط قالوا إيش لايك اللي جاي من بلاد أخرى فيهم
1: بعض الألعاب من الأطفال فيهم برودوشيمي
0: فما حتى مسرطنة مواد مسرطنة هذا مالوريزمون هل الاقتصاد الموازي هذا يلزمنا نهتم به يلزمنا نستقطبوه يلزمنا نحاولوا
1: لأنه يعيش في
0: عيش لا ما نجموش نحيوه
1: دونك نستقطبوه
0: لا نستقطبوه ما نجموش نحيوه أما يلزم كيفاش نستقطبوه نشجعوه يا سيدي ادخل عندك خمسة سنين ما تخلاش أداب مثلا
1: باش نعطي معلومه لوزاره الماليه واكيد راهم يعرفوها اكثر مني لانهم مثلا مش حد ما يعرفش الحوايج هذه ثم عبيد انت تبدا ماشي للبنجردين في بالك صرف الفلوس برا تعرف ثم اكشيك اكشيك ثم واحد تلقاه عامل جاريتا صغيره بانيها باربع لوحات كي بنهاك كرسي وطاله ويصرف الفلوس انت وينك
0: العملات الكل موجوده
1: انت وينك انت
0: ما هو هذا يسمى لانترديو اوتوريزي احنا نشوفوه كما تو نشوفوا برشا حاجات يتعداو هما ماهيش قانونيه لكن عين رات وعين ما راتش
1: البلاد هذه يا نحبوا نصلحوها يا ما نحبوش
0: يلزم
1: زين معناها يا ايه هي لا ما ثماش حاجه في الوسط
0: احنا ان شاء الله ما تكونش فما الاداره العميقه اللي تجبد التالي على خاطر تو الناس كل تحكي فما اداره عميقه تجبد التالي
1: نخرجها بجذورها يعني اداره عميقه يعني كمسؤول يلزمني نعرفها ونخرجها بجذورها الاداره العميقه هذيك اللي قاعده تخرج
0: تجبد التالي مش حتى
1: يا خويا دورك انك تخرجها العميقه هذيك فهمتني وترميها لبرا بعدها علينا خلي البلاد تتحرك شوي. محمد علي الوقت
0: كي العادة
1: موضوع حساس برشا الوقت الغالب ديما
0: ان شاء الله يلقاو حل في الضغط نشجعوا الاستثمار للبيمي خاصه للبيمي راح مش كيما الجزائر بالضبط. الجزائر عندهم لي جروب وعند لي جروند زونتربريز احنا بكلهم صغار 90% راهو دي بي ام او نقصوا لهم شويه نقصوا لهم خلي الاستثمار يدور وخلي يزيدوا
1: بالضبط. محمد علي السخيري شكرا لك يعطيك الصحه نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله في موضوع اخر
0: ان شاء الله.

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: عين على الجهات مباشرة مع آيت الله فارس عن راديو ويب أمواج المونستير. مساء النور آيت الله.
3: مساء النور سي عماد، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب.
2: يعيشك آيت الله، تعبنا ونحن نلوجوا عليك. أوكي. منين تحدث فينا توا آيت الله، ومنين وشنو الموضوع اللي باش تحكي لنا عليه؟ هاي
3: أيين هما باش نحكيو على تظاهرة مميزة ثقافية وتربوية بامتياز، اللي هي تظاهرة أولمبياد الملا باللغة الإنجليزية في دورتها الخامسة، دورة المرحوم الهادي الشاوش من تنظيم جمعية قصر أهلي 2050 بشراكة مع المندوبية الجهوية للتربة، اللي إن شاء الله باش تصير نهار الأحد 7 جوان 2026 في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر أهلي المعهد بقصر أهلي. اليوم باش نحكيو على أكثر تفاصيل، باش نحكيو فيهم مع مديرة التظاهرة سيدة أماني بزبيتا. عسلامة أماني.
4: عكيمة.
2: مرحبا مدام أمين.
3: وميرسي على الاستضافة. أمين مرحبا بيك، كنت عرفنا بجمعية أقصر أهلي 2050 وتعطينا لمحة على تظاهرة هذه.
4: أمين بزويتا مدير تظاهرة أولمبياد الإملاء باللغة الإنجليزية وعضوة في جمعية أقصر أهلي 2050 اللي هي جمعية شاملة. الفيديو نتاعها إنها تخدم ليفولي اللي تراهم مهمين باش تكون مدينة قصر هلال في أحسن صورة سنة 2050. المجالات اللي نخدموا عليهم هما أربعة. أولا الصحة، ومن الاكتيفيتي اللي نخدموا عليهم هما مثلا تقصي النظر بالتعاون مع مستشفى الحاج علي سوا. عنا زيادة تظاهرات تحديثية بخصوص ضغط الدم والسكري وطب الأسنان. بيئيا عنا أنشطة تحديثية للطاقات البديلة اللي راهم مهمين جدا. نقوم هذا بجمع الكتب والكراسات اللي تلامذة في العادة يلوحاهم، احنا نقوم بجمعهم باش ما يتلوحوش في الشارع. عنا زادة في رمضان نعملوا جمع زيوت المستعملة نعطيوهم الشركة اللي تعال تستعملها. عنا أسبوعيا دي جونيور متاع قصر هلال 2050 يقوموا بتنظيف المؤسسات التربوية اللي يقرأوا فيها. ومن أهم الإنجازات اللي احنا فخورين بها في قصر هلال 2050 اللي احنا جهزنا عبادية في قصر هلال بالطاقة الشمسية. ثقافيا عنا حفلات ومسرح وسينما. وفي مجال التربية من اهم الانشطة اللي نقوم بها اللي هي من الباك للفاك، وين يطوعوا اساتذة ونقدموا دروس مجانية للتلفزيون شمسة الباك بالتعاون مع المكتبة العمومية. عنا المبيان بلان كلام ذا اللي يحبوا يعيشوا تجربة المفيام نقدموا لهم الفرصة هذه، نفس ظروف الكونكور اللي بشعبيوها آخر جمع. وفي نفس الإطار تربوي عنا دي تظاهرة الأوبن ديكتيشن أولمبياد في دورتها الخامسة أو أولمبياد الإملاء باللغة الإنجليزية، اللي هي مسابقة إملاء في الإنجليزية تلاميذ الإعداديات التونسية العمومية والخاصة مستوى 7 8 ودافع أساسي. ونظمها بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية نهار الأحد 7 جوان بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال. كان تحكي لنا شنو الهدف والأهداف الرئيسية من تنظيم الدورة هذه سنويا، وكيفاش بدات الفكرة بتاعها؟ الهدف من التظاهرة هذه أن نشجعوا التلامذة في عمر الصغير أن يتعلموا اللغة الإنجليزية على خاطرها هي لغة العصر وهي لغة العلم. وزيدا نحب نرسخ فكرة انه القراية توصل، مزيت القراية مهمة، دونك التلميذ في عمر الصغير يدخل ويشوف لانفين تاع الفات يتشجع انه يقرأ في الفات، وعليش لا يقول اي نهار نقري في الأكيدية ونقري في لانفين هذايا. الهدف ان نعملها كل عام. ومنين جيت الفكرة؟ هي الفكرة احنا في تونس ديما فما ديكتين تاع لانجلي. مي قلنا احنا ناخذ ديكتيف لانجلي، لانجلي لغة مهمة برشا ومهمة جدا في المستقبل وفي سوق الشغل. يلا نشجع التلامذة انهم يمارسوها في عمر صغير، نشجعهم انهم يشاركوا وتكون احتفال مدين بهم. دونك هذه هي الفكرة، وسميناه اولمبياد على خاطر الاولمبياد هو جنرالمون اللي زاتلات يوريو قدراتهم الرياضية، احنا نحبوا التلامذة اللي يشاركوا يوريو قدراتهم اللغوية.
2: واضح.
3: أماني توا كان تحكي لنا على البرنامج وشنو فيه فقرات، خاطر حسب ما طلعت فماش كان الإملاء معناها
2: الصغيرة بسرعة. بسرعة أيه؟ ناخذ فكرة على البرنامج جاي.
4: بالنسبة للبرنامج هو الحقيقة برنامج سريري. نبدأ بالبرنامج الأساسي متاع الإملاء. عنا 58 دقيقة كلمة الافتتاح باش نتكلموا فيها الناس الكل ونشجعوا تلامذة المشاركين. من 9 إلى 10 نبدأ بإملاء السابعة الأساسي اللي باش يكون موضوعها education matters اللي هو موضوع تعليمي. من 10 إلى 11 عنا ثامنة أساسي والثام هو health and fitness اللي هو موضوع صحي. ومن 11:30 نهار عنا 9 أساسي اللي هي الثام تاعها volunteering, charity and tolerance اللي هو موضوع تطوعي. وكن شفتوا المواضيع مهمين برشا ويمسوا أساس وقيم جمعية قطر هلال 2050. بالنسبة ثم التسجيل, تسجيل 28 دقيقة يبدأ التسجيل بالنسبة للسابعة أساسي. بالنسبة للثامنة أساسي التسجيل يكون 8:30 متاع الصباح, وبالنسبة للتاسعة أساسي التسجيل يكون 10:30 متاع الصباح. وهذا التسجيل مهم برشا باش الأمور تصير منظمة وما يتقلق حتى حد. وعلى طول النهار ثم تظاهرات مختلفة. عنا ورشة حول موضوع القدوة في الحياة العامة من تنشيط الأخصائية النفسية مدام ليلى عبد الجواد. ثم عزف متواصل من تقديم معهد شيرة الموسيقى. ثم ورشة مطالعة من تنشيط المكتبة العمومية بقصر هلال. ينصير عنا ألعاب رياضية موجودة في بلعب إزاي قصر هلال. دونك مرحبا بالناس الكل, مرحبا بتلامذة وبعائلاتها.
2: يعطيك الصحة, شكرا لك أيضا أيت الله فارس. يعطيك الصحة على هالتقديم الخاص بهذه الجمعية, وإن شاء الله الأنشطة الكل متاحة تكون موافقة فيها. أي
4: شكرا, شكرا لك سعيد, ونتبع الغيرات الكل باش يكونوا مشاركين في التظاهرة هذه.
2: إلى اللقاء.

0: كما العادة فقرة بواكير يجيكم قبل نشرة السادسة مساء مع محمد أحمد مخلوف.
1: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
2: مساء الخير. طور باحثون يابانيون عدسات لاصقة لا تزال في مرحلة التجريب يمكنها مراقبة ضغط العين للوقاية من الجلوكوما أو المياه الزرقاء، وأظهرت أبحاث أجريت على حيوانات ولا تزال في مراحل مبكرة أن دقة تلك العدسات تضاهي أجهزة طبية أكثر تعقيدا تستخدم حاليا لهذا الغرض. ويقول الباحثون في دراسة نشرت في دورية MBG Flexible Electronics إنهم توصلوا إلى طريقة لدمج غشاء رقيق له طبقات متعددة داخل العدسات، لكل طبقة منها خصائص تساعد على قياس ضغط العين ومراقبته لحظة بلحظة. كما تحتوي العدسات على مستشعر يتيح نقل البيانات لاسلكيا، وأشار الباحثون إلى أن الجلوكوما أو زرق العين من الأسباب الرئيسية للإصابة بالعمى بين مرضى لا يتمكنون من مراقبة ضغط العين والتحكم فيه يوميا. هذا وتفتقر الأدوات الحالية لقياس ضغط العين لقابلية الحمل والراحة وسهولة الاستخدام، فضلا عن عدم توفير مراقبة مستمرة. وذكرت الدراسة أن اختبار هذه العدسات على الأرانب أسفر عن قراءات ضغط تتماشى مع التي تم الحصول عليها باستخدام وسائل المراقبة التقليدية.
1: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. عاشية انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026، المندوبية الجهوية للتربية بالمنستيرة تعلن استعدادها التام لإنجاح الدورة، والمختصون يؤكدون على ضرورة إكساب التلاميذ تقنيات إدارة التوتر وتعزيز الثقة بالنفس. إطلاق إعداد مدونة الكفايات وشهادات التكوين المهني لتعزيز حوكمة القطاع. ولجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح قانون تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم. خلال نقطة إعلامية عقدها بعد ظهر اليوم فتح الدريدي المندوب الجهوي للتربية بالمنستيرة، أعلن أن المندوبية على كامل الاستعداد لإنجاح امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا التي ترشح لها في جهة المنستير 8554 تلميذ موزعين على 33 مركز اختبار. وقال أن هناك 4 تلاميذ سيجرون اختبار البكالوريا في السجن، وتلميذ مقيم في المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة لم يتم الحسم الآن في إمكانية إجرائه الامتحان، إلى جانب 54 مترشح يتمتعون بإجراءات استثنائية. كما أشار إلى أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 67 عاما، وأصغر مترشحة تبلغ من العمر 17 عاما.
1: هذه السنة في امتحان البكالوريا عندنا 8554 مترشحا موزعين على 33 مركز امتحان، 30 معهد وثلاثة مدارس أعدادية. عدد الإناث 5981 مترشحة، وعدد الذكور 2573 مترشحة. عندنا 4 مترشحين لامتحان البكالوريا في السجن المدني بالمنستير. إلى حد الآن عندنا تلميذ يقيم في المستشفى، لكن إلى حد الآن لم تصلنا شهادة طبية التي تؤكد لنا أنه بإمكانه أن ينجز امتحانه داخل المستشفى فاطمة بورقيبة المنستير. عندنا أكبر مترشح 67 سنة في شعبة الرياضيات، وأصغر مترشحة 17 سنة. عندنا 54 مترشح يتمتعون بالإجراءات الاستثنائية. الإجراءات الاستثنائية مختلفة حسب حالة التلميذ. عندنا أيضا زوز مراكز للإصلاح في البكالوريا، مركز بمعهد بورقيبة المنستير، ومركز آخر بالمدرسة الإعدادية علي بورقيبة بالمنستير.
0: وعشية انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، شددت المختصة في علم النفس ليليا تليلي شددت اليوم على أهمية الإعداد النفسي للتلميذ، مؤكدة على ضرورة اكتساب تقنيات إدارة التوتر وتعزيز الثقة بالنفس.
2: لازم التلميذ يعرف انه الاستعداد النفسي راهو يساهم ببرسنتاج كبير برشا في تحسين الاداء، والحد من التاثير نتاع الضغوطات النفسيه اللي تنجم تكون عندها تاثيرات سلبيه في استرجاع المعلومات والا في التركيز. ثانيا انه لازم يعرف انه راهو البكالوريا ما هيش اختبار نتاع قيمته والا شخصيته، انما اختبار للمعارف والمهارات اللي هو كسبها في حياته، دونك باش يأطرها وباش يسخرها لذاته باش ينجم ينجح في البكالوريا. التوتر اللي باش يحسه يجب يعرف التلميذ نتاع البكالوريا اللي راهو هذاك امر طبيعي، حتى انه بالعكس ينجم يساعده باش يكون اكثر يقظه ويركز اكثر.
0: انطلقت اليوم بتونس العاصمة الأشغال القطاعية الخاصة بإعداد وتطوير المدونة الوطنية للكفايات وشهادات التكوين المهني، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات الهيكلية التي تراهن عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني لتحديث منظومة التكوين المهني وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات سوق الشغل. ويهدف المشروع إلى إرساء مرجع وطني مكحد الكفايات والشهادات المهنية بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة لفائدة المتكونين والباحثين عن العمل والمؤسسات الاقتصادية وهياكل التوجيه والتشغيل. رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني.
3: علاش اليوم نحكو على أن أهم نقطة في إطار إصلاح منظومة التكوين المهني هي المدونة التونسية للكفايات وشهادات التكوين المهني. اليوم عندنا أكثر من 500 اختصاص، عدد القطاعات كبير جدا، لابد من ترشيد هذه الاختصاصات، والترشيد هذا عندها انعكاس إيجابي على مقروئية الشهادة، على المحتوى التكويني، على أن لأن المرحلة هذه مرحلة أولى، هو في ترشيد اختصاصات والقطاعات مرحلة أولى، ثم سنمر إلى إحداث منصة رقمية. منصة رقمية هذه باش تسهل من بعد حتى الاعتراف المتبادل بالشهادات، وهذه أحد أهداف كذلك. اليوم نعرفوا أن المتكونين ولا أصحاب الشهادات لغير ذلك سواء في التكوين المهني أو في التعليم العالي عندهم أفاق حتى على مستوى دولي، والعديد منهم يجد إشكال في الاعتراف المتبادل بالشهادات هذه. المدونة هذه ستمكن المستثمرين سواء على مستوى الداخلي أو على مستوى الخارجي، ستمكن العائلة، طالبي التكوين، كل المتدخلين في منظومة إعداد وتنمية الموارد البشرية من أن تكون عندهم مرجعية واضحة قابلة للقراءة في المحتوى التكويني في الشهادات.
0: احتضنت تونس اليوم فعاليات ندوة وطنية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي مع إطلاق مبادرة الطاقة النظيفة. المنسق الوطني للشبكة العربية للبيئة والتنمية يوسف النوري يتحدث عن هذه المبادرة.
4: المبادرة هذه مبادرة إنتاج 1 تراوات على مستوى المنطقة المتوسطية، هو اتفاق عالمي دولي يشمل إنتاج 11 تراوات على مستوى العالم، لأنه تقريبا هو الاستهلاك العالمي لإنطاق التيار الكهربائي في العالم، يناهز تقريب 11 تراوات اللي هو معناها كمية هامة. قالوا كيف نصل لهالنتيجة هذه؟ ديجا نرتاحوا من استهلاك الطاقة الأحفورية كما الغاز وكما البترول، ونتخلصوا من الانبعاثات اللي هي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا قررنا في قمة باريس في 2015 باش تقف في حدود 1.5 درجة. المطلوب من المنطقة المتوسطية، وهولي نرجعوا للشبكة العربية والمنطقة المتوسطية، مطلوب احنا في الاتفاق العالمي 11 تراوات، مطلوب منا على مستوى المنطقة المتوسطية انتاج 1 تراوات اللي هو 1000 مليار وات.
0: وصلت اليوم لجنة تنظيم الإدارة وتطوير هواء الحوكمة والرقمنة النظر في مقترح قانون تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ويهدف مقترح القانون إلى ضمان حقوق مختلف الأطراف المتداخلة ومواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية الرقمية. رئيس اللجنة سامي رايس أكد أن اللجنة بصدد العمل على استكمال مناقشة فصول المقترح وصياغتها بناء على المقترحات والتوصيات المنبثقة عن وزارة التجارة والمهنيين والخبراء، وذلك تمهيدا لإحالته لاحقا على أنظار الجلسة العامة للمجلس.
5: اليوم ننظر في التقرير متاع اليوم الدراسي والمراسلة اللي جات من طرف سيد وزير التجارة باش ناخذوه بين اعتبار، خاطر المقترح مخذاش كليا بعين الاعتبار النصوص الموجودة حاليا نفيد المفعول، وما تضمنش أحكام انتقالية، خلى وأنه لابد وأنه يتم مراجعة العديد الفصول بما فيها العلاقة مع النصوص سرية المفعول، وبالأخص احنا عن العديد من النصوص القانونية من سنة 98 سنة 2004 وبعض المراسيم وبعض الأوامر اللي تنظم قطاع التوزيع الإلكتروني، باش نشوفوا مع جهة المبادرة نظرا وأنه المقترحات ولا المراسل اللي جاتنا عن وزارة التجارة فيها ملاحظات جوهرية لابد من أخذها الاعتبار باش نجمو نعاودوا صياغة المقترح ويكون قابل للتنفيذ ويتجنب عديد الإخلالات ولا الهينات اللي ممكن موجودة، بالأخص نحكيو على الأمان القانوني مهم جدا بالنسبة للاستثمار، بالنسبة للتجارة، بالنسبة في العلاقة مع البائع والمشتري وكيفية نقل الطرود.
0: وفي السياق المتصل بالتجارة الإلكترونية، أكد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحضرية، أكد أن تسجيل البنك المركزي التونسي في آخر إصداراته تطورا ملحوظا في التجارة الإلكترونية لسنة 2025 من خلال انخراط 1005 مؤسسات في منظومة الدفع الإلكترونية ب 19 مليون معاملة تناهز قيمتها المادية 1375 مليار، مع تسجيل تطور في عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 81% أي بقيمة 8.4 مليون معاملة. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير تعلن استعدادها التام لإنجاح الدورة الرئيسية للبكالوريا هذا العام. إطلاق معداد مدونة الكفايات وشهادات التكوين المهني لتعزيز حوكمة القطاع. ولجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح قانون تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد في الساعة السابعة أعود إليكم مع موجز جديد للأنباء، وأترككم مجددا بالتوقيت المحلي مع عماد.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
8: بالتوقيت المحلي،
9: عند الإشارة تكون الساعة.
6: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم عماد العوني.
8: بالتوقيت المحلي.
10: اثناش دقيقة بعد ستة في برنامج بالتوقيت المحلي، نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. غدوة انطلاق البكالوريا، غدوة تلامذة متاع الباك باش يبدأوا يعديوا امتحاناتهم. مبدئيا نقول لهم إن شاء الله حظ سعيد لكم الناس الكل، وأكيد في المرحلة هذه اللي يخدم خدمة مزيانة باش يلقى روحه مرتاح، واللي ما خدمش الغالب هذيك سنة الحياة، اللي يخدم يلقى. صحيح احنا نطلب الحظ للناس الكل. وبالمناسبة نحب نحيي الأساتذة، نقول أساتذة معناها نساء ورجال بالطبيعة، اللي قعدوا عام كامل يحضروا في التابدة متاعهم للحظة كمن هذه، اللحظة اللي فيها الأولياء الكل يتمنوا أنه خلال الأيام القادمة متاع الامتحانات، وقت يخرج ولدهم ولا بنتهم من القاعة متاع الامتحان، يبدأ منشرح والضحكة على محياه، دليل على أنه قام بالامتحان على شكل مرضي وعلى شكل طيب. نحيي الأساتذة اللي تعبوا واللي خدموا خدمة مزيانة بطبيعة، نرجع ونقول مش الكل، ثم كما في كل قطاع ثم أساتذة يعطيوا اللي عندهم للتلميذ متاعهم، لأنه في نجاح تلميذهم هو نجاح لهم. أيضا تحياتي للأولياء اللي تعبوا واللي صرفوا واللي في اللحظات هذه يعيشوا برشا قلق وبرشا تعب نفسي، لأنهم يتمنوا أنه المجهود متاع صغارهم يكلل بالنجاح في امتحان هام كمن هذا، لأنه البكالوريا مش لعبة. أعتقد أنها أهم شهادة في تونس، مش كان في تونس حتى في دول أخرى، لأنها المنفذ أو الشباك أو الباب اللي باش يتحلك من أجل مستقبل زين إن شاء الله. فبالتالي مرة أخرى حظ سعيد لتلامذة الباك الكل، وتحية لرجال التعليم الصادقين في تونس واللي قاموا بمجهود كبير، وتحية للأولياء.

0: بعد تحية هذه لجماعة البكالوريا، ربي ينجحهم الناس الكل. نمشي لفقرتنا الموالية مع محمد وليد الجاموسي في خارج النص.
1: خارج النص، خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: تحية طيبة. عصابات الكيت والغش الإلكتروني على أتم الاستعداد وفي انتظار الدقيقة الصفر لانطلاق امتحانات البكالوريا لتبدأ في ترويج خدماتها المشبوهة وتزويد بعض المترشحين بوسائل النجاح السريع والنتائج المضمونة. يكفي القيام بجولة قصيرة على صفحات الفيسبوك حتى تكتشف حجم الظاهرة التي باتت تعرض أحياناً بكل جرأة عبر إعلانات مباشرة أو رسائل مبطنة تستهدف التلاميذ وعائلاتهم مستغلة ضغط الامتحانات والخوف من الفشل. خطورة الغش في امتحان البكالوريا لا تكمن فقط في مخالفة القانون أو خرق قواعد الامتحان، بل في كونه يضرب أحد أهم أسس المجتمع وهو مبدأ تكافؤ الفرص. فحين يحصل مترشح على عدد أو شهادة بوسائل مضروبة بين ظفرين، فإنه لا يظلم فقط زملائه الذين اجتهدوا طوال السنة، بل يساهم

0: الامتحان مقابل ماذا؟ مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وهو ما حول الغش من سلوك فردي معزول إلى نشاط منظم تقوده مجموعات تبحث عن الربح السريع على حساب المنظومة التربوية. في مواجهة هذه التحديات، تبذل وزارة التربية سنوياً جهوداً كبيرة للحد من الظاهرة وحماية مصداقية الامتحانات الوطنية. تشمل هذه الجهود تعزيز المراقبة داخل مراكز الاختبارات واعتماد إجراءات أمنية ولوجستية مشددة والتنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والقضائية لرصد الشبكات المتورطة في تسريب المواضيع أو ترويج وسائل الغش. لكن وكما يقول المثل، اللي يسرق يغلب اللي حاحي، فالتصدي للغش الإلكتروني يظل مهمة معقدة وصعبة، فالتكنولوجيا التي توظفها الجهات المختصة في المراقبة بقدر ما هي تتطور لكنها تبقى متخلفة بالمقارنة مع الوتيرة السريعة التي يستعملها الغشاشون. فالفضاء الرقمي الواسع يسمح للمروجين بالانتقال بسرعة بين الحسابات والمنصات وتغيير الأساليب باستمرار، ما يجعل القضاء النهائي على الظاهرة أمرا بالغ الصعوبة. المعركة ضد الغش لا يمكن أن تكون أمنية أو إدارية فقط، بل هي معركة تربوية وثقافية بالأساس. فنجاح أي سياسة لمقاومة الغش يظل مرتبطا بترسيخ قيم العمل والاجتهاد والنزاهة لدى الناشئة، وإقناع التلميذ بأن الشهادة ليست مجرد ورقة تعلق على الجدار، بل دليل على كفاءة حقيقية ومعرفة مكتسبة. الأسرة والمؤسسة التربوية ووسائل الإعلام مطالبة جميعها بالمساهمة في نشر هذه الثقافة، فالبكالوريا ليست امتحانا للمعارف فقط، بل هي أيضا امتحان للقيم. والمجتمع الذي يسمح للغش بأن يتحول إلى سلوك عادي أو إلى خدمة تباع وتشترى يغامر بتخريج أجيال تحمل الشهادات دون أن تمتلك بالضرورة الكفاءة أو الإحساس بالمسؤولية. لذلك تبقى حماية نزاهة الامتحانات مسؤولية جماعية، لأن نجاحا مبنيا على الغش قد يمنح نقطة إضافية اليوم، لكنه يسلب صاحبه الثقة في نفسه ويثر بمستقبل الوطن بأكمله غدا. فمن المؤسف أن بعض المترشحين ما زالوا يعتقدون أن أقصر طريق إلى النجاح يمر عبر الكيت، قبل أن يكتشفوا متأخرين أن أقصر الطرق ليست دائما تلك التي تقود إلى أبعد الأحلام وإلى أبعد النجاحات.
1: خارج النص، خارج النص مع محمد وليد الجاموسي. أيوة.

0: اخ يا حرام.
1: تحت المجهر،
2: تحت المجهر،
1: تحت المجهر. في فقرة تحت المجهر باش نحكيه على مشروع فني عنوانه قربي. المشروع هذا للفنان نضال اليحيوي. نضال، مساء النور، مرحبا بك.
3: أهلا، مرحبا، مرحبا بك.
1: يعيشك نضال. ساعة خليني نبدأ من التسمية متاع المشروع، علاش سميته قربي ساعة؟
3: والله هو أنا نحب الموسيقى التونسية بصفة عامة، معناها الموسيقى التونسية اللي هي تلمون متنوعة ومختلفة، اللي هي فيها المزود وفيها القصبة وفيها الذكرة وفيها الملوف وفيها الصوفي، فيها أنواع كثيرة من الموسيقى. وهذا في بلاد تسمى صغيرة باغابور للكم الهائل هذا متاع التنوع.
1: يعني عندنا تنوع كبير على مستوى أشكال وأنواع الموسيقى في تونس.
3: اكزاكتومون، هذا اللي خليني نمثلها بالقربي. اللي احنا القربي دي هي البيت الصغير
1: الداخلة بعضها،
3: اللي مش داخلة بعضها، اللي معبية بحاجات فيها برشا حاجات وهي البيت الصغيرة. هذا هو التشبيه اللي جاء
1: للعنوان. هذا على مستوى العنوان. المحتوى كيفاش باش يكون وشنية نوعية هالمشروع هذايا او العرض هذا؟
3: اكزاكتومون، هو الأنواع هذوما الكل متاع الموسيقى التونسية حبيت نلمهم في عرض واحد.
1: أيوة.
3: معناها عرضنا يكون فيه الغناء الصوفي مع الغناء مع الملوف مع القنبري والمزود، الذكرى بينزور والطبلة والقصبة كالعادة. هذوما كل حاولت كيفاش ننجم نلمهم في
1: عملية صعيبة برشا راهي نضال،
3: اللي هما برا اكزاكتومون، مالغري اللي كل آلة وعندها ريبرتوارها وصوتها المعين وكذا. كانت الفكره باش تكون مع الموسيقى الالكترونيه وباش تكلموا كل في سونوريتي الكترونيك مع الالات كالعاده، الالات الحيه، معناها باش نسمو باش يكون فيها مزود، باش فما يكون قنبري، فما يكون قصبه وذكرى وطبل كالعاده مع موسيقى الكترونيه هي اللي بشتلم هذا الكل. هي كانت دي في صعيب، واحنا توا في الفينيسيون ان شاء الله نهار 6 جوان في 4 مار نعرضوه للناس وان شاء الله
1: لافون بروميير باش تكون.
3: افون بروميير، هي افون بروميير هو اكثر استدعاء للناس باش تجي تسمع وتشوف المشروع الجديد وان شاء الله يعجبهم.
1: اللي يسمع فينا يتسائل شنو هي نوعيه الاغاني ربما اللي اختارها نضال للعرض نتاعو. هل ترى ثم اغاني معينين باش يتعداو؟ وشكون المطربين ربما اللي باش يشاركوا معاك في هاللمه الحلوه اللي اخترت لها اسم قربي؟
3: هو باش يكون اكثر من عرض موسيقي، معناه باش يكون كيما نقولوا احنا رحله في تونس، تونس كبلاد بثقافتها بكل شيء. باش نكون انا برينسيبالمون نغني، وباش يكون معايا مجموعه من الموسيقيين. فما خدمه كبيره على الاضاءه، وخدمه كبيره على الفيديوال اللي عاملينه فريمون باش نعيش الجمهور في حلمه اكثر منها كونسير نتاع موسيقى.
1: نسمعوا حاجه من عندك نضال، تبقى معايا ونرجع لك.
3: اوكي.

0: هذه عينة من نوعية الموسيقى اللي قدمها نضال اليحيوي. نضال، العينة هذه بشكون حاضرة أكيد في غربي.
1: ايه طبعا طبعا، هو كل شيء ما هو تونسي باش يكون فما من الأذواق الكل، باش يكون فما من الأذواق الكل. انا وهو بويسك المشروع الجديد هو معناه باتصال كبير مع المشاريع اللي كانت قبل اللي عملناها كيما الشاوية ولا مطرب الهطايا ولا برقو زرويت على بوك. هو كل مرة بحث في رجوع معينة
0: بالضبط، يعني باش اعتمد على الجهات ايضا في العرض هذايا.
1: احنا المرة هذي باش من الشمال للجنوب الكل الكل باش تزوروا الناس كل زيارة خفيفة. هو سميناه قربي شابيتر 1 باش يكون فما دي شابيتر قديم. هذايا باش يكون العرض الاوليني، وقاعدين مازلنا نخدموا على دي اخرين وعلى اغاني اخرين باش يكونوا فما دي شابيتر اخرين ان شاء الله.
0: الحقيقه نقول للساده المستمعين انه كما كنتوا تسمعوا معايا في غنيه العين السوداء، الصوت نتاع نضال هو الحقيقه صوت تحسه صوت بدوي طالع من الجبل، طالع من أعماق البلاد، هذه حاجة. ثم حتى نوعية الموسيقى كما حكينا قبيلة، الآلات التراثية متاعنا القصبة والزكرة، وأيضا ثم الموسيقى العصرية اللي حكيت عليها قبيلة نضال، باش تكون في تزاوج مع الموسيقى التراثية أو الآلات التراثية متاعنا.
1: هما هو الأساس هو الآلات التراثية متاعنا، والأساس هما الريتموات متاعنا والنغمات متاعنا. الاخر هو سونوريتي اكتويل
0: الموجوده تاو بالطبيعه،
1: ولا باش حتى لي جون كي يسمعوا ما يسمعوش حاجه غريبه تقعد كيما بعيد عليهم في الكاليتي نتاع الصون. هو هذا هو باش يكون جوست سوبور، اما الاصل والاساس هو الموسيقى نتاعنا والالات نتاعنا الاصليه.
0: نضال يعني الاصيل انا جهه انت بالضبط؟
1: أنا من برقو،
0: برقو سليانة اللي هي منبع من منابع التراث الموسيقي التونسي أيضا، واللي مش بعيدة برشا على الكيف وعلى القسرين وعلى هيك الجهة اللي فيها برشا تراث موسيقي تونسي حلو اللي إلى حد اللحظة مازلنا نسمعوا فيه بمختلف أشكاله. نضال، المشروع هذا ناوي تشارك به في المهرجان السنة؟
1: إن شاء الله إن شاء الله. أنا تو بور لو مومون مركز على العرض قبل الأول، وحنا تو في الايامات الاخرانيين قاعدين نعمل في البرايم وقاعدين نعمل في الفينيسيون تاع اخر اخر حاجات، مركزين برشا في هذا. وبعد لسيس اي قدر تربي
0: ان شاء الله
1: طمع عروض.
0: هو الحقيقه عرض حلو، موسيقى مزيانه برشا، شخصيا نحب النوع نتاع الموسيقى هذه، نعشقها برشا برشا نضال، واكيد ثم برشا كيف يحبوا هالموسيقى هذيه، وان شاء الله باش يكونوا حاضرين في العروض اللي باش تقدمها. ونذكر انه لافون بريمير بالنسبه لعرض قربي لنضال اليحيوي باش تكون في قاعه الفن الرابع نهار 6 جوان 7 نتاع العشيه.
1: اكزاكتومون، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكم.
0: اش تحب تقول للناس اللي باش تفرج في العرض نضال؟
1: انا نحبهم يجيو يعيشوا معانا التجربه، خاطر مهمه برشا باش نفرحوا برشا باش نعملوا ايه الجو. فما ديريت فما جو فما كذا، ان شاء الله نحب الناس تجي، مرحبا بكم. وفلا نوعدهم برشا جوك.
0: الفنان التونسي نضال اليحيوي، شكرا ليك وموفق ان شاء الله في عرض قربي كما قلت اللي باش عدى في قاعه الفن الرابعه نهار 6 جوان 7 متاع العشيه. الى اللقاء.
1: الى اللقاء. ميرسي.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
4: 46 دقيقة بعد الستة في برنامج بتوقيت المحلي. هكذا مستمعين الكرام نقترب من نهاية برنامجنا. آخر فقرة من فقراتنا باش تكون بإمضاء غادة العياشي أسماء ومسميات. لكم أجمل تحيات أيمن شابي في إخراج حصة اليوم، أيضا هويدة بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، روف غديرة شكرا في الإخراج الرقمي للحصة، محمد وليد الجموسي في العدد العام، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.
5: أسماء ومسميات.
6: أسماء ومسميات
5: مع غادة العياشي.
7: مرحبا بكم. يرتبط اسم الشيلي بإحساس يعرفه الناس قبل أن يروه، حرارة مفاجئة وهواء جاف وسماء تحمل أثر الصحراء. الشيلي هو اسم يطلق على الرياح الصحراوية الساخنة والجافة التي تهب عادة من الجنوب أو الجنوب الشرقي قادمة من أعماق الصحراء الكبرى، ويختلف اسم هذه الرياح من منطقة إلى أخرى. ففي مصر تعرف باسم الخماسين، وهو اسم مرتبط بفترة هبوبها خلال 50 يوما تقريبا في فصل الربيع. أما في بعض مناطق الجزيرة العربية والخليج فتسمى السموم لشدة حرارتها وجفافها. وعندما يهب الشيلي ترتفع درجات الحرارة بشكل قياسي، فقد تتجاوز 40 أو 45 درجة مئوية، وتصل أحيانا إلى 48 درجة في بعض مناطق الجنوب الغربي، مما يؤثر على المحاصيل الزراعية ويسهم في جفاف التربة. أما صحيا فيزيد الشيلي من الشعور بالإرهاق والتعب، ويفرض ضرورة الإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترات الظهيرة. ويظل الشيلي أكثر من ريح صيفية، إنه وجه من وجوه الصحراء حين تتكلم بالحرارة والغبار.
5: أسماء ومسميات.
6: أسماء ومسميات
5: مع غادة العياشي.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. خلال نقطة إعلامية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، أعلن فتح الدريدي المندوب الجهوي للتربية على أن المندوبية على كامل الاستعداد لإنجاح امتحانات البكالوريا بالجهة، وأن عدد المترشحين في ولاية المنستير بلغ 8554 تلميذ موزعين على 33 مركز اختبار. قال أن 4 تلاميذ سيجرون الامتحان في السجن وتلميذ مقيم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، إلى جانب 54 مترشح يتمتعون بإجراءات استثنائية. أكبر مترشح يبلغ من العمر 67 عاما، وأصغر مترشحة تبلغ من العمر 17 عاما. كما تنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني أيام 18-19-20 جوان، وتجرى اختبارات الكتابية لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية أيام 22-23-24 جوان. أعلنت اليوم الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن تنفيذ إضراب قطاعي أيام 23-24-25 جوان. الإضراب يأتي حسب جامعة البنوك على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025. تم اليوم الإذن بإطلاق رجل الأعمال حاتم الشعبوني من السجن بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المقدر ب60 مليار بالخزينة العامة للبلاد التونسية. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت يوم أمس الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليار. وتم إيقاف الشعبوني منذ جوان 2024 رفق إطارات سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون وجه حق. احتلت جامعة المنار تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 14 إفريقيا، وصنفت في المرتبة 995 عالميا من بين أكثر من 21 ألف جامعة ومؤسسة تعليم عالي في العالم، لتدخل ضمن فئة 4.7% لأفضل جامعات العالم. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نتفو ستوديو المونديال متابعة لمقابلات الكيب ناسيونال.
4: تونسية تونسية معك ربي والنبي.
2: ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
5: حديثنا سبور. مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المونستير. حديثنا سبور، نحكي شوية أخبار متاع رياضة مختلف المنتخبات الوطنية، مختلف الاختصاصات الرياضية. تعرف المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كان أدخل تغيير على برنامج تحضيراته لمقابلة بلجيكا والدين اللي باش تجمع به يوم السبت 6 جوان انطلاقا من ماضي ساعتين متاع النهار بتوقيت تونس في بروكسل. منتخبنا ألغى رحلته إلى بلجيكا اللي كانت مبرمجة اليوم بسبب إضراب عوان مطار بروكسل، وهكا اضطر منتخبنا إلى مواصلة الإقامة في فيينا في النمسا، وغدوة باش يغادر الوفد إلى بلجيكا في حدود النص نهار غير درجين في بتوقيت تونس، عبر رحلة تمت إعادة برمجتها في الغرض للمنتخب الوطني التونسي. بالنسبة للإطار الفني للمنتخب، قيادة صبري للموشي كان منحه أو كان منح كافة الملاعبين راحة كامل نهار اليوم لسرداد الانفاس، خاصة بعد النسق الماراثوني، للتدريبات اللي خضعوا لها الملاعبية في تربص تبرقة ثم في فيان في النمسا قبل مباراة البارح اللي واجه فيها المنتخب الوطني التونسي نظير المنتخب النمساوي في فيان في النمسا، اللي انهزم فيها بنتيجة هدف مقابل صفر. الحقيقة مردود منتخبنا كان شوط بشوط تقريبا، خاصة الشوط الأول منتخبنا الوطني التونسي كان قبل البلاء الحسن قدم مردود جيد، لكن تعرفون بعد التغييرات الفنية اللي كان قام بها الإطار الفني صبري للموشي خلت المنتخب ربما يتراجع نوعا ما في الشوط الثاني للمباراة، لكن هذا ما يخلي أكيد أنه النسق نتاع التحضيرات باش يزيد يتم التركيز أكثر على الملاعبية لربما نسقها اللي نقصها نسق المقابلات، وأيضا على أنه باش يكون المنتخب في نفس المستوى متاع الملاعبية متاعه، ذا ما باش يخلي الإطار الفني يزيد يعمل بأكثر مجهود كبير برشا خلال الفترة القادمة قبل انطلاقة كأس العالم في 14 جوان الجاري. منتخبنا الوطني التونسي اللي باش يشارك كما قلنا في كأس العالم وتحضيراته هذه في إطار المشاركة اللي في المونديال أمريكا المكسيك وكندا. نواصلوا ديما في بقية الأخبار الرياضية. بالنسبة لمنتخب التونسي لكرة القدم كبريات اللي باش يلعب وديا في زوز مقابلات ضد المنتخب المصري يومي 5 و8 جوان في القاهرة في العاصمة المصرية، والإطار الفني كان وجه الدعوة ل 24 لاعب للمشاركة في التربص هذايا، وأيضا للمشاركة في المباراة الدولية ولزوز مقابلات الدولية الودية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سيدات. أيضا ديما مع كرة القدم ومع المقابلات البراج لتفادي النزول في رابطة الهواة في المستوى الأول بطولة الرابطة الثالثة لكرة القدم نهار لحد القادم 7 جوان باش يتلعبوا زوز مقابلات في زوز ملاعب محايدة، مقابلة النادي الهلالي والنادي المجازي نادي مجاز الباب باش تلعب في ملعب بيربو رقبة في ولاية نابل في ملعب بيربو رقبة في الأربعة متاع العشية كما قلنا، أبناء قصر الهلال نادي الهلالي وأيضا أبناء مجاز الباب النادي المجازي باش يكونوا وجهنا لوجه يوم الأحد القادم في الأربعة متاع العشية. أيضا في ملعب مدينة كركر ولاية المهدية في الأربعة متاع العشية باش يكون فما لقاء آخر كما قلنا تهذيب الصغيرة باش يواجه النجم الراتسي بطبيعة على زوز فرق اللي باش يربحوا ويضمنوا البقاء متاعهم في بطولة المستوى الأول للرابطة الثالثة للهواة، وزوز فرق اللي باش ينهزموا باش ينزلوا إلى بطولة المستوى الثاني للرابطة الثالثة دائما للهواة لكرة القدم. بالنسبة في حال نهاية المقابلة بالتعادل في وقتها الأصلي في 90 دقيقة في وقتها الأصلي والقانوني، فإنه يقع اللجوء مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية طبعا للتعرف على الفريق اللي باش يضمن البقاء متاعه، وأيضا الفريق اللي باش يغادر بطولة المستوى الأول للرابطة الثالثة لكرة القدم، ولو أنه هما حتى على مستوى يعني الأندية رابطة الهواة كانوا أجروا وقاموا بعقد اجتماعي وددية تقريبا رؤساء أندية الرابطة الثالثة اجتماع يوم السبت الفارط في سوسة تحدثوا فيه فيما يخص بطبيعة الأموال اللي مازالت تسالها الأندية لمختلف الأطراف خاصة منها الجامعة التونسية لكرة القدم وغيره، وأيضا على مستوى ربما التفكير في إلغاء النزول، أيضا التفكير في إعادة تقسيم البطولة، ربما فما أفكار أخرى جديدة أتوا إن شاء الله نجي عليها في قادم الحصص من حديثنا سبور المخصص لربط الهواة لكرة القدم، ونأخذ أحد الأطراف عن بطبيعة ودادية الودادية الرؤساء الأندية للرابطة الثالثة وللهواة بصفة عامة، وأيضا أو من أحضر الاجتماع هذا نحكي فيه بأكثر التفاصيل ربما عن المخرجات متاع الاجتماع هذا وشنو فماش ربما إمكانية متاع أنهم رفعوا الاقتراحات هذه للسلطة المعنية في الجامعة التونسية لكرة القدم وربيطة الهواة لنظر فيها وتدرسها من أجل طبعا كما قلنا التخفيف العبء على الأندية وطبعا التسهيل العملية على مستوى خاصة وترشيد النفقات للأندية والديون اللي قاعدة تعيش فيها الأندية بمختلف بطبيعة الأقسام امتاحة. إلى كرة اليد ندوة صحفية للقائمة المترشحة، قائمة السيدة كمال السوسي المترشحة لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد كانت عقدت اليوم ندوتها الصحفية لتقديم برنامجها الانتخابي في أحد النزل في البحيرة في تونس العاصمة. اختارت شعار لها قائمة السيدة كمال السوسي إعادة البناء من أهم المحاور الرئيسية اللي تم الكشف عليها خلال الندوة الصحفية اليوم اللي كانت كما قلنا عقدت لقائمة السيد كمال السنوسي. أهم المحاور هي إعادة المنظومة التسييرية للجامعة، إعادة مكانة المنتخب قاريا ودوليا طبعا منتخب كرة اليد، أيضا ترسيخ العمل الجماعي، الحوكمة، الثقة، تحسين الأداء الرياضي، دعم الأندية والتكوين، جامعة حديثة من خلال رقمنة الإدارة وإبرام شركات جديدة للجامعة التونسية لكرة اليد. تقريبا هذه أبرز المحاور اللي ارتكزت عليها أو كشفتها وحكيت عليها قائمة إعادة البناء برئاسة السيد كمال السنوسي لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد، في حين قائمة السيد كريم الهلالي كانت عقدت ندوتها الصحفية يوم الأمس الاثنين وكشفت عن أهم محاورها الانتخابية هي المحافظة على التوازنات المالية، أيضا تطوير موارد الجامعة، مواصلة تنفيذ المشروع الرياضي لتجديد النخبة الوطنية في كرة اليد وتطوير حوكمة الجامعة من خلال الرقمنة وغيره في المجال هذايا. زوز قائمات يتنافسوا على صراع الانتخابات رئاسة وعضوية الجامعة التونسية لكرة اليد، الجلسة العامة الانتخابية اللي باش تقام في أحد النزل في الحمامات الجنوبية في ياسمين الحمامات يوم السبت القادم 6 جوان بدايما 9 متاع الصباح تقريبا الانتخابات، وإن شاء الله نحاول باش نكونوا حاضرين في الجلسة العامة الانتخابية هذه لتغطية فعالياتها. أكيد وأنه فما برشا تطورات باش تصير في الجلسة هذه ونحاول أنه ننقلوها طبعا على موجة إذاعة المنسير على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير، أيضا صفحة الرياضة لإذاعة المنسير راديو منسير سبورتس اللي ديما تلقاو فيها كل الأخبار وحتى النشرة هذه وبقية تفاصيل متاع الأخبار الرياضية. بالنسبة للقائمة اللي كانت عقدة خلينا نقولوا اليوم سيد كمال السنوسي، قائمة السيد كمال السنوسي اللي عقدت اليوم ندوتها الصحفية شكون فيه؟ كمال السنوسي كرئيس، أيضا نلقاو معها بقدر بودريقة كنائب رئيس، محسن الماطري كأمين مال، بقية الأعضاء نلقاو السيدة نعيمة أبراهام، السيد علي العيادي، السيد حمادي والناس، السيد محمد عميرة، نجيب التهامي، شكري الرويسي، نجيب شريف، رضا المكني، دكتور رضا المكني، فهيمة بن شريفة، إلهام الغريسي، ورياض حامد، هذه أعضاء قائمتها وهذم أعضاء قائمة السيد كمال السنوسي. بالنسبة لأعضاء قائمة السيد كريم الهلالي، كريم الهلالي هو كرئيس للقائمة في إعادة لترشيح نفسه لفترة أخرى متتالية للسيد كريم الهلي هو الرئيس الحالي للجامعة التونسية لكرة اليد، يقدم ترشحه من جديد في رئاسة قائمة معه ليلى زراع في كنائب رئيس للجامعة. هذا في قيت الأعضاء نلقاه في قائمة السيد كريم الهلي عدن العويان، زياد النطاط، سامي حمرون، مريم علولو، هناء الجناوي، هيثم السويسي، ماهر عثمان، حازم المنصوري، أيمن الجابسي، أحمد الأستاذ أحمد المبروك، لطفي المكني، حلمي الدريدي، هلا العجيمي الشمساوي، ومحمد علي الزيني. هذه القائمة وأعضاء القائمة السيد كريم الهلي، إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لزوز قائمات، لكن في النهاية بيشكون فما قائمة منتصرة وقائمة منهزمة. أكيد أنه الصراع على أشده من أجل رئاسة وعضوية الجامعة التونسية. كنا تابعنا طبعا عبر المواقع على التواصل الاجتماعي مع مختلف الزملاء الصحفيين، كانوا حضروا زوز ندوات الصحفية اللي تمت يوم الأمس لكريم الهلالي وتمت اليوم لكمال السنوسي. قلنا نحكي كل الحظ والتوفيق إن شاء الله. الأهم من ذلك وأنه ديما عائلة كرة اليد تكون ملمومة، عائلة كرة اليد تنبذل الخلافات من أجل إعادة لم الشمل، حتى كان ربما قائمة هذه تخسر وإلا قائمة هذه تربح، فإنه المفيد أنهم بعد ينجموا ربما أعضاء من هذه القائمة أو من الأخرى ينضموا مع بعضهم في اللجان في الرابطات وفي مختلف المواقع متاع هيكل الجامعة التونسية لكرة اليد. وشوفوا كيفاش معناها حتى على مستوى النهائيات الوطنية لبطولة الأكابر الكبريات، ونجدوا التهاني للفرق اللي كانت فازت بمختلف بطبيعة الألقاب في الموسم هذا سواء في الأكابر الكبريات وإلا على مستوى حتى أصناف الشبان والشابات بمختلف أصنافهم. ديما نجد التهاني لكل الفرق بدون استثناء، وحظ أوفر للفرق اللي كانت انهزمت في النهائيات، وأكيد هي تبقى فرصة هامة لمعرفة المستوى الحقيقي للأندية. وشفنا في أصناف الشبان في يوم الأحد في قبة المنزة نهائيات الحقيقة مزينة تعمل كيف، سواء في الذكور وإلا في الإناث، مباريات ممتازة وليدات وصغيرات الحقيقة نقولوا احنا كي نقولوا بلغه الكره تقريبا ايديهم تقطر كره، ايديهم الحقيقه فيها برشا كره وفيها برشا محبه لهاللعبه هذه، لعبه كره اليد التونسيه اللي ان شاء الله ترجع. منتخباتنا بكلها لمصاف الانديه على المستوى العالمي او لمصاف المنتخبات بالاحرى لكره اليد على المستوى القاري على المستوى الدولي لمنتخبنا لمنتخباتنا سواء كانت في الذكور ولا في الإناث. كرة اليد هي من أكثر الألعاب الجماعية المتوجة قاريا ودوليا، حققت عديد الأرقام عديد الإنجازات عديد النجاحات الحقيقة. وإن شاء الله كرة اليد طبعا تعود إلى كما نعرفوها قبل وكما نحلم أنها تكون موجودة على المستوى الدولي وعلى المستوى القاري، لكن هذا مش في عشية وضحاها ومش ربما ببعض الوعود التي لم تنجز، ولكن برشا ربطة جائش، برشا صبر، برشا تعب وبرشا تضحيات، ويلزمها برشا تمويل وبرشا دعم من سلطة الأشراف باش حتى منتخباتنا ترجع إلى سالف عهدها على مستوى التتويجات وعلى مستوى الصعود على البوديوم على المنصات طبعا سواء كان عربيين أو إفريقيين أو حتى عالميين في مختلف طبعا البطولات اللي شاركوا فيها منتخباتنا الوطنية لكرة اليد. ايضا ديما نبقى مع منتخب مع منتخبات كره اليد، المنتخب الوطني لكره اليد وسطيات بقياده المدرب بدر الدين الحاج ساسي يجري الاسبوع هذايا ودخل الاسبوع هذايا في تربص مغلق في تونس العاصمه، استعدادا للمشاركه في كاس العالم اللي باش تقام في الصين من 24 جوان الى 5 جويلية 2026. ما عادش بعيد برشا التاريخ هذايا، اكيد وانه في عد التنازلي لتاريخ يوم 24 جوان باش ينطلق فيه بطولة العالم هذه لكرة اليد وسطيات في مدينة جونشانغ الصينية. منتخبنا باش يلعب منافسات الدور الأول ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات المجر، بولونيا، وتايوان. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي وسطيات ولبنات المدرب الوطني بدر الدين الحاج ساسي، الحقيقة من المدربين الشبان الأكفاء اللي أثبت يعني علو كعبه على مستوى التدريب على مستوى التأثير في أصناف الشبان وحتى في صنف الكبريات، ومن لعل من أبرز التجارب اللي كان مر بها صحيح هو ابن سبورتينج المكنين، هو درب الفريق هذا في أصناف الشبان وغيره، وهو كان التجربة المثالية متاعه زادة اللي كانت على مستوى نادي الرياضة النسائية اللي أشرف على مختلف الأصناف وخاصة منها صنف الكبريات وغيره تقريبا إذا ما خانتنيش الذاكرة. بدر الدين الحشاسي اللي قاعد طبعا يتحسس دائما في خطواته في مستوى التدريب وخاصة منها على مستوى تدريب منتخباتنا الوطنية ومنها منتخب الوطني التونسي للوسطيات لكرة اليد. إلى كرة السلة، رياضة العمالقة، منتخبنا التونسي لكرة السلة أكابر دخل البداية من اليوم في تربص مغلق في الحمامات ويتواصل لغاية كامل الأسبوع هذايا. المدرب الوطني عادل التلاتلي ومساعده زهير العياشي كان وجه الدعوة ل 18 ملاعبي للدخول في التربص هذايا اللي انطلق اليوم. الملاعبين اللي تم دعوتهم هما عمر عبادة، يوسف الضيف، أشرف القنوني، بلال الجزيري، أسامة المرناوي، محمد عزيز المغيربي، محمد منافذ، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، بلحسن الشيحي، فراس اللحياني، هيثم سعادة، واصف المثناني، وأمن الله الحامي، أيضا بشير بن يحيى، ومختار غيازة. هذوما ملاعبين منتخبنا الوطني التونسي اللي كانوا دخلوا في تربص مغلق في الحمامات بتبيعة كما قلنا المنتخب الوطني التونسي اللي تنتظروا عديد الرهانات القادمة مع المدرب عادل التلاتلي بتبيعة من أجل التحديات القادمة دوليا لمنتخبنا الوطني التونسي أكابر لكرة السلة مع المدرب كما قلنا عادل التلاتلي ومساعده زهير العياشي على رأس الإطار الفني هذا الثنائي لل المنتخب الوطني التونسي أكابر لكرة السلة. الكرة الطائرة الشاطئية

الانتخابات بشارك في مرحلة التصفية التهذية لشمال أفريقيا أو المنطقة الأولى بالأحرى للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية، بشكون في مدينة تقليبية كما قلنا من 11 إلى 15 جوان. في السيدات باش يشاركوا ثلاثة منتخبات فقط، اللي هما منتخبنا التونسي، المنتخب الجزائري، وأيضا المنتخب المغربي. هذوما ثلاثة منتخبات فقط هي اللي باش تكون حاضرة في التصفيات هذه المؤهلة إلى بطولة أفريقيا للأمم لكرة الطائرة الشاطئية. بالنسبة للعالمين الآن إلى مختلف النتائج، إلى منتخب خاصة منهم المباريات الدولية الودية، تحضيرات المنتخبات إلى بطولة العالم، أمريكا الكندا وأيضا المكسيك في تنظيم ثلاثي مشترك لبطولة العالم هذه. بالنسبة للنتائج المسجلة إلى حد الآن في المباريات الدولية الودية هذه، اليوم كانت كرواتيا انهزمت أمام المنتخب البلجيكي 2-0. المنتخب البلجيكي هو منافسنا في المباراة الدولية القادمة للمنتخب الوطني التونسي يوم السبت القادم 6 جوان في مدة ساعتين متاع النهار بتوقيت تونس. اليوم المنتخب البلجيكي ينتصر أمام المنتخب الكرواتي في كرواتيا 2-0 في المباراة الدولية الودية هذه. أيضا اليوم الصباح في الفجر كولومبيا كانت فازت أمام كوستاريكا 3 أهداف مقابل هدف. كولومبيا تفوز أمام كوستاريكا 3 أهداف مقابل هدف، في حين المنتخب الكندي فاز أمام المنتخب الأوزبكي، منتخب أوزبكستان. المنتخب الكندي فاز 2-0. الآن فما مقابلات قاعدين يتلعبوا والدين انطلقوا في الستة متاع العشية، وبعد شوية في الستة متاع العشية كان انطلق وانطلقت مباراة كرواتيا جورجيا رومانيا، نلعبوا في دقيقة 64. الآن التعادل 1-1 بين زوج منتخبات هذوما. أيضا في الشوط الأول المنتخب المغربي متقدم أمام المنتخب الملغاشي، منتخب مدغشقر، 2-0 لفائدة المنتخب المغربي. ثنائية دقيقة 4 و 25 ثنائية سيباري لعب المنتخب المغربي، النتيجة إلى حد الآن في شوطه الأول التقدم المنتخب المغربي أمام المنتخب الملغاشي منتخب مدغشقر 2-0. هذوما تقريبا أبرز النتائج الموجودة إلى حد الآن اليوم في المقابلات الدولية الودية للمنتخبات لكرة القدم. باش نرجع شوية وللنقطة اللي انطلقت بها هي على مستوى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نذكر وأن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كانت أدخل تغيير على برنامج تحضيراته لمقابلة بلجيكا والدين اللي باش تجمعوا به يوم السبت 6 جوان كما قلنا انطلاق الماضي ساعتين تاع النهار بتوقيت تونس في بروكسل. منتخبنا ألغى رحلته إلى بلجيكا اللي كانت مبرمجة اليوم بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل، وهيك اثر منتخبنا أنه اليوم باش يقيم في فيان باش يواصل الإقامة متاعه في النمسا، وغدوة باش يغادر باتجاه بلجيكا في حدود نص نهار غدرجية تاع النهار بتوقيت تونس في رحلة أخرى تمت إعادة برمجتها. والمنتخب الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي كان منح اليوم كافة الملاعبية راحة باش يسترجعوا شوية الأنفاس، ياخذوا شوية راحة كما قلنا، خاصة بعد النسق الماراثوني للتدريبات اللي خضعوا لها الملاعبية في تربصة برقة ثم في فيان قبل مواجهة البارح ضد المنتخب النمساوي اللي انهزم فيها منتخبنا كما قلنا بنتيجة 2-0.

طبعا طولنا شويه في الموسيقى شويه سسبانس. الف مبروك لنادي اذاعه المنسير لكره القدم, الف مبروك الحقيقه. اليوم الاولاد كانوا ما شاء الله معنا ملاعبيه بامتياز في دور, ترشحوا للدوره النهائي لدوره كاس

0: كرة القدم للأعلام ميديا فوتبول كاب اللي تعرفوا الدورة هذه نظمها التلفزة التونسية بمناسبة الاحتفال بستينية تأسيسها. اليوم فريقنا فريق نادي إذاعة المونستير كان فاز أمام نادي التلفزة الوطنية. لهناك نقول نادي التلفزة الوطنية راهي بقناتيها الوطنية الأولى والثانية، وبالتالي هي عبارة كان لعبوا ضد منتخب التلفزة التونسية. فملعبيتنا نادي إذاعة المونستير ما شاء الله عليهم كانوا تعادلوا 3-3 لكن بضربات الجزاء 3-1. فريق نادي إذاعة المونستير يفوز في نصف النهائي ويمر إلى الدور النهائي. ألف مبروك لزملائنا لإخواتنا وزملائنا في نادي إذاعة المونستير فريق كرة القدم باش يلعب في الدور النهائي ضد فريق نادي إذاعة الديوان فام راديو ديوان فام. إن شاء الله مربوحة لملاعبيتنا بطبيعة. إن شاء الله ألف مبروك إن شاء الله مربوحة وإن شاء الله يتم التتويج لفريق نادي الإذاعة. الحقيقة الصور اللي شفناها اليوم والصورة الجماعية اللي كانت جمعت ملاعبية نادي إذاعة المونستير بملاعبية نادي التلفزة الوطنية الحقيقة روح رياضية كبيرة برشا برشا أجواء الحقيقة عشناها حتى على مستوى التصفيات في الدورة الأول وغيره لهنا في المستير وخيانا وزملائنا وأصدقائنا من الإذاعات الأخرين اللي كانوا جاءوا لهنا في الجهة تقريبا إذاعة قفصة إذاعة صفاقس كمان إشغالت ومعناها وجوهرة فام زادة الحقيقة وتطاوين اللي جاءوا في المستير وقاموا وشكون آخر والديوان زاد كل جو المستير لنا ما شاء الله معناها كانت لما الحقيقة بين الإذاعات التونسية العمومية والخاصة. راهو صحيح نتنافسوا على مستوى المهنة ولكن زاد على مستوى الرياضي رانا أصحاب وأخوات وعلاقاتنا إنسانية قبل كل شيء وديما ما تجمعنا كان المحبة وبطبيعة الأخلاق الرياضية العالية. هيك نكون وصلنا إلى الختام حديثنا سبور. أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر رؤوف غديرة على مستوى الإخراج الرقمي معاذ الحداد في التنسيق العام لطفي المكي في الإخراج التقني. تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي. صباح الخير نسكن نتقل معكم غدوة 8:00 متاع الصباح على موجة إذاعة المونستير وبانوراما فهم في الأخبار الرياضية ثم نص نهار الدرجين في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المونستير إن شاء الله غدوة. تحياتي شوقي الحمادي صباح الخير نسكن.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنان نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت المندوبية الجهوية للتربية بالمونستير على أنها على كامل الاستعداد لإنجاح امتحانات البكالوريا بالجهة، والتي ترشح لها 8554 تلميذ موزعون على 33 مركز اختبار. وأوضح المندوب الجهوي فتحي الدريدي أن هناك 4 تلاميذ سيجرون امتحان البكالوريا بالسجن المدني بالمونستير، وتلميذ مقيم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة لم يتم الحسم في إمكانية إجرائه للامتحان، إلى جانب 54 مترشح يتمتعون بإجراءات استثنائية. وأضاف بأن أكبر مترشح يبلغ من العمر 67 عام، وأصغر مترشحة 17 سنة. تنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني أيام 18 و19 و20 جوان الجاري، فيما تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22 و23 و24 جوان. وأظهرت معطيات قدمتها وزارة التربية تراجع عدد التلاميذ المترشحين لهذه السنة لكل من امتحان النفيام والسيزيام مقارنة بالسنة الماضية. احتل جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة الرابعة عشر أفريقيا ضمن تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات، وصنفت في المرتبة 995 عالميا من بين 21291 جامعة ومؤسسة تعليم عالي، ودخلت ضمن فئة 4.7% لأفضل جامعات العالم. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية اليوم أحكامها في قضية ما يعرف إعلاميا بالجهاز السري لحركة النهضة، وتراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة والسجن لعشر سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. تم اليوم الإذن بإطلاق سراح رجل الأعمال حاتم الشعبوني من السجن بعد أن قام بتأمين مبلغ ضمان مالي قدره 60 مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت أمس الإفراج عنه بضمان مالي قدره 60 مليون دينار يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد، وذلك بعد أن تم إيقافه منذ جوان 2024 رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام الترتيب الجاري بها العمل. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: يوميا تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
4: فن موسيقى،
3: والكل أذواقكم
4: محطة
3: من محطات السهرة.
4: عناوين
3: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة.
5: كأس العالم لكرة القدم، تقديم المجموعات.
6: في صراع مفتوح على بطاقتي التأهل، تبدو المجموعة الثانية في مونديال 2026 متوازنة ومليئة بالتفاصيل المثيرة، حيث تضم منتخبات كندا، سويسرا، قطر والبوسنة والهرسك.
5: المجموعة الثانية.
6: نبدأ كندا صاحبة الأرض. المنتخب الكندي يخوض مشاركته الثالثة في تاريخه بعد 1986 و2022، لكنه ما فازش إلى حد الآن بحتى مباراة في المونديال. يقودهم المدرب الأمريكي جيسي مارش ونجمهم الأول ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر السريع لنادي بايرن ميونخ الألماني. كندا تلعب مباراة الافتتاحية في تورنتو أمام البوسنة يوم 12 جوان، ثم تنتقل لفانكوفر لمواجهة قطر وسويسرا. سويسرا المرشح الأقوى للتأهل. المنتخب السويسري يشارك للمرة 13 في تاريخه، وصل للربع النهائي 3 مرات. يقودهم المدرب موري تشيكين ونجومهم غرانيت تشاكا قائد باير ليفركوزن الألماني في خط الوسط، ومانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي. سويسرا تلعب مباراة الأولى في سانتا كلارا ضد قطر يوم 13 جوان. قطر بطل آسيا 2019 ومستضيف كأس العالم 2022، هذه مشاركتهم الثانية فقط في المونديال. يقودهم المدرب الإسباني لوبيتيغي ونجومهم أكرم عفيف صانع الألعاب المتألق والمعز العالي هدف المنتخب التاريخي. قطر تلعب مباراتها الأولى ضد سويسرا، ثم تواجه كندا في فانكوفر يوم 18 جوان. وأخيرا منتخب البوسنة والهرسك اللي يرجع بعد غياب، مشاركتهم الثانية فقط في المونديال بعد 2014. يقودهم المدرب سيرجي بارباريز ونجمهم الكبير هو إيدين جيكو، مهاجم فينرباتشي التركي البالغ من العمر 40 عام اللي يخوض على الأرجح مونديالو الأخير. البوسنة تبدأ رحلتها في تورنتو ضد كندا يوم 12 جوان. شكرا على حسن المتابعة، كانت معكم سنة البرهومي، إلى اللقاء في كبسولة جديدة من كأس العالم 2026.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة. أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
7: مساء الخير يا كل الخير، سلام الشهر عليكم وعليكم سلام القصيدة وسلام الجمال والإبداع. مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. للإبداع نصيب وللجمال نصيب في هذه المسابقة هذه الليلة. الليلة سيقع الإعلان عن قائمة الشعراء المترشحين إلى الدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. نذكر مسابقة فارس الكلمة مسابقة للإبداعات الشعرية، مسابقة دولية للإبداعات الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير. إذن حصة الليلة هي حصة ستكون حصة خاصة، ليست هناك قصائد في السباق، وإنما الليلة سنعلن عن قائمة القصائد التي ترشح أصحابها إلى الدور الثالث من المسابقة. وصديقي وزميلي وليد يقول لي رأى الدور الثالث هو الدور نصف النهائي. صحيح، الدور الثالث هو الدور نصف النهائي، في انتظار أن يكون الدور النهائي إن شاء الله يوم الثالث من أوت القادم. أجمل تحيات فريق الأعداد والتقديم لمسابقة فارس الكلمة، وليد بخريس تحية لي في إخراج الحصة وإخراج المسابقة تقنيا، روف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة معاذ الحداد في تنسيق المكالمات الهاتفية، الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية والعمل الاتصالي، وتحية أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضويتي الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضية، وفي خدمتكم ميكروفونين الأسعد العيارشي.

0: أهلا بكم وسهلا في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. بعد قليل نتواصل مع أعضاء لجنة التحكيم للإعلان عن قائمة القصائد التي تأهل أصحابها إلى الدور الثالث، الدور النصف النهائي من المسابقة. لكن قبل ذلك نتحدث عن وصلنا إلى هذه المرحلة، لابد من التذكير بمراحل سير المسابقة وبكواليس الأعداد والتنظيم، وأيضا بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمرحلة الثالثة، مرحلة الدور النصف النهائي. أكثر هذه التفاصيل مع زميلنا الأستاذ جلال بن سعد. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ جلال.
1: مساء الخير دكتور لسعد، وأجدد لك ولكافة الفريق العمل معنا التهاني بعيد الأضحى المبارك.
0: عيد مبارك وسعيد عليك وعلى كافة أصدقائنا المستمعين والمتابعين.
1: إذن رويدا نتجه نحو الخطوات الأخيرة لهذه الرحلة الشيقة، رحلة الإبداع والإمتاع.
0: ولكنها مضنية سي جلال، شيخة ولكنها مضنية ومتعبة.
1: وقولوا احنا اللذيذ هناك لذة، لأن الإبداع معاناة ولذة.
0: صحيح.
1: هذه التجربة المتميزة دكتور لسعد، هذه السنة ما ميزها هو هذا الإخراج الفني وهذه الصورة البهية التي أخرجها بها مهندسنا الرائع سي وليد بخريس. يعني هذا يعني في نهاية الأمر الناس كلها تقول الشعر، لكن ما أضفى جمالية على هذه الحصة هو هذه الناحية الفنية وإخراج ما، وهذا برع فيه وليد بخريس بشكل جيد.
0: نعم، تحية ليه وتحية لكل أعضاء فريق الأعداد والتنظيم أيضا. نعم.
1: بالتذكير إذا نعود فلاش باك أو نعود معنا للتذكير، ترشح المسابقة الدولية، لأن المسابقة ترشح لها من مصر، من الجزائر، من المغرب، من فلسطين، من سوريا، من اليمن، من كاوا، من تونس. هي فعلا مسابقة دولية، خصصنا بداية من نصف سبتمبر وأكتوبر كله لتقبل الترشحات ولقبولها. واختارت لجنة التحكيم التي أحييها وتتكون من دكتور خميس الورتاني والشاعر أحمد شاكر منضية والشاعرة سلوى الرابحي. بداية من معناها من 202 مترشح تم اختيار للدور الأول، مشاركة 242 مترشحا للدور الأول. وابتدأت المسابقة في 4 نوفمبر 2025. ثم في 13 أبريل تم الإعلان عن المترشحين للدور الثاني وعددهم 22، وبدأنا بالتسجيل في رمضان. ونذكر جيد، ثم توقفت الحصة في رمضان وبداية من 24 مارس إلى الأسبوع الفارط بدأت التصفيات من الدور الثاني للإعلان اليوم المترشحين للدور الثالث. والليلة بإذن الله سنعلن وستعلن لجنة التحكيم عن هؤلاء، والتي عملت بمصداقية ونزاهة وشفافية عالية. وما يعني يثير الراحة أنه حتى بعض المنسحبين، لأن مستوى الشعراء كلهم يعني بروح رياضية، شكروا نزاهة لجنة التحكيم ونحييها على اقتدارها وحسن معناها عدلها وحسن تقييمها لكافة المترشحين. ودون أن ننسى كذلك أشكر المساهمة معنا في كل ما هو فني وفي كل ما هو معناها صفحة، الأستاذة صفاء، ونعيد عليها وربي وفقها. الليلة كما قلت ندخل الآن في المستقبل بعد الإعلان عن النتائج.
0: إذا بعد قليل لجنة التحكيم ستعلن عن النتائج. نذكروا أن الدور الثاني كانت فيه 24 مشاركة،
1: 24 مش يترشحوا منهم 12
0: اليوم. إذا مش نستمع إلى الأسماء 12 مشارك اللي يترشحوا معنا للدور النصف النهائي. هاي هل 12 ذوما كيفاش العمل فيما بعد؟
1: بداية من هذا الأسبوع. هذا الأسبوع السبت 12 في الساعة منتصف النهار يبدأ تسجيل، والتسجيل معهم جميعا دون استثناء. بداية منتصف النهار مع سي وليد بخريس، وبطبيعة الحال معناها لأنه بداية من الأسبوع القادم الثلاثاء سنبدأ في الاستماع للمترشحين للأدوار النهائية.
0: صحيح. يعني
1: ولتتوج بحصة تتويجية يوم 3 أغسطس بمناسبة عيد ميلاد الإذاعة، ونذكر بالجوائز زوز ملايين وطبع الديوان ومجموعة من الكتب للفائز الأول مليون ونصف.
0: ما تنساش رمز فارس الكلمة.
1: نعم نعم فيه. دون أن ننسى رمز وهو كذلك رمز فارس الكلمة الجائزة الثانية. يعني مليون ونصف مع رمز فارس الكلمة مع مجموعة من الكتب، والجائزة الثالثة 1000 دينار مليون كذلك مع الرمز معنا، وسيكون بإذن الله احتفال دهيج ونكلل به هذه المسيرة يعني التي كانت طيبة إلى حد الآن.
0: واضح السجل. إذن مشيقة بعد قليل لجنة التحكيم باش تعطينا قائمة فيها 12 مشارك يترشحوا معنا للدور النصف النهائي. ال 12 مشارك هذم مشيقة التواصل معهم السجل
1: بداية من الليلة.
0: تهنيهم وكتهنيهم وتبلغهم تحيات فريق الأعداد والتنظيم. وقلت لي أنه التسجيل باش يكون يوم السبت بمقر الإذاعة بداية من منتصف النهار. وأيضا سي جلال لابد أن نذكرهم أنه لابد لكل متسابق من شعراء ال 12 أنهم يرسلون القصيدة اللي مش يشاركوا بها في الدور النصف النهائي،
1: وتكون جديدة
0: بطبيعة
1: الحال، القصيدة لا الأولى ولا الثانية،
0: تكون مكتوبة يعني تكون مكتوبة وترسل على بريد مسابقة فارس الكلمة باش نذكروا به، والأكيد حتى عبر التواصل يعني والاتصال باش نذكروا به.
1: وإن شاء الله حد سعيد وربي يوفقكم وتستمر إن شاء الله مسيرة النجاح والإبداع.
0: واضح. إذن شكرا جزيلا سي جلال. إذن عندك مهمة جسيمة وصعيبة الليلة
1: بإذن الله وبفضل تشجيعاتكم.
0: شكرا لك. شكرا.
1: تعودنا على هذا والحمد لله إن شاء الله موفقين.
0: شكرا جزيلا. تحياتي لك أستاذ جلال بن سعد.
1: نعم نعم نعم.
0: إلى اللقاء وسهرة طيبة.
1: تحية لكافة الجميع وربي خاصة لجنة التحكيم. وإن شاء الله يسامحونا في تعبهم لأن مهمتهم
0: صح. تحية ليك سي جلال مع الشكر الجزيل. إلى اللقاء مع السلامة.

0: الشعر حكمة تسحر القلب،
1: والحكمة شعر يجدو داخل الفكر.
0: وفي الشعر خواطر وتأملات،
1: وفي الشعر نقد،
0: وفي الشعر سخرية،
1: وفي الشعر وصف.
0: الشعر فن يجمع المتعة بالحقيقة.
2: فارس الكلمة.
3: نواصل بكم ومعكم حصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنصير. منذ قليل كان معنا الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، تحدثنا عن كواليس الأعداد والتنظيم والأعداد للمرحلة القادمة، هي مرحلة النصف النهائي. أكثر التفاصيل بطبيعة الحال ستكون عند الإعلان عن قائمة القصائد التي تأهل أصحابها إلى الدور الثالث. حاليا نستضيف الأستاذة صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة صفاء.
4: مساء النور، مرحبا دكتور لسعد،
3: كيف الحال؟
4: الحمد لله بخير.
3: الحمد لله، وإن شاء الله عيدكم مبارك وسعيد.
4: تحياتي لك ولكافة المستمعين وأعضاء لجنة التحكيم.
3: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا.
4: هاي
3: وصلنا إلى مرحلة حساسة جدا، يعني قريب جدا، الخطوات الأخيرة إن شاء الله تفصلنا عن الدور النهائي.
4: نحب نهني المشتركين اللي باش يترشحوا معنا بعد حلقة اليوم للدور الثالث.
3: نعم.
4: وفي هذا السياق قلت نفيدكم ونذكركم ببعض الأرقام المتعلقة بالدور الثاني.
3: نعم تفضلي.
4: كان معنا عدد المشتركين في الدور الثاني 21 مشترك، منهم 9 شاعرات، أي بنسبة 42.8%.
3: نعم.
4: و12 شاعرا، أي بنسبة 57.2%. وهي تقريبا نسب متقاربة يعني، وقريبة من نسب التسجيل الأولي والمترشحين في الدور الأول.
3: ذكرنا بهذه النسب. إذن الدور الثاني
4: عنا 9 شاعرات،
3: 9 شاعرات،
4: أي نسبة 42.8%، و12 شاعرا، أي بنسبة 57.2%.
3: نعم 57%.
4: عن الأشكال الشعرية اللي كانت موجودة في المشاركات في الدور الثاني، عنا 9 قصائد عمودية، 6 قصائد نثر، و5 قصائد تفعيلة، وقصيدة واحدة جمعت بين التفعيلة والشعر العمودي، وهذا حسب ما صرحت به لجنة التحكيم يعني خلال الحصص السبعة المخصصة للدور الثاني.
3: نعم. إذن الدور الثاني سجل حضور 9 قصائد عمودية، 6 قصائد من نوع قصيدة النثر، و5 قصائد من قصيدة التفعيل، يعني نقول احنا بالشعر الحر، وقصيدة واحدة جمعت بين الشعر الحر والشعر العمودي.
4: تفعيل او الشعر العمودي.
3: نعم. قصيدة التفعيل هي الشعر الحر قصده بها. يلا هاي
4: عنا سبيشاليتي كوميونيكاسيون.
3: لا العفو، يلا هاي.
4: نحب نذكر أيضا أنه كانت عندنا مشاركة عربية من الدول العربية يعني
3: في الدور الثاني. في الدور الثاني
4: نعم. 4 مشاركات، مشاركة من فلسطين، مشاركة من سوريا، ومشاركتين من اليمن.
3: إذن 4 مشاركات، فلسطين كانت حاضرة، سوريا، وأيضا اليمن، بالإضافة إلى تونس بطبيعة الحال من مختلف مناطق الجمهورية. نجيو المناطق الجمهورية، عندك بعض الأحصائيات حول ولايات الشمال، ولايات الوسط والجنوب؟
4: لا يعني هذا قمنا به في القائمة متاع الدور الأول.
3: قمنا به في...
4: ليست أمامية.
3: مش مشكل، ما فيش إشكال. المهم أنه أعتقد أنه موجودة، يعني في قصائد كانت من الشمال، من الوسط الساحل، وأيضا من الجنوب.
4: كانت حاضرة معنا في الدور الأول.

0: تراب الجمهورية يعني كل الولايات كانت موجودة معنا. بعد التصفيات أكيد في الدور الثاني أقل لكن هنالك تنوع كبير في المشاركات.
1: طيب اذا مش يكون معنا 12 مشارك مثل ما ذكر الاستاذ جلال بن سعد منذ قليل. لجنه التحكيم بعد قليل ستعلن عن قائمه فيها 12 اسم مش يمروا معنا مرحله الدور الثالث يعني مرحله النصف النهائي. تبقوا 3 أسابيع قبل اسبوع حصه الاعلان عن النتائج مش تكون في اخر شهر جوان. يعني في كل حصة بداية من الأسبوع القادم في كل حصة قسمنا القائمة هذه إلى 3 مجموعات كل مجموعة فيها 4 قصائد يعني بداية من الأسبوع القادم مش يقع تحكيم 4 نصوص 4 مشاركات ثم 4 مشاركات ثم 4 مشاركات المجموعة 12 وبطبيعة الحال مش يقع الإعلان في آخر شهر جوان مش يقع الإعلان عن 3 أسماء اللي مش يكونوا معنا في الدور النهائي و3 أسماء اللي مش يكونوا معنا في الدور النهائي هو مش يحضروا معنا مباشرة مش تكون المسابقة مباشرة إلقاء القصائد أمام لجنة التحكيم ولجنة التحكيم في النهاية مش تعلن عن اسم الفائز بفارس الكلمة المرتبة الأولى المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة. أعتقد أنه المسألة بدأت أكثر وضوح. طيب في بعض الملاحظات الأخرى والتفاصيل الأخرى متعلقة يلا تفضلي.
0: نحب نقولهم اللي تقرير لجنة التحكيم بعد نتائج اليوم ستكون موجودة على الصفحة.
1: نعم
0: النتائج والتقرير
1: لجنة التحكيم للدور الثاني. طيب أكيد عملنا دائما بموضوعية وتحية لأعضاء لجنة التحكيم على الموضوعية وعلى العلمية وعلى الدقة. يعني المرحلة الأولى التقرير موجود المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة في انتظار أن المرحلة النهائية أيضا. فتحية كبرى لأعضاء لجنة التحكيم على هذا التحكيم القيم والعلمي والدقيق والموضوعي أيضا. طيب نجيو الآن إلى ملاحظات أخرى أعتقد وتفاصيل تتعلق بمسابقة كنز الكلمة وما أدراك ما كنز الكلمة. يلا فما بعض المفاجآت
0: كنز الكلمة أخيرا. خليني نقول الفائزين اللي طال انتظارهم يعني
1: ونعتذر لهم عن التأخير نظرا لبعض
0: الكتاب
1: فما بعض العثرات والإكراهات لابد أن نتجاوزها.
0: ليس هنالك عثرات نقول لهم اللي المليح يبطى وإحنا حضرنا لكم حاسيت به. يعني حبينا احنا نكون عادلين الى اقصى تقدير. يعني حبينا تكتمل القائمه نتاع الفائزين وبعدها يتم تجميع الكتب وتقسيمهم الى مجموعات. خلينا نقولهم اللي اليوم تم تقسيم المجموعات وقمنا بالقرعه. حتى كنز الكلمة فيه قرعة
1: فيه قرعة يعني حطينا مجموعة يعني مجموعات لمجموعة كتب يعني بحسب أعداد الفائزين والقرعة اتعملت وكل واحد ونصيبه من الكتب اللي جات. أما باش نكونوا موضوعيين يعني الكتب قيمة يعني لا تختلف بين جائزة وأخرى يعني عندهم نفس القيمة.
0: قسمنا الكتب للمجموعات متوازية في قيمتها الأدبية وقيمتها المادية
1: أيضا صحيح.
0: نعم.
1: طيب الصور باش نشوفوها من بعد على الصفحة
0: صور وفيديو باش يتابعوا معنا المراحل متاع القرعة. حاطين عدد لهذه المجموعات 11 مجموعة وقمنا بقرعة يدوية المرة هذه خاطر ما فهميش كيفاش تصير قرعة إلكترونية كما صار الاختيار. وكل فائز جاتوا مجموعة من الكتب. هي الكتب مختلفة على بعضها لكن نجحنا في توفير لكل فائز مجموعة كاملة. الكل عندهم كيف يعني من إصدارات بيت الشعر. وكتب أخرى أيضا جت لكل مجموعة هنالك كتب من دارك والنشر اللي بالمناسبة نحب نشكرها.
1: تحية لدارك والنشر وصديقنا المشرف عليها مهدي البغانمي تحية ليه واللي هو معانا رو معانا في هذه المسابقة باعتبار أنه دار كوال النشر هي اللي مش تتبنى نشر المجموعة الشعرية للفائز بمسابقة كنز الكلمة. خليني نقدم تحية محبة واحترام وتقدير على هذا السند الكبير اللي وجدناه أولا من مؤسسة بيت الشعر التونسي. تحية ليه ولكل الأصدقاء المشرفين على هذا البيت إبداعا وإدارة وتنفيذا وعلى رأسهم صديقنا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا وتحية أيضا للصديق مهدي البغانمي ودارك للنشر.
0: نشكر بيت الشعر على خاطر هو وفر لنا أغلب الكتب القيمة. هي البعض منها إصداراته والأخرى من التي تحصل عليها كهيبة من وهدايا من دور نشر مختلفة. وفر لنا أيضا الفضاء للقيام بتفاصيل كل قرعة يعني التنظيم والقرعة وال
1: هقول كل مش نلقاوها على الصفحة الرسمية بعد قليل الشيخة الكل مش يكون موجود
0: المتابعين.
1: لأن عودناهم دائما بالشفافية والوضوح. تفضلي.
0: ما زالت إجراءات رسائل الهدايا لأصحابها وحبيت نأكد على هذا معناها مرة أخرى لأنه هذا كله موثق بصور وفيديو والقائمات لكل المجموعات ستكون موجودة باش نراسلوا بها الإذاعة. منها ما سيتم نشره يعني على الصفحة ومنها ما سيكون سنخص به الإذاعة يعني.
1: بالنسبة لتسليم الجوائز أستاذة صفاء يعني باش يكون بطريقتين. الطريقة الأولى أنه فما الجوائز باش يقع تسلمها مباشرة من مقر إذاعة المنستير.
0: نحن تواصلنا مع الفائزين. البعض منهم قال النجم يتسلم الجائزة من إذاعة المنستير يعني
1: باش ناخذوا الأسماء نتاعهم والجوائز نتاعهم باش تكون موجودة بمقر الإذاعة والأستاذ جلال بن سعد باش يكون في استقبالهم ويسلم لهم الجوائز. البقية باش يقع إرسالهم إرسالها عن طريق البريد هكذا.
0: اي عنا خاطر الناس معناها بعد على المنستير عنا بيجة عنا جربة عنا زغوين يعني سيتم ارسالها عبر البريد وانا في اتصال معهم وعنا العناوين متاعهم وقدرت ربي توصلهم هدايهم.
1: واضح. شكرا جزيلا أستاذة صفاء. أيضا القائمة اللي فيها 12 شاعر اللي تأهلوا معنا إلى الدور النصف النهائي الدور الثالث أكيد أنه بشقة مطلوب منهم الآن أنهم يرسلوا أكيد بطبيعة الحال بعد الإعلان عن نصوصهم الجديدة يقع إرسال على الصفحة على البريد الإلكتروني لمسابقة فارس الكلمة. أكيد ستقع تتواصل معكم الأستاذة صفاء وتعطيكم البريد الإلكتروني
0: نتواصلوا معهم يرسلونا بالنصوص الجديدة
1: مكتوبة مكتوبة نسخة من القصيدة اللي مش يشارك بها في الدور الثالث باش ما تصيرش بعضها الانزياحات ولا اللي مش تشارك بها في الدور الثالث ترسلها على ترسل نسخة منها على البريد الإلكتروني لفارس الكلمة. أستاذة صفاء تحية ليك على هذا المجهود الكبير اللي قاعدة تبذل فيه. تحية ليك وإن شاء الله بالتوفيق والسداد للجميع. شكرا تحياتي إلى اللقاء مع السلامة. إذن التفاصيل هذه الكل باش نشوفوها بعد على الصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة. شكرا جزيلا إلى اللقاء.

0: الشعر مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفل. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح وانكشف المستور والوجل، يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
1: فارس الكلمة
0: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريت.
1: نواصل لمستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. نذكر أن هذه الحصة سيقع فيها الإعلان عن قائمة الشعراء المترشحين معنا إلى الدور الثالث، يعني إلى الدور النصف النهائي من المسابقة. في الجزء الأول كان معنا الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، وأيضا الأستاذ صفاء السلامي. خذينا أكثر بعض التفاصيل حول كواليس الأعداد والتنظيم للمراحل السابقة وأيضا للمراحل اللاحقة القادمة. أيضا تحدثنا عن مسابقة مباراة كنز الكلمة وهذه الجوائز، إن شاء الله في القريب العاجل تكون بين أيادي أصحابها ومستحقيها. الآن أعتقد اللحظة الحاسمة مع أعضاء لجنة التحكيم. دكتور خميس الورتاني، مساء الخير، عيد سعيد ومبارك.
2: مساء النور والسرور، عيد مبروك على كل المؤمنين، على كل العرب والمسلمين، على كل الإنسانية، وعلى تونس على وجه الخصوص. مساء النور في ربوع وطننا الجميل، إحلاما للنفس بإمكان استمرار الإنسان في هذا العالم المتوحش والموحش.
1: الله، أنت تقول شعرا على شعر دكتور.
2: ربي فضلك. ألف تحية لأعضاء لجنة التنظيم ممثلين في الأستاذ جلال بن سعد والأستاذ صفاء السلامي. ألف تحية كذلك للطاقم الفني الذي يسهر على إخراج هذه المسابقة، هذا الحلم الصغير منطلقا الذي أضحى كبيرا لاحقا، وعلى رأسهم وليد بوخريس. كذلك ألف تحية
1: يبادلك التحية صديقي وليد بوخريس. نعم،
2: أنا لم أره مطلقا في حياتي، لكن أحببت ذوقه وشرفيته وذكائه في تصريف.
1: حتى هو قال أستاذ دكتور خبيس رسالة وجهها لي تو صديقي وليد، قال لك حتى أنا دكتور راني حبيتك رغم أني مازلت ما شفتكش، أما أكيد سنلتقي بحول الله إن شاء الله. مش نلتقي في الحفل الاختتام إن شاء الله، مش نلتقي وتكون حصة استثنائية وتكون خاتمة، دعني أقول خاتمة تليق بهذا المجهود الكبير الذي بذل على امتداد هذه الأشهر، على امتداد مراحل المسابقة. نستحق أن يكون حفل يعني يليق بهذه المجهودات وهذه التضحيات وهذه المكابدات أيضا ومعانيات والصعوبات.
2: ألف تحية أود أن أوجهها لزملائي أعضاء لجنة التحكيم على التعامل بحرفية بمهنية عالية وبمحبة للشعر والشعراء. للشاعرة سلوى الرابحي وللصديق المحبوب أحمد شاكر بن طياء، وتحية لك سي نسعد العياري على تأمين التواصل بين كل هذه الأطراف ليكون البرنامج على ما هو عليه من نجاح مستحق.
1: العفو، شكرا جزيلا دكتور. في الطرف الآخر من الصوت الشاعرة المتميزة التونسية والعربية، الصوت الشعري بطبيعة الحال، الصوت الشعري اللي صار بالفعل يعني علامة مضيئة في سماء الشعر العربي، شاعرة سلوى الرابحي. مساء الخير وأجدد لك التهاني بعيد مبارك وسعيد.
3: مرحبا بك دكتورنا أسعد العياري، مرحبا طبعا بكل مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بكل الشعراء المشاركين وغير المشاركين. عيد مبارك سعيد لكل الأمة العربية والإسلامية. شكرا لكل من فكر في هذه الحصة المتألقة فارس الكلمة، لكل من أعد، لكل من نظم، لكل من ساهم ولو بالقليل في إضاءة هذا البرنامج. شكرا طبعا للجنة التنظيم والطاقم الفني، للمخرج، للمعد، ولك طبعا دكتورنا أسعد العياري كمقدم وأيضا مساهم في هذه الحصة، وطبعا شكرا للزميلين أحمد شاكر بن زير الشاعر الكبير الشاعر المهم، وأيضا دكتورنا خميس الورتاني على الإنارات التي أضاء بها هذه الحصة. جميل. وأرجو طبعا من المشاركين أن يكون لهم بعض الحلم والحلم حتى يصبروا علينا وأيضا حتى يتقبلوا هذه النتائج التي وهذه النتيجة التي أراها طبعا يتدخل فيها الكثير من الذوق.
1: نعم. مع الشكر. شكرا جزيلا شعرة سلوى الرابحي في الطرف الآخر من الصوت. ولتكتمل القصيدة بهذه الأناقة وهذا الجمال كان لابد من حضور الشاعر أحمد شاكر بن ضيه. مساء الخير. عيد سعيد.
4: مساء المحبة، مساء الفن والإبداع. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير وسعادة ونجاح وتوفيق. الحقيقة مع فارس الكلمة أصبحت كل أسابيعنا فيها عيد.
1: لا.
4: كل حصة هي عيد واحتفال واحتفاء بالشعر والشعراء. الحقيقة أتبنى كل تحية لكل فرد من أفراد فريق التنظيم، فريق الإعداد، لجنة التحكيم التي قالها الدكتور خميس والتي قالتها شاعرتنا الكبيرة سلوى الرابحي. تحياتي لكم جميعا، وتحياتي ليك دكتور لسعد قائد السفينة، باعتبارك أنت من وهبت لنا جميعا هذه الفرصة من خلال الفكرة العظيمة التي تحولت إلى حقيقة، ونحن اليوم نشهد حدثا مهما في إعلامنا العمومي، حدث مهم يهم الشعر، الشعر في تونس. وهذه الحقيقة حاجة نفتخر بها، وتهمني كشاعر، وتهمني أيضا كمدير مؤسسة مختصة في الشعر، لأنه نحن نعمل معا من أجل إعلاء الكلمة الصادقة والكلمة ذات المعنى والكلمة الهادفة، وكذلك الفن والإبداع وفن الشعر بالخصوص. تحياتي لكم جميعا على كل المجهود الذي قدمه.
1: أيضا شكر موصول لكم. بطبيعة الحال هذا الحلم كان مجرد فكرة، ولولاكم لما كبرت هذه الفكرة ولما تعالت وطالت مصاف الأقمار والإبداع. إذا ضيوفي حضرات لجنة التحكيم، قبل الإعلان عن النتائج وقبل الإعلان عن الأسماء، قائمة الأسماء الأكيد نخليه الإعلان بعد موجز التاسع، نخليه في الجزء الثاني، لكن الأكيد أنه في بعض الملاحظات يعني بيود لجنة التحكيم أن تسوقها بخصوص ما وقع تقديمه على امتداد الدور الثاني فيما يتعلق بتحكيم النصوص، بعض الملاحظات النقدية أو بعض حتى النصائح والتوجيهات للفائزين اللي مش يكونوا معنا في الدور الثالث في مرحلة النصف النهائي، لعلهم يعني يستفيدون من هذه الملاحظات. أعود بدءا مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل.
2: شكرا مجددا أستاذ أسعد. في الحقيقة لو إن سمحت لي،
1: تفضل،
2: لي ملاحظتان هما خبران عابران في الظاهر لا علاقة لهما بالمسابقة، لكني أود أن أذكرهما وأبني عليهما إذا سمحت.
1: تفضل بطبيعة الحال.
2: شد انتباهي في هذه العشية خبران على وسائل التواصل الاجتماعي مهمان من جهة الشعر ووضعيته في ربوعنا وفي بلادنا. أول هو ورد على صفحة صديقنا شاعر كبير محمد خالدي، ومضمونه وجود أو مناقشة رسالة دكتورة في الجزائر تتعلق برؤية الرمز الصوفي في الشعر المغربي المعاصر، أعمال محمد الخالدي المتجن.
1: جميل، وبالمناسبة نهنيه شاعرنا الكبير محمد الخالدي ونوجه له تحية.
2: هذا خبر أول.
1: نعم.
2: الخبر الثاني،
1: نعم،
2: وإن كان من مجال بعيد نسبيا، هو نجاح الشاعر والباحث والمترجم ناظم بن إبراهيم كعلاقة ماجستير الفلسفة على رأس دفعته.
1: واضح، وتحية لصديقي ناظم كان معي منذ أسبوعين تقريبا لمناقشة رواية أنت عمري لصديقنا الدكتور توفيق العلوي.
2: صديقنا توفيق بالضبط.
1: نعم.
2: الخبر الأول متعلق بأطروح الدكتوراه وعلق بمحمد خالدي.
1: نعم.
2: بالنسبة إلي هو مؤشر له علاقة من هنا علاقته بفارس الكلمة، قيمته بأنه مؤشر على أن الشعر التونسي بلغ رتبة من النضج تقتضي اعترافا من المؤسسات البحثية الأكاديمية التونسية ليحتل مكانة عالية على المستوى العربي في العالمي. هذا أمر يعني من المعيب بمقدار أن نجد بحوثا جامعية في في الأقطار العربية تلتفت إلى قيمة المنتج الإبداعي التونسي، ونحن بمقدار ما يعني لا نلتفت إلى هذا المنتج، وإن كنا نجد بعض المحاولات. أنا شخصيا أؤطر أطروحة الدكتوراه حول جمال الصليعي، ناقشت في أعمال مقررا لأطروحة الدكتوراه تتعلق بمنطقة الوهابي، كذلك كنت عضوا مقررا في أطروحة الدكتوراه أخرى تتعلق بأدم فتحي وحفظ محفوظ. لكن مع ذلك فتمت انتباه في الحقيقة ضئيل جدا قياسا إلى كم هذا المنجز، وعلى العقل النقدي أن يفهم أن ما عاد ممكن القبول أن الشرق هو مركز الإبداع، وأن ليس لنا إلا أن نشتغل على مركز الإبداع. لا، الإبداع تشطت مراكزه، وربما أضحى مثل ما قال ابن عبد ربه سابقا حول الوشح، ربما أصبحنا مشرقا لشروق هذه النصوص الإبداعية في ربوعنا. دونك هذا المثل الأول. المثل الخبر الثاني أنا قيمته في تقديري تكون في التالي: الشعر هو موهبة لا شك، ولكنه لابد أن يردف بثقافة تعمقه، وهذه الثقافة والمعرفة تنتح من معين اختصاصات معرفية متعددة وفي مستويات. وما أتاه ناظم إبراهيم وهو شاعر مقتدر ومترجم وهو أستاذ جامعي الآن، نجح كذلك في الدفعة في
1: التبريز،
2: ما أتاه ناظم في الحقيقة هو يواصل، لأنه يعني مسجل في أطروحة الدكتوراه تتعلق بالأدب المقار مع أستاذ، وكذلك أنا أشرف عليه من حسن حظي، أنا أشرف عليه كذلك بأطروحة الدكتوراه تتعلق بالأدب العربي بالنقد العربي. كذلك أجد أسماء مثل أشرف القرقني اللي ينجز أطروحة الدكتوراه في اللقاء مع الحديث، كذلك هو كذلك منتسب إلى فلسفة إلى فلسفة دراسات الماجستير. كذلك شاعر صابر العرسي، يعني تم مجموعة من الشعراء، ولكن الفكرة المركزية أن الشاعر لا يكفي أن تكون موهوبا أو تشعر بأنك موهوب، عندك اقتدار على قول الشعر، لابد أن تردف ذلك بمعارف عميقة ودقيقة، عسى هذه أن تساهم في الرفع من مستوى النص والرفع في مستوى الاحتمالات الدلالية التي يحصل بها. تقريبا هذا المعنى على هذا القول. يعني الملاحظة التي في التقدير أنها مشتركة بيني وبين سلوان رمحي وأحمد شيكا بنضيع، أن نصوص هذا الدور الحقيقة كانت أرفع. يعني المرحلة الأولى ثمت نصوص متباينة، يعني لا وجود لربما نقاش طويل جدا حول الضعف النسبي لبعض النصوص، وحول المتانة والعمق والاشتغال العميق لبعض النصوص الأخرى. في هذه المرحلة بالفعل، وهذا ما يقوي داخلنا الشعور بأننا قد أصبنا في الاختيار بمقدار غير قليل، وأننا قد ربما قلصنا من المسافة الذاتية في هذا الأمر، وأن الاحتكام لتلك المعايير والالتزام بها كان أمرا محمودا، هو أن النصوص الدولة هي نصوص متميزة ومتقاربة في مستوياتها، وإن كان هذا لا يمنع من وجود تقريب نصين متميزين تماما وبعيدين عن النصوص الأخرى، ولكن مع ذلك إجمالا النصوص المشاركة في هذا الدور هي نصوص متقاربة جدا، وهذا الأمر عسر علينا عملية الاختيار. إن كان علينا ربما ثمة نصان أو ثلاثة ثمة إجماع حولها، ولكن البقية كنا مدعوين إلى أن نجلس إلى بعضنا بعضا وأن نعيد القراءة معا، وأن يقرأ كل واحد منا وهو يبئر على هذه الصورة أو تلك أو هذا البناء الإيقاعي أو ذاك أو على هذا الترتيب أو هذا الخرجة أو القفلة أو التناسق بين المطالع والمقاطع إلى آخره من الأمور، حتى نستطيع أن في الأخير بالإجماع بالتوافق على أن نختار مستوى الحقيقة جيد. ولذلك نحن نعتذر ما قبليا عن من نختارهم لاحقا في القائمة.
1: نعم واضح. شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الشاعر سلوى الربحي تفضلي.
3: إذن أعيد الترحاب بكم طبعا ويعني أنت طلبت بعض الملاحظات.
1: نعم.
3: أولا أريد أن أوجه شكري لكافة المشاركين، وتقريبا يعني أشارك الدكتور خميس البرتاني في كل ما قاله، خاصة وأننا اتفقنا على أن مستوى النصوص هذه المرة طبعا أفضل من مجموع مستوى مجموع النصوص يعني في الدور الأول. ولكننا طبعا لدي بعض الملاحظات إن أمكن.
1: تفضلي.
3: يعني الشعر من الشعور، فالشعر الذي يفقد جزءا على الأقل من الذاتية، لا أقول كي لا أسقط في الذاتية التامة، يجب أن تكتب ذاتك، أن تكتب حكايتك، أن تكتب شعورك، أن لا تسقط في اللغة الجافة وربما أقول المجففة أحيانا، وأن لا تسقط أيضا في هذه التراكيب المتشابهة، التراكيب التي لا تشبهك، ربما هي قريبة أكثر إلى الآلة وقريبة أكثر من لغة الآخرين أو اللغة المشتركة. فمهم جدا أن يكون الشاعر متميزا بلغته تلك التي تشبهه هو دون غيره، هذا أولا. ثانيا ربما هو سلامة اللغة، هذه المرة يعني اللغة لاحظنا لم نجد الكثير من الأخطاء اللغوية، ولكننا سمعنا أحيانا بعض النشاز اللغوي بين الظفرين وسقط بعضهم في الخطأ، وخاصة عند إنشاد الشعر. فهنا أذهب إلى الملاحظة الثالثة، وهي كم نرجو أن يتدرب الشعراء على إنشاد الشعر وقوله، فالقراءة تضفي لأن للقصيدة رونقا خاصا وتضفي عليها ذات الشاعر وروحه. فمهم جدا أن يكون الشاعر أيضا متميزا في الإلقاء، وأن يتدرب على إلقاء قصيدته تلك التي أخرجها من روحه ومن ذاته ومن ألمه طبعا، وطبعا من خياله، هذا الخيال هو الذي يقودنا إلى صفوة الشعر وإلى روح الشعر وإلى عثارة الشعر. أيضا من بعض الملاحظات تلك التي كان يريدها أستاذنا خميس الورتاني في الأشكال الشعرية، وأن يلتزم كل متسابق أو كل شاعر إذن بالضوابط التي تحكم النص الذي اختاره، فإن كان نصا عموديا يلتزم بخصائص القصيدة العمودية وهكذا، يعني النص النثري والنص طبعا النص التفعيل كذلك. ومهم جدا وما أراه مهما أيضا هو التجريب، أن تخرج من البوتقة القصائد التي تشبه غيرها، أن تجرب، أن تكون أنت، أن تحاول أن تخرج عن السرب، وأن فالشعر كلام الأغراب في نهاية المطاف. الشعر هو ذاك الخارج عن المألوف والخارج عن السرب، هو الذي يكتب خياله، هو الذي يكتب حكايته، هو الذي يكتب قصيدة مختلفة وقصيدة مؤثرة وفيها طرافة الصورة، وأيضا كما تحدثنا أيضا عن فرادة الصوت.
1: واضح.
3: وأخيرا بالنسبة إلى بناء النص، أيضا تحدثت اللجنة عن في بعض القصائد عن أبيات تكون وتقرأها ليس هناك بناء، يعني تجد يمكن أن تضع ذلك البيت في أي مكان من النص، وهنا طبعا أنبه الشعراء إلى ذلك. كل التوفيق للشعراء، ونحن حكمنا قصيدة ولم نحكم مسيرة، فكل التوفيق لهؤلاء الشعراء في مسيرتهم الشعرية.
1: شكرا جزيلا شعر سلوى الربحي. بعد الموجز نعود، كونوا معنا.
0: الشعر حكمة تسحر القلب،
5: والحكمة شعر يجدد

0: وفي الشعر خواطر وتأملات،
1: وفي الشعر نقد،
0: وفي الشعر سخرية،
1: وفي الشعر وصف.
0: الشعر فن يجمع المتعة بالحقيقة.
2: الفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
3: التاسعة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. تم اليوم افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع بولاية سوسة وسط تقديرات بإنتاج 160 ألف قنطار. وقالت رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسوسة منال بن سليمية إن عملية بذر الحبوب امتدت في هذا الموسم على مساحة 16900 هكتار مع 850 هكتارا مخصصة للحبوب البيولوجية المطرية. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية اليوم أحكامها في قضية معروفة إعلاميا بالجهاز السري لحركة النهضة، وتراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام مع عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة عناصر شبكة إجرامية خطيرة مختصة في قرصنة البطاقات البنكية الدولية، وأصدرت في حقه محكما بالسجن بلغت في مجمله 10 سنوات. وتفيد التفاصيل المتوفرة بأن تفكيك هذه الشبكة جاء إثر تحقيقات أمنية وقضائية معمقة كشفت عن اعتماد المتهمين أساليب تقنية متطورة لاستياد ضحاياهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. استقبل مخيم العودة التوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء اليوم 81 مهاجر من الراغبين في العودة إلى بلدانهم، من بينهم 68 شخص قدموا من تونس العاصمة في حافلة خاصة في انتظار تجهيز تصاريح وتذاكر السفر لهم. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المونستير. أحنا ونتوما،
6: أحنا ونتوما،
7: وأنا وانت،
8: وأنا وانت،
5: أحنا ونتوما،
6: أحنا ونتوما،
5: وكل اللي يسمع فينا،
6: أحنا ونتوما وكل اللي يسمع فينا. من 10:30 نهار في إذاعة المونستير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
5: تتعدى صبحيتنا عالكيف
6: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
9: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
10: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد رياضي خاص واستثنائي بمناسبة كأس العالم عبر موجات إذاعة المونستير نجوم المونديال. شخصيتنا لليوم لقبوه بالأمير، أما ما وصل للقمة كان بعد تعب كبير، وخاصة بعد حدث مأساوي كان شاهد عليه. أكثر إنسان قريب له جده يتقتل قدام عيني، الصدمة والمعاناة أثرت فيه لعمر الكل، أما الحاجة الوحيدة اللي خلته يتجاوز هذه المأساة هي كرة القدم. الطفل عنده موهبة خارقة، كل من شافه انبهر بيه، وحتى كي رفضوا أول نادي مشاله أسبابهم على خاطره بنيته الجسمانية ضعيفة، أما ما يقصش ومشى الفريق آخر وتدرج من فريق لفريق لنوصل للقمة، ولنا نحكيه على الريال مدريد. مع الريال تحصل على كل الألقاب الممكنة، كان لاعب مؤثر وقائد حقيقي. حكايته في المونديال بدأت في عام 2006 في ألمانيا، كان احتياطي وناقص خبرة، أما الإعجاز كان أداؤه في مونديال 2018 مع بلاده عمل العجائب، كان هو القائد واللي مرر ويسجل الأهداف في الوقت الحاسم. ربح الأرجنتين في دوري المجموعات وفاز على الدنمارك والروس في الأدوار الإقصائية، وفي النصف النهائي يلقى روحه قدام الإنجليز، وفي مقابلة بكل إثارة وتشويق يهز بلاده لأول مرة في التاريخ لنهائي المونديال. حلمته باللقب وفات بخسارته النهائي، رغم أنه هو كان أفضل لاعب تيلة المونديال، وكما يقولوا اللي يد الوحدة ما تنجمش تصفق. أما دوره كان مؤثر على كل أحباء كرة القدم في العالم، وباستحقاق اختاروه هو الأفضل في عام 2018 وتوج بجائزة الكرة الذهبية. برشا نجاحات عاش بطل حكاية اليوم، خلت يكون حاضر زادة في مونديال قطر 2022 وينجح باش يتحصل على المركز الثالث بعد مقابلات بطولية حقق خلالها انتصارات خالدة في كؤوس العالم. واليوم أحباء وعشاقه باش يشاهدوه في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية في رقصته الأخيرة، آخر مشاركة لي في كأس العالم، وباش يستمتعوا خاصة بسحره وأدائه المميز اللي خلى كبار الكورة من مدربين وصحفيين ومنافسين يعترفوا بالموهبة الخارقة هذه. هذه كانت قصة لاجئ عاش الحرب والويلات، التشكيك في مؤهلاته وبرشة صعوبات، وبعد هذا الكل نجح أنه يثبت العالم الكل بكونه يستحق لقب الأمير. هذه كانت قصة أسطورة منتخب كرواتيا لوكا مودريتش.
7: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
11: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
12: مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، وحي كل الأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين. نذكروا في الجزء الأول أخذنا بعض المعطيات حول كواليس الأعداد والتنظيم، حول سير نظام ما تبقى من المراحل القادمة لمسابقة فارس الكلمة، أيضا فيما يتعلق بالاستعداد يمكن لتسليم أو تقديم الجوائز المتعلقة للفائزين في مباراة كنز الكلمة. وصلنا إلى حوارنا مع لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضي لتقديم بعض الملاحظات حول المرحلة الثانية أو حول يعني النصوص التي شاركت في المرحلة الثانية. بعد قليل سيقع الإعلان عن قائمة الشعراء المؤهلين والمترشحين إلى الدور الثالث، لكن قبل ذلك نستمع إلى ملاحظات الشاعر أحمد شاكر بنضي. شاعر أحمد مرحبا من جديد.
13: مرحبا دكتور لسعد، شكرا لكم جميعا.
12: نعم.
13: شكرا للدكتور خميس وللشاعر سلوى على الملاحظات اللي قدموها. الحقيقة أنا فما ملاحظات يعني ديما نصر أن نذكر بها. أهم ملاحظة هي استثمار مثل هذه الفرص اللي يعني يكون فيها النصوص تعرض على لجان تحكيم، على قراء، على ذائقات أخرى، حتى يستفيد الشاعر مهما كانت روى الشاعر هذا، مهما كانت تجربته، مهما كانت يعني القيمة الفنية والإبداعية اللي رافيها نصه له، أن يستفيد أيضا حتى من آراء تختلف معه. أول ملاحظة هي أنه ضروري عدم استسهال الكتابة الشعرية. ثم بعض يعني الشعراء أو بعض الملائين بكتابة الشعر يتخيلوا اللي الشعر يقف عند البوح، عند الخواطر، عند، ولكن الكتابة الشعرية راهي بالإضافة إلى مخزون الثقافة وبالإضافة إلى الآليات وتمكن الشاعر من أدوات الكتابة، هي أيضا تعب واشتغال ويعني عسر في الولادة. ما هوش سهل أنك تكتب نص، ومش سهل أنك تقول راني كتبت نص شعري. محاولة الاطلاع قدر الإمكان على مختلف الأشكال والمدارس الأدبية والانفتاح على الفنون الأخرى، وهذا ضروري لأنه الفنون الأخرى هي روافد النص و يعني المصادر، خاصة المصادر الفكرية والفلسفية. هذه قادرة أن توسع دائرة المعارف التي تمثل مادة للمشاريع الجد. أيضا ضرورة العمل على التجديد والتجريب، إيمانا بأن الفن ينزع إلى الابتكار كما كانت فضلت الشاعرة سلوى الرابحي، وكذلك ينزع إلى الخروج عن الجاهز وعن المألوف المكرس، على على على ألا يفهم التجريب بصفته ضربا خبط عشواء، وأن يعيش الكاتب والشاعر أن عمله بالقواعد الفنية يتيح له أن يحسن كسرها وعلمه أيضا بها. نجمش تكسر قاعدة وإنت ما تعرفهاش، نجمش تتحرر من سجن أنت لم تذقه. فهذاك علاش أنا حتى اللي يكتب قصيدة النثر ويعتقد لقصيدة النثر هي تحرر من كل الأشكال ومن كل القيود ومن كل الضوابط أو كلهم، أراه الخطوة الصحيحة لكتابة نص نثري متحرر حقيقي هو أن تذوق عذابات القيد وأن تتكبد عناء كتابة النص المقيد بين ظفرين الموزون، ثم تذهب بعد ذلك إلى التحرر منه. وأخيرا التأكيد، وهذا بالنسبة لي نعتبرها أهم ملاحظة، القيمة الكبرى للمسابقة، يعني المسابقة ليست هدفا، الجائزة ما هيش هدف في حد ذاتها، ما هيش الغاية، هي وسيلة. الغاية الحقيقية هي ما يدور من نقاش، يعني المسابقة تكمن قيمتها الحقيقية في كونها مناسبة لعرض النصوص على ذائقات مختلفة ونقاشها والتشبع بأسئلة الشعر والنقد، حتى يساهم ذلك في بناء تجربة شعرية متميزة ومختلفة. وأرجو التوفيق للجميع، ونحب نأكد أن لجنة التحكيم راهي في النهاية مطالبة أن تختار عددا معينا من النصوص حسب ضوابط تنظيمية بحتة. 12 النص هذا ما فرض علينا أن نختاره. الناس اللي ما يشمش يتم اختيارها لا يعني ذلك أنها يعني قيمتها الفنية ولا قيمة نصوصها الفنية يعني مش جيدة ولا لا، بالعكس نحبهم يغزروا أنه مرام ترشحوا من أكثر من قرابة 150 مشارك من الأول، ثم صارت تصفيات، ثم انتقلوا للدور الأول، ثم صارت تصفيات، ثم انتقلوا للدور الثاني، ووصولهم إلى هذا الدور يثبتوا أن لهم ما يقدمون للشعر وما يكتبون، وإن شاء الله بالتوفيق في قادم الفرص.
12: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بنضية، تحية أيضا لكل أعضاء لجنة التحكيم، الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بنضية. بعد الأذان نعلن عن النتائج، كونوا معنا.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إن الحروف سيوف يا فارس الكلمة،
3: إن الحروف سيوف يا فارس الكلمة، تشق الظلام وتنير الدروب الموحشة،
4: وتنير الدروب الموحشة،
3: إذا غنت قوافيك اهتزت الأرواح، وتقطع الدجى وتزرع في القلوب الشجاعة.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، والأكيد أن وصلنا إلى اللحظات الحاسمة، لحظة الإعلان عن نتائج الدور الثاني للتعرف عن قائمة أو التعرف على قائمة الشعراء المؤهلين إلى الدور الثالث، دور النصف النهائي من المسابقة. الأكيد أنه أعضاء لجنة التحكيم هم 12 متسابق، أعضاء لجنة التحكيم كل عضو باش يقدم لنا أربعة أسماء بالتساوي، وبطبيعة الحال تقرير سيكون مقدم من الدكتور خميس الورتاني. أنطلق معك دكتور في هذه اللحظة الحاسمة متعلقة بالإعلان عن نتائج، تفضل.
1: شكرا مجددا. إذن أتوا على حضرات المستمعين والمتسابقين تقرير الدور الثاني للجنة تحكيم مسابقة فارس الكلمة للشعر العربي التي تنظمها إذاعة المنستير. ورد في التقرير ما يلي: عقدت لجنة تحكيم مسابقة فارس الكلمة المتكونة من الدكتور خميس الورتاني رئيسا، الشاعر سلوى الرابحي عضوا، الشاعر أحمد شاكر بن ضيا عضوا. عقدت هذه اللجنة يوم الجمعة 29 ماي 2026 اجتماعا لاختتام الدورة الثانية من المسابقة والنظر في القصائد التي تم الانصات إليها ومناقشتها على مدى 7 حصص إذاعية لتحديد المشاركين المجازين للمشاركة في الدورة الثالثة. ويهم اللجنة أن تشكر هيئة تنظيم المسابقة على حرفيتها العالية في تنفيذ هذا البرنامج تنظيما وإدارة، واجتهادها لإخراجه في أفضل حلة سمعية بصرية. وإذ أنصتت اللجنة إلى 21 نصا مترشحا للمشاركة في الدورة الثانية مبدية ملاحظاتها وتقييمها لكافة النصوص دون استثناء، فإنها تذكر بأن هاجسها الرئيس كان التقاط الشعري في قصائد المشاركين تخييلا وتوقيعا وبناء، بقطع النظر عن الشكل النظمي الذي اختاره المبدع إطارا لصياغة نصه. ومع ذلك فإن اللجنة تذكر بأنها على مستوى إجرائي قد احتكمت إلى المعايير الخمسة المذكورة تفصيليا في تقريرها المتعلق بالدور التمهيدي والمرتبطة بسلامة اللغة والوعي بإكراهات الشكل النظمي وبطرافة الصورة وبناء النص، وكذلك بالإلقاء باعتباره أمارة تورط الذات المتلفظة في مرفوضها. وتقر اللجنة بأن نصوص هذا الدور قد بلغت مرتبة في الجودة مقبولة تجعل أصحابها من المقتدرين في هذا المجال، لكنها وعملا بتوصيات هيئة التنظيم التي طلبت انتخاب 12 نصا

0: إذن الذي أجيز الأول هو أحمد كامل الجريناوي صاحب نص جبل مجاني عفوا، وشكل شعر شكل نص قصيدة تفعيلة وهو من فلسطين.
1: نعم.
0: المجاز الثاني آمة الكريمي إسماعيل صالح نصار، شاركت بقصيدة طواف المناسي وهي من قصيدة الشطرين.
1: نعم.
0: مجازا وهي من اليمن. النص الثالث خولة بن سيك سالم، وعنوان النص اللي شاركت به في الدور السابق حتى فإن يدي من دهشة القصبي، وتنتمي إلى قصيدة الشطرين ومن تونس. والنص الرابع هو لسالم الشرفي، وشارك بنص مرفين السعادة، وهو نص ينتمي إلى قصيدة الشطرين بين نفرين مرة أخرى وهو من تونس.
1: شكرا جزيلا دكتور خميس. بعد إذنك لو سمحت ممكن إعادة قائمة الأربع شعراء.
0: نعم. النص الأول لأحمد كمال جريناوي من فلسطين.
1: نعم.
0: الثاني الشاعرة آمة الكريم إسماعيل صالح نصار من اليمن.
1: نعم.
0: الثالث خولة بن سيك سالم من تونس.
1: نعم.
0: الرابع سالم الشرفي من تونس.
1: واضح. شكرا دكتور. الشاعرة سلوى الرابحي، الأسماء الأربعة الموالية تفضلي.
2: إذن النصوص المجازة رقم خمسة الشاعرة سهام الحمراني، عنوان القصيدة وجد وأشواق، وهي قصيدة تنتمي إلى قصيدة شطرين طبعا، والشاعرة سهام الحمراني من تونس.
1: نعم.
2: الشاعرة عبير الكوكي، عنوان قصيدتها نعيم المحرقة.
1: نعم.
2: هذه القصيدة هي قصيدة نثر والشاعرة من تونس. ثم الشاعرة فوزية العلوي، عنوان القصيدة ثمر. الشكل الشعري هو مزيج بين التفعيلة وقصيدة الشطرين، والشاعرة من تونس. الشاعرة رقم ثمانية هي الشاعرة التونسية مجيدة محمدي، عنوان القصيدة النور الذي يسري في قلبك فجأة، وقصيدتها تنتمي إلى وهي قصيدة نثر والشاعرة من تونس.
1: نعم. بعد إذنك يمكن أن نعيد الشاعرة سلوى، تفضلي.
2: نعم. الشاعرة سهام الحمراني، عنوان القصيدة وجد وأشواق. الشكل الشعري قصيدة شطرين والشاعرة من تونس. عبير الكوكي، عنوان القصيدة نعيم المحرقة، قصيدة نثر والشاعرة من تونس. ثم الشاعرة فوزية العلوي، عنوان القصيدة ثمر، وقصيدتها وردت مزيجا بين التفعيلة وقصيدة الشطرين، والشاعرة من تونس. وأخيرا في هذا الجزء طبعا مجيدة محمدي، عنوان قصيدتها النور الذي يسري في قلبك فجأة، قصيدة نثر من تونس.
1: شكرا جزيلا. الجزء الأخير من القائمة للشاعر أحمد شاكر بن ضية، تفضل.
3: شكرا دكتور لسعد. إذا المترشح إلى الدور يعني الثالث رقم تسعة محمد خامس بن الطيف، الشاعر محمد خامس بن الطيف، عنوان القصيدة لفتتاني للأمس الجميل، قصيدة تنتمي إلى شعر التفعيلة والشاعر من تونس. رقم عشرة الشاعر محمد غيلان العيادي، عنوان القصيدة رسائل لم تصل إلى ميلينا، تنتمي إلى قصيدة الشطرين والشاعر من تونس. رقم 11 الشاعر محمود العبسي، شيء ما

0: في داخلي عنوان القصيدة، وهي تنتمي إلى قصيدة النثر والشاعر من تونس. والمترشح الأخير أو المجاز الأخير رقم 12 هو الشاعر ناجي النصري، عنوان القصيدة وثائق مسربة من أرشيف بوميثيوس، القصيدة تنتمي إلى شعر التفعيلة والشاعر من تونس.
1: نعم. ممكن الإعادة بعد إذنك؟ نعم. تفضل شاعر.
0: أكيد طبعا. رقم 9 الشاعر محمد الخامس بن الطيف، عنوان القصيدة لفتتاني للأمس الجميل، الشكل الشعري قصيدة تفعيلة والشاعر من تونس. رقم 10 الشاعر محمد غيلان العيادي، عنوان القصيدة رسائل لم تصل إلى ميلينا، الشكل الشعري قصيدة شطرين والشاعر من تونس. رقم 11 الشاعر محمود العبسي، عنوان القصيدة شيء ما في داخلي، الشكل الشعري قصيدة نثر والشاعر من تونس. رقم 12 الشاعر ناجي النصري، عنوان القصيدة وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس، الشكل الشعري قصيدة تفعيلة والشاعر من تونس.
1: شكرا جزيلا. إذن تحياتنا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. هنيئا للمترشحين إلى الدور الثالث، وحظ موفق للبقية. إذن هذه هي قائمة القصائد المترشحة للدور الثالث. نذكر أصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين أن هذه القائمة مع التقرير المفصل سيكون على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، وأيضا على الصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. إذن كامل الحصة هي موجودة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، البث الرقمي، وأيضا سيكون موجودة على الصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة على الفيسبوك. إذن القائمة مع التقرير، قائمة القصائد التي ترشحت للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة، ستكون إن شاء الله بعد قليل على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وعلى الصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة. أجدد التهنئة للمترشحين إلى الدور الثالث، وأرجو حظ موفق للبقية. هكذا وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة، أزفت ساعة الرحيل. شكرا جزيلا كثيرا جميلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. لأكيد الأسبوع القادم سننطلق مع المجموعة الأولى للدور الثالث من هذه المسابقة. الأكيد أنه ينتظرنا عمل دؤوب وعمل متواصل ومستمر، ونحن رفعنا هذا التحدي ونواصل العمل من أجل إنجاح هذه المسابقة ومن أجل إعلاء كلمة القصيدة أو إعلاء الكلمة الإبداعية وإعلاء الشعر ليعود إلى صدارة، يمكننا دعني أقول صدارة التعبير وصدارة أيضا العلاقات الإنسانية عندما تكون مبنية على الكلمة الشعرية، الكلمة الجميلة، هذه الكلمة التي تمس الشعور والتي تفعل فعل السحر في الوجدان. إن شاء الله تكون كلماتنا كلها شاعرية وشعرية وجميلة، وأيضا إعادة الاعتبار للغة العربية، لأن كل يسعى جاهدا من طرفه إلى تحسينها وتجميلها. هي لغتنا جميلة، ولكن أعتقد أنه دخلت عليها العديد من الشوائب التي شابتها، فنوعا ما وكأن اللغة تأخرت في حواراتنا وفي علاقاتنا وفي مناقشاتنا. لذلك أردنا هذه المسابقة إعلاء للقصيدة وأيضا رد اعتبار للغة العربية. أجمل تحية فريق الأعداد والتنظيم، الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي. أيضا أشدد شكري واحترامي لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضويتي الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أجمل تحية فريق التنفيذ، زميلي وليد بخريس، تحية لي في إخراج المسابقة. أيضا تحية لزميلنا رؤوف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي. معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العيالي. دمتم بخير، في أمان الله.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. عشية الانطلاق في اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير تعلن استعدادها التام لإنجاح هذه الدورة، والمختصون يؤكدون على ضرورة اكتساب التلميذ لتقنيات إدارة التوتر وتعزيز الثقة بالنفس. التحاليل المخبرية تكشف عن سبب حادث التسمم الغذائي الذي وقع يوم العيد بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. وقريبا إطلاق حملة تنظيف لأكثر من 150 نشاط سياحي وعمومي وسط دعوات للمواطنين بأهمية الوعي للحفاظ على البيئة والشواطئ. خلال نقطة عالمية عقدها بعد ظهر اليوم أعلن المندوب الجهوي للتربية بالمنسير فتح الدريدي أن المندوبية على كامل الاستعداد لإنجاح امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا بالجهة، والتي ترشح لها 8554 تلميذ موزعون على 33 مركز اختبار. وأضاف أن هناك 4 تلاميذ سيجرون امتحان البكالوريا بالسجل المدني بالمنستير، وتلميذ مقيم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة لم يتم الحسم في إمكانية إجرائه للامتحان، إلى جانب 54 مترشح يتمتعون بإجراءات استثنائية. وأضاف بأن أكبر مترشح لهذه الدورة يبلغ من العمر 67 عام وأصغر مترشحة 17 سنة.
2: هذه السنة في امتحان البكالوريا عندنا 8554 مترشحا موزعين على 33 مركز امتحان، 30 معهد و3 مدارس أعدادية. عدد الإناث 5981 مترشحة، وعدد الذكور 2573 مترشحا. عندنا 4 مترشحين لامتحان البكالوريا في السجن المدني بالمنستير. إلى حد الآن عندنا تلميذ يقيم في المستشفى، لكن إلى حد الآن لم تصلنا شهادة طبية التي تؤكد لنا أنه بإمكانه أن ينجز امتحانه داخل المستشفى فطومة بورقيبة المنستير. عندنا أكبر مترشح 67 سنة في شعبة الرياضيات، وأصغر مترشحة 17 سنة. عندنا 54 مترشح يتمتعون بالإجراءات الاستثنائية. الإجراءات الاستثنائية مختلفة حسب حالة التلميذ. عندنا أيضا زوز مراكز للإصلاح في البكالوريا، مركز بمعهد بورقيبة المنستير، ومركز آخر بالمدرسة الإعدادية علي بورقيبة بالمنستير.
0: وعشية انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، شددت المختصة في علم النفس الدكتورة ليليا تليلي على أهمية الإعداد النفسي للتلميذ، وأكدت على ضرورة اكتساب تقنيات إدارة التوتر وتعزيز الثقة بالنفس.
3: يجب التلميذ يعرف أنه الاستعداد النفسي راه يساهم ببرسنتاج كبير برشا في تحسين الأداء والحد من التأثير متاع الضغوطات النفسية اللي تنجم تكون عندها تأثيرات سلبية في استرجاع المعلومات وإلا في التركيز. ثانية أنه يجب يعرف أنه راو البكالوريا ما هيش اختبار متاع قيمته وإلا شخصيته، إنما اختبار للمعارف والمهارات اللي هو كسبها في حياته، دونك باش يأطرها وباش يسخرها لذاته باش ينجم ينجح في البكالوريا. التوتر اللي باش يحسه يجب يعرف التلميذ متاع البكالوريا اللي راو هذيك أمر طبيعي، حتى انه بالعكس ينجم يساعده باش يكون اكثر يقظه ويركز اكثر.
0: تنطلق الاختبارات الكتابيه لامتحان شهاده ختم التعليم الاساسي العام والتقنية يوم 18 و19 و20 جوان، فيما تجرى الاختبارات الكتابيه لمناظره الدخول الى المدارس الاعداديه النموذجيه ايام 22 و23 و24 جوان. واظهرت معطيات قدمتها وزاره التربيه تراجع عدد التلاميذ المترشحين لهذه السنة لكل من امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام مقارنة بالسنة الماضية. ويترشح لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام لهذه السنة 32,004 مترشحين بتراجع قدره 1163 مترشح مقارنة ب 2025. وأما عن المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني فقد بلغ 203 مترشحين، مسجلا تراجعا ب 106 مترشح مقارنة بالسنة الماضية، ويمثل عدد المترشحين لامتحان النوفيام التقني لهذا العام 4% فقط من مجموع تلاميذ السنة التاسعة، والبالغ عددهم 5381 تلميذ، فيما يمثل عدد المترشحين لامتحان السيزيام أو لمناظرة السيزيام هذا العام 18% فقط من مجموع تلاميذ السنة التاسعة. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ لها مساء اليوم بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد أثار منها بكمية أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. ووفق بلاغ صادر عن الهيئة، ترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوتيانا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في تحضير هذا الطعام. وتكمن خطورة هذه الورقة في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة. وأكدت الهيئة أن مادة الأنابازين مادة سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ والدوخة والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في أعداد الأطعمة، والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع التثبت جيدا من شكلها ومن مصدرها قبل استهلاكها. أكدت أسماء حمزة الخبيرة في علوم البحار ضرورة تجنب السباحة في المياه الباردة والغير مأهولة للوقاية من لسعات حرقة رجل الحرب البرتغالي الذي ظهر مؤخرا في عدد من الشواطئ التونسية. واعتبرت في تصريح لندرة إسماعيل أن ظهور هذا النوع من الهلاميات يبقى عابر وليس جديدا، حيث يعود في تونس إلى سنة 2021.
4: باللغة اللاتينية اسمه فيزاليا فيزاليس، نقولوا له رجل حرب البرتغال. كائن هلامي من عائلة الهلاميات، ما هوش الحريق من عائلة الحريقة المعروفة لعنا. هل كائن هذا يتواجد أكثر الوقت في المحيط الأطلسي؟ مشاهدته في البحر الأبيض المتوسط بدأت من سنة 2020 في مالطا وفي سيسيليا، وشهد في تونس حسب التقريب 2021. إلى حد الآن ليس هناك تكاثر بسيط البيولوجية، معناها ماهوش قاعد يتوالد هالكائن هذا في البحر المتوسط، هو عابر داخل منه المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض بالطيارات والبحر. هذا ما يمنعش اللي هو يلزمنا نراقبوه، مدى لأنه كائن خطير نسبة الخطورة عليه، على خاطر مجسات هذوما اللي السموم نتاعه اللي هي عنده إيدين طوال ياسر توصل حتى 50 متر، تنجم تشوفش أنت الحريقة بحذاك وتحرقك وهي بعيد عليك مسافة أمتار عديدة. هي لساعات كما لساعات الحريقة. الكائن هذا زاد عنده خطورة على المنظومة الإيكولوجية، خطر كائن غريب، الأسماك ما تفترسوش، الكائن الأخرى ما تفترسوش. شوفهم في سليمان، أنا عندي المعلومة اللي هي تشافت حتى في الشاب وفي المهدي في أواخر الشتاء. الكائن هذا يحبذ المياه الباردة، ما ينجمش يتكاثر في المياه السخونة، معنا الصيف إن شاء الله مياهنا تسخن وما ينجمش يوصل يتكاثر ولا يتواجد في المياه متاعنا. النصيحة اللي نجم نقولها، منعوا خاطروش في مياه ما نعرفوهاش، خاصة مياه عميقة اللي تبدأ فيه المياه باردة.
0: استعدادا للموسم الصيفي، تنطلق وزارة البيئة قريبا في حملة تنظيف للشواطئ يدويا وآليا في أكثر من 150 شاطئا سياحيا وعموميا، وفق تصريح لرئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ نبيل مختار، والذي كشف أن المساحة الجمهورية للتدخلات تقدر ب 6500 هكتار بين 55 شاطئ سياحي و 97 شاطئ عمومي. وأضاف بأن مجهود الدولة لا يكفي دون وعي المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة والشواطئ.
5: عندنا 28 مركز اختبارات كتابية موزعة على 16 معتمدين، أكبر عدد في الجمهورية 11282 مترشح. مراكزنا حاضرة، عندنا زوز مراكز إصلاح زي جماعة مراكز اختبارات، عنا فيهم أكثر من
0: عفوا. نعود إلى التصريح المتعلق بحملة النظافة الذي ستنطلق في تنفيذه وزارة البيئة في مواعيدنا اللاحقة، وهكذا نصل إلى نهاية النشرة، وتذكير بأبرز ما جاء فيها. عشية انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، مندوبية التربية بالمنستير تعلن استعدادها التام لإنجاح الدورة، ومختصون يؤكدون على ضرورة اكتساب التلميذ لتقنية إدارة التوتر وتعزيز الثقة بالنفس. والتحاليل المخبرية تكشف عن سبب حادثة التسمم الغذائي التي وقعت يوم العيد بمنطقة المكنسي من ولاية سيدي بوزيد. إلى اللقاء.
6: سمر ومؤانسة سهرات إدارة المنسي سمر ومؤانسة يوميا تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
7: فن موسيقى،
6: والكل أذواقكم
7: محطة
6: من محطات السهرة. عناوين
8: حل السهرية
6: في إذاعة المنستير.
8: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
9: مرحبا بكم. في سنة 1994 المنتخب البرازيلي شارك في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، هو بعيد على اللقب لمدة 24 سنة. السيريساو يوصل للدور النهائي في مواجهة المنتخب الإيطالي، والمباراة بعد الوقت الإضافي يتم الالتجاء ركلات جزاء ترجيحية. الملاعبية متجمعين في وسط الميدان، والمدافع ريكاردو روكا ياخذ الكلمة تشجيع زملائه قبل ضرب الجزاء، وقال لهم بالحرف الواحد يجب نكونوا مثل الجنود اليابانيين كاوازاكي، هو يقصد كاميكاز، وعمل خلط مع شركة لصنع الدراجات الكبرى، الشيء اللي خلى الملاعبية تضحك وتتجاوز الضغط، والمنتخب البرازيلي يتمكن من الفوز بكأس العالم قدام إيطاليا.
8: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. سهرة الثلاثاء دائما مع الطرب والأغاني المختارة، الأغاني الجميلة، نقضيها كذلك مع السادة المستمعين. اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، الموافق للسادس من ذي الحجة 1447 هجرية. تحياتنا لكل الأحبة السادة المستمعين، شكرا لكم على المتابعة والوفاء لهذه السهرة. سهر لي متواصلة معكم منذ سنوات والحمد لله، ونحن على العهد ومع السادة المستمعين في سهرة الثلاثاء. كما نعدوكم في كل مرة، الحصة الشهرية دائما مخصصة لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم. كما تعرفوا أم كلثوم كانت تقدم حفلاتها في الخميس الأول من كل شهر، واقتداء بما كانت تقدمه كوكب الشرق، احنا خصصنا هذا الموعد الشهري دائما لأغاني أم كلثوم. موعد الثلاثاء على موجات إذاعة المونستير في حنين. حصة الليلة الأغاني باش تكون يعني مختارة قصدا. علاش قلت قصدا ومقصود الأغاني؟ لأنه كوكب الشرق كانت زارت بلادنا في آخر ماي وبداية جوان سنة 1968، وقدمت زوز حفلات شهيرة. الحفلة الأولى يوم 31 ماي 68 بطبيعة قصر رياضة بالمنزة، وكانت غنيت أغنية الأطلال وكذلك أغنية فكروني. في الحفلة الثانية اللي أقامتها يوم 3 جوان 1968، كوكب الشرق يعني 58 عام التالي، غنيت كيما الليلة الجاية كما أقوله هكا، يعني منذ قلت 58 عام غنيت كوكب الشرق زوز أغاني في هاتي السهرة، أغنية أنت عمري وأغنية بعيد عنك. هكا ليش يعني في هذا الموعد حبينا نحيي الذكريات مع تلك السهرات أو السهرة الخالدة لكوكب الشرق أم كلثوم. غنات يوم 3 جوان كما كنت نحكي 68، احنا سهرتنا الليلة 2 جوان 2026، 58 عام بالتمام والكمال، وباش نستمعوا زوز الأغاني بالذات اللي قدمتهم في تلك الحفلة. يعني أكيد فهمتوني علاش قلت الأغاني مقصودة في سهرة الليلة، حبينا نحيي الذكريات مع حفل أم كلثوم اللي بتبيع أقيم في مثل هذه الفترة بالذات من سنة 68، والحفل الثاني ذاي اللي غنت فيه أغنية أنت عمري وبعيد عنك. هذا هم الزوز أغاني المبرمجة في سهرة الليلة. خلينا نسمع مقاطع من الأغنية الأولى أنت عمري.

هذا هو النغم الأول أنت عمري لكوكب الشرق أم كرثوم في سهرتنا الليلة على موجات إذاعة المنسير. هذه الأغنية الأولى اللي غنيتها منذ 58 عام في قصر رياضة بالمنزل. الأغنية الثانية كما كنت نذكر بعيد عنك حياتي عذاب في نفس السهرة.

هذا هو النغم الثاني في الحصة بعيد عنك حياتي عذاب. الغنية الأولى أنت عمري كما تعرفوا لحنها محمد عبد الوهاب سنة 1964. الغنية الثانية بعيد عنك لحنها بلي حمدي كذلك. هاتي الأغنية لحنها سنة 1965، يعني بيناتهم سنة فقط، لكن زوز أغاني خالدة لكوكب الشرق أم كلثوم. إن شاء الله تقضي معها أحلى الأوقات، ولو أنه كي نقول 58 عام ما نتصورش فما شكون حضر الحفل عمره أقل من 20 عام، يعني ما نتصورش نقول، يعني اللي حضر الحفل عمره 20 وقتها توا عمره في 78. يعني حبيت نقول الحقيقة فما شكون تصل بينا في حصص سابقة وقول حضرت الحفلات أو حفلة من الحفلتين اللي غنى أقامتهم من كلثوم في تلك الفترة. يعني كما قلت تقدموا شوية في السن، أصبحت من الذكريات وما عادش نتصور ربي طول في عمر الجميع لا محالة، عمال ينقصوا يعني الجماهير أو حضرة الحفلة هذيك أو إحدى حفلتي كوكب الشرق أم كلثوم في تونس، يعني أصبحت من الذكريات الحفلات هذية. على كل حال بطبيعة إن شاء الله تقضيوا معنا أحلى الأوقات مع الأغاني هذية. إذا كان عندكم كما قلت ذكرى والإضافة مع إحدى هاتين الأغنيتين أنت عمري وبعيد عنك، نجموا دائما تتواصلوا معنا على الرقم 73-64-800 في برنامج حنين. تعرفوا الغنية الأولى إذا كان الحصة شرقية دائما تكون تكون تونسية. على كل إن شاء الله في حصص قادمة نخصوا حصة للأغنية التونسية الترابية الجميلة بإذن الله، باش تكون نحن وعد هذا مع السادة المستمعين. وأنا كنت يعني نقول وعدت به الإخوة والأحبة أنه إن شاء الله في كل شهر لابد نخصوا حصة بإذن الله كان حياتنا قدرة للأغنية التونسية. قلت الحصة الشرقية الأغنية الأولى اللي خارج على الاختيارات باش تكون تونسية، أغنية اخترناها للراحلة صفية شامية يمثيل عرف الياس. الأغنية الذي حلوة ياسر وحتى الإيقاع متاعها صحيح يقرب للشرقي لكن لحن جميل وجميل جدا. إن شاء الله تعجبكم أو يعجبكم هذا الاختيار، وبعد شوية إن شاء الله نستقبل دفعات المكالمات الهاتفية مع تحيات فريق البث المباشر مصاحب الليلة لطفي المكي ومعاذ الحداد.

بعض الأماكن تسكنك كما يسكن قلبك بين أضلاعك، بعض الأماكن نقش حبها بمداد العشق في داخلك، تنام وتصحو وهي تملأك، لا تنفك تدق على أبواب الحنين لتبقى مشرعة، تتسرب منها نسيمات الذكريات ندية

0: نواصل حنين على موجات إذاعة المنستير، وهذا هو النغم الأول إن شاء الله اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات السادة المستمعين. بعيد عنك حياتي عذاب، أغنية من كلمات الشاعر مأمون الشناوي ألحان بلي حمدي، كما قلت منذ حين لحنها سنة 1965 وغنيتها أم كلثوم بعد 3 سنين كي زارت تونس، وتجاوب كبير مع أم كلثوم في تلك الحفلة. وهي بيد أم كلثوم تقول الجمهور التونسي كيما تصورته، يعني كيما توقعته، وكانت منبهرة جدا بتفاعل الجماهير التونسية معها آنذاك. وهك علاش احنا قدمنا لزوز غنية ذوما انت عمري بعيد عنك، لأن قدمتهم كي جات لتونس في الحفلة الثانية يوم 3 جوان 1968، واحنا اليوم يوم 2 جوان، يعني تقريبا 58 عام منذ أن غنيتهم كلثوم في تونس زوزة غنية ذوما. خلينا نتقلق مع استقبال مكالمات سادة المستمعين، والمكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله. ألو مساء الخير.
1: ألو عسلام أخوي وشكري.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
1: شحول أخوي،
0: شني الصحة؟ مرحبا
1: والله الحمد لله عليك أنت.
0: يعيشك بارك الله فيك. عد عرفتك طبعا كي تبدأ أم كلثوم لابد تكون
1: لعب لا
0: أم نسمع فيك نسمع فيك.
1: أي هذيك ديبا ما عملش مدخلات إلا مع كريم عم كلثوم،
0: يعني سلمول دي غرامك كبير أم كلثوم، ما نسمع صوتك كان كل شر يعني مع أم كلثوم.
1: لا والله
0: أي مرحبا بيك على وكهات،
1: ندخل في مدخلات قريب.
0: أي
1: من الخطة كوبر وعن برشا على التليفون ما تحصلش.
0: وانت عندك ذكريات كبيرة مع كوكب الشرق وزياراتك لمصر.
1: هذه أغنية شسوة
0: بعيد عنك
1: وقت اللي جيت في جوا
0: 68 أي
1: التذكرة ب 30,000
0: 30,000 وصلت حتى ل 50 و 100,000 في المارشي نوار كما يقولوا، يعني هم في السوق السوداء يعني في كل وقت ذاك كي نقولوا سي سامحني سي مولدي 50 و 60,000، يعني فلوس كبيرة راهو عام 68
1: شهرية. هذاك الوقت تاخذ 30,000 في الوسطى،
0: معناها شهرية ونصف تقريبا،
1: شهرية ونصف. عندنا الميتيال عملت لهم مطلب فهمت الله، قلت لهم حاشي ب 50,000 فهمت الله اكيد
0: ياسر،
1: اعطوني 40,000 مشيت قصيتي تسكر طول.
0: وتفرجت يعني في الحفلة هذيك؟
1: ايه دخلت تصور دخلت قعدت واقف بس مشكي بلاصة
0: هاي صحيح
1: بس مش بلاصة بالضبط.
0: ما تنساهاشك الليلة يعني في الحفلة هذه الثانية مش الحفلة الأولى.
1: الحفلة الثانية.
0: هي ذي اللي غنت فيها أنت عمري وبعيد عنك.
1: أي في القبة
0: في القبة أي قصر رياضة بالمنزل القبة.
1: أي حسرة. وهذه هي بي الغداء الأطلال. وقت اللي مشيت القاهرة. بعد ما دخلت المتحف كنت أم كلثوم بالوتيل بتاعهم بإسماعيلية. ثم القهوة مقهى أم كلثوم.
0: أي.
1: يقول لك شنو تحب تسمع إيه يا شيخ؟
0: اسمع ايه يا شيخ؟
1: قلت له اسمع الاطلال.
0: اي
1: قال لي على عيني على عيني على عيني
0: على عيني
1: يحطني. وقعدت وجاب لي وقتها جاب لي قهوه كيما يقولوا عشان الفلتر وراح رجل، وبعد جاب لي شيشه. قلت له ما بدخلنش ما بدخلنش.
0: يعني محبتك في ام كلثوم علتك كل مره تزور مصر لابد تمشي يا نزل ولا المقهى ام كلثوم.
1: هي الأولى. نمشي المتحف ونمشي بتاع أم كلثوم ونمشي لمقبرة البساتين وين مدفونة أم كلثوم، ونمشي لطبايا الزهايرة بلاد أم كلثوم. فهمت هذيك صعب لها تمثال في المدخل بتاع البلاد، ولا شلال العزبة بتاعها هي شرط عليها المحافظ الوالي
0: قالوا تخليها
1: يخلي بارتيه منها مسقفة بالجريد وبالواحد والتوى مزلت مرعشة وعد مزلت موجودة. ولا
0: شوقنا في باش نعملوا زياره ان شاء الله كان وتات سي المولدي، انت ترافقنا وتعرف تتجاول بين اللي عندك عندك تجربه وفي الغديكة وعندك خبره ان شاء الله كان وتات. ومرحبا بيك سي المولدي وتحياتنا ليك ومشكور جدا على الاتصال بينا.
1: مش طولش عليك برشا،
0: ربي يفضلك سيدي، عايشك ربي يفضلك وبارك الله فيك سي المولدي، ليلتك سعيده. المكالمه التي فيها الثانيه بعد صديقنا المولدي من اكودا. الو مساء الخير. ألو مرحبا بك أو بكي فوزي. سي فوزي مرحبا بيك. سي فوزي من القيروان مرحبا سي فوزي، ما عاش ما يسمع فينا في سيفوزي، إن شاء الله نعود ونتصلوا به بعد شوية. كان الحقيقة مكالمات عديدة وعديدة جدا في هذه السهرة لكوكب الشرق أم كلثوم. كما قلت الغنية ذي كنت تفكرك المقدمة الفاروق سلامة بالآلة الكورديون وكي تخل في الحفلة هذيك، يعني الحفلة الثانية، لأنه في الحفلة الثانية قدمت من الأول أم كلثوم أنت عمري تقريبا قرابة 70 دقيقة وهي تغني في أنت عمري، وبعد عملت استراحة ورجعت بعد ساعة باش تغني أنت بعيد عنك الغنية ذي. وفاروق سلام على آلة الكورديون يعني باش تعرف الجمهور كيفاش ما تعطش حتى رغم عدوا معها ساعة واش يعني في الأغنية الأولى، واستراحة ساعة أخرى تقريبا ساعتين ونصف، وباقي متعطشين دوبلة عزف بالآلة الكورديون تسمعوا بعد شوية المقدمة، جمهور يصيح ويتفاعل مع هذه الأغنية. نواصل قلت مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الثانية. ألو مساء الخير.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بيك.
2: أهلا بسي شكري.
0: مرحبا سيدي.
2: معك خليفة ضويوي.
0: مرحبا سي خليفة. مرحبا. عندك مديدة سي خليفة.
2: مديدة والله مديدة. أنا في الاستماع ولكن الظروف ما نيش متصل بالهاتف.
0: مفيد لباس.
2: لا لا الحمد لله.
0: الحمد لله. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا من عين جلولة. يعيشك اخويا ناجي الله يرحمه وينعمه، كان يشارك معنا زاد من عين جلولة.
2: تفكرنا ناجي
0: الله يرحمه وينعمه، ان شاء الله من اهل الجنه، ان شاء الله جميع المستمعين اللي كانوا يشاركوا معنا. باي سي خليفه، سهره ام كلثوم الليله والاغنيه ذي بعيد عنك.
2: طبعا ام كلثوم شكون ما يسهرش مع ام كلثوم، يعني سهر. من محبي ام كلثوم
0: ما لا شك فيه.
2: نتفكر ام كلثوم، نتفكر الراديو كاسيت والعشر تخبل وذوك
0: الجو الجو الحلو،
2: جو الحلو بتاع تو مع معناها بكثرة معناها في الهاتف وفي
0: كل شيء ولا متاح، كل شيء ولا موجود،
2: كل شيء متاح تو بكري، كان عندها يعني
0: طعم رونق خاص، طعم خاص
2: نستناه في الإذاعة الوطنية نهار الأربعاء
0: الأربعاء. فما كانوا ياسر، سمحني سي خليفة، فما ياسر كانوا معدلين يعني أوقاتهم على حفلات أم كلثوم. كانت الإذاعة الوطنية تعدي نهار الأربعاء من 11 النصف الليل، وكانوا إذاعة الشرق الأوسط عندها ليلة من الليالي، إذاعة الجزائر كيف كيف إذاعة يبدي يدور كل مرة ما يعدل على ليلة فيها أم كلثوم،
2: ثم طعم وثم نكهة
0: صحيح، وكل مرة يقول شنو الأغنية اللي باش تعدل الليلة
2: بالضبط. تو هانا ولينا نعرف الأغاني، ندخلوا على الفيسبوك ونعرف
0: كل شيء، كل شيء متوفر،
2: كل شيء مسافر والله الأغنية تعجبني هذه.
0: بعيد عنك.
2: ممكن لو معناها في وقت آخر، يعني ديما أغاني محبين معناها نحب الأغاني بالعربية الفصحى.
0: إن شاء الله قصيدة يعني تحب تقول.
2: قصيدة
0: كيما الأطلال وكيما ياسر أنا لن أعود إليك، ثورة التشكر وبعية الخيام، يعني ياسر أغاني أخذنا نلقاك هذه ليلة، ياسر أغاني قصائد غنيت أم كلثوم، إن شاء الله نعديه بإذن الله.
2: أم كلثوم صراحة
0: هرم
2: هرم.
0: يعطيك الصحة سي خليفة، مشكور جدا على الاتصال،
2: وإن شاء الله في المستقبل احنا ربي يعود ونشاركوا
0: كل. مرحبا بك سيدي، وإن شاء الله لاباس.
2: تحياتي للسي سالم بالحاج والأخت خديجة بالناس.
0: شكرا، إن شاء الله وصلت التحية، يعطيك الصحة، إلى اللقاء سي خليفة. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
3: ألو عسلام أخويا شكري.
0: أهلا بسي فوزي، مرحبا بيك.
3: بيك سيدي لبس عليك شرعي.
0: الحمد لله يعيشك سنين دائما، بارك الله فيك.
3: عايشك ربي يبارك لك.
0: هاي سيدي فوزي.
3: سيدي.
0: علاش الغنية ذي بالذات انت عمري ما خذتش يعني علاش قلت بعيد عنك مش انت عمري مثلا؟
3: عندي معها ذكريات وفي مناسبة فرح ولد خالي علي رحمة الله طاهر حمد المرطيني
0: الله يرحمه،
3: مشينا من القروان حتى لبني كلثوم هيك، وقلت ولد خالي قلت له استنى نسيبي اللي هو نسيبي، قلت له استنى بربي ناخذ كاسيت. شنو هي الكاسيت؟ كنت خليها ما فيهوش اي اش عندك فيا من الخروان بريكا ثوما نوسعوا بيننا عليها غنايه شيء كبير. هذيك الكاسيت وقتها ب 1200 فرنك بعيد عنك.
0: بعيد عنك. قعدت ما تنساهاش يعني.
3: هذا كيفاش ننساها؟ هذه الحكايه عندها نقول لك يجي حكايه 35 سنه حاجتي منك 35 سنه صلي يعني بيه توا اولاده، وهو الله يرحمه ولد خالي حمد المرطيني. عنده توا اولاد وولده غسان في سوسه معني عواجي يضرب الكمنجة،
0: ربي يفضلهم ان شاء الله وربعتي بالوقت الطيب.
3: ذكريات هذيك ونستنتها نستنت المناسبه ذي
0: اكيد، وانا ديما نقولوا سي فوزي فما شغنايه يعني الانسان تتربط له بالذكرى، ديما تحط الغنايه ويسمعها يتفكر يا شخص يا فتره معينه يا حتى ساعات ولا حتى رايحه معينه كتذكروا اغنيه تذكروا به، يعني هذاك هو الحنين اللي نحكيوا عليه.
3: كل مره غنيه معناها فكروني تفكروني تفكرني في كي نبدا ماشي ماني فهمتك كل مره وكي نبدا ماشي المهديه انا حويت كي نبدا نجيب ماشي المهديه نمشي نجيب للبرج الحوت ثم قهوه في قصر هليل بعد زعيم تمثيل زعيم نتكي غادي وناخذ حبه من فيه وقهوه حليب هذا كل يوم وحطتها بعيد على
0: فكروني كل تفكرك في المكان هذاك يعني
3: تفكرني في فكرني في ايام الخير وايام الحوت وقت اللي كان رخيص تو الحوت هاو حاشا معناها في سكينك في سوق البركه القرنيط كنت نبيع فيه بدينار و14 مليون ب 60000
0: الله يخفف علينا كيفاش نقولوا الخبز ويخف علينا وان شاء الله ربي يكونوا معنا ويكونوا على المواطن يعني الضعيف يعطيك صحه سيدي
3: سيدي
0: فوزي تفضل
3: ايه معناها كلمة والله العظيم توا ونمشي معناها السكومبري بحبار ونبيع فيه ب 12% ودينار بحبار
0: اي قبل يا حسرة يا صحيح
3: اليوم ب 22000
0: لا حول ولا قوة الا بالله
3: هي شنية راهو مش الحوت قل لدين كثرة
0: لدين كثرة طيب وللأسف وكما قلت انت لدين يعني الكشارة يعني الوسطاء هذوما ربي يديهم على كل حال سي فوزي وموضوع كبير ياسر ان شاء الله مره اخرى نحكي
3: يرحم الوالد يا سيدي العواشر وان شاء الله في حاجه
0: بارك الله فيك سي فوزي اجمعين ان شاء الله شكرا لك ويعطيك الصحه وربي يبارك لك ان شاء الله المكالمه التي فيه الموالي الو مساء الخير
4: الو مساء النور
0: اهلا وسهلا مساء السرور زمرده
4: لا معك فاطمة من القلعة
0: فاطمة مرحبا يا فاطمة مرحبا بيك من القلعة مرحبا صديقتنا فاطمة مرحبا بيك
4: عايشك
0: شنو حوالك يا فاطمة صح لاباس
4: لاباس الحمد لله مدامني معاكم لاباس
0: يعيشك ربي فضلك
4: مدامني نسمع فيكم وتسمعوا فيا تنشارك معاكم
0: عايشك عايشك
4: الحمد لله
0: مشكورة جدا
4: نعمة كبيرة والله نعمة كبيرة
0: هاي فاطمة الحمد لله وإحنا نفس الشيء
4: عايشة على أمل كل
0: بطبيعة الإنسان لسان لولا يقولك ما أذيق العيشة لولا فسحة الأمل يعني الإنسان ديما يعيش بالأمل وذاك هو المهم
4: اليوم بركة اليوم بركة عديت القصة متاع غنيتهم كلثو ومشيت العائلة اللي هي معناتها نحبهم ياسر صدقني من كثرة من عرش
0: خانة الكلمات بمشاعر متاعك يعني بكثرة الإنسان ساعات لحسيس تبدأ كبيرة
4: ما نشد فيها بالسيف والمشوار اللي قعدته بحذام دموعي نشد فيها بالسيف ونتفكر كلمات الغناية ذي معناها تحكي لي على تعبرني على مشاعري
0: على مشاعرك وذكريات عشتها في فترة وفترات
4: ناس كنت نعيش بحذام
0: فهمتك هي
4: اتفرقنا معناها بعدت عليهم كل ما
0: وهذيك هي الحقيقة في الأخير الإنسان نعرف
4: عذاب كبير والله فهمتك عذاب كبير
0: الإنسان في الأخير يا فاطمة هو في الأخير
4: لهم نتألم لأني نعيش الماضي ما عادش عايش الحاضر
0: فهمتك الإنسان يتألم بتبعك تفكر بعض الذكريات لكن
4: في الله يرحمه اللي كان هو عايش على خاطر
0: لكن في الأخير يا فاطمة تستمر الحياة هي وهذاك هو كل شيء
4: صدقني
0: نعرف صحيح ما يحس ما نعرف نعرف نعرف لأنه المشاعر ذي ما يحسها كان اللي عاشها
4: غير هادي والله
0: الله والله يرحمه هو الله يرحمه يا فاطمة هو الله يرحمه ينعمه
4: مذبية ما فرقتهم مش مذبية ما بعدتش عليهم والله حياتي عذاب والله
0: هلا ماش عذاب إن شاء الله القادم أفضل يا فاطمة والإنسان والإنسان
4: بعدوا علي وبعدت عليهم والظروف وظروف الصحية خاصة والحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله القادم أفضل يا فاطمة وساعات الواحد يقول تحير له بعض الأحاسيس إن شاء الله ما لا خلينا شوية وقت باش نبعتالي نعديوها إن شاء الله يعيشك يا فاطمة تعيش بارك الله فيك وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله نواصل مع المكالمات التي فيه بعد فاطمة متأثرة شوية فاطمة ألو مساء الخير
5: ألو عسلامة
0: مرحبا بيك
5: سلامة أنا صاحبت هدية بنيبة الحبيبة
0: حبيبة مرحبا بك فاطمة الله يرحمه وينعمها صديقتنا لا هادي قلتي فاطمة كانت معنا هادي الله يرحمه وينعمها صديقة البرنامج وإن شاء الله من أهل الجنة
5: تبارك الله عليها مخها كبير برشا.
0: انت يا حبيبه منين تكلم فينا يا حبيبه؟
5: انا من نيبل. زميلتها
0: كنت زميلتها الله يرحمها. وبركة فيكم على كل حال وبركة في نحن زاده لان كانت الحقيقه
5: تاثرت عليها برشا
0: والله. خليت بلاصتها فاطمه
5: نسمعك ولا كل مره نسمعك.
0: الله يرحمها وينعمها فاطمه. يعني كانك انت اخترت الاغنيه خصيصا كذكرى لصديقتك فاطمه.
5: فهمتك
0: بعيد عنك حياتي
5: على اعز وحده والله.
0: قلت نعاود في فاطمه. هادي فاطمه ان شاء الله طويله العمر. هادي
5: ليه
0: هذيك البيه وتبارك
5: الله فيك برشا
0: سبحان الله. الله يرحمها ان شاء الله.
5: الله يرحمها. الله يرحمها. كنت وتبارك الله نشكرك على برامجكم
0: يا عايشك ربي فضلك يا حبيبه.
5: وقبل كنت ديما باتصال بلاد المسير وكان سي ناصر خفشة.
0: سي ناصر خفشة ربي يعطيه الصحة والعافية بالمناسبة زميلنا الطيب العزيز سي ناصر خفشة.
5: واحد آخر إذا كان يجينا معناتها يسجل معانا أنا عندي برشا ذكريات مع أنا
0: ان شاء الله طويل تعمر انت وهاديه ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها الاخت هاديه ان شاء الله من اهل الجنه باذن الله ونحتسبها
5: برامجك والله متبع فيهم.
0: يعيشك يا حبيبه يشرفنا ذا
5: نهار الاحد نسمع
0: قم للمعلم مع المعلمين الوحيل ولا شرفنا. وانت مرحبا بيك وربي فضلك ويعطيك صحة. مرحبا بيك نشرفوا بيك يا حبيبه. شكرا ليك اخت حبيبه من نابل يعطيك صحه على المشاركه. واضح ان قالت لك يعني شاركت معنا لان خلت ذكرى متاع صديقتها هاديه وبعيد عنك حياتي عذاب. ان شاء الله انت طويلة عمر والله يرحمها هادي يعطيك صحه يا حبيبه. المكالمه التي فيها الموالي. الو مساء الخير.
6: الو خير مساء.
0: اهلا وسهلا مرحبا. كنت
6: بجولي عندي سنين والله ما كلمتكش.
0: معايا شكون بالضبط قلت لي؟
6: عندي برشا.
0: خلينا نفكر ساعه مو قولي الاسم سيد مثلا.
6: بتاع الزاويه
0: ايه الاسم؟
6: خليل بن سالم خليفه بن سالم.
0: سي خليفه مرحبا بيك تفكرتك. أيوة. مرحبا بيك. مرحبا شنحوالك سي خليفه وين حيك ساعه انت عندك ياسر ما شاركتش معنا.
6: وفي نسمع البرامج بتاعك ما نفلتوش كيفاش لكن شو نسمع في البرامج بتاع انا كنت حاضر في فرنسا وقت اللي طلعت ام كلثوم عمري بعيد عنك. وحتى كنا في جراف عام
0: ضرب عام
6: معناها ومنتحصوا على طول الا بعد 11 ونصروا معها في الاغاني كل اللي عديتهم.
0: انت يعني في فرنسا تبعت الحفل وانت في فرنسا وقت الحفله هذه؟
6: وانا في فرنسا من عام 68 جريت في فرنسا.
0: اي اضربات وقتها
6: تاريخ بدا نسيت.
0: تبعتها في التلفزه يعني وقتها الحفله؟
6: لا وقتها تحصلوا على طول من 11 تاع الليل.
0: في الراديو في الاذاعه
6: ما سمعش لازم
0: هي خطر تعديت وقت الحفله. التلفزه التونسيه عند عامين ما اللي تاسست وقتها يعني عدوها في التلفزه وفي الاذاعه في نفس الوقت. صحيح
6: هاني وقتها
0: سمعتها في الاذاعه.
6: اي ما تحصلتوش الا بالحلقه اللي
0: فهمت من 11 الفوق.
6: ما
0: حدش فوق ما واضح ولتو تتفكرها يعني الذكرى هذيك عندها 58 عام. الحفله هذه ملي غناتهم كلثوم وقت 58 عام تعرف وقت حالتها وقت غناتها في المباشر.
6: انا قلت لك وقت ما عادش التاريخ بالضبط قداش.
0: اي عام 68 3 جوان 68. اي
6: 68 صحيح. بناس اخرى زاد.
0: وانت وقتها في فرنسا كما قلت لي ذكريات ما تنساهاش.
6: قريب عيد ميلادي زاد حاجه اخرى.
0: باهي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير سي خليفه ان شاء الله. سيدي ما تنساناش ومرحبا بيك
6: والله يديب في البرج تاعك.
0: يعيشك ربي يفضلك.
6: واحد صمت عم كلثوم واش يعني عام قداش؟ عام 57 متعلق بأم كلثوم.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة بارك الله ذاكرة وربي يعني يمدك بالصحة والعافية سي خليفة. وإن شاء الله ديما حاضر معنا وسعدنا ياسر بالمشاركة متاعك الليلة معنا في حنين. ربي فضلك سيدي ربي فضلك ويعطيك الصحة إن شاء الله سي خليفة. مشكور جدا ليلتك سعيدة سيدي. إلى اللقاء. ناخذ المكالمة التي فيها الأخيرة على ما أظن السابعة. ألو مساء الخير.
7: السلام أخوي شكري.
0: مرحبا بيك.
7: بس عليك
0: الحمد لله الصوت مش غريبة، ما نسيت الاسم سمحني برب الفكر. سي قاسم مرحبا، عندكم بديدة ما شاركتوش معنا الجماعة والليلة صح لكم؟
7: شاركت الجمعة الفاتت،
0: الجمعة الفاتت شاركت معايا أو من الذاكرة ضعفت سي قاسم مكاو.
7: لبس
0: عليك خاطر قعدت مديدة ما شاركتش معنا أو ليش؟
7: موجود
0: بحق. مرحبا بيك سي قاسم، شنو أحوالك؟
7: لبس ورب ياخذ
0: قاطي يعيشك يعيشك. أو ليلة سهرة أم كلثوم الليلة
7: سهرية هائلة
0: صحيح، ذكريات جميلة.
7: أخوي شكرا بالنسبة لأم كلثوم، ديما تقعد في البال ما
0: تتنساش،
7: لا أحد ما يلقاش مثلا كيف هي قد ما يسمع ويتصنت. صعيب برشا باش يلقى كيف
0: صحيح. ماش تعاود أم كلثوم،
7: ماش تعاود دي من العرش، يمكن شاركتني مرة عندها برشا عندي يمكن كاكيجي تقريب يمكن شهر كاك ولا أقل شوية، ما كش بالتلاه أنت وقتها
0: ديما كل شهر عادي وأغاني أم كلثوم. أيوه
7: قلت لك وقتها ساعات جيني غني تصنتها عينيا دموع نتاع عينيا هات نطيق جيني تنركي فيها.
0: تذكرك هكا في يعني أوقات معينة، تذكرك فيها يعني أشخاص غابوا علينا، تذكرك في فترات
7: الأغنية نتاعها واللهجة وكل ما شيء تخلي الواحد معناها ديما يحس معناها
0: من غير ما تشعر يعني، فما إحساس خاص.
7: إيه فما إحساس خاص كي يسمع مثلا الأغنيات هذه الجديدة هذه.
0: لا بعيد على بعض، بعيد على بعض الإنسان مادام عاش مع الأغاني هذية ومع الفن هذية ومع الطرب هذية ما نجمش، لا مقارنة الحقيقة، لا مقارنة.
7: كيف يقولوا المثال يقول لك يقولوها ديما يقول ديما تمشي الدنيا تمشي على كبار
0: على كبار احنا هول الحمد لله مازلنا نعديه والاغاني ذي ومازالت تبارك الله اغاني اللي عمرها 60 و70 عام مازلنا نسمعوا فيها في اذاعه المونستير. وانتم مشكورين جدا على التفاعل متاعكم سي قاسم.
7: والله ربي ربي
0: وربي يحفظك ان شاء الله انت ويعطيك صحه، وربي يعطيك طول العمر ان شاء الله، وان شاء الله ديما حاضر معنا. شكرا لك سي قاسم، يعطيك صحه. باش نقول كلمتين على الاغنيه لانه بعد باش نسمعوا اكيد بعد الاخبار باش نسمعوا اغنيه بعيد عنك. ضبطنا شويه الوقت نظرا لكثافه المكالمات الهاتفيه. يعني كما قلت الحفلة هذه الثانية يوم 3 جوان 68 غدانت أم كلثوم أنت عمري، غنتها تقريبا في 70 دقيقة ساعة ودرجين، ومن بعد عمت استراحة والسيدة وسيلة بورقيبة آنذاك حرم الرئيس الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، يعني هنقول زارتها بطبيعة بعد في الكواليس بطبيعة، مشيت طلعت عليها وبعد تقريبا قعدت ساعة الاستراحة أم كلثوم ورجعت باش تقدم الحفلة الوصلة الثانية في الحفلة هذيك. وكانت الغنية هذية بعيد عنك حياتي عذاب كما قلت كلمات مامون شناوي وتلحين بليغ حمدي، والحقيقة غنيتها تقريبا أحسن مرة تغني الغنية هذية هي، لأن بدأت على غير عادتها، بدأت الغنية بارتجال يعني موال كما قولوا طويل، والحقيقة كان تفاعل كبير، وخاصة الجملة الأولى تنسمعوا بعد شوية نسيت النوم وأحلام ونسيت ليالي وأيامه، يعني تفاعل كبير وكرات الجمهور يعني يصيح معها، بدأت تتعاود وكل مرة يعني تنوع في وتلون في اللحن. الحقيقة أعطتها أبعاد جمالية جديدة ياسر وجميلة جدا، وهك علاش يعني أم كلثوم لربما ما كانتش قبل تعمل الشيء هذا في كثرة ما تفاعلت مع الجماهير التونسية هذاك كما قولوا تسلطنت وتفاعلت. وإحنا باش نسمع الأغنية إن شاء الله بعد الأخبار بإذن الله. حبيت أذكر وأنه مريح حمدي غنات لأم كلثوم 11 أغنية، أولها حبي إيه سنة 60، أنساك 61، ظلمنا الحب 62، كل ليلة وكل يوم 63، سيرة الحب 64، بعيد عنك لغنيتنا هذه 65، فات المعاد سنة 67، إن في ديون هذه غنية وطنية عام 67، ألف ليلة وليلة عام 69، الحب كله عام 71، وحكم علينا الهواء عام 73، وهي آخر أغنية غنتها كوكب الشرق أم كلثوم. يعني إحنا الغنية ذي كما قلنا باش نسمعها إن شاء الله أو مقطع مطول منها بعيد عنك حياتي عذاب، تلحنت سنة 1965. نعود بعد حين معنا غمة ذا ونواصل صارتنا في بتبيع مع حنين على موجات إذاعة المنسير.
8: بحجلة السبيخة حفوز على موجة 97.3
9: 97.3

0: الحنين هو من يرسم لنا طيف من نحب ويجعلنا نهذي به.
1: الحادي عشر ليلا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير صوت الذي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ لها مساء اليوم بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين. ووفق البلاغ للهيئة ترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوتيانا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وتكمن خطورة هذه النبتة في أن أوراقها تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبانخ. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة عناصر شبكة إجرامية مختصة في قرصنة البطاقات البنكية الدولية وأصدرت في حقهم أحكاما بالسجن بلغت في مجملها 10 سنوات. استقبل مخيم العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء اليوم 81 مهاجرا من الراغبين في العودة الطوعية، بينهم 68 قادموا من تونس العاصمة في حافلة خاصة في انتظار تجهيز تصاريح وتذاكر السفر الخاصة بهم. شدد الأخصائي في علم النفس العصبية الدكتور أيمن الطرابلسي على أن ليلة الامتحان تمثل مرحلة أساسية لتهيئة الدماغ والجسم عبر توفير ظروف الهدوء والاسترخاء بما يضمن أداء ذهني أفضل خلال الاختبارات. وأوضح أن ما يمكن تسميته ببروتوكول ليلة الامتحان يقوم على مجموعة من الخطوات المتكاملة تبدأ بالعناية بالتغذية وتنتهي بتهيئة ظروف النوم العميق، ودعا إلى الحرص على تناول وجبات غذائية متوازنة خلال المساء مع التركيز على العناصر الداعمة لوظائف الدماغ على غرار أحماض الأوميغا 3 الموجودة في الأسماك وخاصة السردين إضافة إلى المكسرات والبذور. إلى اللقاء.
3: إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
4: معنى
3: ومغنى في السهرات إذاعة المنصير
4: وتبع الموجات.

في كل عام تشرقين على ضفاف العمر، تنبت في ظلام الكون شمس يحتويني ألف وجه للقمر. في كل عام تشرقين على خريف القلب، يسدح في عيوني صوت عصفور، ويسري في دمائي نبض أغنية، ويغزلنا شوقنا المجنون أوراق الشجر. في كل عام تشرقين فراشة بيضاء فوق براعم الأيام، تلهو فوق أجنحة الزهر. في كل عام أنت في قلبي حنين صاخب، ودموع قلب ذاب شوقا وانكسر. في كل عام أنت يا قدري طريق شائك، أمضي إليك على جناح الريح يأخذني عبيرك، ثم يتركني وحيدا في متاهات السفر. في كل عام أنت في عمري شتاء زوابع وربيع وصل، وارتعاشات يدندنها وتر. في كل عام أنت يا قدري مواسم فرحة تهفو الطيور إلى الجداول، تنتشي بالضوء أجفان النخيل، وترتوي بالشوق أطلال.

نواصل حنين على موجات إذاعة المنسير، حصتنا اللي خصوها لكوكب الشرق أم كلثوم. سمعنا مضحين غناية بعيد عنك حياتي عذاب، الغناية الثانية اللي باش نسمعوها بعد حين إن شاء الله باش نستقبلوا خلال مكالمات السادة المستمعين أنت عمري، وغناتهم أم كلثوم في نفس الحفلة في يوم 3 جوان 1968، يعني 58 عام التالي. خلينا قبل باش ما يزربناش الوقت نحيي أصدقاء حنين، سميتهم أصدقاء حنين لأنه الحقيقة السهرة هذه تلم العديد من الأحبة والأصدقاء. سيدة راضية شادي حليلة، تحياتنا ليك سيدة راضية، وإن شاء الله تكون في الاستماع ونهديولك أغاني الحصة. نفس الشيء الخونة صاحب الذوق توفيق وزميلنا السابق في إذاعة المنسير وربي فضلك الوالدة توفيق، السيدة راضية الهداجي، كذلك سي حسين عطي، الأخت أنيسة من قصيبة مدوني، تعزينا الحارة في فقدان والدك يا أنيسة والبركة فيكم، وهكا حل الدنيا وإن شاء الله من أهل الجنة أختي أنيسة اللي بطبيعة ما تنجم تشارك معنا باعتبار كما قلت الظروف اللي تمر بها العائلة، وكما قلنا هذاك حال الدنيا الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله من أهل الجنة وربي صبركم. سي جلال حسعيد وسيدة نزيهة من قصيبة مديوني، ربي يداوم العشرة. سي عمر بوشارب وسيدة جميلة، تحياتنا ليكم إن شاء الله لباس سي عمر بوشارب وإن شاء الله تكون في الاستماع. السيدة الأخت هدى الدبابي من خنيز، مردة من حمام الزريبة، سي سمير الزغل، الأخت نفيسة معروف من الكيف، سي عادل ميلاد من زاوية سوسة، حسين بوغامورة والسيدة فاطمة السنبولي من المنسير، فاضل همامي صديقنا، سي المنصف جنابة ديما، سي المنصف في حي الحبيبين شقير ولا باشي زملائنا إن شاء الله يكونوا بخير، ويرحم على صديقنا توفيق الخضيري وسير بخاري بن صالح، سير بخاري الحاضر بصوته ديما معنا في حنين من خلال الأبيات الشعرية الجميلة، أخونا علي بكير كذلك حييه، سير منصف جنابة، السيدة فاطمة من القلعة الكبرى كانت معنا منذ حين، سير رضا حميدة وسير منصف الغندري وسير عثمان قلالة، تحيتنا للجميع وإن شاء الله في لقاء قريب، سير خميس بن حريك، سير منير حيم، فايز العجرودي، رشيدة البرسالي، زينة من القيروان، رشيدة بن ذياب، حياة من قليبيا، هادية من زغوان، السيدة نقاتي من القيروان، سالم بن القاسم بالحاج من بوفيسة، فرج بوجزنيف من مرناق، ناجي الغربي من سيدي بوزيد، محمد عزايز من السحلين، الأخت منوبية من المنستير، كذلك سي عبد الرزاق من حمام سوسة، سي المصف المسباحي، سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين، الأخت حنان من الفحص، حياة من القيروان، موني عبد الرحمن، مساز غيدة، ربيع بروك، سي الهادي الركباني، كامل بن عافية من خنيس، المولدي المتهمم من أكودة، كذلك المولدي السكلي صديقنا من خنيس تحياتنا ليك، زهرة خمير من قربة، محمد من زرمدين، زينب من منزل تميم، كذلك زينب من سوسة، رمزي الخشناوي كذلك رمزي، والصديقين وجيه ونسيم تحياتنا لكم الكل، أخت زينة من تونس، سي عثمان الزديري، سي عبد العزيز من وادي الليل، هادي من سبيط لخميس كشرود، سي ساسي بالليلة، سي علي سلامة من مساكن، سي عبد الحق بنور من لمطة، سي العربي الحذيري، كنا اليوم تلاقينا سي العربي تحياتنا ليك وإن شاء الله تقول ديما بخير، أخت مريم من أريانا، سي محمد مع بسلام من القلعة الكبرى، الأخت زهرة شريعة من صيادة، أخونا حسن من دار شعبان الفيري، منير عمار ومحمد المرموش من المنستير تحياتنا لكم الاثنين، سي سالم باشا من المكنين، ليلى من الوردانيين، المنصف قلالة من قصيبة مديوني، سي الهادي تريمش من خنيس تحياتنا لك سي الهادي إن شاء الله تكون بخير، أخت حنان من بوحجلة، عامر منصور صديقنا من الوردانيين، هاجر من حفوز، حياة السيدة حياة من جمال، والأخ سمير من القيروان. باش نستمعوا لمقطع من الأغنية الموالية بعيد عنك عفوا أنت عمري، الأغنية الثانية اللي برمجناها في سهرة الليلة من حنين.

0: هذا هو النغم الثاني في حصتنا انت عمري، كلمات احمد شفيق كامل والحان محمد عبد الوهاب سنه 64، اغنيه يطلق عليه لقاء السحاب لانه الاول لقاء بين كوكب الشرق ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب. يقال انه اللقاء ذا كان بإعاز او بطلب من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. على كل حال اغنيه جميله وغنيتها في تونس كما قلت منذ حين في الحفله الثانيه هي وبعيد عنك. نستخدم المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو أسلمت شكرا.
0: أهلا وسهلا أخوي محمد عزيز مساحلين، مرحبا بيك.
1: وبيك أكثر يا عيشة، نحييك ونحيي فريق والمستمعين الكل.
0: ربي فضلك أخوي محمد، مرحبا سيدي مرحبا.
1: وبيك أكثر، ربي يبارك لك أخوي. كما كنت تحكي توا قلت دي أغنية لقاء السحاب عام 64
0: صحيح بين عبد الوهاب وأم كلثوم
1: واحمد شفيق كامل، انا ثلاثه العمالقه تلقاو مع بعضهم في الفتره هذيك.
0: الاغنيه دي عام 64 وحقيقه احسن نسخه غنيتهم كلثوم كي جات لتونس في انت عمري
1: في قصر المنزه،
0: قصر الرياضه بالمنزه وانا ذاك عام 68. حضور تعرف حضروا لها في الحفله هذيك 100,000 ورده، يقال 100,000 ورده في يعني خلينا نقول في المنصة لاستقبال كوكب الشرق أم كلثوم. حفل مسارش تاريخي وقتها
1: الحق، وقعت تتفرج وقتها نسيك فاش لسين السفاسر
0: بالضبط السفاسر، وهي قعت مبهرة الحقيقة بالاستقبال الجماهيري الكبير اللي يعني حظات به من الجماهير التونسية.
1: قال جمهور تونس جمهور حساس ويتفائل بالأغنية، يعرف قتاش يصفق،
0: يعرف قتاش ويعرف قتاش يتفاعل، وهي الحقيقة زادت من عندها وخلينا نقول تسلطنت ولا تغني بعض المقاطع تعودهم خصيصا باش الجمهور يتفاعل معها. الحقيقة من أحسن حفلات اللي قد مش خاطر احنا توانسرة وذي بشهادة العالم العالم وشهادة المصارة هم يقولوا ذلك زادة.
1: شوف انت عبد الصالح القانون كيفاش عمل لك الدربة في بعيد عنك.
0: صحيح صحيح يعطيك صحة
1: يا عيسي. انت عمري سي شكري زاد عودتها عام 70 وقتها غنات

0: فندي توا شو اسمه وعبلو هاب كيف يقول شوؤوني عينيكم كلثوم ردتها رجعوني عينيك
1: رجعوني عينيك. هي الغنية أصلا متدخل كانت أم كلثوم في كلمات لأن تعرف عندها خبرة كل شيء ووافقوها شعراء هي أصلا شوؤوني عينيك قالت شوؤوني ما تعطيش ماش ردتها رجعوني عينيك وتعرف إيه تأدي تعرف تأدي وتعرف تغني يعني حتى كتغير في الكلمات هي باش تغنيها الغنية.
0: اي وقت قالوا لي شبيك في الكلمات قد باش يمسوا الجمهور باش الجمهور يتفاعل معايا
1: هرم أم كلثوم رمز الحقيقة ولن تكرر.
0: يعطيك
1: الصحة يا محمد مشكور جدا على المعلومات والإضافات ديما شكرا لك وليدك سعيد يا محمد.
0: إلى اللقاء.
1: المكالمة الموالية بعد صديقنا محمد عزيز مساحلين. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء النور. تحية مسائية طيبة محملة بعبق زهور وأحلى الورود.
1: أختنا زمردة من حمام الزريبة بعد غيبة شنحوالك يا زمردة لبس عليك ان شاء الله تكون
2: الحمد
1: ان شاء الله تكون بخير ان شاء الله ربي يخفف عليك الاوجاع وان شاء الله تكون بخير
2: الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله يا ربي يفرج عليك ان شاء الله يا زمرد
2: عايشك عايش خويا
1: مرحبا بك مرحبا بك عقت عالت معانا الليله ما نعرفش ما ستك غنيت انت عمري يا
2: شوف اختياراتك نتاع الليله ادمعت القلوب والعيون
1: لا حول ولا قوه الا بالله هكا
2: يعني من
1: الاخر
2: وعلى
1: الاخر من الاخر هكا والحقيقه
2: خاطر بالحق اختيارات رائعه ومستنا برشا برشا برشا
1: هي.
2: ونتصورها مست العباد الكل معني.
1: صحيح صحيح الحقيقه أم كلثوم رأيي انا واغاني هذيا اغاني ما نعرفش من احلى الاغاني وانا علاش اخترتهم بالذات في الوقت هذا لان كيما توا كيما ليلة كيما ليلة الجاي يعني غنيتهم
2: في عام 68
1: عام 68 في تونس هكا علاش يعني الحقيقة حبيت نسترجع الذكريات هذيك وهي الأغاني روعة واحدة محمد عبد الوهاب واحدة البليغ من أجمل ما غنيت
2: ومن أجمل الذكريات الجمهور أم كلثوم في تونس
1: صحيح صحيح
2: وهي بعض اللقاءات مدتها فنجان قهوة لكنها تعطيك من العمر عمرا آخر ويأخذنا الحنين إليها دائما
1: يعطيك الصحة
2: وهي يعني بالحق كانت زيارتها
1: لا تنسى هي بالحق هي
2: فترة صغيرة أما ما تتنساش
1: هي يقال أنه قعدت 5 أو 6 أيام في تونس وعملت حفلتين أما زارت ياسر بلدان زارت مشات النابل مشات للجامعة الزيتون مشات القيروي على ما أظن القيروي أنا مشات ودشنت كيفاش يقولوا نهج في اسمها معروف التو نهج أم كلثوم في تونس العاصمة وزارت وأقاموا لها العديد من الحفلات وال يعني خلينا نقول
2: مأدوبات العشاء كبيرة
1: صحيح صحيح هي ما كانش تصورك الحفاوة ذيك وبعدهم كلثوم كي لقات الحفاوة ذيك العديد من المطربين بعده ولو يتهافتوا على بلادنا وحبوا يغنيوا في تونس زمرد ربي يفرج عليك ان شاء الله وربي يعطيك الصحة
2: عايشك عايش خويا ربي يفضلك ويسترك تحية وربي معك المجتمعين الأوفياء ونسألوا على أختنا زينة عندها برشا ما اتصلتش
1: زينة من تونس
2: إن شاء الله تكون بخير
1: إن شاء الله تكون بخير نوجه لها تحية وإن شاء الله المعنى خير يعطيك صحة يا زمردة ربي يفرج عليك شكرا مرحبا بك دائما المكالمة الموالية لو مساء الخير
3: أهلا مرحبا شكرا وينك
1: أهلا وسهلا مرحبا بيك
3: عايشك عايشك شكرا
1: مرحبا أخونا محمد
3: أي محمد من
1: سي محمد من نابل مرحبا بيك سي محمد شنو أحوالك
3: عايشك عايشك
1: صحة لاباس
3: صلى الله بس الحمد لله
1: ايوه انت عمري
3: انت عمري
1: انت عمري اش مش تزيد
3: انا كنت عامله وكنت طلبت منك طلب يا اخي لبيته لي اسناء
1: المليح يبتك كما يقولوا أيوة. الناس قبل
3: عامله وكنت طلبت منك السهره هذه انا
1: اي اي اي
3: وقت قلت لي راهو فات تويكا وحضرنا كوتشيطه مره اخرى
1: هاو لبينا لك الطلب لفيه
3: جت بعد عام
1: بعد عام وفي وقتها لانه كما قلنا احنا بالمناسبه هذه غنيتهم ممكن في غنيتها كما تو
3: حتى عملنا كانت بتجي في وقتها وقت
1: كان, كان بيجي وقتها جت سنه والحمد لله راسك حي
3: وقت علاش انا طلبتها على خاطر جت مناسبه في مع حنين
1: اي وذكرى زيارته ام كلثوم لتونس هي
3: اي وقت اي وقت قلت لك انا قلت لك عدينا من زيارته ام كلثوم الاغاني قلت لي راه توك حضرنا وخليته وتشوفوا مره اخرى
1: هاو وتات سنا والحمد لله
3: وتات
1: وانت وانت تحب تبيع الزوز اغاني هذوما بالذات يعني ما نعرفش يعني
3: مميزه هذوما الاطلال زاده
1: أطلال
3: الأربع أغاني اللي غنتهم هي ممتازين الحقيقة
1: أطلال وزيد عليها فكروني في الحفلة الأولى

0: صحيح.
1: هاي هاي
0: ذكريات حلوه مع كوكب الشرق والحقيقه ما تتنساش ومن اجمل الاغاني وبالنسبه اللي يتذوق الفن ما عرفش يمكن فيهم في القمه.
1: اي وانت عمري جد تذكرني في ام كلثوم جد في وفاه ام كلثوم وقت اللي توفات ام كلثوم المنشط ما علمت عليها مباشره حط مقطع من محبش يقول لك خلينا نخف شويه من الوطئه حط مقطع من انت عمرك
0: انت عمرك
1: يكرو الناس كل فهمت وقتها اليوم كلثوم
0: هي خاطر وقتها بدات رحلتها مع المرض ويعني سمعوا بها مريضه اما ما تصوروش الوفاه
1: سامعين بها سامعين بها
0: سامعين بها 3 فيفري 65
1: 3 فيفري
0: 75 عفوا قلت 5 اي مو العفو زلت لسان 75 بتبيعها 75 الله يرحمه وينعمها وانت ربي فضلك سي محمد
1: النابل عام 68
0: جات هي عملتها عملت زياره في نابل زارت
1: جات اسمع وتمشي على رجليها هي وسيله جنب لجنب والناس يجرطها وهي داخله البلاد العربي وهذا يرمي له فاتك الزهر هذا يمد لها وهي تعدي وراها
0: شفت يعني كل صناعه التقليديه في نابل
1: امن لا حتى والله زوج بوليسيه هم غاد
0: شكون شي يعني يسيء لأم كلثوم حبة كبيرة الناس كل تحبها بالحق
1: اي اي
0: زيارة تاريخية
1: بالرغم اللي وقتها متقدم به العمر والصوت متاعها ممتاز
0: عمرها وقتها 75 عام تصور أم كلثوم راه مش سهلة
1: اي اي 75 اي 75
0: ذكريات حلوة
1: المعلم تاعنا عاد مشى لها فكر سهرت هذيك مشى سهرة وجاء عاد قال لنا أنا مشيت حطيت 25000
0: 25
1: حط عاد إجماع قالوا جبدنا الموضوع هذا مرة أخي ثم إجماع هنا قالوا لي 25000 أخي ياسر ما عرفوش 25000 تاع 68
0: شهريته حط شهريته غاديك وقتها
1: شهريته المعلم
0: هكا في 30000 صحيح بالضبط يعني شهريته حتى في حفل الحقيقة
1: وما قررناش نهارتها وخرج حكينا عليها من الاول ومن بعد خرج بكي يحكي مع المعلمين وهو له فهم لم كلثوم شيء كبير
0: شرف له هو يعني يقول لك حضرت حفله ام كلثوم تقعد في التاريخ يعطيك الصحه سي محمد ذكريات حلوه لما حاله وكي نسترجعوها وربي يبارك لك ان شاء الله ومشكور جدا على الاتصال بينا سي محمد ربي يفضلك ان شاء الله وليتك سعيده سيدي على خير نواصل مع المكالمات الهاتفيه المكالمه المواليه الو مساء الخير اهلا وسهلا مرحبا
2: السلام
0: عسلامه مرحبا بيك
2: شنو حوالك يا شكري
0: من معنا الليله
2: ناصر الحداد
0: سي ناصر مرحبا بيك شنو حوالك لبس عليك
2: حوالك يا شكري
0: صديقنا عاد سي ناصر الحداد ونحيك
2: والله يا واني نسال على حالك والله العظيم لبطلت ليله من صمتك
0: يعيشك ربي فضلك انا تفكرشك المداخله تفكرش كل المداخلة اللي عملتها معنا مفاجأة وقتها مع سي فؤاد شويري وقت جبناه أنا نتفكرها يعني مش في خنيسة أو في بخالت على ما أظن هكا ولا تقول هكا مش هكا
2: في خنيس
0: ربي فضلك سي ناصر
2: مش صيف غادي
0: هيا به
2: البغدادي
0: هيا به ولباس الصحة
2: والله الحمد لله ركايب غربيك
0: موكاورجي قديم عاد موكاوا تبعات الكورة لاباس
2: نتصل فيك وقت أن تجمل عمال هادي ترامش
0: ايه سالهادي عاد صديقك وزميلك في في الرياضة
2: ومترنر
0: بتاعك ولعب معاك
2: ولعب معايا
0: وانا ديما يذكر بخير صديقنا عبد الحكيم لكحل راهو كل مرة يجبل كم بخير
2: انا كما خلقتش واحد كيف وفخير
0: فنانة
2: فنان
0: شوف سابق وقته
2: والتو هو كور مع سامي
0: أما هنا كان يكور ما بعد شوية المدة الأخرى ما
2: حلو
0: ذكريات حلوة وشهادتك تعرف فيه يتفرحوا ياسر
2: الله يلعب ما ذكريات ما تنساش
0: توا خلنا نرجع لهم كلثوم
2: نرجع لهم كلثوم هذه أني نهديها الروح مصرية
0: اي
2: وعلى خطر هي توفيت
0: عام 25 على بالطبيعة الزوجة الكريمة بنت عمنا الله يرحمنا وينعمها إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله
2: إن شاء الله من أهل الجنة وذكرتني في برشا على خاطر ديما تصمت هي تقعد تتصمت هيك علاش اني ذكرت
0: يعيشك سي ناصر مرحبا بيك وانا سعدت ياسر بالمشاركة متاعك معنا الليلة والحقيقة
2: والله لا بطل شيء من فنتوس
0: يعيسك.
2: قلت الثلاثة والخميس ونهار
0: لحد مع
2: نسعى للمعلم
0: مع قم للمعلم متقاعدين
2: واحدة مع محمد الدبابي.
0: يا آخر حصة عملناها مع سي محمد الدبابي سي حمادي نقولوا له
2: سي الخلانين عملت محمد
0: الدبابي يعطيك صحة. والله شرفتنا ياسر سي ناصر. يعيشك يا ربي فضلك صديقنا وقريبنا وحبيبنا وكل شيء. ربي فضلك
2: يا شكري.
0: يعيشك يتفضل.
2: الله يرحم سي محمد.
0: يعيشك تعيش وترحم يرحمهم الكل ان شاء الله. يعيشك ربي فضلك سي ناصر
2: ان شاء الله ديما نتلاقاو في خير
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله سي ناصر. سعدنا ياسر معك. يعيشك ليلتك سعيده سيدي وبارك الله فيك ويرحمهم الكل ان شاء الله. نواصلوا ولا مفاجاه سي ناصر الحداد بطبيعة صديقنا كان ملاعب نتاع كوره كان حارس مرمى ممتاز في نادي خنيس وذكريات وقريبنا في نفس الوقت والله فاجئني او يسمع في البرامج الكل. تحياتنا ليه سي ناصر وبالحق إنسان روعة. نواصلوا مع المكالمات اللي فيه المكالمة اللي فيه الخامسة. ألو مساء الخير.
3: ألو عس
0: مرحبا بيك. الصوت هرب شوية من عش بعد علينا ترى هكاك أحسن هاي تفضل.
3: حياة
0: مرحبا بيك يا حياة من جمال سيدة حياة من جمال مرحبا بيك على صوتك بعد اليوم.
3: عايشك يخليك.
0: عايشك ربي يفضلك.
3: والله ذكريات جميلة. أم كلثوم لي معها عهد كبير وتصوير في 68 وقت اللي هي جات شكون باش يستقبلوها في المطار. السيدة عليا عبو مواني كنت معها في الإذاعة. قالوا هي تمشي
0: بابو عاد سيدة عالية بابو سيدة عالية متاع جنة الأطفال الله يرحمها.
3: وين كنت من الجملة
0: جماعة اللي تشارك في جنة الأطفال
3: عمري 16 سنة عادة باش نستقبلوها في المطار تونس كرتاج.
0: جت العشية كيكة بعد العصر شوية
3: استقبلناها هاني هستلها
0: الورود
3: الظهور باش استقبلتها معناها كي هبطت من الطيارة
0: معناها انت بالذات ما تنسهاش الحكاية وقبلتها ولا قبلتها ولا وقتها
3: اني طبست علي بستني طبست علي بستني قلت لها بربي غني انت عمري
0: سبقتها انت
3: قلت لها بربي غنينا انت عمري
0: وغنيت انت عمري
3: هي وشنية الحفلات الزوز هي قلت لهم تجيبوها الطفلة كي تجيبوها
0: لا قالت غنيت انت عمري وانت واحد انت وقتها سيده حياه انت وحدك جاتك الفكره ولا قالوا لك قول لها هكاك
3: انا نحب هالغنيه هذيك
0: وانت اي
3: وغنيها في جنة الأطفال
0: فهمتك اما انت على حسن نيه يعني قلت لها هكا وحدك ما قال لك
3: وقت اللي هي طبست علي تبوس فيا قلت لها بربي غني لنا انت عمري في
0: تفكرتك في الحفله
3: في الحفله قالت لي بابي انت تحرى عملت لي انت يا عمري
0: انت يا عمري ما تنساهاش يعني هذا ولا حلوه الشهاده هذه السيده حياه
3: بهذيك وبعد الاغاني اللي هدات لي زوز ستوانات
0: هك
3: بالماكينه اللي يمشي
0: هاي بال
3: عندنا ماكينه نحن في الدار
0: بالماكينه باليد ولا الاخرى الديسك الاخر
3: تروتر بالليبره
0: بالليبرا مو فما زوز فما زوز بالليبرا فما كل بالبوق هذيك فونوغراف وفما كل بالضوء ما تمشي بالليبرا تروتروا 45
3: تمشي بالليبرا
0: 45 تور تروتروا تور حسرة
3: والتصويرة متاحة على محلها فوق
0: الفينيل هي بطبيعة
3: في الاسطوانة معناها في الغلاف البراني بعتالي كي مروحنا اهديت لي الاسطوانات
0: وما زلت مستحفظة فيهم ولا لا يلزمك تستحفظ بيهم والله شهادة حلوة هذه ما كنتش متوقعها سيدة حياة يعني قبلت أم كلثوم واستقبلت هديت لها الورود وقلت لها غنينا أنت عمري
3: معها تصويرة قدشنية عندي
0: معها هي
3: أي معها هي
0: هي باهي
3: عملنا تصويرة يعني وعليا الله يرحمها وهي معانا في
0: قصر القبة هك محظوظة أنت تسمع سيدة حياة والله شهادة حلوة فاجأتني
3: والله العزيزة عندي صوت تصميرها أنا وعليا وهي على ما روعة
0: شفت كيف الذكريات بالحق ولا الذكريات تقعد في البال وما تتنساش. والحقيقة محظوظة ويعطيك صحة أنت على الشهادة ذي سيدة حياة، وربي يفضلك إن شاء الله، وربي يطول عمرك على الخير إن شاء الله، يعيشك ربي يفضلك، تعيش تعيش وترحم. أنا سيدة حياة شاهد على العصر، فكرتها الغناية أنت عمري، لأنها طلبتها من كوكب الشرق من كلثوم وقت اللي زرتونس منها ليها، قالت خدت لها غنينا أنت عمري. بالحق شهادة حلوة. نواصل مع المكالمات التي فيها المكالمة الموالية. ألو مساء الخير. ألو مرحبا بي.
4: عايش بارك الله فيك، مرحبا بك.
0: بشكون اخر مكالمه تفيا هذه؟ الو مساء الخير، شكون معايا؟
4: بشير من المستير.
0: سيد بشير مرحبا بيك، شنو احوالك؟
4: عايش خويا بارك الله فيك.
0: شنو الصحه لاباس؟
4: يعيشك حسن ذوقك. نشكرك برشا على الاغنيه اللي عديتها الساعه نتاع صفيه الشاميه، الرائعه
0: في العرف الياس، هي رائع بالحق.
4: بياتي كردي حلوه برشا، حاسه
0: بارك الله عليك. موسيقي سيد بشير؟
4: نعم
0: موسيقي. تبارك الله.
4: ولا انا نسمع برشا.
0: عندك درايه شويه بالموسيقى؟
4: درايه
0: مادام قلت لي بياتي وكردي لازم تفهم.
4: بياتي كردي حلوه برشا.
0: ايوه
4: حسيل. وانت عمري لي من احلى روائع ام كلثوم بطبيعه الحين، الموسيقى اللي جاي عبد الوهاب عسل. هي كل اغنيه الحقيقه تنسيك في اختها،
0: في اختها
4: تبقى ذكرتها خاصه خالده
0: ما تتنساش.
4: تفكر برشا حوايج صحيح، عمري تقريبا 68 14 عام عمري.
0: وتتفكرك الزياره هذيك وقتها؟
4: لا
0: حدث في تونس وقتها سي بشير.
4: ما حاجه رائعه
0: فريمون. ما تتنساش الحفله هذيك، ولتو يعديوك اللقطات يعديوهم الحفله هذه ولا الاغاني. تحس انه استثنائيه الحفله هذيك، زوز حفلات عملتهم في تونس
4: بصراحه شيء كبير فريمون حاجه.
0: ويلزمك تكون ما يتعودوش، يلزم واحد ويلزمك تكون صاحب ذوق باش تفهمها بالحق.
4: قد ما يسمع وما يقلقش منهم
0: بالحق.
4: الطرب الخالدة روايه خالده.
0: ما يتعودوش. واكيد باش نستمتع مع بعضنا ان شاء الله بمقطع اللي اخترناه من التعاون.
4: ما شاء الله
0: عايشك سي بشير، وربي يفضلك انت على المشاركه، ومرحبا بيك وشكرا على ذوقك السليم.
4: عايش خويا
0: سي بشير، ليلتك سعيده. الى اللقاء. نختم المكالمه الهاتفيه الاخيره لانه ما عادش عندنا ياسر وقت. الو مساء الخير. سيده مريم مرحبا بيك من اريانا.
5: مرحبا بيك.
0: شنو احوالك؟ صحه لاباس؟
5: عندي زهر الليله، عندي زهر الخرانيه وام كلثوم والاغنيه هذه نحبها.
0: اي
5: عمري انا 20 سنه وبرشا حاجات في الزمن هذاك.
0: لكن الزمن الجميل اللي تقول عليه.
5: لا جميل. واحد شو هو العمر هذاك؟ احسن عمر في كل شيء. وقت
0: انت في الوقت هذاك عمرك في هكا قد ايه؟ في العشرينات.
5: تلقاني في 21.
0: تبارك الله. اي وقتها بالحق تذوق في الفن.
5: واختي معايا يرحمها.
0: الله يرحمها. نعم.
5: وسكني في دارنا الاولى. قلت لك برشا حاجات
0: تبعتوها وقت الحفله بتبيعها في الراديو ولا في التلفزيون ومع دوا في الاثنين؟
5: في كل صغيره وكبيره بالراديو.
0: بالراديو
5: في كل صغيره. الوالده كانت حيه، مطعمي حيه،
0: الله يرحمهم بكل
5: صغار. هو استثناء راهو جايين تونس.
0: صحيح.
5: ومحتى يقول لي تونس كانت كما يقولوها الوجه الحسن والخبره. تونس مبروك عليها صغار.
0: مبروك عليها. لا هي في حد ذاتهم كلثوم، حتى كيما رجعت لمصر وجات معها المذيعة والممثلة نجوى إبراهيم وقته عملوا تسجيل معها، وقالت هي عملوا معنا يعني حصص خاصة على زيارة أم كلثوم، وأم كلثوم ذكرت قالت مبهورة وقعدت في مصر تقول أعز باش تبقى لي في البال، أعز حفلة عملتها وأعز أغنية عجبتني الأطلال في تونس خاصة.
5: زيد عليك يا سي شكري، رانا بلادنا، راي بلادنا كنز، راي
0: خساره. والله حبيت ان بلادنا تبقى هكا ونستحفظوا عليها، خاطر نشوف في مظاهر تبدلت شويه بلادنا للاسف. وان شاء الله ترجع
5: ان
0: شاء الله يا ربي ان شاء الله.
5: اما براي الكبار قبل يقولوا لهم شنو وشنو
0: بالضبط.
5: والله العظيم كنقول لك الزمن هذاك كل شيء جميل.
0: كل شيء باهي. شفت كيف؟ والمحبه والصدق.
5: جاء شيء ما شاء الله. ما نطولش عليك.
0: يعيشك سيدة مريم،
5: ما يعطيك الصحة
0: وربي يفضلك.
5: وجهة تونس مبروك عليها وقتها، هي رحمة
0: فعلا
5: صغرت فيها.
0: وانت محظوظة انك الغناية تحبها، وزيد وقتها تفكرك فك الوقت هذاك وش نسمعه الليلة ان شاء الله مع بعضنا. يعطيك صحة سيدة مريم، ربي يطول في عمرك على الخير، وان شاء الله ديما مشاركة وفية معنا ويعطيك الصحة. حبيت نحيي كل الأحبة اللي الحقيقة تفاعلوا معنا. سيدة مونيا برحال مشكورة جدا أختي مونيا دائما على الاهتمام لكل الفقرات اللي قدموهم والبرامج. دليلة من جمال صديقة الأخت حميدة فاطمة بن جنات، مونيا عبد الرحمن، سي عبد العزيز حامدي، سي حاتم بن حمودة. لحالة المعذرة على مش نجمش نقرأ بسرعة لأنه مش كفينا الوقت. سي حاتم بن حمودة مشكور جدا على التحية. أخت مونيا برحال كيف كيف. الأخت دليلة من جمال تقول حفيد عمي، تقول نتقدم بأحر التهاني لكل من حفيد عمي خليل عبروب بنسبة تخرج أستاذ تربية بدني معهد الرياضة بقصر سعيد بتونس، كذلك حفيدة عمي أمن أبو العراس بنسبة تخرج مع دراسات تجارية بكرتاج، ملاحظة حسن جدا، مبروك عليهم يعطيك صحة. سعد العزيز حمدي مشكور على التحية. منيرة الحساني العويتي يعطيك صحة كذلك، ونهدي غنية أم كلثوم بعيد عنك الولدي عماد الدين في قطر، نقول ربي معاك ويسونك ويرعاك وتهنى على فردوس وضياء الدين في الحفظ والأمان، إن شاء الله ربي يحفظه إن شاء الله. راضي الهداجي مساء نور وسرور يعطيك صحة. قالت سهرة شيقة تلاقينا فيها مع أغاني زمن جميل أم كلثوم، والحقيقة قالت تلتقي فيها القلوب قبل الأصوات ويجمعنا الذوق الرفيع، شكرا لك. مونيا عبد الرحمن مساء المحبة لكل الأحبة برنامج حنين وكل، وبالتالي تقول تحية لمثيل العرف الياس وبربي شكرا. نحب نقدم تعزية ومساعدة لعائلة أختي سعيدة عبد الرحمن زوجة في ذمة الله، الله يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة، وتعزينا الحارة لكل عائلة. ختيجة بالناصر مساء الحنين. وحياة البكوش نفس الشيء يعطيك صحة، وتمنى النجاح لأبنائنا التلاميذ في البكالوريا. مشكورين جدا كل الأحبة. العفو اللي ما نجمتش نقرأ له الإرسالية نتاعو لأنه ضبطنا الوقت. هكا نوصل لهذا الموعد من حنين خصصناه لكوكب الشرق أم كلثوم باش نستمتع بهذا النغم الخالد اللي غنيته كوكب الشرق سنة 1968 كيما الليلة جاي يعني 3 جوان 68. أنت عمري وتفاعل كبير مع الجماهير التونسية. يسبق النغم كالعادة كلمات بصوت الراحل العزيز البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه. وتحيات فريق البث المباشر لطفي المكي معاذ الحداد، إن شاء الله نلتقي في سارة الخميس بإذن الله. إلى اللقاء وتصبحون على خير.
6: أحبك جدا أجل، أحبك جدا، وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل. لست النساء ماذا نقول؟ أحبك جدا، أحبك جدا، أحبك جدا، وأعرف أني أعيش بمنفن وأنت بمنفن، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار.

0: انتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. يجتاز بداية من اليوم الأربعاء 162,435 مترشح الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، 83% منهم يدرسون بالمعاهد العمومية و12% في المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات للدورة الرئيسية يوم 3، 4، 5، 8، و9، و10 جوان، ويتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ لها مساء الثلاثاء بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد في عيد الإضحى أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين. ووفقا للبلاغ ترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وهذه النبتة السامة تعرف باسم نيكوتيانا غلوكا، وتكمن خطورتها في أن أوراقها تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق والسبانخ، خاصة عندما يتم قطفها من الطبيعة أو اقتناؤها من مصادر غير معلومة. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدارة عناصر شبكة إجرامية خطيرة مختصة في قرصنة البطاقات البنكية الدولية، وأصدرت في حقهم أحكاما بالسجن بلغت في مجملها 10 سنوات. وتم تفكيك هذه الشبكة إثر تحقيقات أمنية وقضائية معمقة كشفت عن اعتماد المتهمين أساليب تقنية متطورة لاصطياد ضحاياهم عبر مواقع التواصل. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.